في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث

0: مباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
2: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
3: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. حين تفتح صنبور الماء تذكر أن هناك من ينتظر هذه القطرة. الماء نعمة عظيمة وواجبنا أن نحافظ عليها، لا تسرف ولا تهدر، فكل قطرة تحفظها اليوم تساهم في حياة الغد. معا نجعل من ترشيد استهلاك الماء أسلوب حياة لا مجرد نصيحة عابرة.
1: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معاً نعيش المونديال.
4: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يومياً السادسة مساءً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
1: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من نعم الله على عباده المؤمنين أنه يظهر لهم من العلامات ما يبين لهم محبته وأنهم من أهل طاعته وجنته. ولا ينال الإنسان محبة الله إلا إذا سار على ما يحبه ولا يحيد عن منهجه. يقول تعالى:

من أبرز العلامات على محبة الله للعبد هو أنه يرزقه محبته في قلوب عباده، فيألفهم ويألفونه ويتحدثون عنه شهادة صدق وحق. فقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبب، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. ما هي علامات حب الرب للعبد؟ إن علامات حب الله للعبد كثيرة، ومن هذه العلامات ما يلي: أولاً، أن يتيسر للعبد اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام والاقتداء بسنته الشريفة، وأن يتصف المسلم بالرحمة والتواضع مع إخوانه المؤمنين، وأن يكون عزيز النفس في تعامله مع غير المؤمنين، وأن يكون دأبه مجاهدة الهوى والشيطان وأعوانه ومساوئ الأخلاق، وألا يخاف ملامة الناس في تمسكه بالحق. ومن علامات حب الله للعبد ألا يجد في قلبه معاداة أو كراهية لأحد من أولياء الله الصالحين، ومنهم الأخفياء الذين لا يتفطن لهم الناس. ولهذا فالمؤمن ينشغل بعيوبه عن عيوب الناس، فربهم أعلم بهم. من هذه العلامات أن يوفق للحفاظ على الفرائض وعلى الاستكثار من النوافل، حتى يغلب عليه التقديس الإلهي وتجري على قلبه ويده ولسانه وسائر قواه الحكمة الإيمانية وانعكاساتها الإصلاحية التي استخلف الإنسان في الأرض لإقامتها. أيضاً من هذه العلامات أن يوضع للعبد القبول في قلوب العباد كنتيجة لحب الله إياه وحب ملائكة الله وأهل السماء المطهرين له. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. أيضا من هذه العلامات أن يجد المؤمن نفسه مدفوعة إلى الطاعة، مقبلة على الله عز وجل، مشغولة بذكره سبحانه وبالتعرف عليه في آياته القرآنية وآياته الكونية. بالفكر والذكر وكثرة السجود يقترب المحب من ربه ويأنس بحضرته القدسية، وتيسير الله عز وجل ذلك له دليل على أنه يحبه ويقربه ويقبل عليه أكثر من إقبال العبد عليه. نسأل الله عز وجل أن يقربنا منه بفضله وكرمه وجوده وإحسانه، وأن يمن علينا جميعا بلذة النظر إلى وجهه الكريم في جنات النعيم.

0: تدركه الأبصار وأنت تدرك الأبصار، تعطي من تشاء وتمنع من تشاء، ولا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء. محوت بالعلم جهل الجهلاء، وأبعدت الناس عن أسباب الشقاء، وجعلت كتابك مرشدا حكيما، وبعثت محمدا نبيا عظيما.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

الله أكبر، الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة.

0: المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: مستمعينا الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.

0: مستمعينا الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
1: جدة اف ام على هواك.
2: كن حذرا يدا بيد نحو مجتمع بلا مخدرات، مع تحيات جدة اف ام.

0: الهواء الذي نتنفسه هو سر الحياة. كلما حافظنا عليه نظيفا حافظنا على صحتنا وصحة من نحب. التقليل من الملوثات واستخدام وسائل صديقة للبيئة خطوات بسيطة لكنها تصنع فارقا كبيرا لنحافظ على هوائنا وحياتنا.
1: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة FM.
3: أنت تستمع إلى جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
2: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
2: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: لكل واحد منا بصمة، لكن الأهم ما نوع هذه البصمة؟ هل نترك أثراً إيجابياً يحافظ على البيئة؟ أم نزيد من التلوث دون أن نشعر؟ اختر أن تكون بصمتك خضراء، فالعالم لا يحتاج إلى أشخاص مثاليين، بل إلى أشخاص واعين.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا.
3: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3:00 PM على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: كأس العالم
2: عام 1930 للميلاد شهد انطلاق أولى بطولات كأس العالم في التاريخ، والتي احتضنتها الأوروغواي آنذاك وتمكنت من تسجيل اللقب الأول باسمها، وذلك بعد فوزها على المنتخب الأرجنتيني بأربعة أهداف لهدفين لتدخل التاريخ من أوسع أبوابه مستضيفة ومحققة للقب الأول.
1: كأس العالم
3: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم

0: الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معا لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جدة اف ام على هواك. الهواء الذي نتنفسه هو سر الحياة. كلما حافظنا عليه نظيفا حافظنا على صحتنا وصحة من نحب. التقليل من الملوثات واستخدام وسائل صديقة للبيئة خطوات بسيطة لكنها تصنع فارقا كبيرا لنحافظ على هوائنا وحياتنا.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة اف ام. في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبدالله من الأحد إلى الخميس الثامنة مساء على جدة اف ام. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة.

0: سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
0: استدامة مع نهى الجديبي الخميس 1 ظهرا على جدة FM.
3: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهرا على جدة اف ام.
0: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة اف ام.
2: ابدأ صح الآن على جدة اف ام.
3: ابدأ صح على جدة اف ام، بيصبح عليكم وحياكم جميعا كل من يسمعنا على إذاعة جدة. هذه الصباحات الجميلة اللي ما تبدأ إلا بيكم ومعكم، فابدأ صح.
4: يا صباح الخير، يا صباح الأنوار، أهلا وسهلا. انطلقنا انطلاقة جديدة وبداية جديدة في يوم جديد، زي ما تعودتوا دائما انطلاقتنا تبدأ من الآن وعلى مدى 3 ساعات ونص. حنكون معاكم متواصلين في فقرات متنوعة في برنامج ابدأ صح.
3: ابدأ صح بيصبح عليكم وبيقول لكم صباح الخير. بتسمعوها من الإعداد علياء الهذلي وفاطمة شرف، من خلف الميكروفون تقول لكم هي دينا سعد وأنا إيمان بحيدرة، وأجمل صباح الخير من عبد اللطيف عنبر في الإخراج.
4: طيب، حنبدأ مشوارنا زي ما تعودنا فقراتنا المتنوعة. حنبدأ بأول فقرة معانا من فقراتنا وهي الطقس، وبعدها ننتقل إلى تصبيحاتكم واللغز، وعندنا أيضا موضوع مختلف اليوم إن شاء الله يعجبكم. وأيضا من ضمن فقراتنا ضيوفنا اللي يحلوا علينا وحدث وترند. كل هذه الفقرات إن شاء الله تنال رضاكم. خلونا نطلع أول فاصل وبعدها راجعين من جديد، لا تروحوا بعيد.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
2: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: اخبار الطقس على جدة اف ام.
2: اخبار الطقس على جدة اف ام ليوم الاثنين 22 يوليو. وليس يوليو. طيب، بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين تتولى درجات الحرارة العظمى ارتفاعها على المنطقة الشرقية، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء منها، كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حايل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية. حالة البحر الأحمر، الرياح السطحية

0: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 إلى 45 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 10 إلى 32 كيلومتر في الساعة، تصل إلى 45 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 إلى 35 كيلومتر في الساعة. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، أما حالة البحر فخفيف إلى متوسط الموج.
1: أخبار الطقس على جدة FM.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: صباح الخير، بداية مشوارنا أكيد معاكم في ابدأ صح، وما نبدأ صح إلا بتصبيحاتكم الحلوة، كلماتكم الجميلة بداية الصباحات. سعيد الدوسري بيصبح عليكم، بيقول الصباح زائر جميل يأتي في موعده كل يوم، فخير ما نستقبله به هو أن نحمد الله، لأن أحيانا بعد ما أماتنا ونجيب حي على الفلاح ليكون خير بداية لكل صباح.
3: طيب عندنا أيضا تصبيحة من فؤاد، اللهم أسعدنا في أبسط التفاصيل حياتنا وقرب لنا الخير حيثما كان، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك يا أبو فؤاد.
2: عماد بيصبح عليكم، بيقول الثقة الزائدة بالآخرين تقتل أحيانا، فاجعل مكانا للخيبة والخذلان، ولا تثق ثقة عمياء، احكم بعقلك لا بقلبك. شكرا يا عماد.
3: المصيبة انه يعني لما يكون انت عقلك ما انت مو لهناك، عرفت كيف؟ يعني ما تقدر تحكم على الاشياء. طيب خلينا نقول غازي شولان يصبح علينا ايضا بكلمات جميلة، شكرا جزيلا لك يا غازي.
2: عبد الرحيم الثبيتي صباح الخير، وبيقول صباحكم الله بالنور والسعادة، شكرا يا ثبيت.
3: محمد أيوب أيضا يصبح علينا ويقول اللهم هذا الصباح افتح لنا أبواب البركة والرزق، شكرا جزيلا لك وأهلا وسهلا فيك.
2: صباح الورد من الصادق آدم العاقب علي، ربي يسعدكم ويحفظكم، تحياتي للجميع، أصبحنا وأصبح الملك لله. صباح الورد والياسمين، هذا متأثر بغنية صباح الورد والياسمين.
3: أنت اللي متأثر ولا
2: لا؟ هو العاقل. أيوة الأغنية اللي تقول في صباح الفل والياسمين ولا الورد والياسمين. صباحك فل والياسمين.
3: ما أعرف أنا الشغلة اللي ما أعرفها، أقول كنت صغيرة، فأنا كنت صغيرة ما أعرف. طيب عندنا نوار العتيبي يصبح علينا أيضا ويقول من رعته عين الله لن تضره أعين الخلق بإذن الله، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك يا نوار.
2: عبد الهادي عمران كالعادة صورة جميلة من البر، وبيقول لنا صباح الخير لأحلى طير، صباح الحب لأطيب كلب، صباح الشوق لأهل الذوق، صباح الورد والبستان لنا ولفريق عمل ابتأ صح.
3: ايضا من ضمن التصبيحات عبد الله بركات يصبح علينا ويقول اللهم لنا اجعل لنا في هذا اليوم نصيبا من رحمتك وسعه واسعه في ارزاقنا وعافيه في ابداننا وطمانينه تملا قلوبنا باذن الله، يعطيك العافيه، شكرا لك يا عبد الله بركات.
2: عبد العزيز عسيري صباح الورد، وبيدعي لنا دعوات جميله يا رب، امين لنا ولك.
3: نحن طبعا كل مخرج يجينا نجنن، يعني يبغى يبغى يطلع، هو يبغى يسوي ابداع.
2: اعتذر يا عبد اللطيف،
3: يبغى يعني يعطينا نفس.
2: خلاص حلتزم اعتذر.
3: انا ما اقدر التزم. لا أنا صراحه حلتزم. يعني كل المخرجين بهدلتهم صراحه. طيب عندنا كمان الطيب عبد الله يصبح علينا، يعطيك العافيه الطيب، يا هلا وسهلا فيك. امين العتيبي ايضا يصبح علينا، شكرا جزيلا لك يا امين. أوكي أبو زيد يصبح علينا، قررت إيمان بتعطيني كل التصبيحات.
2: لا لأني مستنيته يرفع، قال لي لا خلاص اتكلمي.
3: أبو زيد قال يصبح علينا ويقول هبت رياح الصيف وتغيرت الأجواء، وأنا وليفي ما مدانه سموم، ما مداني سموم.
2: بيقول شعر من الصباح.
3: استني لا خليني أقوله.
2: يلا قولي.
3: هبت رياح الصيف وتغيرت الأجواء، وأنا وليفي ما مدانا.
2: ما يداني سموم.
3: طيب سموم هو ورد، ما هي جاية مع بعض؟
2: هذا وليفه. استني أنا أقولك. أبو زيد بيقول لنا شعر.
3: أتفضل.
2: هبت رياح الصيف وتغير الجو، وأنا وليفي ما يداني سمومه. بعدين جا قال لك صباح الخير.
3: اي نو ذات
2: سو حطها كلها مع بعض.
3: ايوه شكرا، ما انا اقراها كلها مع بعض، انا ما احط فواصل، يا انتم تحطوها يا انا ماني حاطه فواصل.
2: ايضا صباح الخير من فؤاد القطان، ويقول البساطه ليست ان تحقق كل ما تريد بسهوله، بل ان تمتلك وعيا راقيا يجعلك تدرك ان الامور العميقه لا تقاس بالتعقيد، وان الجمال الحقيقي يكمن في صفاء الروح وكرم الاخلاق وسعه الصدر ونقاء القلب. اسعد الله صباحكم بكل خير. روبن بيصبح علينا كمان وبيقول صباح الخير.
3: طيب ام جمانه تقول صباح الاختبارات، يعطيك العافيه ام جامع جمانه، ان شاء الله التوفيق للجميع. في ناس خلصت وامورها تمام، وفي ناس لا يعني لسه ان شاء الله قدامها التوفيق. امين مستعجل، صلي على النبي. خلينا بس ناخذ نفسنا بعدين نقول لك ايش
2: ابو نواف بيقول صباح الخير للجميع.
3: يعطيك العافيه. هلا سندي تصبح علينا ايضا، وعندنا تصبيحه ايضا من كامل يصبح علينا ويقول ادعوا لنا بالتوفيق ان شاء الله يا رب التوفيق للجميع.
2: كامل عمر صباحكم ورد ان شاء الله يا كامل عمر. سعيد القحطاني من ابها بيسلم عليكم بيصبح عليكم وبيقول لا تنهك روحك حزنا على اشياء لم تخلق لتبقى، جسدك وفكرك امانه فلا ترهقهم في صراعات لا تستحق. والله انك صادق يا سعيد القحطاني من أبها، وصباحك ورد.
3: طيب آخر تصبيحة قبل الأخيرة، لأنه آخر تصبيحة معانا من حمود يصبح علينا، ويزيد يصبح علينا. يعطيك العافية يزيد، شكرا جزيلا لك على هذه الكلمات.
2: أبو جراح بيقول يسعد صباحكم ويجعل صباحكم سعادة وفرحة وسرور، وصباحك كمان يا صديقنا.
3: أوكي ما عندنا تصبيح.
2: ما في اسم هنا؟
3: ما في اسم.
2: مدينة الضباب النماص يا صاحبة وصاحب مدينة الضباب.
3: طيب
2: ما في اسم.
3: أيوة يزيد، كل التصبيحات نحن اختصرناها. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك على كلماتك. طيب خلينا نطلع فاصل. قبل لا نطلع الفاصل حننتقل بعد الفاصل إلى لغزنا. لغزنا اليوم كائن، اليوم كائن. ما هو هذا الكائن؟ ركزوا معنا كويس حتجيبوه. ما سوينا فيه فزلكات كثير، واضح جدا، فإن شاء الله تقدروا تجيبوه. نطلع فاصل صغير، راجعين من جديد، لا تروحوا بعيد.

0: هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة اف ام.
3: ابدأ صح على جدة اف ام.
4: ابدأ صح على جدة اف ام، مكمل مشواره معاكم اكيد. اجمل التحايا لكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لموجتنا اذاعة جدة. تقدروا تسمعونا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي في منصة اكس، صوت وصورة ايضا، وكذلك من خلال تطبيق الاذاعات السعودية سعودي راديو بلس. وكمان تقدروا تشاركونا عبر ارقامنا وعبر رقم الواتساب 800-244-28-28. أجمل تحية لأبو بلال العمري من مدينة الضباب النماص، رجع حط لنا اسمه. يا رب صباحك وصباح كل اللي يسمعنا خير وسعادة وفرح.
5: طيب ننتقل، بما أنه آخر تصبيحة معنا، ننتقل إلى لغزنا. اللغز إيش يقول؟ طبعا أنا توي حط السماعة فما كنت سامع موسيقى ولا شيء. أوكي طيب، ننتقل إلى اللغز. اللغز يقول أنا كائن حياة الليل تناسبني، أستطيع أن أكون صديقك ولكن أحذرني، حواسي مميزة يخيم الصمت على عالمي، ولكن لا حرج من الإزعاج وقت الفرح، فمن أنا؟
4: هذا أنا.
5: أوكي
4: هذا أنا.
5: طبعا من أمس إيمان تقول
4: أنا مصرة أنه هذا أنا. أنت كاتبة اللغز فيها اليوم؟
5: يمكن إيه. الإجابة إيمان. طيب هنرجع نقول اللغز، ركزوا كويس. اللغز ترى مرة سهل، مرة سهل، ركزوا كويس وحجبوا. أنا كائن حياة الليل تناسبني، أستطيع أن أكون صديقك ولكن احذرني، حواسي مميزة يخيم الصمت على عالمي، ولكن لا حرج من الإزعاج وقت الفرح، فمن أنا؟ تمام؟ أكيد تقدروا تشاركونا على
4: الأرقام 012-647-7154 012-649-5154 012-647-8544. يقدروا كمان عن طريق الهاشتاج هاشتاج ابدأ صح في منصة إكس إذاعة جدة. كمان بنقدر نشوف إجاباتكم.
5: طيب
4: بدأت الإجابات تجي يا دينا.
5: أيوة شايفة

0: وكلها غلط بس أوكي. حنرجع من جديد نقول اللغز، ركزوا كويس لو سمحتوا الإجابة تكون معها الاسم إذا كانت في الواتساب، أما في الاتصال اسمعوا اللغز قبل لا تتصلوا علينا واسألوا كثير عشان تقدروا توصلوا للإجابة. اللغز يقول: أنا كائن حياة الليل تناسبني، أستطيع أن أكون صديقك ولكن احذرني، حواسي مميزة يخيم الصمت على عالمي ولكن لا حرج من الإزعاج وقت الفرح.
1: دينا جاكي، سؤال نبدأ نستقبل الأسئلة؟
0: نطلع فاصل بعدين.
1: يلا.

0: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون. اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.
1: ابدأ صح على جدة FM.

0: أسئلة عشان تتأكد من إجابتك ولا حابب تسميه؟
1: والله
0: بيفكر وائل.
1: هل هو من البرمائيات؟
0: برمائيات؟ لا.
1: ولا من الزواحف؟
0: ولا من الزواحف.
1: معناته
0: عندك أشياء كتير لسه.
2: إيه لسه حم.
0: غير البرمائيات والزواحف.
1: أيوة والله كثير، لكن يمكن أتحفظ على الجواب.
0: تتحفظ على الجواب. طيب. يتحفظ على الجواب.
2: وائل
1: انت حاول اتذكر، لانه انا صراحه كنت مفكر بالعربي كده في الضفدع. طيب. لكن طالما انه لا هو من البرمائيات ولا هو من الساحل فمعناته
2: طيب نخلي لك الضفدع ليه ما تغير اجابتك؟
1: غيرها في الواتساب.
2: تمام، يعطيك العافية، شكرا لك، يا هلا وسهلا فيك
1: يا
2: ناس. لما تتصلوا عطونا إجابة، يعني لا تحيرونا معاكم حتى لو غلط، يعني عارفين بس نغيرها بعد شوية. أوكي يلا ناخذ كمان اتصال، نقول مرحبا. طيب لسه قاعدين نحوس في طيب. الاتصالات، خلينا نشوف إجاباتكم من البداية،
0: نشوف إجاباتكم على
2: أنت قلتي لي في سؤال.
0: أيوة، هل هو طائر؟ عماد بيسأل.
2: طائر
0: يا عماد. نعم. أوكي. أبدأ نقرأ الإجابات. أبو سام الإجابة الأرنب.
2: أوكي، كمان فهد. عندنا فهد قال الخفاش. أوكي، عندنا أبو زيد قال الكلب أيضا.
0: علي الأسمري الخفاش.
2: حلو.
0: عبد الله بركات الخفاش.
2: جميل،
0: جاوبنا يا الجريح، هو فعلا من الطيور.
2: أوكي،
0: الثبيتي نفس السؤال مع أنه قال الخفاش،
2: مع أنه قال الخفاش بعدين قال هو طائر. طيب بعدين عندنا طيب عندنا الطائر،
0: استني هنا.
2: أوكي.
0: إبراهيم
2: أبو محمد. إبراهيم أبو محمد قال الخفاش.
0: أوكي.
2: وأيضا عندنا القطة أبو نواف، عندنا عماد قال الخفاش. طيب أنا أحب أقول لكم ترى الخفاش غلط من الآن، تمام؟ الخفاش غلط، ما هو الخفاش اللي بنتكلم عنه، مو الخفاش. الخفاش يعني أتوقع أنه ما له صوت، أتوقع، ماني متأكدة من الموضوع. ما له صوت. عاقل قال البغبغاء،
0: وأيضا هادي سيف من اليمن قال الخفاش.
2: أوكي. خلينا نشوف الاتصالات، نقول مرحبا. ورد، صباح الخير يا ورد.
3: صباح الخير، هلا والله يا دينا.
2: أهلا وسهلا يا ورد.
3: دينا أنا أقول الحمام.
2: ماشي، يعطيك العافية، شكرا لك. يا هلا فيك ورد، ما أخذ ودي كثير معها لأنه ما يهمها الموضوع. طيب هذه هي الإجابات اللي وصلتنا، خلينا نعيد العيد اللغز وبعدها نطلع
0: طيب. فاصل. عماد برضو غير عماد أعتقد من الخفاش للببغاء. اللغز يقول،
2: خلينا أيوة نقول اللغز ونطلع فاصل.
0: أنا كائن حياة الليل تناسبني، أستطيع أن أكون صديقك ولكن احذرني، حواسي مميزة، يخيم الصمت على عالمي، ولكن لا حرج من الإزعاج وقت الفرح، فمن أنا؟ فكروا يا جماعة، لا تستعجلوا بالإجابات. إن لم يكن زواحف أو برمائيات، ترى لسه عندنا إجابات كثير جدا ممكن تكون مطابقة لسؤالا لليوم ولغزنا لليوم.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: ويا سلام على البدايات الصح وعلى الإجابات ما شاء الله اللي لم تتوقف على الواتساب. لكل اللي بيسألنا عن رقم الواتساب 800-244-28-28 وما شاء الله في حماس يدينا منقطع النظير أسميه.
3: نشوف
2: منقطع النظير.
3: هو الحماس موجود والاجتهاد مطلوب ولكن هل الإجابات ما ندري
2: يعني يلا. مو طائر يعني إنه أعرف لا أنا عشان دينا تقول لي اديتي وما إيه الإجابة
3: لا شوف الـ الـ الـ الـ هو طائر يعني واضح ترى أنا كذبت واضح وبالعنية ترى كذبت واضح إيه. بس أنا شايفة إلين دحين ما حد جاب الوضوح ده
2: طيب.

0: يلا تمام. يلا خلينا نتذكر اللغز.
1: اللغز يقول: أنا كائن حياة الليل تناسبني، أستطيع أن أكون صديقك ولكن احذرني، حواسي مميزة، يخيم الصمت على عالمي، ولكن لا حرج من الإزعاج وقت الفرح. فمن أنا؟ معانا مين يا دينا؟
0: صباح الخير يا سعود.
2: صباح الخير يا دينا، السلام عليكم.
0: وعليك السلام والرحمة. هلا يا سعود.
2: أيمان كيف حالك؟
1: صباح الورد يا هلا.
0: هاي يا سعود،
2: أنت قلتوا طائر.
0: طائر صحيح،
2: بس أنا بقول حاجة ممكن زعلك يا دينا.
0: ليه تزعلني؟ أبدا ما حزعل.
2: تقول أنا إحنا ما نجيب الأشياء هذه.
0: كيف ما نجيبها؟ ما فهمت.
2: بعض أقول لك أنت البوم
0: متأكد؟
2: متأكد.
0: أوكي
1: متأكد. أيوة. ما تراجع نفسك يا سعود؟
2: لا ما راجع خلاص أنا بس عسى يقولوا البوم شوم شوية.
0: لا يا ابن الحلال، هذه حركات تطير وما لنا شغل فيها. مخلوق ربنا خلقه نقوله ونجيبه في لغز عادي.
1: والله انه وجهه حلو.
2: ايوه
0: خلاص متاكد.
1: والله يا سعود انه وجهه حلو
0: والناس يحبوه وجهه
1: حلو البو
0: وكذا
2: وعيونه حلوه كمان.
0: ويقولوا شو اسمه
1: رمز الحكمه.
0: رمز الحكمه دائما يجيبوه فيلم كرتون هو الحكيم.
2: خلاص حودي يا دين ويا ايمان البوم. الله
0: خلاص
1: يعني مو نقاره الخشب.
2: نقال خشب لا مو نقال خشب.
1: طيب خلاص تمام. كيفك عشان لا تقول إيمان ما ساعدتني. عشان لا تقول إيمان ما ساعدتني بس.
0: يلا ناخذ. يعطيك العافية يا هلا وسهلا فيك. طيب حنشوف الإجابات. أنا في يعني شايفة إجابات مرة كثير فحنبدأ من البداية.
1: يلا
0: الإجابات.
1: أرجع يقول اللغز دينا.
0: يلا حنقول اللغز من جديد. عندنا اللغز يقول: أنا كائن حياة الليل تناسبني، أستطيع أن أكون صديقك ولكن احذرني، حواسي مميزة، يخيم الصمت على عالمي ولكن لا حرج من الإزعاج وقت الفرح.
1: عندنا نبدأ من إحنا قلنا.
0: طيب عندنا أول إجابة معانا من الإجابات. عندنا إجابة من شروق. قالت البومة. عبد الله بركات قال الخفاش. أيضا عندنا إجابة فؤاد قطان قال البومة. ايضا عندنا سؤال قال فصيله الطيور. ايوه من الطيور. اجابه من بشاير قالت البوم. رضا قال البوم. ايضا عندنا عاقل محمادي قال البغبغاء. هالة سندي البومه. صالح السفياني قال البومه. ايضا ابراهيم ابو علي قال البومه. عماد قال البغبغاء. ايضا ناصر جعفري قال البومه. عبد الهادي عمران قال البومه. الحجل.
1: ايش الحجل؟
0: نوع كمان من الانواع
1: من الطيور.
0: ايوه طبعا. ايضا من ضمن الاجابات عندنا ابو نواف قال البغبغاء. ريفال قالت البومه. ابراهيم قال البومه. علي الاسمري ايضا. ساميه قالت البومه. يلا ناخذ اتصال.
1: عبد الرحيم الثبيتي كمان. امنه يا هلا.
3: ها علي معك كيف حالك؟
1: يا هلا ومرحبا، كيف حالك يا امنه؟
3: الحمد لله. اخبارك ايمان؟ طيبه.
1: خير الله يسلمك.
3: طيب انا اقول البومه. فاطمه تقول البغبغاء.
1: طيب فاطمه الببغاء.
3: إيه؟
1: وآمنة أنا. تقول طائر البوم.
3: إيه؟
1: طيب يا آمنة نهارك سعيد. في سؤال جاكي، هل هو طيور ولا حشرات؟ جاوبي دينا.
0: زواحف. لما نقول طيور من الصبح يا ابن الحلال.
1: لا يمكن ما سمع.
0: شوف ما من سمع زمان رحيم. من زمان
1: اللي أبو اللي قتيبة السؤال. قال طائر البوم. غازي شولان قال الببغاء. وأيضا بندر المطيري. شوفي الإجابة بس الججد. أول مرة أسمع إنه اسمه الججد.
0: والله أنا ما ماني متأكدة من الاسم وممكن يكون يعني كقراءة يعني ما أعرف، بس نقول صرصور الليل هو قصده صرصور الليل.
1: طيب إيه؟ يا بندر المطيري. هنو الجهني قالت البوم. ويمكن هذه آخر إجابة. لا لسه
0: في إجابات.
1: هذه سيف من اليمن، هل هو من الطيور أو الحيوانات؟ قلنا إنه من الطيور يا هادي. سعيد الدوسري
0: قال البوم.
1: البوم. طيب. عندنا وليد كمان قال البوم.
0: أيضا عندنا إجابة من نايف قال البومة. خلينا ناخذ اتصال نقول مرحبا. آمنة يا آمنة. زين.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليك السلام والرحمة.
3: صبح عليكم جماعة.
0: يا هلا يا هلا يا هلا يا زين، كيف حالك؟ تمام.
3: أقول لك هات تقدرين تربينه يعني
0: يا. أقدر أربيه. مو كل الثقافات. لا مو كل الثقافات تربي. في ثقافات تربي وفي ثقافات لا ما تربي.
3: يعني ما تربي
0: لا. لا لا لا ما يتربى. الله مربي.
3: ها البوم.
0: البومة تقدر.

0: بتاخدي
1: بس
0: عندك.
1: البومة في ناس تربيها صح؟
0: ايوه في ناس تربيها. اوكي خلاص البومة.
2: البومة او البغبغان والله ما ادري.
0: طيب اعطيني واحد.
1: يا بومة يا بغبغان.
0: يا ده يا ده يلا.
1: انا عندي بغبغان غلباوي بنص لسان.
0: يلا يا
1: يلا يا زين. زين اخذت غيلول على ال
2: خليه
0: البغبغاء. البغبغاء يلا يعطيك العافية. شكرا لك.
2: يلا شكرا.
0: يا هلا يا هلا.
1: هلا يا علي.
3: صباح الفل الجيزاني إيمان.
1: صباح الخير والسعادة. كيف حالك؟
3: والله بخير عساك بخير. دائما علي عندي مقولة تقول تفاعلوا بالخير تجدوه.
1: الله يكتب لنا ويكتب لك الخير.
0: دينا تقول لو علي جاوب أحسن من المقولة.
1: هذه مقولة أيضا.
0: هذه مقولة دينا تقولها. علي جاوب يا أخويا يلا.
1: علي النجعي من جازان أعطينا إجابة.
3: الإجابة يا إيمان يقول إن شاء الله البومة وإذا في تغيير على الواتس.
1: طيب طيب يا علي شكرا.
0: إيش بها السرعة؟ شفت السرعة اللي استوت فيك؟ ممتاز اتصال جميل لطيف.
1: أحلى تحية لعلي.
0: ويقول علي ونحن نقول وكلنا. ليه يا أخويا ليه؟
1: أعطي له فرصة المايك معاه.
0: لا المايك معاه في وقت آخر. طيب اللغز.
1: نايف الشمراني يعني. قال برضو البومة وردينا الشهري أيضا البوم.
0: يلا نروح لأوصاف. صباح الخير يا أوصاف. راحت أوصاف. عندنا أيضا من ضمن الإجابات أبو عمار قال البومة. وعندنا قاهر الظلام قال البومة. أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة الهدهد. جميل يعطيك العافية.
1: حسين شمس برضو قال البومة.
0: وأبو سام قال الهدهد.
1: شوفي حبيت دي الإجابة.
0: أيوة أوصاف.
1: من الجريح.
0: أوكي الجريح قال طائر
1: البطريق. طائر البطريق.
0: يلا أوصاف.
1: حبيت التفكير.
4: ألو السلام عليكم ورحمة الله.
0: يا هلا وعليكم السلام والرحمة. كيفك يا أوصاف؟
4: صباح الخير لكم جميعا.
0: صباحك أنوار يا حبيبتي. يلا يا أوصاف.
4: أنا بقول البومة.
0: البومة متأكدة؟
4: أي.
0: آخر كلام؟
4: آخر كلام.
0: متأكدة ولا مع الناس؟ عشان بس نكون
4: لا
0: واضحين.
4: لا أنا متأكدة.
0: متأكدة تمام. يعطيك العافية. شكرا لك.
1: خليني بس أوجه تحية الأمين حجوري. يا أمين إحنا بنقرأ كل الإجابات وأكيد سعيدين بتواصلك معنا. وإنت جاوبت البوم. أمين حجوري قال البوم. أهو قلنا الحل.
0: يلا نروح لعاقل. عاقل ولا عادل؟ عادل.
1: عادل.
5: هلا هلا السلام عليكم. صباح الخير.
1: أهلا وسهلا. عليكم السلام. صباح الورد.
5: كيف حالك إيمان؟
1: بخير عساك بخير يا عادل.
5: الحمد لله.
1: إيش إجابتك؟
5: أيوة بالنسبة للطير هذا عنده حاسة السمع يعني قوية جدا والبصر.
0: أنا في السؤال موجود حواسي مميزة.
1: أيوة يعني مميزة. عنده حواس
0: بس أغلب
1: مميزة.
0: الطيور ترى حواسها مميزة.
5: هو طيب بس الطير عن طير. ذات الطيور الليلية بيكون طبعا عندهم أقوى من الطيور اللي هي.
1: هو ليلي. أيوة هي.
0: إحنا قلنا إنه هو ليلي. أيوة قلنا إنه لا ليلي وقلنا إنه حواسه مميزة. الصقر كان ليلي. النسر كان ليلي. الهدهد يعني في كثير طيور قالوا يعني ليلي وحواسهم قوية.
1: ايش في بالك يا عادل؟
5: لا انا اقول البومة.
1: البوم
0: حلوة. البومة حلوة. البومة تمام. حلوة مرة حلوة. يلا
5: حلوة. طيب كويسة. طيب
0: ما اعرف كويسة. انا اخلاقها ما تعرفت عليها. بومة. انا ما تعرفت عليها ما اعرف اخلاقها. تمام.
5: بنت ناس طيبة.
0: بنت ناس طيبة صحيح. يعطيك العافية. يلا ناخذ اتصال كمان.
1: عزيزة هلا.
6: يا اهلا.
1: يا هلا مرحبا.
6: يا هلا صباح الخير.
1: صباحك ورد يا عزيزة.
6: يا هلا. ان شاء الله جاب البوم.
1: ما تبغي تسالي ما تبغي تتاكدي؟
6: لا انا متاكده ان شاء الله.
1: ما شاء ثقتهم في نفسهم تعجبني.
0: انا اللي يضحكني في الموضوع في الاخير يقول لا نحن نقول نحتي ساعدتي.
1: خلاص يا عزيزه نثبت.
0: يلا
6: اعتمدي.
1: شكرا يا عزيزه.
0: يلا
6: يا هلا.
0: طيب ناخذ عيده. صباح الخير. يا هلا يا هلا.
7: كيف الحال؟
0: بخير جعلك بخير.
7: أنا أقول البومة.
0: أنت تقول البومة مع الناس ولا بالحالك كذا؟
7: لا الحالك.
0: الحالك متأكدة يا عيدة؟ أيوة. ترى لك سوابق مع الناس ها انتبه.
7: لا متأكدة.
1: يا صباح السعادة يا عيدة.
0: يا هلا
1: شكرا. إبراهيم أبو محمد قال الحل البومة. عماد بيسألك يا دينا في إجابات صح؟
0: والله ما حرد عليك يا عماد. ليش ما حرد عليك؟ لأنكم أيوة لأنه أقول لكم إجابة صحيحة تقولوا لا ما قلتي لا ساعدتي.
1: سليمان الدبيان ايه. تحية لسليمان يقول لك صباح الخير على الجميع مع الناس البومة.
0: مع الناس. مع الناس جميل يعني حلو الواحد إيه لما يعترف. يلا ناخذ اتصال كمان نقول مرحبا.
8: صباح الخير عديد.
0: يا أهلا يا أهلا.
8: الله يخليك. الإجابة البومة إن شاء الله.
0: يا هلا يا حماد، يعطيك العافية. الإجابة البومة متأكد؟
8: أيوة 100%.
0: آه والله يا حماد
1: 100%.
0: يعني يا حماد شكله واضح إنك مع الناس وخلاص.
8: والناس قال البومة لكن اللغز بقول البومة إن شاء الله.
1: طيب. يعني انت عن اقتناع.
0: تمام يعطيك العافيه.
1: عن اقتناع يا حماد؟
0: لا مقتنع حماد، مقتنع حماد دائما ثابت عند اجابات.
1: طيب يعطيك العافيه. في سؤال من حسن القويضي يقول صباح الخير. صباح الخير يا حسن، هل هناك الوان منه؟
0: في نعم. الوان في نعم. الوان عنده ميزه، خلينا نقولها عنده ميزه انه ريشه، الله خلقه ريشه يعني مصمم ومهيئ للطير، يعني الطيران بانسيابية وهدوء.
1: كل الطيور؟
0: لا مو كل الطيور هذه الميزة عندها. انه الطيران يكون بهدوء من غير صوت.
1: محمد اسهلي. يا هلا.
9: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
9: صباح الخير يا إيمان.
1: صباح الخير.
9: صباح الخير يا دينا، وصبحكم بالخير ولا
1: حول ولا قوة الا بالله. ربي بالرضا والسرور. طيب محمد السهلي طبعا مع الناس اكيد.
9: اقول ان شاء الله ان البوم.
1: طيب مع الناس ولا اقتنعت بالاجابه؟
0: لا مع الناس
9: والله مع الناس.
0: ايوه الصراحه حلوه.
1: يا ربي يسعدك.
0: الصراحه جميله.
1: طيب يا محمد السهلي صباحك ورد.
0: يعطيك العافيه. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا وسهلا فيك. وليد يقول فصلات دينا هي اللي تفوز.
1: صراحه حلو من جد. وسني يا وليد معاك 100%.
0: انا ما قلت شيء. يعني في رولز للعبه، دائما تخربوا علي الرولز. ايش اسوي؟ طيب يا زملائي يخربوها، يا المتصلين يخربوها.
1: شكرا. وصلت.
0: وانا اتعب.
1: وصلت الرساله دينا. اشكرك.
0: حتى منى تغشش وتغشش.
1: احلى تحيه لمنى.
0: ولا ايش اساره، ولا يجيني مخرج يحط اغاني تلمح للموضوع.
1: بتقصدك يا بلطيف؟
0: لا مو بتقصدك، بقول صريح. انا انسانه صريحه فبقول صريح يعني. ايوه يعني كل مره احد يجي يخرب علي.
1: طيب يا دينا.
0: ايوه فعرفتي كيف؟ يعني خلاص مضطره يصير عندي فصلات، ما يصير عندي يعني تدمر، اصير في ثغرات.
1: أحلى فصلات. طيب فاصل مع الفصلات نرجع نكمل. ابدأ صح. ولغزنا اللي يقول أنا كائن حياة الليل تناسبني، أستطيع أن أكون صديقك لكن احذرني، حواسي مميزة يخيم الصمت على عالمي، ولكن لا حرج من الإزعاج وقت الفرح. من

0: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدابلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
1: الدمام 90.5.
0: لمحبي الطرب، الموجة خزامة. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغط الزر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: يلا عودة ورجعنا لكم من جديد. اللغز يقول: أنا كائن، حياة الليل تناسبني، أستطيع أن أكون صديقك ولكن احذرني، حواسي مميزة، يخيم الصمت على عالمي، ولكن لا حرج من الإزعاج وقت الفرح، فمن أنا؟ ناخذ بكر علي. صباح الخير يا بكر.
3: بكر علي يا هلا.
4: السلام عليكم. صباح الخير.
3: صباح الورد والسعادة والنجاح.
4: بخير،
3: عساك بخير. بكر علي، عندك أسئلة؟
4: لا والله ما في أسئلة، ما يحتاج أسئلة.
3: ما يحتاج. إيش الطائر؟
4: الطائر هو طائر البوم. هذا
3: طائر البوم.
4: أنا مواقف معه.
3: ما سمعتك.
4: أقول أنا مواقف مع البوم. هذا هو.
3: خلاص، أنت مع إنه طائر البوم.
4: نعم طائر.
3: شكرا يا بكر علي،
2: يعطيك العافية. يلا نروح لمحمد. صباح الخير يا محمد.
5: أيوة، صباح النور لجميع داعي جدة ومقدم البرنامج والمخرج وجميع المستمعين.
2: يا هلا فيك، أعطيني إجابة يا محمد على السريع.
5: بالنسبة لي أسهل، بس يعني هي عيونها كبار.
2: يعني ما فهمنا إيش السؤال البايخ يا محمد. يلا أعطيني إجابة.
5: عشان نقرب الإجابة يعني.
2: هذه تقرب الإجابة؟ ما صدقك. أعطيني إجابة يا محمد. أخلص
5: خلاص. أنا بقول البومة. إذا عيونها
2: البومة إذا عيونها كبار. ما شاء الله عليك،
3: إذا عيونها مكبار مو البومة.
2: يعطيك العافية، مع السلامة يا محمد. شكرا لك.
3: شكرا لك يا محمد. صباحك ورد.
2: أنا في أسئلة تجلطني.
3: في أسئلة. طب خدي كملي يعني. عشان بعيد الشر عني. هالة سندي معنا اتصال.
2: أيوة.
3: وفاء
2: راحت. وفاء
3: راحت. وفاء مرة مستعجلة.
2: ها ما راحت وفاء. ها
3: وفاء.
6: على صباح الخير.
3: صباح الخير يا هلا يا وفاء.
6: يا هلا، جيت متأخرة كنت نايمة.
3: ولا يهمك ولا يهمك. سمعتي السؤال؟
6: إيه سمعت اللغز كان بشر.
3: طيب إيش الجواب؟
6: البومة.
3: البومة. شكرا يا وفاء.
6: يا هلا.
3: هلا وسهلا. بتسألك هلا سندي، أبغى أتأكد، هل هو طائر جارح؟
2: يعتبر جارح. يعتبر جارح؟ لا ما هو جارح، بس انه ترى يعني تخافي منه، بس ما طيب. ما هو جارح.
3: حجمه كبير او صغير؟
2: متوسط الحجم.
3: يصدر اصوات مميزه ليلا؟
2: يصدر اصوات مميزه
3: ليلا.
2: نحن قلنا هو يعيش في عالم من الصمت،
3: بس ما يصدر اصوات يعني.
2: ما يصدر اصوات بس. ايوه.
3: فرائسه في الليل.
2: اسمه كائن ليلي، يعني ايش متى يشتغل ويتحرك في الليل بس. يعني هذا يعني هذه الاجابه اللي اقدر اقولها.
3: تبغى تتاكد؟
2: ايوه. اوكي، ما اقدر يعني اجاوبك اكثر من كذا. هو كائن ليلي، فحياته كلها في الليل، فاكيد يصطاد ويطير وكل شيء يسويه في الليل. خلينا ناخذ خالد. صباح الخير يا خالد.
7: السلام عليكم.
2: وعليك السلام. يا هلا وسهلا ومرحبتين.
7: شو اخباركم؟ طيبين؟
2: بخير. يلا يا خالد.
7: ما في كلام، بس تقولين هل حجمه منها احجام؟
2: متوسط الحجم.
7: متوسط. طيب يهاجر ما يهاجر؟
2: يهاجر؟
7: ايه يعني من منطقة.
2: يهاجر من لا صعب، لأنه ما يتكيف بسرعة، ما يهاجر، بس في منه أنواع، فصيلته منها أنواع.
7: ما في كلام. البوم إن شاء الله.
2: البوم؟ اوكي تمام.
3: طيب يا خالد، خلينا نشوف هنا عندنا اسئله. كمان افلان تقول لك
2: اوكي البومه.
3: البومه
2: ايضا.
3: قرينا اسئله سندي. هلا سندي. احمد عبد العظيم يقول
2: ايش
3: ما فهمت البومه هي مسميه قطه بجناحات.
2: يعني يسموها انها قطه بجناحات. اوكي
3: طيب،
2: هذه معلومه جديده ما نعرفها صراحه.
3: جديده
2: يعني ما ادري. عبد الله بركات يقول البومه، وايضا عندنا اجابه او سؤال تساؤل من امين الحجوري يقول جارحه او مسالمه. مسالمه، ولكن في نفس الوقت تخاف منها. تمام.
3: مين اللي طرحت اللغز اليوم يا هادي سيف؟ دينا. دوختونا يقول اليوم.
2: هادي دائما يقول دوختونا.
3: طيب عادي.
2: يعني دائما يقول دوختونا. لازم. هو الهدف انكم تدوخوا في الصباح.
3: طيب. تركي عبد الله يقول الاجابه واضحه، هو شايفها واضحه. انها البومه. البومه. البومه
2: يعني ثلاث مرات. اوكي.
3: هل يحب ان يردد كلام الانسان؟ عماد بيسال
2: ايش السؤال. يعني ما فهمت إيش، ما فهمت السؤال
3: يعني الببغان
2: يعني. أيوة يعني بتسألوا أسئلة غريبة عجيبة يعني ما فهمت، بقول لكم يعيش في صمت يعني تقولوا يردد الكلام
3: يعني نقول الحل خلاص.
2: أيوة
3: نقول
2: يعني الحل يعني ما فهمت السؤال، هذا ما هو سؤال.
3: طيب
2: يا شباب
3: ركزوا ويا عماد ركز. السؤال يقول أنا كائن حياة الليل تناسبني، أستطيع أن أكون صديقك لكن احذرني، حواسي مميزة يخيم الصمت على عالمي ولكن لا حرج من الإزعاج وقت الفرح، فمن أنا؟ عندنا إحنا اليوم صباح الورد من عبد الله الحربي بيسأل يدينا يصدر أصوات أثناء اصطياد الفريسة،
2: يصدر أصوات أثناء اصطيادها لا، وبالنهار لا، نحن قلنا كائن ليلي.
3: طيب
2: بالنهار ما يطلع ابدا، احيانا يطلع بس مو بس هو كائن ليلي. طيب يعني تلاقيه في
3: يقول لك الحجوري البومه تصدر اصوات. طيب يعني
2: طيب انت رد على نفسك ايش لي انا.
3: عماد يقول انتوا اللي بتقولوا اسالوا
2: اسالوا، بس اسالوا اسئله منطقيه مو تسالوا
3: طيب
2: اسئله غريبه.
3: منطقي يردد الكلام
2: يا شيخ،
3: يردد كلام
2: يا
3: الانسان
2: شيخة. لا تعصبيني انت كمان. طيب الله يهديك، خلينا محترمين قدام
3: بس
2: الكاميرا.
3: بس عماد جبت لنا الكلام.
2: طيب خلينا نطلع فاصل.
3: تحيه لعماد، تحيه لعماد.
2: نطلع فاصل اكيد صغير وراجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد. اليوم موضوع أو سؤالنا أنا كائن حياة الليل تناسبني، أستطيع أن أكون صديقك ولكن احذرني، حواسي مميزة يخيم الصمت على عالمي ولكن لا حرج من الإزعاج وقت الفرح، فمن أنا؟

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزير، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: عودة ورجعنا لكم من جديد في آخر جزء في اللغز، فأنتوا حاولوا إيش يعني تلحقوا علينا، اللي بيغير إجابته، اللي يبغى يشارك معانا.
4: طب عيدي لهم اللغز.
3: حعيد اللغز الحين، وتقدروا تشاركونا على الواتساب 800-244-28-28 أو على الاتصال على 012-64-77-154. اللغز يقول: أنا كائن حياة الليل تناسبني، أستطيع أن أكون صديقك ولكن احذرني، حواسي مميزة يخيم الصمت على عالمي ولكن لا حرج من الإزعاج وقت الفرح. مين هو اللي يزعجنا وقت الفرح؟ فكروا كويس.
4: عبدالله الحربي يقول طائر البوم.
3: طيب ما عندي تعليق على نجود اللي تقول القنفذ.
4: عجبتني بالصراحة يا نجود. ايه؟ تحية جميلة للتفكير خارج الصندوق، يعني
3: هو
4: خارج
3: مو خارج الصندوق، خارج الكوكب.
4: خارج الكوكب،
3: خارج الكوكب.
4: علي النجعي ثبت طائر البوم. وعندنا أمواج المطيري تقول هي حددت طائر البوم أبيض اللون، يعني شوف التحديد، يعني هي تبدأ اللون.
3: طيب
4: اللي أنت بتقصديه دي.
3: طيب هذا أنا أشتري من البقالة تلاقي
4: نفس أوكي. اللون الأبيض، بس الأبيض تحب اللون الأبيض. أمواج المطيري أحلى تحية. أنا يعني لازم هنا أقف أقف وقفة مع هادي سيف.
3: شوفوا.
4: من اليمن هادي. طبعا يعني أنا تبهرني أسئلتك اللي فعلا أسئلة يعني تعطينا النتيجة، لكن أعطاني هو اسم طائر السبد. أول شيء طائر السبد دي معلومة جديدة بالنسبة لي.
3: أوكي.
4: بعدين هو رجع سأل هل يضع بيضه في عش أو دون عش؟ فين الطائر يا هادي اللي يحط بيضه في غير عش؟ يعني كل الطيور عندها عشاش، كل
3: يعني
4: الطيور اللي في الكون
3: حيحطها في الشارع.
4: مين الطائر اللي ما عنده عش؟
3: ايه ما في.
4: يعني استوقفني صراحة سؤالك.
3: نعم.
4: بس حلو، احنا نحب الأسئلة بكل الأنواع. شكرا لسؤالك.
3: شوفوا بس انا احب اقول لكم بس شغلة معلومة يعني مهمة. قبل لا يعني اول ما جات ايمان معايا كانت تقول يدينا اهدى يا المهتمين، ما يصير يدينا ما. اليوم طلعته أسوأ ما في ايمان.
4: بس عجبتني الأسئلة، يعني فين الطائر اللي من غير
3: ايمان
4: عش؟
3: طلعته أسوأ ما فيها اليوم.
4: لا والله اني انا اعزهم واحترمهم واقدرهم جميعا، بس هو نوع من انواع انه الاخذ والعطاء مع بعض.
3: الاخذ والعطاء. طيب خلينا ناخذ
4: ابو ليان ايش يقول.
3: يلا ابو ليان يقول البومه، اتوقع البومه. خلينا ناخذ اتصال نقول يلا. مرحبا احمد. مرحبا يا احمد.
5: مرحبا.
3: اهلا وسهلا ومرحبتين. لا يا احمد كذا ما ينفعش، ما ينفعش. جيب التليفون وتعال. يلا
5: كده كويس،
3: كده ممتاز. يلا يا احمد.
5: الطائر كان بيلف راسه.
3: لا كده كده كده صعب، ما نسمع كويس. ارجع زي ما رجعت.
5: الطائر ده كده كويس. أيوه؟ الطائر ده بيلف راسه 45 درجه.
3: مش عارفه 45 درجه ليه.
5: هو كده هو
3: فظيع يعني.
4: بس احب اقول لك 45 درجه يعني ربع زاويه.
3: اي
4: ربع زاويه قائمه.
3: ايه بس يعني هل ما فهمت سؤالك، يعني ليش بيلف راسه كده؟
4: كده
5: هو الطائر الوحيد اللي بيسال ربنا خلاص بيخا هو البوم.
3: اوكي طيب نحن الطائر عندنا ما مش عارفه
5: هو البوم.
3: البومه متاكد خلاص
4: احمد البوم.
3: عبد احمد انت اوريدي جاوبت على الواتساب البوم صح؟
5: ايوه.
3: طيب يعطيك العافيه، شكرا لك.
4: معتز سيف من اليمن يقول طائر الكروان.
3: حلو الكروان.
4: حبيت.
3: حلو الكروان.
4: حبيت.
3: في فيلم اسمه دعاء الكروان مره حبيت. وانا صراحه كمان. طيب خلاص هذه هي الاجابات. نقفل ولا عندنا كمان نقفل وضعنا ولا ايش؟ لانه عندنا احد قاعد
4: يكتب اجابات. ايوه 45 درجه نصف زاويه قائمه وليس ربع.
3: طيب شفتي يعني صفوان طلع مهندس.
4: ربع 180 درجة أقصد. إذا إحنا قسمنا 180 درجة نصين صارت 90، صار ربع 45.
3: أوه.
4: يعني يا صفوان يا أبو ليان
3: أقول لكم طلعت أسوأ ما في.
4: يعني أنا كنت شاطرة في الرياضيات.
3: منتو ما صدقتوني. شوفوا
4: تحية لأبو ليان.
3: شوفوا إيمان إيش بتقول.
4: تحية لأبو ليان.
3: أبو جنى.
4: أبو جنى يقول الإجابة ألبوم.
3: أوكي طيب تمام.
4: أبو ليان لسه
3: طيب خلاص بكده نكون وصلنا لنهاية مشوارنا في اللغز. خلينا نشوف لغزنا ونشوف إجاباتكم معنا. طيب عندنا اللغز يقول أنا كائن حياة الليل تناسبني، أستطيع أن أكون صديقك ولكن احذرني، حواسي مميزة، يخيم الصمت على عالمي ولكن لا حرج من الإزعاج وقت الفرح، فمن أنا اليوم؟ إجابتنا.
4: طيب يا أبو ليان يقول لي أنت قلتي ربع زاوية قائمة. طيب يا سيدي نص زاوية قائمة مثل ما قلت.
3: الدقة قتلتنا.
4: مهندس أكيد مهندس.
3: قتلتنا الدقة.
4: أبو ليان مهندس.
3: طيب
4: خلينا يا أبو ليان ويسعد صباحك.
3: يلا اليوم إجابتنا خلاص كده اكتفينا بالإجابات. اليوم إجابتنا هو طائر البومة. تمام فأغلبكم ما شاء الله جاوب إجابة صحيحة. حياة الليل تناسبني، البومة تعتبر من الطيور الليلية. أستطيع أن أكون صديقك، لقبت البومة بصديقة البيئة لأنها تساعد المزارعين لمن تأكل في الليل، لأنها هي تتغذى على القوارض وعلى الفئران، وأيضا حواسها مميزة، عندها حاسة النظر وأيضا حاسة الشم جدا قوية، ففي أنواع تعتمد فقط على النظر وفي أنواع تعتمد فقط على الشم. عالمها صامت وهي تعيش في صمت ويخيم عليها الصمت تماما، لا تصدر أصوات إلا ليلا في أوقات معينة، ومتى تصدر هذه الأصوات؟ لمن تكون شبعانة، لمن تشبع البومة، لمن تشبع تصدر هذه الأصوات، يعني ما لها صوت، هي صامتة دائما، ولكن في حال شبعت تصير يطلع منها صوت، وهذا بالنسبة لها وقت فرح، فتصدر الأصوات وقت الفرح وقت الشبع. وطائر البوم لا يتحدث مع طائر آخر، يعني ما تسمعهم يردوا على بعض لما يكونوا يصدروا هذه.
4: طيب أنا حقول كمان معلومة يا دينا عن البومة، لأنه إحنا كلنا نعرف أنها تحرك. هذه يعني من الأسئلة اللي سألوها متابعينا وأصدقاء برنامجنا. تخيلوا أنها تستطيع سبحان الله البومة تدير رأسها بزاوية تصل إلى 270 درجة، يعني تقريبا شبه دائرة كاملة.
3: نعم تقريبا.
4: وليه هي تعمل كده؟ لأنه هي عينها ثابتة في محجرة ما تتحرك. فرقبتها تتحرك عشان العين تقدر تشوف بزاوية أوسع. طيب. سبحان الله.
3: خلينا ننتقل لي إجاباتكم. لقبت البومة، البومة لقبت بصديقة البيئة وليس صديقة الإنسان، ركزوا، أنا قاعدة أقول صديقتك عشان ألخبطكم، ولكن هي صديقة البيئة لأنها تساعد المزارعين على أنها تصطاد القوارض وتستعيد يعني تساعدهم على أنهم ما تخرب مزارعهم.
4: فيصل يقول لك أول مرة تقولي لغز سهل يا دينا، حدث في مثل هذا اليوم؟
3: لا هو مو عندك. أول مرة أقول لغز سهل. أنت ما تتابع معنا يا فيصل، وأمس أنت جاوبت، يعني قبل أمس جاوب إجابة صحيحة. طيب خلينا نرجع للإجابات. إجاباتنا على الاتصال عندنا مين؟
4: سعود.
3: سعود الصعدي أول واحد.
4: وعلي النجعي.
3: لا سعود الصعدي آمنة.
4: آمنة.
3: علي النجعي. عندنا أوصاف، عندنا عادل، عزيزة، عيدة، حمد، محمد السهلي وبكر، وأيضا عندنا محمد الحربي، وفاء وخالد وأحمد عبد العظيم.
4: تقريبا كلهم.
3: تقريبا. أما بالنسبة للواتساب أنت أغلبكم جاوبتوا إجابة صحيحة، ولكن أول إجابة جاتنا صحيحة كانت من شروق، فؤاد، بشاير، رضا، هالة سندي، صالح السفياني، إبراهيم أبو علي، أمين الحجوري، ناصر جعفري، عبد الهادي عمران، ريفال، وأيضا إبراهيم، علي الأسمري، عبد الرحيم الثبيتي، سامية أو قتيبة وهنو. هذول هم اللي جاوبوا إجابات صحيحة في البداية، وبعدها فعلا توالت الإجابات، كلكم جاوبتوا إجابة صحيحة. بكرة إن شاء الله حيكون لغز صعب. إيوه حيكون لغز صعب.
4: بيسألوكي من دحين. أيوة بيطمنوا. أيوة. طيب
3: طيب
4: إيش إجابة أمس؟ إجابة أمس كانت المراقب الجوي.
3: طيب خلينا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد، نكمل باقي فقرات. ابدأ صح.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة كلها. يلا انطلق
2: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
2: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
4: جدة FM على هواك.
5: ابدأ صح على جدة FM.
1: حياكم من جديد على جدة FM ومكملين معكم مشوارنا في برنامجكم ابدأ صح. أجمل تحية من فريق العمل مرة أخرى. وصلنا لخبر اليوم. خبر اليوم اخترناه من العلوم والتقنيات. 22 جامعة سعودية ضمن تصنيف QS العالمي للجامعات 2027. أدرج تصنيف QS العالمي للجامعات لعام 2027 22 جامعة سعودية ضمن قائمة أفضل الجامعات العالمية. تصدرت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الجامعات السعودية بحصولها على المرتبة 63 عالميا، لتكون ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم. بعدها جاءت جامعة الملك سعود في المرتبة 107 عالميا، وجامعة الملك عبد العزيز في المرتبة 200. تلتها جامعة الأمير محمد بن فهد في المرتبة 421، وجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل في المرتبة 474 عالميا. شمل التصنيف عدد من الجامعات السعودية الأخرى اللي سجلت حضور عالمي، من بينها جامعة الأمير سلطان، جامعة الملك خالد، جامعة الملك فيصل وجامعة أم القرى، إلى جانب جامعات القسيم والإمام محمد بن سعود الإسلامية والفيصل والأميرة نورة بنت عبد الرحمن والطائف وجامعة عفت والمجمعة والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة والحدود الشمالية وحائل وتبوك وطيبة. يجسد هذا التقدم المستمر ما تحققه الجامعات السعودية من تطور في مجالات التعليم والبحث والابتكار، وبما يسهم في تعزيز حضور المملكة على خارطة التعليم العالمي عالميا، ويدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد معرفي تنافسي قائم على الابتكار والتميز الأكاديمي.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كلها. يلا انطلق
2: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
2: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
4: ابدأ صح على جدة FM.
5: عودة ورجعنا لكم من جديد. وصلنا لدردشتنا الصباحية ونقاشنا الصباحي. طيب، أكثر شيء يستفزك في الدنيا لما أحد يجي يقول لك أبغاك في شغلة وما يعني ويختفي، أبغاك شغلة ولا أبغاك أنت موضوع ضروري يعني ويختفي، هذا يعني متهيألي مستفز متهيألي. بس إيش أنت ردت فعلك؟ يعني أنا دحين إيمان كلمتك قلت لك أبغاك في شغلة ضرورية واختفيت،
6: أجيك بيتك.
5: توصل لدي المرحلة
6: شي بيتك
5: مشكلة. إيمان تعرف بيتي؟
6: لا طيب. الحمد لله يعرف بيتك عشان لو تقولي لي عندي موضوع تسيبيني. شوفي، لما أحد يقول لك عندي موضوع بكلمك في موضوع مهم أو كذا ويختفي، المفترض خلاص تفهم إنه هو مو موضوع مهم لأنه هو مو حريص إنه يرجع يكلمك.
5: هذا بوينت صح
6: صراحة.
5: بس لا، أقصد شوفي، الأهمية دائما تختلف. يعني مثلا أنا في مواضيع تكون عندي مهمة هي ما هي مهمة عندك. فلما فلما أنا أقول لك مثلا موضوع ضروري يكون مثلا مو مهم بالنسبة لي بس أعرف أنه يهمك، فأنا أنسى مثلا أنشغل أو كده أو كده. بس أنت هل أنت يجيك الفضول ولا تستني؟
6: لا، يجيني الفضول وبقوة، أبعرف إيش ده الموضوع المهم اللي ما تكلمنا فيه ولا اللي تبغى تكلميني فيه.
5: أوكي.
6: الفضول لا،
5: ويصير راسك يروح ويجي ويودي ويجي.
6: أفضل أتصل عليكي أرسلك فينك. لما تزيد الحشرية حجيك البيت. أنزل يا دينا.
5: يمكن احتمال أنقل من بيتي لأنه إيمان تعرف بيتي، مشكلة هي تعرف بيتي.
6: طيب أنت يهمك؟
5: لا
6: أبدا
5: لأنه أخذ الموضوع بما أنه ما جات قالت لي الآن في هذه اللحظة اسمي موضوع مش مهم زي ما قلتي. بس ما أدور،
6: خلاص
5: ما أدور، وقت ما تيجي. أنت مو أنت اللي تبغاني؟ أنا أخذها من باب مو أنت اللي تبغاني؟ أتفضل.
6: يمكن عشان عندي مستوى الحشرية في الأمور اللي بعرفها عن كل شيء عالي، فيهمني بعرف إيش عندي.
5: أيوة أنا ما عندي هذا، بس عندي. بس متى يكون شوية أكون لا مهتمة؟ لما يكونوا مثلا أهلي.
6: طبعا
5: لما يكونوا أكيد. أهلي بس إنه برضو أكيد. أقعد أدور وراهم لا
6: أكيد.
5: لا تعرفي ليش أطمئن أكثر؟ لأنه أعرف يعني قولي أنا وعلاقتي مع أهلي يعني موضوع شخصي. نعم. بس لما أعرف أنه قد ما لفوا مرجوعهم لي
6: خلاص
5: حيرجعوا ثاني مرة يقولوا لي إيش ما كان، سواء خلص الموضوع سواء مصيبة سواء والله فرحة،
6: الحل والربط عندنا.
5: ما عشان كذا ما أهتم كثير.
6: تحسي دينا أنه هذا يعني أنتي واللي بيسمعنا نفس وضعك ووضع كثير مننا، أنه هو مسؤول عن ناس مرة كثير في العائلة.
5: يمكن عشان كده.
6: هل هذا الشيء تحسيه ميزة؟
5: لا
6: ولا
5: لا
6: لا شيء متعب.
5: هو ميزة ويعني سلاح ذو حدين. سلاح ذو حدين. متعب مرهق نفسيا ومتعب. طيب. لأنه خلاص أصير كثير أمور أنت أهتم فيها، وفي نفس الوقت يكون جميل لأنه أوكي أنا مسيطر
6: على مميز
5: في المكان وكذا، ولكن برضو متعب.
6: طيب نقول لكل اللي حابب يشاركنا أكيد يسعدنا سماع أصواتكم على 012-64-77154 012-64-95-154 واللي حابب يشاركنا على الواتساب 800-244-2828 وأيضا هاشتاقنا في منصة إكس. يسعدنا كمان إنكم تشاركونا عليه هاشتاق برنامج ابدأ صح، وك كمان اللي حابب يشوفنا ويسمعنا صوت وصورة على تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس أو من خلال منصة إكس. في عندنا عرض ثابت يوميا, يعني تقدروا تشوفونا وتشاركونا.
5: عرض
6: ثابت ومستمر. عرض مستمر يا جماعة.
5: طيب عند يعني أمس من وين جاء الموضوع صراحة؟ أمس أنا قاعدة, أمس أنا قلت لك على الموضوع ونحن في الهاتف
6: صحيح,
5: ولكن حصل بالصدفة موقف. اوكي, انا عندي واحدة من اخواتي شويه الحس الحشري عندها عالي
6: زي سلم
5: عالي عليها. مره
6: يعني قولي لي ايمان تسلم عليك.
5: تمام اوكي ايه. فالمهم كلمتني في وقت غير مناسب, انا تمام. كنت في زياره وكذا ودقت علي, اهلين مرحبا كيف حالك طيبه, هي بتسلم علي يعني هو طيبين واخباركم ومدري مين, بس هي اخذت شويه يعني طولت شويه. فقمت قلت لها اكلمك بعدين لاني في زياره, لما اطلع اكلمك. تمام لا هكلمك قدينا خلاص اذا انت مشغوله مدري. قلت لها لا ابغاك في موضوع.
6: ايوه
5: لا قلت لها لا عندي قصة ما قلت لك إياها, أنا قلت كده يعني مو أبغاها في موضوعي بس عندي قصة يعني. فقلت لها أوه نسيت ما قلت لك مدري إيش مدري إيش ما قلت لك, أطلع وأكلمك.
6: ما كلمتيها طبعا,
5: أخذ الموضوع مني 3 ساعات لأني رحت زيارة تانية وعبال ما نزلت يعني زي كده.
6: طيب إيش عملت هي؟
5: أيوه قامت هي دقت علي يعني إيش ما طلعتي, على فكرة أختي أصغر إخواتي طيب يعني إيش ما طلعتي
6: إحساسها يا دينا.
5: أيوة أنا فاهمة, لا أنا فاهمة عليها ما يعني ما اعترضت, بس إنه بقول لكم إنه قديش عندها الإحساس صارت يعني على أعصابها إلا تبغى تعرف الموضوع. فأنا يعني إنه يا ملقوفة بقول لك
6: أنت اللي أثرت عندها. قالت ليش تقولي لي
5: بالضبط, هي قالت لي نفس الكلام, قالت لي ليش تقولي لي إنه في قصة كم معها. ما قلتي
6: أنا معها عبد اللطيف. أيوة. أنت كده تهتم
5: تبى تعرف القصة
6: ولا
5: لأنه
6: حسب الشخص. آه يقول لك عبد
5: اللطيف. لا صح, هذه كمان نقطة مهمة انه على حساب الشخص. احيانا يعني مثلا عبد اللطيف يقول لي والله ابغاك في موضوع ما اهتم, بس ايمان تقول لي ابغاك في موضوع اقوم اهتم.
6: لانه
5: على حسب الشخص كمان,
6: اما حكايات
5: ايوه حيعرف يحكي صح,
6: اما حكايات وتكون فعلا مثيرة ومهمة, ولا واحد انت عارف انه ما عنده سالفة يعني قد ما يقول لك
5: صح
6: يلا وابغاك تقوم ما تهتم.
5: ترى نحن بنتكلم مش هو يبغى منك طلب, هو يبغى يقول لك موضوع يعني يبغى يقول لك سالفة.
6: طب عشان في ناس دي موضوع
5: لا يعني اقصد يعني الناس راحت لايش, راحت للسلف راحت للطلب. لا هو ما يبغى منك طلب, هو بس موضوع بيقول لك موضوع حكاية هرجة حصلت
6: لا صراحة تحمست
5: عرفتي
6: اتحمست
5: ايوه هرجة يعني حصلت مع بعيدا عن الطلبات بعيدا عن انه ابغى واسطة ولا ابغى طلب لا بعيدا عن الخدمات.
6: طيب كلمونا
5: نتكلم قصص.
6: أوكي؟ كلمونا سمعونا اصواتكم, خلونا نشوف مستوى الاهتمام وبين قوسين الحشرية عندكم عالي
5: بالعربي.
6: انا بحاول انمقها
5: اللقافة عندكم قد ايه؟
6: اللقافة فعلا.
5: طيب فاصل وراجعين.

موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدا بلس وعلى ترددات اف ام

0: الرياض 101.5، جدة 95.3،
1: الدمام 90.5.
0: لمحبي الطرب الموجة خزامة.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
3: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهرا على جدة FM.
4: جدة FM على هواك.
5: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معاً نعيش المونديال.
6: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزين، يومياً 6 مساء على جدة FM.
7: ابدأ صح على جدة FM.
8: طيب عودة، قاعدين نستنى بعض أنا
9: ودينا.
8: طيب نقول عودة ورجعنا من جديد. قاعدين نتكلم تحت الهواء قبل شوي، بس أنا رحت عشان في ناس يمكن تقول لا ما كنتي موجودة، رحت ورجعت شوي. طيب كنا نتكلم،
9: تسوي شيء دافي.
8: أيوة
9: حلقة تبى تشرب البنت شيء دافي، يعني من أبسط حقوقها.
8: من أبسط حقوق. أنا بس عشان الناس اللي تقول لا ما كنتي قاعدة على الكرسي. أنا رحت ورجعت. طيب اليوم بنتكلم عن موضوع الفضولية. ما مدى الفضول عندك إذا جاء أحد قال لك عندي موضوع لك، أو ما قلت لك ذا الخبر واختفى عنك؟ مش طلب، نرجع نأكد، مش طلب، لأنه أي أحد يبغى طلب من انك يعني حيهتم انه يرجع يكلمك ثاني مره. نحن بنقول انه بيقول لك حكايه او موضوع او قصه حصلت معه، بس يعني قال لك اياها وبعدين اختفى. هل ينتابك الفضول؟ تبغى تعرف ايش اللي صار، الموضوع مهم ولا لا؟ تصير تدور وراه، مثلا تتصل عليه انت ايش فيه ايش ما فيه. هل بالنسبه لك على حسب الشخص؟ في اشخاص ايوه تهتم لمواضيعهم وقصصهم، وفي ناس لا. هذا هو موضوعنا اليوم، خلينا نشوف.
9: طيب خلينا اللي حابب يشاركنا أكيد يسمعنا صوته على 012-647-7154 012-647-5154 012-647-8544 ورقم الواتساب 800-244-2828. أكيد فقط رسائل، بليز ما رجاء يعني ما ترسلوا مقاطع صوتية أو مقاطع فيديو، لأنه إحنا فقط نقرأ الرسائل النصية من خلال الواتساب. كنا بنتكلم وبنسأل عن لو أحد قال لك عندي موضوع، أبغاك في موضوع، أبغاك في هرجة، إيش ما كانت الصيغة، هل تهتم ويجيك فضول ولا لا؟ ما
8: أبيض يا ورد.
9: طيب نشوف الرسائل يا دينا.
8: عندنا أفراح صباح الخير يا أفراح.
10: السلام عليكم.
8: وعليك السلام والرحمة. هلا يا أفراح،
10: كيف حالك أستاذة؟
8: أهلاً وسهلاً. يا هلا وسهلا فيكي، يعطيك العافية.
10: الله يسعدك يا رب.
8: يلا يا أفراح قولي.
10: والله يا دينا أهتم. شوفي أنا حصلت معايا كثير. طيب وحصلت قريب مع واحدة جارتي، دقت أباكي في موضوع. طيب أول مرة خليتها سكت، بعدين أباكي في موضوع. والله دقيت عليها قلت والله نسيت، قلت نسيتي ها؟ طيب أنا أوريكي وأطلع.
8: يعني الفضول يعني حضرتك فضولية يا أفرح.
10: مرة والله
8: حلوة الصراحة دي.
10: والله يا دينا شفتي وطلع لعلين وقلت يلا أحسن لك تقولي.
8: لا يعني هو مو مرحلة التهديد.
9: تهديد تحت التهديد.
10: والله ليه خليتها تقول؟
9: تصل
8: طيب وبعدين يعني تلاقي لها ألفت لك سالفة، لأنها يعني تحت التهديد أكيد ألف لك أي سالفة في الحياة.
10: ما ألفت قالت إيش فيه، بس قالت بعد ما أصرت عليها.
8: أوكي طيب يعني طلعت حكاية بسيطة يعني في النهاية. حكاية كبيرة، قصة يعني قصة مهمة. قصة مهمة.
10: تكلم معايا شيء مهم. إيه والله
8: مهم. طيب تمام، يعطيك العافية أفرح، شكرا لك. يا هلا. يعني أفرح طلعت فضولية، خلينا نشوف خالد.
9: خالد يا هلا.
11: السلام عليكم.
9: عليكم السلام ورحمة الله.
11: يسعد صباحكم أخت إيمان وأخت دينا، وأول شيء مبارك لأخواننا وأبنائنا الطالبات والطلاب النجاح الفصل الدراسي الثاني.
9: مبارك لهم جميعا بالتأكيد، وصباحك ورد وسعادة. خالد
11: صباحك.
9: أنت من الناس طبعا اللي مستوى الحشرية عالي عندهم، لو أحد قال لك أبغاك يا خالد في موضوع مهم وسابك، إيش تتصرف؟
11: أنا ما أهتم في الموضوع هذا يا أختي إيمان، بالعكس أنا أقول على خير إن شاء الله، يعني جيتك ما جيتك كل واحد من دعائي،
9: حتى لو ما رجع كلمك مرة ثانية،
11: حتى لو مرجع ما كلمك ثانية أقول له على خير إن شاء الله. يعني معناها يعني إن شاء الله، يعني لو كلمتني وفي موضوع مهم أبدلك ما عندي مشكلة، لكن أقول لك أنا على خير إن شاء الله.
8: هو خالد بس عشان نعرف إنه هو فضلي. ما هو طلب، هي سالفة بس، قصة يحكيك إياها
9: في كل الحالات. يقول لك ما هي
11: لا ما أهتم فيها خدينا، ما أهتم فيها.
8: حلو جميل. أنا متهيئ لي الرجال كلهم ما يهتموا في الموضوع.
11: أكيد ما في شك خدينا.
8: طيب تمام. لا في ناس
9: ما نعرف. عبد اللطيف
8: تهتم قال لا، على حسب الشخص، على حسب الشخص وكيف الواحد يحكي الحكاية. عبد اللطيف.
9: محمد مكي جيزان من جيزان بيقول السلام عليكم عليكم. أنا ما أهتم لأن صاحب الحاجة معني بالطلب، يعني عنده حاجة، عنده طلب، عنده سالفة،
8: عشان كذا أنا
9: هو عنده السالفة فهو ما يهتم.
8: أي عشان كذا أنا وضحت هذا الموضوع إنه الموضوع ما هو طلب، هو يبي يحكيك حكاية، بس تهتم بالحكاية دي ولا ما تهتم؟ خلينا نشوف. هلا سندي تقول أكيد يثير فضول عندي، خصوصا أبغاك في شغلة أو عندي موضوع مهم ثم يختفي، رد فعلي أهتم أكثر إذا كانوا أهلي، ويكون الشخص من الأهل غالبا ما يكون أول شعور هو الاهتمام والإطمئنان أكثر من الفضول.
9: طبعا.
8: صحيح
9: طبعا.
8: عندها أبدأ، تدرين وش صار لي أمس، هذاك الرجال تذكرينه قبل 10 سنين صار موقف، وبعد ربع ساعة تكتشفي أنه الشغلة مجرد سالفة طويلة وليس طلبا أصلا.
9: في هذه الحالة هلا بتقول يكون الاهتمام في البداية عالي وبعد كده يبدأ ينخفض، وتبدأ تتساءل طب فين الشغلة اللي قلت عنها، وهي من أول تكون مجهزة نفسها أنه يكون في رد، لكن ما في شغلة، بس كنت بسولف معاكي وهذه المرة الثانية ما أترقب، رح أصرف نظر يعني بعد
8: اللي بعدين،
9: بس قيد وجاك الاهتمام والفضول.
8: لا شوفي أنا يعني هو طبع، ترى الاهتمام والفضول طبع في الإنسان،
9: بس إلى الآن النساء عندهم
8: أيوة مهما
9: كان إلى الآن أنت اللي ما
8: لا شوفي ما برضو زي ما قال، يمكن لأنه على حسب الشخص كيف حيحكيني الحكاية، أو أعرف إيمان مثلا
9: أو أهمية الشخص لك.
8: إيمان والله تحكي الحكاية حلوة
9: طبعا.
8: أوكي بس أنا مثلا عبد اللطيف يطفشني مثلا أي. يعني عبد اللطيف يطفشني وهو يحكي الحكاية تطول معاه فما أهتم من
9: ما أهتم فعلا.
8: أيوة أهتم فعلا. مثلا من اللي مثلا يسليني أو يعرف يقول الحكاية حلوة أو أنه يعطيني التفاصيل وأنا أحب التفاصيل
9: شميل.
8: أو أنا أحب الاختصار وهو يتكلم كثير فما أبغى.
9: صحيح.
8: يعني على حسب.
9: عبد الله بركات يقول على حسب الشخص، إذا الخبر يهمني ويفيدني حسمع له، يعني حسب الشخص هو نفس الفكرة. عبد الله بركات
8: حقت الشخص. ولكن هل الفضول كمان يعتريك ولا لا؟ ترى في ناس مثلا أنا والله أيوة أطفش من فلان ما أحب الحكاية منه، ولكن عندي فضول دائما مضطرة أروح له.
9: سعود الصاعدي يقول سلام عليكم، شعوري لما يطلبني شخص لموضوع ويسحب علي شعور مزعج ومحبط للغاية، في فضول لمعرفة ماذا يريد هذا الشخص مني، وينزعج سعود من عدم التقدير والاحترام لهذا الاختفاء المفاجئ، وإنه ما عاد يدور لي ولا يكلمني دون أن يبدي مبرر وسبب في تجاهله لي. طب أنت جيتني وقلت لي طب أبغاك. يعني هنا سعود يقول طب وليه يروح
8: لا هو
9: يسأله
8: هو
9: ما
8: هو معك حق يعني أنا سعود أنا أتفق معك في الموضوع، ولكن ترى في ناس ممكن تنشغل ولأنه أصلا الموضوع ترى مش مهم مرة، بس هو قال لك أنه عندي موضوع.
9: أنا أشوف هذا المعيار،
8: هذا
9: إذا
8: المعيار.
9: رجع كلمك واهتم الشخص
8: بالضبط.
9: إذا الموضوع مهم والله راح وما كلمك
8: فالموضوع مش مهم أساسا، يعني
9: أكيد.
8: يكون بس حكاية يعني، بس فعلا الناس تأخذها من باب عدم التقدير فعليا، يعني ممكن تكون من عدم التقدير. أنا معك يعني كمان في الموضوع.
9: وشغلتني معك وديتني اهتمام إنه ترى في شيء أنا بديت أقلق.
8: صح.
9: وإنت ممكن تكون عارفني يعني دينا تجي تقولي لي تعرفيني أنا من الناس اللي تقلق
8: مثلا،
9: فما المفروض تقولي لي وتسيبيني.
8: صحيح يعني زي ما سويت في أختي اللي أني أعرف أنها تقلق بس أنا سويت فيها الحركة. بس والله يعني مثلا في يعني اختفيت غصبا عني انشغلت. هذه كمان ترى نقطة انه ترى الشخص مو دائما يكون عدم تقدير منه، يكون ممكن انشغل مثلا. طيب

0: عندنا كمان سعود طبعا لسه قاعد
1: يكتب
0: لنا وعندنا
1: في قصة قالها الحجوري أمينة الحجوري وهي بتوريكي قد إيش إنه الفضول أحيانا يكون مشكلة. شكرا أمين.
0: ترى هو مشكلة يعني أمين واضح إنه هو فضولي بس هو مشكلة ترى دائما الفضول دائما الفضول مشكلة.
1: هو كان فضولي سمع قصة بطل يكون فضولي.
0: أحسن له.
1: فهذه حاجة أحسن حلوة منك أحسن يا أمين.
0: له. شاطر تعودت يعني ممتاز. لا ترى فعلا الفضول ترى أحيانا هو مشكلة أساسية لأنه تدخل في قصة أو تسمع القصة فمن غير يعني من غير سابق انذار فجأة تصير أنت في وسط الموضوع وفصل القصة ويشهدوك عليها وترى ممكن.
1: لا وأحيانا الفضول يكون سبب في أنه الناس تبتعد عنك
0: 100%
1: لأنها هي بتشوف أنه أنت فضولية بتدخلي في المواضيع
0: تعرف المواضيع
1: الكلام يتنقل البهارات تزيد فبتزيد المشاكل
0: 100% الفضول ترى يعني سلاح ذو حدين ترى لأنه أنا نحن ناس يعني من الإعلاميين عموما أو الصحفيين أو المذيعين ترى عندنا الجانب الفضولي قوي لأنه محتوى لوظيفة فتنا محتوى لكلامنا فنحن بنذيع هذه الأخبار ولكن هل إحنا من الناس اللي فضوليين لمجرد المشاكل يعني مو كلنا في مننا أيوة فضولي عشان يبي يعرف المعلومة الصحيحة فممكن يكون مزعج يعني طيب خلينا نروح لنوال.
1: هلا يا نوال.
2: يا هلا صباح الخير.
1: صباح الورد والسعادة كيف حالك؟
2: كيف حالك إيمان؟
1: بخير عساك بخير.
2: كيف حال شادينا؟
0: يا هلا وسهلا ومرحبتين.
1: نوال
2: ما تبغون نشارك أمس كله تبغون الشباب.
0: أمس عشان نبغى الشباب لأنه موضوع الشباب عشان موضوع الشباب يعني يوم الخميس على فكرة على يوم الخميس الشباب ممنوع تشارك
1: البنات
0: موضوع
1: بس.
0: للبنات.
1: طيب أوكي. نوال مستوى أبقى. الفضول عندك عالي أو لا؟
2: لا لا لا فضول تحب المعرفة أنا أما فضول أتطفل على الناس ما عندي هالسؤال
1: لا جيتك أنا والله يا نوال قلت لك عندي سالفة ضرورية بكلمك فيها ورحت وغبت هل أنت
2: لما أركض وراشة قلت تعالي قولي متى ما كلمتين أنت تذكرين مرة قلتين لي في حاجة بقول لك إياها
1: إيه فعلا
2: هل أنا ضغط عليك فيها
1: وهذا الشيء خلاكي يعني شوفي الإنسان كمان هذه نقطة حلوة دينا اللي بتقولها نوال إنه ما يفضل الإنسان لحاح طب أنا قلت لك أباكي فرجة طب أنا دحين مشغولة فلا أكون لحاحة عليك إيش صحيح. ومين وكذا
0: لا هذا يرجع ترى على فكرة يرجع مش الإلحاح يرجع على بعض مدى غلط الشخص عندك يعني كمان على مدى قرب الشخص منك ومدى الشخص
2: طيب. حتى دين حتى لما كان قريب أنا طبعي كذا ما أحب أجي للشخص هو ما تكلم من نفسه خلي على راحته
0: هو هو هو كدا. يعني كمان الإلحاح نبغى ناخده في موضوع آخر بس اليوم نحن بنتكلم
1: لأنه أنت يا نوال يعني هذه ميزة حلوة فيكي وفي اللي بيسمعنا كمان إنه أنا خلاص هحترم وقت ما أنت تحبي ترجعي تكلميني وتقولي لي هستناكي يعني مستوى الفضول مو عالي عند نوال فلا
0: أبداً أبداً
2: طيب
0: أبداً.
2: أنا اليوم آخر يوم في الدوام يا دينا ويا إيمان
0: ما
2: يعني
0: عندك عذر
2: راح أودع
0: لا لا ما حتودعي ما عندك عذر أنت قاعدة في البيت تفتحي
2: لا لا لا
1: هي آخر يوم في الدوام للناس تتقاعد
2: يعني راح أودع المكان
1: هتتقاعد
2: وياكم على طول يا بالعكس أنا متسافة عشان ما أخذ راحتي أقدر أسمعكم
1: شفتي دحين تتقاعدي من المدرسة
0: دحين تفضيلنا
1: نوال تتقاعدي من المدرسة وتفضيلنا دوامك عندنا في إبداء صح
2: هذا انا اقول لك اقول احس لسه ما اقدر اسمعكم
1: نتمنى لك يا نوال
2: حتى لو حطيت السماعه يقولون شو تسمعين
0: أوكي.
1: اسمع ابدا صح
0: هذول الفضوليين اللي عندك
1: طيب نوال اكيد انت وكل الناس اللي قدمت تقاعد مبكر بيسمعونا نتمنى لكم يا رب ان شاء الله الحياه الحلوه وهذه بدايه حياه جديده تتفرغي لك ولنفسك ولاهتماماتك
2: واتمنى يا ايمان ويا دينا ان شاء الله في هذه السنة ألتقي فيكم
1: بإذن الله
0: بإذن الله
1: تنورينا إن شاء الله في جدة
2: يعني أمنية من الله يا رب العالمين يحققها لي إن شاء الله
1: إن شاء الله وتنورينا في جدة شكرا نوال وتحية لك وكل أهل سيهات
0: يعطيك العافية طيب خلونا نطلع فاصل صغير راجع لكم من جديد لا تروحوا بعيد لسه مكملين معاكم في إبداع صح

0: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، مساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. ابدأ صح على جدة FM.

0: عودة ورجعنا لكم من جديد. وصلنا لفقرة حدثة في مثل هذا اليوم، اليوم 23 يونيو، وأكيد يونيو مش يوليو. أول حدث معنا عام 1868، تسجيل براءة اختراع أول آلة كاتبة تجارية حديثة ومكتملة اللوحة في أمريكا.
1: في 1968 انطلاق فعاليات الدورة الأولى لمهرجان قفصة الدولي للمسرح والفنون الشعبية في تونس.
0: عام 1989 نجح فريق طبي في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية في إجراء أول عملية زراعة كبد ناجحة لطفل من متبرع حي.
1: في 2012 إدراج شلالات إيغوزو الشهيرة في قارة أمريكا الجنوبية رسمياً ضمن عجائب الطبيعة السبع الجديدة.
0: 2016 نجاح علماء الأثار في كشف عن شبكة مدن أثرية ضخمة ومفقودة تحت الأرض تعود لقرون مضت في كمبوديا.
1: 2019 افتتاح متحف باوهاوس الجديد رسمياً في مدينة فايمار الألمانية لعرض روائع التصميم المعماري والفني. وبكده نكون نهينا فقرتنا في حدث مثل هذا اليوم.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
2: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
2: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: طيب عودي
4: حياكم. طب يعني ودينا
3: ما انا اشرت لك
4: انه يلا انت ولا
3: أيوة
4: انا
3: انت
4: يلا انت
3: شفتوا ايش بتسوي؟

0: لك وأبادر بالحل. إذا أسمع لك وأبادر بالحل، بس إذا أنت أجلت الموضوع معصي أدور عليه.
1: معصي.
0: شفتي معصي دي؟
1: حلوة.
0: مهمة معصي دي، خلينا نشوف إذا عندنا كمان مسجات.
1: طيب أكيد نرجع نشوف مسجاتكم في الواتساب، ما جاتنا مسجات، كل اللي حابب يشارك على الواتساب 800-42-28-28، واللي حابب يشارك في الاتصالات 012-647-115-012-649-5154. طيب نكمل. طيب خلينا نرجع نتكلم في نقطة الفضول، فضول انك تبي تعرف السالفة، فضول انك ممكن تزعج الشخص اللي قال لك انا ابغى اقول لك سالفة، وهو يعني يمكن بس كده عشان احيانا انا عشان لا انسى اكلمك او ارسل لك رسالة اقول لك دينا تراباكي فهرجة عشان ترجع مثلا تذكريني، لان انا انسانة نساية
0: كثير علي لما تتذكري نسي. تعالي مرة واحدة.
1: طب اكتب لك نوت،
0: اكتبيها انت لنفسك، انت لنفسك اكتبي. لانه تعرف ليه؟ لانه انا مثلا انا عندي قلق، وانا عارفه ايوه، وانا انت عارفه انه انا عندي قلق، فليش تقولي لي واقري اقعد
1: اوريك القائمه اللي انا اكتبها، ابى اسوي، ابى اعمل، ابى ادفع، ابى ارسل.
0: ايمان عندها مجموعه قوائم، انا صرت ما اسال. والله صرت ما اسال من يوم ما تعرفت على ايمان، وتقول والله دينا بحكتب ده في القائمه عندي، وده حذيفه في القائمه عندي، وده
1: لازم.
0: وانا ما ارد، خلاص ما عندي،
1: لازم حاجة. عندي قوائم لكل شيء، قوائم ايش بعمل اليوم، قوائم ايش بعمل الاسبوع الجاي. انا انسانه احط خطط.
0: شفت لما تكلمنا في موضوع الترتيب والتنظيم ما قالت لنا، كانت ساكتة مخبية علينا، دحين طلعت دحين الفضايح كلها، أدرها منظمة بطريقة
1: دينا حتشوف. فعلا
0: أنا ما أبغى أشوف عشان راسي ما يصدق. فعشان كل ما تقول لي حكتب أقول لها أكتبي خلاص
1: عشان طيب. لا أنسى.
0: أوكي.
1: طيب معنا أحد يا عبد اللطيف. طيب إلى أن تجهز الاتصالات على 01-6477-154 وعلى الواتساب 800-242-4282. ونرجع فاصل ونرجع.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: رجعنا لكم من جديد وأكيد مكملين معاكم. ابدأ صح. الآن فقرة ترند، ودائما في فقرة ترند بنتناول موضوع ترند في مواقع التواصل الاجتماعي ومنصة إكس وكل هذه التفاصيل. اليوم حنتكلم عن منصات التواصل شهدت تفاعل واسع مع مبادرة المعهد الملكي للفنون التقليدية ورث في تصميم أعلام التبادل الخاصة بالمنتخب السعودي في كأس العالم 2026. أشاد المغردون بهذه الخطوة اللي جمعت بين الرياضة والهوية الثقافية بأسلوب إبداعي لافت. اعتبر الكثير أن استلهام التصاميم من فن السدو بيعكس عمق التراث السعودي وقدرته على الحضور عالميا بلغة عصرية، فيما عبر آخرون عن فخرهم برؤية الحرف اليدوية المحلية تصل إلى محافل دولية بهذا الشكل الراقي.
1: كما تداول المستخدمون صور ومقاطع توضح تفاصيل الأعلام ومشيدين بلمسة الطلاب تلمذة السدو وأيضا دورهم في إبراز جماليات الموروث الشعبي، مؤكدين أن العلم لم يعد مجرد رمزا بروتوكول بل رسالة ثقافية تحكي قصة وطن. وتزامنا مع هذا التفاعل حماس الجماهير خلال مباريات كأس العالم ليصبح العلم المصمم حديثا حديث المنصات بوصفه سفيرا فنيا يعكس أصالة المملكة أمام العالم.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
0: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة FM.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: ابدأ صح على جدة FM.
5: عودة ورجعنا لكم من جديد. دائما منجزاتنا ومبادراتنا المجتمعية تلقى دائما صدى ويلقى وتستحق إلقاء الضوء عليها بشكل كبير. في فقرة محليات اليوم خصصنا هذه الفقرة لإلقاء الضوء على إنجاز من هذه الإنجازات حققته جمعية أصدقاء المرضى بعنيزة بعد فوزهم في مبادرة احتواء للخدمات المجتمعية بجائزة أفكار عربية دولية في فئة إسعاد المتعاملين. شكرا لهذا الإنجاز وشكرا لهذه المبادرات اللي دائما تقدم. حنتكلم عن هذه الجائزة بشكل أكبر وهذه المبادرة مع الأستاذة ربا المحسن الشحي، مديرة مركز احتواء لخدمات الاجتماعية بجمعية أصدقاء مرضى بعنيزة. أهلا وسهلا فيك وصباح الخير.
6: صباح النور وحياكم الله جميعا، والحقيقة شكرا لكم ولاستضافتكم الكريمة.
7: شكرا لك أستاذة روبا، وأكيد بدوري رحب بحضرتك اليوم معنا في فقرتنا وفي برنامجنا ابدأ صح للحديث أكثر عن هذه المبادرة، مبادرة احتواء للخدمات الاجتماعية. أعطينا فكرة عنها لو تكرمتي.
6: حياكم الله جميعا. الحقيقة فكرة المشروع والمركز بأكمله هو مشروع إنساني نوعي يعالج مشكلة، ودراسات كثيرة أثبتت نسبة تشرد المرضى النفسيين وفاقدين المأوى. الحقيقة النسب مهولة، وصلت إلى 77 من المرضى النفسيين مشردين. طبعا فكرة المشروع أن يعالج هذه المشكلة بشكل كامل، فقدمنا خدمات متخصصة عبر إيواء المرضى النفسيين وفاقدين المأوى، نقدم لهم خدمات متكاملة متنوعة نسعى بها لصناعة معنى لحياتهم وإعادة تعافيهم حقيقة. طبعا الخدمات متكاملة بمعنى أنه المستفيد يدخل داخل المركز يقدم له خدمات متنوعة تحتوي المستفيد وتشعر أنه هذه بيئته وهذا عائلته الثانية، فإحنا أسرة لمن لا عائلة له.
5: جميل جدا. طيب يعني ذكرتي الخدمات وذكرتي انها خدمات متكامله، يعني نحن بنتكلم عن خدمات طبيه نفسيه رعايه يعني مجتمعيه كامله، ولكن ما هي المعايير اللي تصنف او يستحق هذا المريض او هذا الشخص في دخول هذا البرنامج او هذه المبادره؟ كيف يستحق؟ ما هي المعيار الاساسي اللي موجود؟ وجود عائله، غير وجود عائله، هو مريض نفسي من الدرجه الاولى او لا ممكن يتشافى ويصح؟ ما هي المعيار او ما هو المعيار اللي موجود؟
6: فعليا احنا نقدم اكثر من ذلك خدمات تصل الى 12 خدمه لكل مستفيد، لكن احنا معيارنا ان نكون مستفيد مريض نفسي يفتقد البيئه الداعمه. طبعا احنا مدركين الجهات تقدم بيئات علاجيه، لكن المستفيد ينتكس دائما ينتكس صحيح. في حال ما كانت في بيئه تاهيليه سواء كانت أسرة أو حتى بيئة حاضنة لموضوع اضطراب النفسي،
5: استيعاب المرض نفسه
6: بالضبط يعني. وهذه معاناة حقيقة، حتى أنشأنا خدمة خاصة للتعامل مع الأسر، يعني المستوى أني أصل إلى أسرته أني أساعدها كيف تتعامل معه. حتى في حال خروج المريض من المركز لابد الأسرة تكون قادرة للتعامل معه بشكل صحيح، حيث ما نرجع أيضا للخطوة السابقة اللي هي انتكاسه.
7: طيب. عندي أستاذة روبا شوية استفسارات حول نفس الكلام اللي قلتي. قلتي يخرج المريض من المركز، يعني مدة جلوسه في المركز هل أنتوا بتخلوه ينام ويجلس معاكم فترة طويلة؟ هذه الفترات تتراوح من كم إلى كم؟
6: مدة الإيواء هي مفتوحة صراحة عندنا على حسب حالته. طبعا أول ما يدخل المستفيد يقام له مؤتمر حالة بفريق متمكن يقيس مستوى اضطرابه ومرضه النفسي. أيضا لابد أن يقيس هل الأسرة قادرة على احتضانه. يعني إحنا عندنا بعض المستفيدين من الأيتام، يعني ما في حاضنة. أيضا عندنا بعض المستفيدين من الأسر نفسها ما هي موجودة، يعني كلها إما متوفين أو بعيدين عنه. في حال طلع وش مستوى الانتحسن اللي ممكن يصير. لكن عندنا مستفيدين لا، إحنا نمكن الأسرة، وعندنا مستفيدين الحمد لله خلال 6 شهور إلى 12 شهر طلع المستفيد مع أسرته.
7: المراحل العمرية اللي تستقبلوها؟
6: إحنا نستقبل أعمار مختلفة، لكن من 18 فما فوق هذه فئات العمرية اللي إحنا نستقبلها داخل المركز.
5: جميل جميل جدا. طيب خلينا ننتقل إلى جائزة حضرتكم. مبروك، فزتوا بجائزة أفكار عربية دولية من فئات إسعاد المتعاملين. ما هو المؤهل اللي خلاكم توصلوا لهذه الجائزة، وكيف تمت الجائزة، وما هو يعني إيش هتفرق معكم الجائزة؟
6: حقيقة الجائزة هي فخر للفريق، هي فعليا تمثل تركيزنا احنا على خدمة المستفيد. طبعا كيف نرفع من جودة الخدمات. نظام المركز ده يعني بشكل مستمر يسعى لتطوير الخدمة ورفع كفاءته بغرض إسعاد المستفيد. الجميع داخل المركز يسعى لتقديم نموذج مختلف إنساني يسعى لإسعاد المستفيد بعمل مقنن وقياسات دقيقة جدا بحيث نضمن هذا التحسن. فالحمد لله يعني المعيار كان في إسعاد المتعاملين، وفعليا يصب في قلب الخدمة وهدف الخدمة لدينا بالمحكة.
7: هذه المبادرة والخدمة اللي حضرتك أشرت لها أستاذة ربا، بعد هذا الإنجاز وبعد هذه الجائزة مبارك لكم، خطتكم المستقبلية لتطويرها لتوسيع نطاق خدماتها. اليوم نعرف أنها هي في عنيزة، هل هناك مثلا فكرة لتطويرها والدائرة تكون أكبر؟
6: نعم، احنا عندنا مراحل، لكن في البداية الله يبارك يبارك لكم. طبعا هذه إنجاز للجميع صراحة في ظهور المركز وهذا المشروع. طبعا نسعى بتطوير المركز عبر تطوير الخدمات، أيضا نسعى لأتمتة البيانات بشكل إلكتروني والوصول للحلول التقنية بشكل ثابت. أيضا نسعى لشراكات مجتمعية سواء كان من قطاعات حكومية وقطاعات خاصة، نسعى لتمكين المستفيدين فيها بإذن الله.
7: بإذن الله. سعدنا بوجودك معنا أستاذة روبا المحسن الشيحي، مدير مركز احتواء للخدمات الاجتماعية بجمعية أصدقاء المرضى بعنيزة، وإن شاء الله القادم يكون أجمل وتحققوا كل هذه الأهداف، وبالأخير هذه خدمة لهذا الوطن ولأفراد هذا المجتمع. شكرا لوجودك معنا اليوم.
6: شاكرين والله استضافتكم.
5: يا هلا وسهلا فيك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: طيب بكذا نكون وصلنا للجزء الأخير من برنامج إبداء صح، إن شاء الله تكونوا انبسطتوا معنا زي ما إحنا دائما مبسوطين معاكم. خلونا نشوف نحنا إيش كان عندنا من فقرات في برنامجنا اليوم. بدأنا بالتصبيحات والطقس، وأيضا وصلنا للغز، واللغز اليوم كان كائن. تكلمنا عن البومة، ما شاء الله عليكم كلكم شاطرين، جبتوها بسرعة والأغلبية جاوب صراحة صح. ننتقل إلى سؤالنا.
3: سؤالنا كان يقول: لما شخص يقول لك عندي موضوع مهم أبغاك فيه، هل الفضول والحماس عندك يخليك إنك تتشوش طول يومك؟ وهذا الشخص قال لك الكلمة دي وراح، ولا عاد رد على اتصالاتك، ولا عاد رجع كلمك، هل أنت من الأشخاص اللي تهتم تتوتر ولا تسيبه؟ تباينت الآراء، في ناس قالت لا ما أهتم لأنه هو صاحب الموضوع، وقت ما يحب حيرجع لي، وفي ناس قالت لا والله أنا عندي مستوى الفضول والمعرفة مهم وعالي جدا وحابة أعرف. وهذه كانت اليوم تفاعلنا. طبعا أكيد نشكر كل اللي شاركنا بالرسائل وبالاتصالات، سواء كان في اللغز سواء كان في سؤالنا التفاعلي.
2: طبعا الشكر لكم كل المستمعين، كل المشاركين اللي تابعونا حتى على إكس وعلى منصة إكس، وحتى شاهدونا على عن طريق البث المباشر. نقول لكم شكرا جزيلا، إن شاء الله نكون معاكم في حلقة جديدة غدا في نفس الموعد. كونوا على الموعد، نوعدكم إن شاء الله بفقرات متنوعة زي ما تعودتوا دائما، ونقول لكم في أمان الله.
3: لا استني، نبغى نشكر كدينا سعد، ونبغى نشكر عبد اللطيف عنبر، ونبغى نشكر عالية
2: وكل الناس
3: الهذلي وفاطمة، شرف أكيد. وإن شاء الله بكرة نلقاكم في نفس التوقيت. دينا متحمسة
2: والله، شكلي بردانة. مستعجلة والله، بردانة. أنتوا لو تشوفونا بكرة أنا حجيب فروة وأشو، يعني تتحديني والله لا أجيب فروة.
3: أنا سبتها في الرياض بس حجيبها.
2: لا لا حجيب فروة بكرة بإذن الله، وحنبدأ البرنامج بهذه الفروة.
3: إلى اللقاء. إلى اللقاء.

0: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدا بلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
1: الدمام 90.5.
0: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.

0: جدة اف ام على هواك. الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الان صحة ورياضة على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير مستمعين.

0: أين يا أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة أف أم. أحييكم أنا محمد الزهراني وزميلتي سارة خوجة، ورح نتواصل إن شاء الله معكم على مدى الساعة القادمة. كثير من الناس مستمعين يعتقد أن تسوس الأسنان هو العدو الأول لصحة الفم، بينما تشير الدراسات إلى أن أمراض اللثة هي السبب الرئيسي لفقدان الأسنان لدى البالغين. المشكلة أنه هذه الأمراض غالبا تبدأ بصمت نزيف بسيط عند تفريش الأسنان مثلا، أو تراجع في اللثة لا يلتفت له المريض حتى تتطور الحالة إلى مراحل متقدمة. في الوقت نفسه أيضا شهدت زراعة الأسنان تطور كبير جدا خلاها من أكثر الحلول نجاحا لتعويض الأسنان المفقودة، لكن نجاحها يعتمد أو لا يعتمد فقط على الجراحة، بل يبدأ من صحة اللثة والعظم والعناية اليومية بالفم. في هذه الحلقة نناقش مع ضيفنا الدكتور معاذ القرني المختص في الأسنان، طب الأسنان وجراحة اللثة، كل ما يتعلق بأمراض اللثة وجراحاتها وزراعة الأسنان وخلع الأسنان والعناية الوقائية، ونصحح أشهر المفاهيم الخاطئة اللي يتداولها الناس حول هذا المجال المهم. صباح الخير دكتور معاذ، يا هلا وسهلا فيك.
1: صباح النور والسرور، والله يحييك.
0: يا هلا فيك، يا هلا وسهلا، سعيد جدا اول شيء بطلتك الاولى معنا في برنامج صحه ولياقه يا دكتور، يا هلا ومرحبا فيك.
1: الله يبارك طيب. فيك طول عمرك.
0: بدايه دكتور، وش هو تخصص جراحه اللثه وزراعه الاسنان؟
1: اول شيء يا طويل العمر السلامه، اصبح عليكم بالخير. طبعا اختصاص امراض وجراحه اللثه وزراعه الاسنان هو تخصص مسؤول عن تشخيص وعلاج امراض اللثه والعظم المحيط بالاسنان، إجراء العمليات الجراحية في حال احتياجها. طبعا احنا نعرف ان الأنسجة المحيطة بالأسنان متكونة من 4 أنسجة، وهي اللثة، العظم، والملاط، والأربطة اللي ماسكة الأسنان في العظم واللثة. فهذه كلها مسؤول عنها طبيب الأمراض وجراحة اللثة وزراعة الأسنان. هذا بالمجمل يعني.
0: أوكي. طيب وش الفرق دكتور بين طبيب الأسنان العام وخصائص جراحة اللثة؟ في فرق كبير بينهم؟
1: والله يا طويل العمر والسلامة هذا من هذا. طبعاً طبيب أمراض وجراحة اللثة وزراعة الأسنان يجب أن يكون دارس بكالوريوس طب وجراحة الأسنان. وبعد ما يخلص الاختصاص طبعا في خلال فترة البكالوريوس وفي خلال فترة التأهيل والتدريب الإكلينيكي يكون عندنا ارتباط مباشر مع أمراض وجراحة اللثة، طبعا من مواد نظرية وحتى بعض التدريب الإكلينيكي.
0: ممتاز جدا. طيب بالنسبة لهذا التخصص دكتور، وأنت الاستشاري في جراحة اللثة وزراعة الأسنان، وش أكثر الحالات اللي تستقبلونها في العيادة؟
1: والله الحالات تتفاوت، طبعا تفرق بين النزيف ابتداء بنزيف الأنسجة المحيطة بالأسنان، ومن ثم بعضها يتكلم عن روائح فم الأسنان الكريهة اللي تكون غالبا تكون تتحول من تخصصات أخرى مثل الجهاز الهضمي، برضو من قبل جهاز الأنف والأذن الحنجرة، برضو استشارات زراعة الأسنان بشكل كبير جدا، والانحسارات اللثوية. هذا في الغالب هي الحالات اللي تكون موجودة في عيادة وجراحة اللثة وزراعة الأسنان.
0: وش نقصد بانحسارات اللثة؟ قصدك يعني نزول اللثة عن مستوى الأسنان وبالتالي الجذر الأسناني بان يعني؟
1: أحسنت. عندي فرضنا تاج السن يتكون من تاج وجذر، الجذر لازم أن يكون مغطى باللثة. في حال نزول مستوى اللثة يكون الجذر مكشوف، يبدأ المراجع هو ما هو حاسس إلا لما يكون انكشف سطح الجذر، وإذا جاء يشرب البارد يجرب أنواع من المأكولات الباردة يبدأ يكون هناك في حساسية إلى حد كبير، فيبدأ يزور طبيب الأسنان. طيب. وبرضه إذا كان أثر على الشكل أيضا.
0: طيب على فكرة انحسار اللثة هذا أعتقد أنه نحتاج نخصص له حلقة دكتور، لأنه موضوع أيضا مهم، لكن خلينا نكمل اليوم موضوعنا الرئيسي. بسألك دكتور، الأمراض اللثة تعتبر شائعة كثير أكثر من التسوسات اليوم عند البالغين، ولا ليست بذلك الشيوع الكثير عند الناس؟
1: والله شوف، من ناحية كعدد خلنا نتكلم عن منظمة الصحة العالمية تتكلم أنها تصل النسبة إلى 97% من تعداد السكان البشري، فأنت قاعد تتكلم عن مشكلة فعلا موجودة وموجودة بشكل كبير، والتوعية هي الأساس وعلاجها يكون ابتداء من التوعية من خلال المجتمع، وبعدها يكون التدخل الأطباء فيها.
0: طيب وش العلاقة بين

0: بعدين برضو في تسوس الأسنان وخلافه.
1: طب هو إجمالا دكتور ممكن تكون اللثة سليمة ظاهريا، يعني شكلها ما في شيء، لكنها مصابة بمشكلة عميقة لا ترى بالعين المجردة؟
0: أحسنت. إحنا حتى المراجع نفسه ما هو قادر يعرف أنه يكون عنده أمراض أنسجة محيطة بالأسنان، يقول لثتي طيبة ما علي خلاف. المشكلة أن عندنا عدة مؤشرات تدل على أمراض الأنسجة المحيطة بالأسنان، وذلك بعد الفحص الكلينيكي. رقم واحد، إحنا نبدأ نأخذ التاريخ المرضي، نبدأ نأخذ التاريخ الأسنان في المجمل، وبعدها نسأل عن الشكوى. آخر شيء نبدأ نفحص، نبدأ نكتشف حاجات هو مو عارفها، مثل الجيوب اللثوية، عمق الجيوب اللثوية. هذا اختبار من الاختبارات. درجة النزيف لدى الجيوب اللثوية، برضه مستوى الانحسار اللثوي. هذه من شأن العلامات تعطيني إشارة على مدى عمق أمراض الأنسجة المحيطة بالأسنان.
1: بس أنتم كمختصين في اللثة تهتمون بالعظم المحيط بالأسنان أكثر من الأسنان نفسها يا دكتور؟
0: والله إحنا نقول هذا من هذا صراحة، جميعها إيكو سيستم خلينا نقول. هذا كله يؤدي إلى أنه لازم أن يكون كل شيء سليم، لازم يكون كل شيء سليم. ما نترك جانب ونغفل عن جانب.
1: ممتاز جدا. طيب خلنا نتوقف الدكتور مع فاصل، نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة أفهم.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
3: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد، نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم، معا نعيش المونديال.
4: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
5: صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة اف ام. ضيفنا اليوم الدكتور معاذ القرني، استشاري جراحة اللثة وزراعة الاسنان، وحديثنا اليوم نتكلم عن اللثة. اولا، هل الاسنان في خطر دون ان نشعر؟ طيب دكتور، بالنسبة ل العلامات المبكرة لالتهاب اللثة، يا ريت تطلعنا عليها، وش أبرز هذه العلامات المبكرة؟
0: أول علامة ممكن أنها تواجهنا وهي التغير في لون الأنسجة إلى اللون الأحمر الداكن. هذا رقم واحد. رقم اثنين، نبدأ في اللي هو نزيف الأسنان، نبدأ نزيف اللثة أو الأنسجة المحيطة بالأسنان. تورم أيضا يبدأ بعدها تنتقل إلى مرحلة التورم، رائحة الفم الكريهة، تبدأ حساسية اللثة وأحيانا شعور طعم غير مستحب في الفم.
1: طب وش الأسباب غالبا يا دكتور أو الأكثر شيوعا؟
0: والله هي السبب الأول وهو تراكم البكتيري أو تكون ممالك بكتيرية داخل الأنسجة المحيطة بالأسنان، أو خلنا نقول أنه داخل الجيوب اللثوية.
1: طب هذا ناتج عن إهمال النظافة الشخصية مثلا؟
0: والله الاجتهاد وارد من جميع المراجعين صراحة. ويختلف الاجتهاد من شخص لشخص، ولكن دائما دائما دائما ما أكتشف على الصعيد الشخصي أنا أتكلم لك، وأيضا لاحظتها برضو هذه نفس الملاحظة موجودة عند الزملاء، وهي طريقة تفريش الأسنان الخاطئة.
1: لكن في حال دكتور كان التفريش بانتظام وبطريقة صحيحة وعمل تنظيف كل 6 شهور، هنا قد نشاهد هذه الالتهابات ولا صعب نلقاها؟
0: والله أحصدمك صدمة. أنا دائما أشير أو دائما ما يجي المراجع وإذا وصل إلى العيادة أقول جيب فرشتك معاك،

0: طبعا اجي اكتشف انه طريقه استخدام الفرشه خاطئ، او طريقه يعني توائمه مع الفرشه خاطئ. احيانا نغير له الفرشه كامله، احيانا نغير له الطريقه، احيانا حتى نلاقي فيه نقص في اماكن، يعني فرضا استخدام خيط الاسنان، لانه تعرف الواجهه وقفل الاسنان سطح الرحى كله الفرشه يقوم فيه، لكن ما بين الاسنان لا ما يوصل الفرشه، فلازم خيط الاسنان. برضو حتى استخدام الخاطئ، حتى الخيط الأسنان المائي هذه دائما ألاحظها.
1: وش
0: برضو
1: الاستخدام الخاطئ لخيط الاسنان المائي دكتور؟
0: والله معليش يعني بس أقولها بالعامي، يستخدمها كأنه يسقي زرع. يعني
1: طيب
0: ما هو اللي ياخذ التب حق ال ال ال ياخذ طرف أو ذروة الجهاز واللي هو المصب هذا، بعدين يحطوا دايركت اللي ما بين الاسنان للمثلثات اللي موجوده بين الاسنان، تسميها امبريجرز. المثلثات هذه اللي بين الاسنان يعني يبدا يضخ الجهاز. الجهاز يقوم مو بس مره، مره ومرتين وثلاثه ويلا يطلع، وبعض الاحيان حتى ما يقدر، فلازم في شيء يدخل يكنس.
1: عشان كذا نميل دائما للخيط العادي، الفلوس العادي يعني.
0: والله هو مو تشجيع على لمنتج على منتج او تفضيل منتج على منتج، لكن احيانا يضطر الواحد انه لا، لازم انه في شيء فيزيكال
1: صحيح
0: اكثر انه يوصل للمنطقه هذه
1: ممتاز.
0: احيانا.
1: ايه طيب دكتور، وش الفرق بين مثلا التهاب اللثه والتهاب دواعم الاسنان؟ نسمع دواعم الاسنان، وش هو هذا الالتهاب؟
0: يا سلام عليك، انت تعرف بقول لك سالفه غريبه. دائما احنا انا يقولوا لي استشاري لثه، صح ولا لا؟
1: اي نعم.
0: ودائما يقولون تخصص متخصص في اللثه. تدري انه في وزاره الصحه حتى تعريف الطبيب حتى في الترخيص، وهذا مكتوب طب دواعم الاسنان.
1: اوه طب حلو.
0: طب الانسجه ودواعم الاسنان. وش هو طب الانسجه ودواعم الاسنان؟
1: يلا شرح لنا، نبغى نعرف منك اليوم دكتور.
0: حلو حلو. عندي اربع انسجه حوالين الاسنان، انت اللي تشيل الليله فيها اللثه، العظم، الاربطه، السطح اللي يغطي الجذر. هذه اربع، نتكلم احنا عن اربع انسجه الطبيب هذا مسؤول عنها، ومسؤول عن علاماتها، ومسؤول عن الامتصاص اللي يحدث فيها. احيانا يكون عندي امتصاص في اللثه، احيانا يكون عندي امتصاص في العظم. انت مسؤول عن العظم وقدرتك، مو كطبيب برضو، ايضا حتى على الحاله ممكن انها تساعد انك تزرع عظم، واحيانا ما تقدر. انت تقدر تزرع لثه واحيانا ما تقدر.
1: أوكي.
0: واحيانا حتى ما تحتاج لهذا كله، بس مجرد التنظيف السطحي فقط.
1: حلو حلو. طيب المريض الدكتور كيف يعرف ان الالتهاب وصل لمرحله متقدمه جدا وهنا لازم يروح يراجع المختص يعني؟
0: والله شوف، ما تركوا شيء في علم اللثه. يقول يقول الزيارات الدوريه. انت عندك امراض مزمنه، ضغط سكر وخلافه، كل 3 شهور لازم تزور. الى ان يقول لك الدكتور لا، كل 6 شهور.
1: حلو حلو.
0: انت عندك تركيبات، ما تركيبات، حشوات، كل 6 شهور. انت امورك طيبه وقال لك الدكتور سليم وتنظيفك روعه ومن هالكلام، في السنه مره.
1: طب بس معلش نفهم، ليش الامراض المزمنه والسكر ذكرت انهم لازم يرجعونك كل 3 شهور؟ يعني وش السبب دكتور؟
0: سرعة الالتهاب فيه ضرب 3.
1: أها، أكثر من العادي اللي ما عندهم مرض مزمن. أي مسكر.
0: بالضبط. أي نعم، مؤشرات الالتهاب فيه تكون هايجة أكثر، وهذا يؤدي إلى أنه لازم أن نلحق على الموضوع أول بأول.
1: طيب
0: يعني لو
1: طب دكتور، رائحة الفم الكريهة هذه تكون مؤشر على مرض في اللثة، ولا قد تكون مؤشر على أشياء أخرى في الفم؟
0: والله شوف، تتعدد الأسباب، أسباب كثيرة جدا، ولكن خليني أحصرها لك. أحيانا تكون بين حليمات اللسان في أطرافها، ما تحس بخشونة في سطح اللسان، صح ولا لا؟ أحيانا يكون ترسبات في دواخل حليمات اللسان، وأحيانا يكون في الجوب اللثوية اللي هي المسافة بين اللثة والأسنان. ترى في مسافة بين اللثة والأسنان المعلومية.
1: إيه.
0: والمسافة هذه كان يعني لو بشبهها لك، تراها مثل المسافة بين الظفر واللحم. أوف. صوتي واضح؟
1: اي واضح جدا دكتور، كمل.
0: ايوه نعم، فأنا أقول أن المسافة هذه تبدأ تتجمع فيها رواسب ويهمل منها وتبدأ تطلع منها روائح. أحيانا يعني لا يكون الحصوات أو الحويسلات اللي موجودة في الحلق، فهذه تتكون فيها بعض الرواسب تؤدي إلى اللي نسميها ستونز، اللي هي الرواسب اللي تتكون في المناطق اللوز. بعض الأحيان لا يكون فيه الارتجاع الصامت، يكون في الموضوع في المعدة داخل.
1: فعدة يعني أسباب. بس على سيرة اللسان دكتور، يعني توصي دكتور بأنه كاشط اللسان يكون من الروتين اليومي لتنظيف الأسنان؟
0: الروتين اليومي خلنا نقول أنه لا، من كل يومين، كل يومين، كل ثلاثة أيام. ما يكون يومي يومي فعلا.
1: ليش ما يكون يومي يعني؟ طب النظافة زينة ولا؟
0: النظافة زينة، لكن بعض المراجعين جزاهم الله خير
1: يعني يكشطون اللسان كامل.
0: طيب على فكرة أشوف، لاحظ الرسائل العامة دائما لازم، والله أنا أقولها لك وأنا صادق، دائما ما تكون الرسالة السمعية للمراجع أحيانا يقول له لا استخدم الفرشة الناعمة. أضرب لك مثال،
1: أي نعم،
0: استخدم الفرشة الناعمة، تلقى أوكي إحنا وصينا بالفرشة الناعمة اللي تناسب لثته، والله يا دوب يلمس أسنانه، فتلقى تراكم الرواسب. يا آدمي كان أنت اللي قلت لي استخدم ناعمة. هو مشى الناعمة برضو على كل شيء، حتى ما يا دوب الفرشة تدخل فمه.
1: معناته أنت ما تنصح بالناعمة يا دكتور، صحيح؟
0: لا ما هي كذا، أنا أقول أعطني الأداة وأنا أمثلها وأنا أجريك على الأنسجة المحيطة بالأسنان وأعطيك الانستركشن واحدة بواحدة، وراح تعرف انت وين موجود، انت ماشي صح ولا ماشي غلط.
1: بس المشكله اليوم ترى في اكسترا سوفت حتى، يعني كيف نعرف طيب الواحد ايش يختار؟
0: هذه يا طويل العمر والسلامه نتكون يعني خلينا نقول لك الانسجه تتراوح بين انسجه نسميها ثن فينوتايب واللي نسميها الانسجه الرخوه اللثه النحيفه.
1: اي
0: وفي لثه سميكه ما شاء الله تبارك الله، في مثلها مثل الجلد، جلد سميك وجلد رهيف. لثة رهيفة لثة سميكة، بعضهم يحتاجون بعض الفرش الناعمة وبعضهم لا، الميديوم قليل جدا، ما تقول والله الهارد لكن مو دايم علشان برضو لا يخدش الأسنان.
1: يعني من باب الاحتياط والأسلم ان الواحد يعمل ميكس في الصباح مثلا بالميديوم وفي الليل السوفت.
0: والله شوف احيانا حتى يكون درجة الضغط، بعضهم ما شاء الله تبارك الله الماجنتيود او قوة اليد يرص على اللثة يسبب انحسارات.
1: صحيح صحيح.
0: اي
1: هذا يعتبر دكتور من اسباب تراجع اللثة، صح ولا لا؟
0: سبب ولكن مو بكل الأسباب. بعضهم يقول لك والله أنا ما مسلستي خايف من الانحسار، وترك الجانب الأهم اللي هو التراكم البكتيري والنظافة الأنسجة المحيطة بالأسنان.
1: يعني عشان بس نكون واضحين دكتور، أنت تنصح بتنظيف اللثة من الأسفل للأعلى برفق؟
0: بالضبط بالضبط،
1: بحيث
0: ما بين الأسنان أيضا. وحتى لو بدأ معاها المسألة النزيف لا يخاف، ما يبدأ يوم يومين ثلاثة، على اليوم السابع العاشر تلقاه اختفى. في حال ما اختفى لازم يراجع طبيب الأنسجة المحيطة بالأسنان، قد يكون في جيوب لثوية، قد يكون في مناطق فيها امتصاص عظمي مكونات لحاضنة لتجمع البكتيريا.
1: طب بس أنا كدكتور عن حساسية الأسنان، هذه لها علاقة بانحسار اللثة ولا هذه موضوع آخر؟
0: والله واحدة منها أو الرئيسية هي الامتصاص. احيانا يا طويل العمر والسلامه يكون في السن نفسه في التاج التسوس ما بين الاسنان ما هو ظاهر له، واحيانا يكون عندي يعني خلينا نقول تآكل في طبقه المينا وسببه تسوس سابق، امتصاص في العظم في طبقه المينا يؤدي لي الى يا طويل العمر والسلامه انه يكون عندي حساسيه، فهذه يدخل فيها طبيب اصلاح الاسنان.
1: أينا. طب دكتور ممكن يصل المريض إلى فقدان الأسنان في حال أهمل علاج اللثة ولا لا نصل لهذه المرحلة؟
0: أوه أنا أقول لك أستشهد بك على دراسة. دراسة هذه تعملت في الستينات، كانت تعملت في عمال الشاهي. طبعا الدراسة هذه عملت مع عمال الشاهي أنهم يتقاضون مبلغ مقابل أنه ما يلمسوا، وهذه كانت من التجارب المحرمة طبعا.
1: أي نعم.
0: بعد اتفاقية النسكي قالوا لا، النوعية هذه من التجارب لازم أن يعني تخضع لهذا النظام، النظام الإنساني. طبعا تركوا بدون تفريش أسنان لمدة 10 سنوات، خلنا نقول لك أنه 9% ما جاء أسنانهم ولا لستهم شيء.
1: أوف سبحان الله، كيف كذا؟
0: جينات. نجي ندخل على أيوة، نجي 11% فقدوا أسنانهم كلها. 80% اللي من الدراسة من العمال هذولا، 80% 90% من الأنسجة المحيطة بالأسنان راحت، يعني لو تدق السن طاح.
1: يا لطيف.
0: أيوة، فهذا يدلك أنه النسبة العظمى، خلنا نتكلم 91% الأنسجة المحيطة بالأسنان باي باي، تبدأ تراجع، تبدأ تمتص، لا يبقى من الدواعم الأسنان شيء اللي يدخل الأسنان ثابتة في مكانها.
1: هذه والله ما هي إنسانية فعلا. طيب حاكموهم الأطباء ذول يسوي التجربة ولا لا؟
0: والله ما ولدت وقتها.
1: طيب طيب، أنت ذكرت دكتور أنه الجينات، يعني نقدر نقول العامل الوراثي يلعب دور كبير في أمراض اللثة، صحيح؟
0: كم أجين؟
1: يعني أنت يوم تقول أن الجينات أحيانا هي اللي تأثر من خلال هذه التجربة اللي شرحتها لنا، معناته العامل الوراثي له دور؟
0: العامل الوراثي في حدة الأسنان نادرا أشوف. أنا في السعودية هنا وفي الرياض،
1: أي،
0: وحتى في أخواننا اللي يجون من المناطق الأخرى، تعرف الرياض ما شاء الله كامل المناطق المملكة
1: مزدحم ما شاء الله. إيه طبعا،
0: والله ما عمري شفت واحد ما ينظف أسنانه وما يكون عنده مشاكل الأنسجة المحيطة في الأسنان. قال ما في للأسف. كل ما يجيني واحد واضح الدايركشن، ابدا اشوف فرشته تلقاها ما يقدر، ما يعرف يفرش اسنانه صح. تلقى عنده مشاكل برضه في الاسنان، تلقى في علاجات سابقه، تلقى التركيبه اكبر من حجمها، تلقى والله في تقويم اسنان ما هو عارف ينظفه،
1: تلقى انه ما يعرف حتى يمكن تغيير الفرشه لازم يكون بدوري بشكل دوري، يعني خليها سنه يمكن اعتقد ولا لا.
0: والله إذا درى عنها بعض الأحيان أسأله وأقول له شلون فرشتك ما يعرف، فهذا يعطيك دلالة أنه ما درى أنه في شيء اسمه فرشة أسنان في حياته اليومية.
1: يا ساتر،
0: شيء غريبة بتعرفها لكن خلينا.
1: طيب خلنا نروح يا دكتور مع فاصل، نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة. أفهم
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة، من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29. 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
3: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك. صحة ولياقة على جدة FM.
1: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعين ومكملين في صحة ولياقة من جدة FM. ضيفنا اليوم الدكتور معاذ القرني، استشاري جراحة اللثة وزراعة الأسنان. واتساب البرنامج لأي سؤال أو استفسار يخص موضوع حلقتنا اليوم عن اللثة، 800-244-28-28. طيب دكتور، احنا ذكرنا اول انه في علاقة مباشرة بين مرض السكر والامراض اللثة بشكل عام، وانهم اكثر عرضة للفقدان الاسنان بسبب كثرة المضاعفات عندهم. ابسألك دكتور، علاج اللثة الان يساعد على تحسين السيطرة على السكر ولا ليس له علاقة بذلك؟
0: والله سؤال هذا يعني الجانب البحث شغالين عليه ولا زالوا شغالين عليه ولسه قاعدين يكتشفوا أشياء أكثر وأكثر. ولسه ما انتهت النتيجة النهائية، الصورة النهائية، لكن أقدر أقول لك أنه العلاقة بين السكر واللثة ثنائية اتجاه.
1: أوكي.
0: السكري يزيد شدة أمراض اللثة يبطئ الالتهاب، وأمراض اللثة ممكن وقد تجعل التحكم بالسكر صعب، وهذا الغريب.
1: سبحان الله. طيب دائما نشوف احيانا تحذيرات من انه اهمال صحه الفم قد يتسبب في امراض اخرى مثل امراض القلب والسكتات الدماغيه مثلا، وش العلاقه يا دكتور، شو الرابط بين امراض اللثه والقلب؟
0: في دراسات بينت انه في وجود ارتباط واضح بين امراض اللثه وامراض القلب وحتى تصلب الشرايين بشكل عام. بس ما نقول انها السبب الوحيد، والتفسير العلمي انه الالتهاب والبكتيريا انهم يساهمون في تهيج بطانه الاوعيه ويزيد ان الالتهاب او العبء الالتهابي. خليني اقول لك في نوع من انواع البكتيريا واللي هو الستافيلوكوكس وستريبتوكوكس سبيشيس. ستافيلو يعني فرضا في نوع من انواع البكتيريا اسمه ستافيلوكوكس اوريوس على سبيل المثال، والانتيروكوكاي، هذه برضو تساعد على التهاب الأوعية الدموية اللي موجودة في القلب اللي يسمونه يسبب لنا انفكتيف اندوكاردايتس أو الالتهاب البكتيري الموجود في القلب. هذه هي يعني أنا أقول لك التواجد البكتيري هذا والمايجريشن أو الهجرة البكتيريا هذه تساعد على تهيج يعني زيادة تهيج الالتهاب، ومن خلالها تبدأ المضاعفات تكبر أكثر وأكثر. لاحظ معي أنه تفرق من شخص لشخص، ولكن في عادة تصير.
1: طيب الآن شفنا أنها لها علاقة بأمراض القلب، لها علاقة بالسكر مثل ما ذكرت، يعني هي تؤثر على الصحة العامة. أتكلم عن اللثة والتهابات إذا كانت مزمنة تؤثر على الصحة العامة للجسم دكتور بشكل كامل.
0: يس هذا اللي قاعدين يكتشفونه يوم ورا يوم في الدراسات. وكل ما دخلوا يوم ورا يوم في الدراسات يكتشفوا أكثر وأكثر وأكثر. الآن في دراسة قاعدة تتداول الآن إلى اكتشاف في عينات في الدماغ وموجودة في مرضى الزهايمر، وهذا مو لإثارة الجدل، هذه موجود عليها أوراق علمية محكمة. ووجدوا لنفس البكتيريا اللي موجودة في مكون التهاب الأنسجة المحيطة بالأسنان موجودة هناك في الدماغ. هل وجدوا لها دايركت علاقة؟ لسه الآن الدراسات تبحث أكثر وأكثر.
1: طب قبل ما نروح فاصل بسألك سؤال يا دكتور، بعض الأدوية ممكن تؤثر على صحة اللثة ولا الأدوية تأثيرها محدود؟
0: لا والله في شوف، أول شيء إذا كان الالتهاب الأنسجة المحيطة بالأسنان زايد وثائر فلازم أن نعرف أنه يكون عندي بعض الأدوية اللي قاعدة تؤثر لي على اللثة تنفخها. أنا أقول لك يا بالعامي تنفخها تسبب تضخم في الأنسجة المحيطة في الأسنان، وتفرق من أدوية لأدوية مثل أمراض الضغط مثل أمراض الصرع برضو اللي هي مضادات الصرع، فهذه برضو بعض الأدوية اللي تؤدي إلى انتفاخ الأنسجة المحيطة بالأسنان.
1: طيب
0: برضو بعد زيادة الهرمونات في المراهقين برضو ترك الفم مفتوح اللي بسبب عدم الإطباق الصحيح، هذه كلها تساعد إنه اللثة تكون منفخة.
1: أوكي دكتور، الحوامل تؤثر أمراض اللثة عليهم أحيانا على الحمل نفسه على صحة الحمل؟
0: والله في دراسات على نتيجة اللو بيرث اللي نسميهم خلنا نقول مشاكل الجنين، أو خلنا نقول لما يولد يكون أقل من وزنه الطبيعي فاللو بيرث، وبرضو خلنا نسميهم الولادة المبكرة برضو، هذه برضو وجدوا فيها رابط
1: ممتاز
0: بينها وبين أمراض الأنسجة المحيطة بالأسنان، لكن الارتباط ما هو دايركت.
1: ممتاز. طب خلنا نتوقف الدكتور مع فاصل ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة أفهم.
2: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة FM.
3: الآن مع سيما أول منصة

0: رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: صحة ولياقة على جدة FM.
2: يا هلا فيكم مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة، وضيفنا الدكتور معاذ القرني استشاري جراحة اللثة وزراعة الأسنان، وحديثنا عن موضوع صحة اللثة بشكل عام. طيب دكتور، الآن نتعمق في تخصصك وفي صميم تخصصك اللي هو جراحات اللثة وزراعة الأسنان. خلينا بسألك، متى يصبح التدخل الجراحي في اللثة ضروري؟
3: هذا نبدا نشوف اول شيء العلاج. دائما نبدا دائما احنا نبدا بالعلاج اللاجراحي. والعلاج اللاجراحي نوقف تهيج الالتهاب الى حد كبير، نقلل الكم البكتيري، وهذا اول الخطوه. بعدها يا طويل العمر والسلامه نبدا نسوي متابعه، لا تقل عن شهر، احيانا ناخذ شهرين، احيانا ناخذ الى 6 شهور، وبعدين نقيس عمق الجيوب اللثويه ومدى تجاوب الحاله في نقص عمق الجيوب اللثويه. عمق الجيوب اللثويه يا طويل العمر والسلامه، احنا نلاحظ انه الجيوب اللثويه اذا كان فيها عمق اقل من 3 ملي في المجمل ما نلقى الالتهابات، ولا تكون اللثه تكون حاضن حقيقي للتجمع البكتيري. إذا لقيناه من 5 ملي وأكثر عادة ما نجد اللي نقول الالتهابات دائما تكون مستمرة. صعوبة تنظيف المناطق العميقة، يعني الفرشة ما توصل للمناطق العميقة دي. فإحنا نبدأ نتدخل جراحيا في إنقاص، ولا أقول جراحيا، ترى والله هونها للمراجعين نقول جريحيا
2: تصغير.
3: طيب. وهي تصغير والله. ليش؟ لأنه المساحة صغيرة، المكان قليل، والتدخل بسيط ان شاء الله.
2: بس هو دكتور، تنظيف الجذور حاجة. تنظيف الجذور هذه تحت اللثه يعتبر جراحه؟
3: والله شوف، هي ما هي جراحه بحد ذاتها، ولكن احيانا الوصول لها والوصول للمناطق، خصوصا المناطق اللي بين الاضراس المتعدده الجذور، ما يكون الوصول لها صعب بالطريقه اللا جراحيه. فلازم نفتح ننظف فتحه بسيطه، ننظف إذا كان في أنسجة قابلة للتعويض، يعني نروح نضيف الطعم العظمي، نحطه، نسكر عليه، ننتظر إلين يبني، ونرجع نديس عمق الجيوب اللثوية، ونلقى في الغالب إن شاء الله أن الأمور إلى من خير إلى خير.
2: بس دكتور، الإجراء هذا ما نسويه أحيانا في التنظيف التقليدي اللي كل 6 شهور عند دكتور الأسنان؟
3: إحنا أرجع أقول لك، إحنا نبدأ بالتنظيف هذا التقليدي.
2: إيه.
3: والتنظيف التقليدي إن شاء الله يقوم باللازم. إذا شفنا إنه عمق الجيوب اللثوية عميقة جدا، غير قابلة للعلاج، يعني خلاص صار فيه ضرر، والضرر هذا امتصاص عظمي، العظم تآكل، نبدأ نفتح، ننظف، نعدل اللي هدم من قبل البكتيريا، أو نضيف العظم اللي يحتاجه الأنسجة المحيطة في الأسنان بحيث يعطيني دعامة للسن، ونسكر.
2: ممتاز.
3: هذا باختصار، يعني الأنسجة المحيطة بالأسنان. أحيانا نحتاج حتى تعويض الأنسجة اللي فقدت من اللثة، فناخذ طعوم لثوية ونعوض فيها اللي فقد برضه.
2: الطعوم هذه تكون من سقف الحلق يعني؟
3: هذا واحدة من الأماكن. وعلى فكرة احنا خليني اقول لك شيء علشان لا يكون الموضوع، الانسجه المانحه من سقف الفم في خلال 2 شهر فقط تقدر تاخذ منها مره ثانيه.
2: سريعه هي ما شاء الله. اي نعم،
3: ما شاء الله تبارك الله. يعني الانسجه المانحه غير، يعني ما هو بدك تاخذ منها ويجيك الم، لا، يرجع طبيعي المراجع في ولله الحمد. هذا واحد.
2: حلو.
3: 2، العناية ما بعد الجراحة، ما نترك المريض ناخذ منه من سقف الفم ونخليه يتأذى. في الغالب يفصل له زي التركيبة،
2: أوكي.
3: يغطي فيها سقف الفم. أحيانا يحطوا له بعض الأطباء طبقة كذا عازلة بحيث أن أكله يكون سلس.
2: ما في ألم يكون في هذه الفترة؟
3: إلا والله بس خفيف جدا، يضايق أكثر من أنه يقول ألم.
2: إيه.
3: خليني أقول لك يا بالعامي غثاء، بس غثاء طفيف.
2: ما شاء الله غثاء طيب خلاص.
3: غثاء ما هو ألم.
2: إيه. طيب.
3: في فرق بين الاثنين.
2: طب سؤالي دكتور، أنتم الإجراء هذا تسوونه تحت تخدير ولا وش التخدير اللي تستخدمونه عادة؟
3: شوف احنا شفت تخدير اللي نستخدم في الحشوات وفي هذا هو. إيه. هذا هو.
2: نفس
3: ما يحتاج أكثر. إيه ما يحتاج أكثر.
2: طيب.
3: هذا من ناحية. بعض الحالات اللي فرضا يقول لك داقر، الداقر هذا اللي يقول لو تقرب من فمه قام يستفرغ، يبغى يستفرغ كرمت.
2: اي نعم.
3: وكرموا السامعين. دائما ما يجي نبدأ ناخذه للتخدير العام. اللي عنده درجة رهاب شديد جدا خلاص هذا ناخذه للتخدير العام. نعامله زي معاملة شفت الطبيب اللوز لما يمشي اللوز في خمس دقائق ويمشي. نفس الطريقة، لكن احنا نقول الغرض مو بسبب انه شدة العملية لا، لكن الاعراض الصحية المصاحبة او النفسية للمراجع نبدأ نبعده عن مثل هذا النوع من التجارب.
2: يعني ما تاخذ وقتي الاجراء هذا ما ياخذ وقت صحيح؟
3: لا لا لا، الإجراء ما يأخذ وقت، ما يأخذ في أقصى حالاته 45 دقيقة بس.
2: ممتاز. والريكفري كم يأخذ؟
3: الريكفري من حالة لحالة تفرق، أسبوع أسبوعين طقت الحمى على ما قال، أو خلنا نقول إذا بالكثير أسبوعين وانت خلاص.
2: ممتاز. طيب نتوقف مع فاصل، بعد الفاصل نتكلم عن زراعة الأسنان بشكل مفصل مع دكتور معاذ القرني.

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: صحة ولياقة على جدة أف أم،
4: ومكملين معكم مستمعينا ومع ضيفنا دكتور معاذ القرني، استشاري جراحة اللثة وزراعة الأسنان، وحديثنا اليوم عن صحة اللثة. دكتور، الآن نتكلم عن زراعة الأسنان، وهذا الموضوع المهم جدا. وش هي زراعة الأسنان ببساطة؟ يعني كيف تسوونها داخل الفك؟
5: أولا يكون هناك فقد للأسنان، وفقد الأسنان يكون بسبب أن السن غير قابل للإصلاح، أو غير قابل للبقاء بسبب امتصاص الأنسجة المحيطة بالأسنان، فتكون حركة الأسنان عالية جدا وغير قابل للبقاء. فإحنا نقوم يا طويل العمر والسلامة بتعويض السن بشيء يشابه السن في نفس تفصيله، في نفس تفاصيله، وفي نفس وظيفته. طبعا هو يعامل يعني كيف هو وتد ويثبت داخل العظم الفكي. أرجع أقول لك غير مؤلم، للسامع يبين له أنه مؤلم لكن غير مؤلم من ناحية التجارب. وبعدها يا طويل العمر والسلامة نبدأ في تعويض الجزء التركيبي. إيه نعم.
4: بس دكتور، أنت الآن لما تقومون بزراعتها داخل اللثة، هنا الجسم يتقبلها ما يسبب التهابات؟
5: أول شيء يا طويل العمر والسلامة، هي تعامل معاملة السن الطبيعي، ومعاملة السن الطبيعي يعني في تنظيفها، في العناية في الأنسجة، في استخدام خيط الأسنان. طبيعي طبيعي يعامل معاملة السن الطبيعي.
4: أي نعم، ممتاز. طيب نسبة نجاحها اليوم زراعة الأسنان نقدر نقول 100%؟
5: أنا الصوت أنا قاعد يقطع معايا، فممكن تعيد السؤال؟
4: طيب قاعد أسألك الحين عن موضوع نسبة النجاح، هل تكون 100% زراعة الأسنان؟ والله فقدنا الاتصال. طيب نرجع الكلمة الدكتور، ضيفنا طبعا الدكتور معاذ القرني، استشاري جراحة اللثة وزراعة الأسنان، وحديثنا عن صحة اللثة، و أن نحاول الآن الدكتور عن زراعة الأسنان وما هي خطوات الزراعة من البداية حتى تركيب السن بشكل نهائي. طيب دكتور، سامعني إن شاء الله بوضوح الآن؟
5: إيه وضوح، نعم.
4: طيب إحنا فين وصلنا؟ أنا نسيت الكلام أصلا.
5: أعتقد أنك سألت، أنا ما كنت أسمع، اللي هو سؤال عن نسبة النجاح.
4: إيه نسبة النجاح، صحيح.
5: والله نسبة النجاح تتراوح في الإنسان الطبيعي أو اللي ما عنده أمراض مزمنة، تصل إلى نسبة 97% إلى 98%.
4: تقدرون تسوونه حتى للعمر المتقدم؟

0: الزرعة تنجح أو ما تنجح.
1: طيب مرضى السكري بإمكانهم؟
0: مرضى السكري لازم يكون كنترولد، لازم يكون أقل حتى درجة التراكم تكون منخفضة، في الغالب تكون أدنى من 7، ونبدأ بمشيئة الله في التحضير للحالة. التحضير للحالة نوقف التهابات اللثة في الأنسجة المجاورة، نشيل التسوسات والتراكم البكتيري، نتأكد أنه ما يتكون، وبعدها ننتقل للخطوة الثانية وهي اللي هي الإجراء الجراحي.
1: طيب قرأت الدكتور أنه في شيء اسمه زراعة فورية وزراعة تقليدية، وش الفرق بينهم الاثنين؟
0: كلها تقليدية
1: كلها زي بعض يعني
0: كلها زي بعض، لكن أحيانا يكون العظم بعد إزالة السن يكون جاهز أنك تقدر تحط فيه الزرعة. الأبعاد حقت العظم تمسك الزرعة، تخلي فيه عندي primary stability أو نقول لك الثباتية المبدئية. حتى أبعاد الأنسجة المحيطة في الأسنان تكون جاهزة أنك تقدر تحط فيها الزرعة، فلا من ناحية عمق لا من ناحية عرض. فالأبعاد هذه تقاس من خلال الأشعة، والأشعة ثلاثية الأبعاد اللي هي الأشعة زي المقطعية لكن مخصصة للأسنان.
1: أي نعم.
0: وبعدها نبدأ نقيس عرض الأنسجة برضو اللثة إذا كانوا تواجد الأنسجة الكيراتينية ولا لا.
1: نعم.
0: الأنسجة الكيراتينية هذه اللثة السميكة الثقيلة اللي تكون حوالين الزرعة بحيث تمنع إلى حد كبير من تواجد أو تغلغل البكتيريا أو الالتهابات المستمرة، أو حتى أثناء فرشة استخدام فرشة الأسنان حوالين الزراعة يكون فيه الالتهاب أو المضايقة. فهذه نتأكد من كل العوامل وبعدين نبدأ نسمي بالله في وضع الزرعة. أحيانا تكون كلها سليمة وكل شيء ممتاز والمراجع يكون مؤهل للزراعة، وبعدها نسمي بالله على طول.
1: تدوم مدى الحياة هذه الزراعة دكتور؟
0: والله الدراسات كل ما لها تثبت، قاعدين يراجعون الزرعات القديمة دائما، اللي محافظ على أسنانه، اللي ماشية أموره، اللي تركيباته ماسكة في مكانها، نوعية الزرعات اللي تم عليها الاختبارات نوعيات جيدة جدا جدا جدا. فهذه كلها
1: وما يدخن بعد دكتور ولا تدخين ما له علاقة؟
0: أنا أعطيتها نفس عميق لأنه فعلا التدخين هذا
1: طيب
0: الله يعافى، سأل الله يعافي المسلمين.
1: آمين يا رب. يعني فعلا التدخين يؤثر على نجاح الزراعة؟
0: والله بنسبة كبيرة للأسف، للأسف بنسبة كبيرة. يعني حتى ممكن الزرعة تكون ثابتة، أسنان ثابتة، لكن على اللونج تيرم أو على المدى الطويل لا للأسف. طبعا على فكرة الدراسات أثبت وصلوا ذا الحين إلى 35-40 سنة أنه ماشي الأمور.
1: ما شاء الله.
0: أي نعم.
1: طيب
0: الأمور ما شاء الله في المتناول.
1: حلو حلو. مكلف زراعة الأسنان عندنا دكتور ولا هذا سعرها العادل؟
0: كما قلت عيد السؤال،
1: أقول هي مكلفة ماديا زراعة الأسنان ولا أنت تشوف أنه سعرها عادل حاليا؟
0: أنت سألت سؤال والسؤال هذا يعني أعطني فيه دقيقة أو دقيقتين.
1: خذ وقتك. طيب أعطني إجابة بس أهم شيء.
0: أعطيك إجابة. نفس تكلفة المواد نفس تكلفتها مو غالية، والله حق مو غالية. ومع أنه في تفاوت من الشركات اللي تعطي الزرعة هذه يعني أو اللي مقدمة للزرعة، ونفس المواد الخام غير مكلفة. الكلفة وين؟ الكلفة في المصنعية، هذا واحد. الكلفة في الاستيراد والتصدير، الكلفة في الوكيل أنك تعطيه، الكلفة في رأس المال البشري. يعني خلينا نتكلم في التشغيل العام للعيادة، في التعقيم، في جميع هذا السايكل. كل شخص يعني كل حاجة في السايكل وراها آدمي يندفع له فلوس. فهذا من عيادة لعيادة يقولك تشغيل العيادة هذه ما فيها إلا 3 أشخاص يشتغلون فيها، طبيعي بيكون هذا. وبرضه التشغيل الجيد للعيادة يعكس مدى تكون خدمة الرعاية الصحية تكون أفضل أو أقل. فيعني هي إلى حد ما نسبة وتناسب مع قديش خدمة الرعاية الصحية كويسة.
1: أي نعم.
0: برضو احنا بقول لك حاجة، هذه مجملا وهذه رسالة أحب أوصلها. احنا كلنا حتى أنا ما نرضى على المراجع أن يكون في تكلفة عالية. والحمد لله أنا منكم وفيكم، يعني ما احنا من يعني ما احنا غريبين عنكم. ولا احنا غريبين حتى عن اوضاعنا واوضاع بعض.
1: أكيد.
0: فاحنا لازم ان نكون مقدرين برضه لجيوب الناس، خلنا اقول لك. لكن في نفس الوقت احب اقول لك انه هذا

0: علشان أقدم خدمة رعاية صحية كويسة لازم أنه تحسب كل هذا حتى تضمن استمرارية الرعاية الصحية، وتضمن أنه يكون حتى الداتا أو خلنا نقول معلومات زرعتك اللي زرعتها من 10 سنوات تكون موجودة عندي، فهذه لها برضو كان لها كلفة أن نجيب حتى سيستم كويس في الكمبيوتر علشان يحفظ لي التاريخ المرضي وإلى آخر. فهذه ترى عوامل مركبة على بعضها.
1: ممتاز. طيب دكتور خلينا نأخذ الأسئلة، في كثير من الأسئلة على واتساب البرنامج 800-244-28-28. طيب في سؤال يقول خالد من الرياض يقول عندي سن مكسور واقترح عليه الطبيب زراعة بينما طبيب آخر اقترح جسر، كيف أعرف الخيار الأنسب لحالتي؟
0: بناء على وضع الأسنان المجاورة، إذا كانت أوريدي معمول لها تركيبات أو لا، إذا كان وضع السن المفقود غير قابل للبتاتا للزراعة لأي سبب كان، هذه كلها تعطيني عوامل أنه والله أنا أتجه للتركيبة أو أتجه للزراعة. لكن في الغالب يفضل أنه يبقى كل سن لحاله بحيث أنه نتفادى الجسور قدر المستطاع، أن نتفادى الجسور. صحيح أن الجسر حل من الحلول، ولكن نحاول قدر المستطاع أن نتفاداها حتى نقدر ننظف ما بين الأسنان بشكل أفضل.
1: طيب محمد بن الطايف يقول صباح الخير دكتور، عندي سن عندي ضرس عقل مطمور وما أشتكي من ألم، هل لازم أخلعه ولا أخليه؟
0: والله يعتمد على وضع البوزيشن، أو خلنا نقول وضع الضرس، هل هو مايل ميول شديد يأثر على السن المجاور، هل هو لا من مع الزيارات الدورية لم يتشكل أي تكيس حوالين السن، في هذه الحالة الأمور طيبة. لكن حنا برضو في غالب الأحيان إن نشيله نمنع وجود أو تكون تكيس حوالين الضرس اللي موجود داخل العظم الفكي.
1: طيب سليمان من القصيم يقول هل استخدام السواك يغني عن فرشاة الأسنان؟
0: المشكلة مو في السواك في ذاته، ولكن في طريقة الاستخدام.
1: ممتاز. طيب في سلطان يقول هل التدخين الإلكتروني أقل ضررا على اللثة من التدخين العادي؟
0: ما وجدوا أي
1: ما في فرق.
0: المواد اللي موجودة لقوا نفس المدييتورز أو الانفلاماتوري مدييتورز أو مهيجات الالتهاب لقوها موجودة هنا نفسها هنا عند مدخنين ومدخنين بالسجائر الإلكترونية.
1: طيب سؤال من وليد يقول هل صرير الأسنان أثناء النوم يمكن أن يؤثر على نجاح زراعة الأسنان؟
0: صديد والصرير
1: صرير الأسنان
0: هذه من أهم العوامل اللي تساعد على استدامة الزراعة للسنين اللي ذكرناها، وهي أخذ الإطباق بالشكل الصحيح وعلاج الإطباق بشكل أفضل قبل لا تنحط الزرعة. الأسنان كلها تعامل معاملة وحدة واحدة، يتحسن الإطباق سواء كان عن طريق تقويم الأسنان ورص الأسنان بشكل أفضل بحيث أنها تطبق الأسنان على بعضها بشكل ممتاز، أو تعديل التركيبات السابقة اللي مسببت لي مشاكل في الإطباق.
1: يا سلام عليك، خلاص خلصنا يا دكتور، انتهت الجلسة، تقدر تروح تشرب موي وتروق الحين. صراحة تعبناك شوي اليوم ها؟
0: والله وأنا قاعد هذا قاعد أتقهوى وأموري طيبة.
1: طيب
0: أنتوا مثل النسمة ما شاء الله.
1: الله يسعدك يا دكتور، سعيد جدا بالحديث معك واستمتعت صراحة. نلتقيك إن شاء الله دائما على خير. الدكتور معاذ القرني استشاري جراحة اللثة وزراعة الأسنان، يعطيك العافية دكتور.
0: أهلا وسهلا.
1: إذن وصلنا معكم مستمعينا لنهاية مشوار حلقتنا اليوم في صحة ولياقة من جدة أف أم، تقبلوا تحيات زميلتي سارة خوجة وتحياتي أنا محمد السهراني، ألقاكم على خير، إلى اللقاء.
2: صحة ولياقة على جدة أف أم.
3: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد، نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم، معا نعيش المونديال.
4: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيف، يوميا 6 مساء على جدة اف ام.
5: الأفكار كثيرة لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، نعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
6: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهرا على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدابلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
1: الدمام 90.5.
0: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.
2: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
3: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: صبح ومساء الآن على جدة اف ام.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم أصدقائي في كل مكان. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صبح ومساء. يا صباح الخير، صباح الجمال والسعادة على كل اللي بيسمعونا في السيارات أو عبر تطبيق سعودي راديو بلس. حياكم الله في مشوارنا اليوم.
1: نصبح عليكم مستمعينا بكل خير، ويا هلا ومرحبا فيكم في حلقتنا الجديدة من برنامج صبح ومساء. في البداية طبعا هذه تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم، زميلي مصطفى بخش وأنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجنا عبد اللطيف عنبر.
0: أصدقائي في كل مكان، انطلق المشوار اليوم على مدار أكيد ساعتين راح نكون معكم، نناقش مواضيع مختلفة حول الأسرة، نسمع أصواتكم، نسمع آرائكم ومناحلاتنا الطبيعية أنا وألا عن الرجل والمرأة. بس اليوم ما في رجل
1: منك.
0: اليوم ما في رجل ومرأة، يعني الموضوع يخص الأطفال، لكن يعني ما يخلو النقاش أكيد. يعني
1: أكيد أكيد مستمعينا طبعا نحن نرحب فيكم دائما، وتقدروا تشاركونا وتتواصلوا معنا بالاتصال على الأرقام 012-647-7154، كمان على 012-649-5154، على الواتساب تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28.
0: يلا خلينا نروح لأول فاصل أصدقائي، مكملين المشوار معكم، لا تروحوا بعيد.

في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبدالله، من الأحد إلى الخميس الثامنة مساء على جدة FM.

ومكملين المشوار معكم أصدقائي. أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا على هو جدة اف ام وعلى تطبيق سعودي راديو بلس. انطلقنا في مشوارنا اليوم وفي موضوعنا اليوم، اليوم أعتقد بنتكلم في موضوع بيمر على كثير من

0: ينتهي هذا الإعجاب بين الطبيعي وبين التعلق الزائد اللي ممكن يضر الطفل. يمكن كلنا وإحنا صغار تعلقنا بشخصيات سواء كرتونية مشاهير. الجيل الحالي متعلق بالفنانين اليابانيين بشكل كبير، ما أعرف ليش،
1: ما أدري. يعني عموما في أشياء كثير بتعلقوا فيها من شخصيات المشاهير. ممكن فعلا الثقافة اللي هي اليابانية والكورية داخلة بقوة،
0: الكورية صح.
1: بس خلينا نقول كمان يعني بتعلقوا بمشاهير اللاعبي الكورة، الفنانين، المشاهير التواصل الاجتماعي، هذول كمان لهم جو ثاني وسيستم ثاني. فالشيء هذا يمكن يعني اتوقع في زمننا الحالي
0: اتوقع مشاهير السوشيال ميديا مرتبطه بالمراهقين اكثر من الاطفال. يمكن
1: مو بالضروره، لا،
0: يمكن الاطفال يعني يجذبهم طريقه معينه في الكلام، الصوره.
1: شوف حتى الاطفال
0: بيتعلقوا
1: بالشخصيات الموجوده على اليوتيوب كمان. ويعني انا بشوف اطفال متعلقين بشخصيات حتى في مرتبطه ببرامج الاطفال، متعلقين فيهم جدا. فتلاقي خلاص طول الوقت يبغى هذه الشخصية موجودة على التلفزيون، طول الوقت يبغى مثلا الملابس اللي يلبسها، الأشياء اللي يعملها، الأكلات اللي يأكلها. ففي تعلق كبير.
0: في واحد من الأطفال يعني اللي مروا في يعني في بيئتنا ومن حولنا كان متعلق جدا بالفنان رامز جلال في المقالب اللي يسويها وعشان طريقة شعره وكذا، فكل حياته فعلا يبغى يسوي زي كذا، يبغى يلبس نفس اللبس، يبغى يلبس النظارة نفس الشكل، يشوف انه هو شيء فني.
1: طب ليكم بيسوي فيكم نفس المقالب؟
0: لا ما في مقالب، بس هو الشكل، هو اخذ الشكل يعني. فما ادري هذه القدوة ايش.
1: فعلا يعني ممكن التقليد يكون في الشكل، ممكن يكون في التصرفات، ممكن يكون في أسلوب الحياة. أشياء مرة كثير ممكن الطفل أو المراهق يبدأ يقلدها.
0: أكيد. خلينا يعني نأخذ آراءكم أصدقاء اليوم. متى يكون الإعجاب بالمشاهير أو بشخصيات معينة شيء طبيعي عند الأطفال، ومتى يكون تعلق زائد أو تلاحظ أنه يحتاج تدخل من الأسرة أو حتى من المختصين؟
1: متى يكون مشكلة ممكن تأثر على شخصية الطفل أو على بيئته أو على دراسته أو على نواحي حياته، ومتى يكون لا شيء عادي الأهل يتعاملوا معه بشكل طبيعي وما يشوفوا إنه هذا الموضوع مؤثر بشكل كبير. يعني هذه النقطة مرة مهمة، إنه الأهل يكونوا واعيين لهذه الدرجة، قد إيش هذا الطفل متعلق أو قد إيش هذا المراهق متعلق.
0: أكيد. راح نستقبل اتصالاتكم أصدقائي على 012-647-7154 و 012-649-5154 وعلى الواتساب على الرقم 800-244-28-28. خلينا نروح الفاصل أصدقائي، مكملين المشوار.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلمات الأتباعنا
2: وحلمات. يلا انطلق
3: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرو. مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبدا أبدا لا تنسونا.
3: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.
4: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
5: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.

0: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا على هو جدة FM أو عبر تطبيق سعودي راديو بلس. اليوم نتكلم عن تعلق الأطفال بالشخصيات أو بالمشاهير. يمكن كلنا وإحنا صغار تعلقنا بشخصيات كبرت معنا، فنانين، لاعب كورة، بشخصية كرتونية، أشياء كثير يعني تعلقنا فيها لفترات طويلة. لكن متى يكون هذا الموضوع شيء طبيعي وممكن يكون عادي في حياة الطفل ومرحلة طبيعية جدا، ومتى يكون يحتاج تدخل فعلا من مختص أو يحتاج تدخل من الأهل أكثر؟ يعني
1: أكيد يعني إحنا بنقول متى الأهل يتعاملوا مع الموضوع بشكل طبيعي ومتى يحسوا بالقلق ويتدخلوا. خلينا نروح لمشاركاتكم مستمعين. معنا اتصال من يحيى، يا أهلا ومرحبا.
2: يا صباح الخير عليكم مصطفى وعبد اللطيف سعيد جدا.
0: يسعد صباحك، أهلا وسهلا.
2: الله يسلمك، كيفكم طيبين؟
1: الحمد لله بخير، تفضل يحيى شاركنا.
2: والله طبعا كما أسلفت من قبل شوي في الموضوع لأنه في بعضهم شخصيات طبعا رياضية، بعضهم فنانين وبعضهم ممثلين، فمهما كان يعني هو الدور من طبعا من الآباء والأمهات إنه يوعي الأبناء أو البنات حتى ما يتأثرون في هالشيء.
0: أنت مين كان في شخصية معينة أنت يعني متعلق بيها أو مرتبط بيها وأنت طفل؟
2: لا الحمد لله
0: أبدا،
2: مرة
0: مع الكلاي ملاكمة ما مرة
2: تعرف جيل الثمانينات وكذا. طيب مثل جيل اليوم.
0: جميل، يعطيك العافية، شكرا لك.
2: الله
0: يحفظك، أهلا وسهلا. طيب كمان اتصال معانا، ألو مرحبا، صباح الخير.
1: أهلا باسم، صباح الخير باسم.
0: باسم يا باسم صباح الخير، شوفي رد علي.
3: صباح النور. لا لا أول ما حسبت إن أنا.
0: أهلا وسهلا.
1: يا أهلا ومرحبا.
3: يا أهلا بي. أول شيء نصبح عليكم يا لا ومصطفى والمخرج عبد اللطيف والمستمعين جدا فعلا.
0: أهلا وسهلا.
3: من ناحية التقليد المشاهير يعني إذا فيه فائدة ما هي مشكلة، لكن كمان لازم انه الاب والام انه ينتبهوا من شكل التقليد لانه مو كل شيء يتقلد صح.
1: هي مو بس الفكره التقليد يا باسم، يعني كمان خلينا نقول تعلق نفسي، يعني يصير هذا الشخص هاجس عند الـ عند الـ عند الطفل، يبغى يكون موجود، يبغى يقابله، يبغى يقلده، ففي كده حاجه.
3: هذه المصيبه الاكبر انا اعتبرها، أن التعلق في شخص وهو ممكن ما يكون محل التعلق الصحيح أو الشخص يكون سلوكه صحيح، هذه مشكلة كبيرة.
0: طب ما تشوف أنها مرحلة طبيعية ممكن تكون عند الأطفال أو المراهق كمان؟
3: والله أنا أعتبرها ممكن، لأنه الطفل على حسب ميوله. يعني إحنا أيام التلفزيون على أيامي أنا يعني عدنان ولينا وجراندايزر كنا نتابعها توب.
0: أكيد كنا نتابعها يعني، وأنت ذكرت حاجتين رهيبة بصراحة. لكن إنك تتعلق بالشخصية الكبيرة أو الشخصية الرئيسية في هذا العمل، في ناس مثلا تقلد قصات الشعر، اللبس، طريقة الكلام، أشياء كثير.
3: نعم هذا التعلق الغلط يعني، لأنه مو كل شيء يمشي مع غيري يمشي معي أنا.
0: كونان ما تابعته؟
3: لا هذا جديد يعتبر. ما على ايام عدنان ولين وهايدي
0: شيبة انت يا باس.
3: شيبة ايوه 52.
0: ما شاء الله طولت العمر لك ان شاء الله.
3: الله يسلمكم،
0: يعطيك العافية، شكرا يا باس.
3: حياكم الله.
1: معنا كمان اتصال مشاركة من فهيدة.
4: لا والله صباح الخير سهلة.
1: يا هلا ومرحبا، صباح النور.
4: أهلا بك الله، تصبح عليك وعلى مصطفى والمخرج الكبير من السمع.
0: يسعد صباحك، أهلا وسهلا.
4: أهلا بك والله، الموضوع مرة مهم. يعني أنا أشوف أنه إذا تحدى يعني الطفل أو المراهق وش مكان الابن أو البنت، تحدى يعني تقلد بالأكل باللبس بالكلام، يعني لازم يشوف هناك، يعني لازم تدخل من الوالدين. اللي إذا كان يعني حاجة يعني حب كشغف يعني نعم تابعه مشهور ولا وش ما كان يعني الشخص متعلقين به عادي يعني. بس إذا تعدى الحد لا لازم تدخل. شوف
1: يعني تشوف إنه تعدى الحد هو في التقليد.
4: أيوة التقليدي إذا بدأ يقلد خلاص اللبس والكلام والحركات هذا لازم تدخل. طيب. أما عني عني عني لا أنا يعني يحب يعني شخصيات بس تعلق لا ما تعلق يعني ما تابع لا جوال ولا تلفزيون.
1: جميل. أيوة. يعطيك العافية فهيدة شكرا لاتصالك.
4: الله يسلمك.
0: أهلا وسهلا. طيب أرقام التواصل معنا أصدقائي على 012-647-7154 و 012-649-5154. تقدر تشاركنا كمان على الواتساب على الرقم 800-244-28-28 أو عبر تطبيق سعودي راديو بلس.

0: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.
0: صبح ومساء على جدة FM.

0: طيب مكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا على تطبيق سعودي راديو بلس وكل اللي بيتابعنا بالصوت والصورة، يا أهلا وسهلا. مكملين في مشوارنا اليوم وفي موضوعنا عن تعلق الأطفال بشخصيات المشاهير أو الشخصيات الكرتونية، أو ممكن تكون أي شخصية كذا ارتبط بيها من هو صغير. فين الأمر الطبيعي، التعلق الطبيعي، الإعجاب الطبيعي، القدوة الطبيعية، وفين التعلق الزائد اللي ممكن يسبب خلل لهذا الطفل من وجهة نظر؟
1: أكيد خلينا نروح لمشاركاتكم مستمعينا. معنا اتصال من محمود، يا أهلا ومرحبا.
2: صباح الخير أنا ومصطفى والأخ عبد اللطيف والمستمعين الكرام.
1: يا أهلا ومرحبا، صباح النور.
2: والله أنا نفسه بالذي حب المدح، والله ما مدحكم لكن أقول كلمة حق، يعني والله أنا حاولت لما أقول الكلام هذا، سؤال فعلا يجب أن يطرح من وقت يعني مش من اليوم، من قدرة. لكن شوفوا يا أخي الأخوان، هذا الجيل مع الأسف الشديد عنده هذه الميول لهذه الشخصيات. نعم إذا كان الشخصية ملهمة، شخصية من مجتمعنا الكبير، شخصية لها قيمتها الاجتماعية الرياضية أو لكن إذا شفت حتى لو كان متعلق باللاعب رياضي معين، لكن لو له قصة معينة وهذه، لا أنا ضد القصات هذه جملة وتفصيلة.
0: قاب يعني أنت ضد إنه يسوي نفس الشكل أو شيء أو بس لا. تصدق إنه أول شيء الناس تسويه لما يتعلقوا بأشخاص زي كذا أو شخصية بالنسبة له ملهمة أو شخصية بتعلق بيها أو ملفتة، أول شيء يحاول يقلد الشكل واللبس
2: شوف أخوي مصطفى أنا معاك، شوف لابد استخدام القوة الناعمة، الكلام الطيب المعقول، الأسلوب الأمثل، مش العصا والصياح، لا هذا ما يجيب شيء أبدا، هذه تكون النتيجة يعني راسن على عقب. لا أنا استخدم القوة الناعمة بالإقناع بالأسلوب الحضاري المعقول، يا ابني هذا اللاعب ونعم من مجتمعنا من بيئتنا، لكن قصته هذه ما تتوائم مع فطرتك
0: وفطرة، يعني أنت تشوف الموضوع ما يصير طبيعي إلا لو بدأ يغير في شكله، بدأ يعني يأخذ هذه الشخصية.
2: لا شوف لا أخي الكريم، لابد وضع الخطوط الحمراء في أي موضوع إن كان عشان تستقيم ابنك إن شاء الله بعد الله.
0: من الشخصية محمود اللي كانت يعني بالنسبة لك القدوة أو الشخصية اللي كنت متعلق بيها وأنت صغير أو تتابعها أو مهتم إنك تتابعها؟
2: والله متوقع في والده، والله الله يغفر له ويرحمه بدر كريم، الله يسكن الجنة.
0: أنا كنت
2: صغير والله كنت أمي الله يسكنها الجنة أزعجها بقلده لما كان الله يغفر له ويرحمه الملك فيصل طيب الله وسراه، يوم كان نادي بتضامن الإسلامي هو وأحمد سيكتوري ده رئيس جمهورية غيني من زمان، فكنت دائما أقلد الشخص الله يسكن الجنة، وعشان كذا أنا الحمد متعلق بالإنالية
0: يعني واستمرت معك الإذاعة من أيام
1: شوف الفرق في التعلق بين زمان ودحين، قد إيش الوضع اختلف. ما أدري يعني يمكن الانفتاح والوسائل التواصل الاجتماعي والأمور هذه صارت يعني حتى ما ندور على الشخص اللي نتعلق فيه من بيئتنا، لا من يعني بيئة بعيدة
0: يعني
1: جدا.
0: يعني أنت ذكرت اسم كبير، شخص مثقف تستفيد منه كثير، حتى لو تعلقت بهذه الشخصية أو اهتميت بمتابعتها راح تستفيد منها كبير يعني بشكل كبير.
2: والله كنت أشوف أحلف ما أحلف الحلف هذا، كنت أقول يا ريت تسألوني أنت كنت متعلق بي، يعني شوف والله العظيم يعني مع الأسف الشديد بيشوف حاجات في مجتمعنا والله تتنافى مع العرف أو تتنافى مع تقاليد العظيمة اللي دائما نحن نفتخر بها بين الأمم، تقاليدنا وعاداتنا الجميلة الرائعة، لكن إنه تقمص شخصية ياباني ولا فلان في حركاته ممكن يعني ما
0: يعني في حدود المزح، في حدود الضحك، في حدود معينة ما يضر.
1: بس ليش يعني هل الأهل ممكن يكون لهم دور في النقطة هذه في التوجيه نحو الشخصية الصحيحة؟
0: لا أكيد لهم دور، لكن عندك الـ الأطفال يعني معاييرهم اختلفت عننا، ترى يعني هم بالنسبة لهم هم عندهم هذا المجتمع
2: أخوي أخوي مصطفى، لا أنا معكم في هذا الموضوع. يعني لابد الطفل ما أنا حبس يعني يعني أكثر مجاديفه بالعربي ما تسوي ما تعمل، لا، لكن بالقوة الناعمة بالأسلوب الحضاري المعقول اللي يوصل له كده بقبول، يشوفه يعني يسمعني بشغف، لكن بالإكراه وبالعصا وبالكلام الكلمات النابية ولا لا الزجر، هذا ما يأتي بنتيجة، يأتي بنتيجة تعد صعب عن ندم عليها بعدين.
0: جميل يا محمود، احنا نشكرك.
2: أنا بس بقول حاجة واحدة.
0: تفضل.
2: صدقني يعني احنا بنشوف حاجات مع الأسف الشديد جند نهى الجبين. أنا ما أقول أنا ماني مصلح البشر، أنا إنسان يعني أمتلك الكلمة إن شاء الله الطيبة وأقولها، يعني لابد نحن الآباء نفتخر بأبنائنا، لابد نقف وراءهم ما نتركهم، نترك الحبل على الغارب بعدين نلوم أنفسنا. يعني نشوف بعض الشباب مع الأسف الشديد يتقمص الشخصيات زي ما قلت منتم، الشخصية اليابانية الشخصية الأمريكية إلى آخره، يتقمصوا إلى حد معقول، شيء ما يتنافى مع دينك ولا مع عاداتك. نعم نعم، لكن إذا يتنافى مع دينك وعاداتك والله بالقوة الناعمة أقنعه، لكن إذا أبى وعزم وأصر في أسلوب مناسب يستخدم ضد هؤلاء الشباب.
0: كلام جميل يا محمود، يعطيك العافية. شكرا لمشاركتك.
1: شكرا لك.
2: الله يحفظك.
0: طيب معنا أفراح، حياك الله، صباح الخير.
3: صباح الأنوار، هلا والله، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
3: كيف الحال أستاذ مصطفى؟
0: الحمد لله. شكله كان عندك يعني شخصيات كثير يا أفراح.
3: أكيد كيفك أستاذ علاء؟
1: الحمد لله تمام، كيف حالك؟
0: أعطيني الشخصية.
3: الحمد لله الله يسلمك. والله شوفوا يعني أنا بصراحة يعني أكثر حاجة أكثر شخصية كنت متعلقة فيها كنت أتابعها اللي هي جراندايزر، وكنت أتمنى إنه أصير زيها صراحة.
1: شو يعني اللي يتعلق بالشخصيات الكرتونيه ترى يبين لك قد ايش في براءه في الجيل اللي كان في هذيك الفتره. دحين الوضع اختلف.
3: متخيل انه انا كنت حطلع الفضاء زيه واروح اشوف زي كذا،
0: يعني هذا خيال واشياء طبيعيه. مع الوقت الواحد لما يكبر شويه تبدا تختلف معه، لكن ما كان في هوس بهذه الشخصيه يعني.
3: لا لا لا ما في هوس، لكن شوف خليني أقول لك عن حاجة. لو الشخصيات هذه اللي بيتابعوها الأطفال اللي عندنا مثلا محتوى رياضي محتوى زي كذا فنان وشي زي كذا، هذا أنا أشوفه طبيعي. لكن في حاجة صراحة لا يعني نتدخل فيها، يعني في شخصية حلوة وجميلة بيتابعوها أولاد أخويا، يعني شخصية كذا محتواها يتم في الأطفال، بالذات الأطفال الموهوبين ينمي مواهبهم وشي، يدخلهم كذا في مسابقات في أشياء
1: حلو.
3: لكن شخصية ثانية حكت لي عليها واحدة من صاحباتي، يعني كان عندها أخوها الصغير أتأثر منها الشخصية ذي، وخافوا على اللي مثلا بيسوي المقالب، فشافوه بيأذي اللي حواليه وبيأذي اللي معاه في البيت، خافوا ما تخلوه يتابع الشخصية هذه.
1: جميل.
0: يعطيك العافية فرح، شكرا لك. أهلا وسهلا. طيب أرقام التواصل أصدقائي على 012-6477-154 و012-6499-5154. معنا كمان اتصال من أوصاف، حياك الله.
4: ألو، السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: صباح الخير أستاذ الصباح، أستاذ آلاء، أستاذ عبد اللطيف، كيف العمل معكم؟ يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك يا رب.
4: بالنسبة للموضوع أكيد هذا موضوع مهم ويهم الجميع والأسر خاصة، لكن بقول أكيد هذه من طبيعة الطفل، يعني في هذا الوقت أي مشهور يشوفها قال أنا أقلد هذا المشهور أو أقلد هذه المشهورة.
1: طيب متى يكون هذا الشيء طبيعي ومتى لا؟
4: متى يكون طبيعي؟ إذا كان هذا المشهور عنده محتوى يعني يناسب الطفل هذا ويناسب يعني سنة، فأنا أقول هذا شيء طبيعي. يعني الطفل اللي يقلد لاعب رياضي مثلا أو يقلد طبيب يعني في شهرته أو يقلد يعني أشياء مفيدة أو معلم أو شيء، هذه تكون شيء طبيعي. لكن لما نكون نقلد كل ما أبو دب في الشاشات في التلفزيون بالإجهزة هذه، فأنا أشوفها لا يعني شوي صعبة على هذا الأطفال. لكن أنا بقول لكل الأسر يعني تتابع هذا الطفل، لأنه أصبح الجهاز يعني في متناول يده يعني بالساعات، أكيد بيقلد البعيد والقريب وبيقلد في اللبس وبيقلد في الشخصيات، طيب ليش ما نقدر نمنعه؟ لأن الجهاز عنده، ولا اخترنا له البرنامج اللي يتابعه، ولا تبعناه يعني فيما يشوفه ينتفع منه يعني يتخلص من هذه الأمور. لكن هذا يعني يعود للأسرة، أنت تابعي بنتك وش تقلد، أنا بقلد فلانة وفلانة الفنانة هذه أو مشهورة هذه. طيب أنا أجلس مع الطفل، طيب تستفيد إذا قلدت هذا المشهورة وقلدت هذه المشهورة؟ ما تستفيد من شيء. كل مشهورة ترى عايشة نفسها، ما عايشة لحد، إذا شفتيها في أشياء مفيدة.
0: جميل. لكن متى تشوف إنه الموضوع ما يكون طبيعي تماما يعني مع الطفل، لما يبدأ مثلا يقلد طريقة لبس، لما طريقة شكل، طريقة كلام؟
4: أكيد ما يكون طبيعي إذا قلد في لبسه، في شعره، في مشيته، في الأشياء اللي يسويها هذا المشهور، أو في تقليد يعني شيء في بعض الإعلانات، أو في شيء بعض الأشياء هذه أنا أشوفها غير طبيعية. هذه يعني تقلد أشياء تنفعك وتنفع أسرتك وتنفع أخوانك، تنفع يعني مجتمعك فيما بعد. طيب إيش تستفيد؟ هذا المشهور عايش نفسه، مشهور نفسه، ما تستفيد. أنت باقي توك صغير، أنت تابع برامج طفولية تعليمية أشياء، يعني لابد يعني الأب له دور، الأم لها دور في هذا المجال، ولا نجعل الطفل أكثر وقت على هذه الأجهزة. خلك شوي يعني معطيه وقت لهذا الجهاز يمسكه في يده، تختار له البرامج اللي هو يناسبها. لا بس انك تقلد رياضي، تروح زي رياضي، تقلد يعني دكتور او تقلد شاعر، احنا ما نمانع في هذا الشيء. لك طفل ولا كبر اكيد بتغير هذه الاساليب.
1: جميل، يعطيك العافيه.
4: شكرا لكم.
1: شكرا يا اوصاف، شكرا لاتصالك ومشاركتك.
0: طيب خلينا نروح الفاصل اصدقائي ومكملين المشوار معكم، لا تروحوا بعيد.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا في ساعتنا الثانية من صبح ومساء. مكملين في موضوعنا لليوم. اليوم بنتكلم عن تعلق الأطفال بالمشاهير أو بالشخصيات المعروفة. يعني في كل جيل في نجوم ومشاهير بيلفتوا انتباه الأطفال والمراهقين، سواء كانوا عاد فنانين، رياضيين، صناع محتوى. كثير ما نجد أبناءنا بيتابعوا أخبارهم، يقلدوا أسلوبهم أو حتى يتكلموا عنهم بشكل مستمر.
3: أكيد، يعني المختصين بيشوفوا أنه وجود قدوة شخصية ملهمة في حياة الأطفال شيء جميل جدا وطبيعي في مراحل النمو إلى حد كبير. لكن السؤال، فين ينتهي الإعجاب الطبيعي ويبدأ التعلق المبالغ فيه اللي ممكن يأثر على شخصية الأبناء وعلاقاتهم وعلى واقعهم اليومي؟
2: أكيد. وإيش رأيك في الفكرة عموما، يعني تعلق الأطفال والمراهقين ب المشاهير أو صناع المحتوى أو غيره، تشوف إنه شيء طبيعي وعادي جدا، وبالعكس ممكن تكون متعة للطفل أو للشخص؟ فخلينا نستقبل اتصالاتكم في هذا الموضوع على 012-64-77-154 و 012-649-5154. معنا محمد، حياك الله.
4: أيوة، السلام عليكم. النور للجميع وإذاعة جدة أكيد. من يسر محمد الحلبي عليكم يا أستاذ هلا واللي معاه أستاذ مصطفى.
2: أهلا وسهلا، حياك الله.
4: يا هلا بسم الله. أنا حبيت أمسك على الجميع وأقول إنه صراحة أنا أحيانا الواحد يعني من المتابعة، يعني كذا أنا تابع الحين برامج جدة، يعني إني أتابعها أغلب أوقاتي وأشارك فيها، بس أحيانا يكون يعني مثلا مثلا أنت تتابع يعني مثلا مذيع ومذيعة، يعني بغض النظر أنا ما أبغى أذكر أسماء،

0: كذا. بس يعني ونعم فيهم كلهم بدون يعني تحيز، بس بعضهم أحيانا يعني تكون مشاركة معهم أكثر من 7 سنوات زي كذا، فجأة تلقاهم نقلوا القناة وإذاعة ثانية، فتستغرب يعني كذا بدون سابق اندار يعني نقلوا وراحوا الإذاعة وراحوا
1: السلسلة. شيء طبيعي أكيد يا محمد، يعني الإنسان يعني في حياته تيجي تغيرات وتطورات.
0: نعم، بس حنا كذا عشان نقول يعني حنا متابعين للبرامج يعني حقتهم زي كذا ومشاركين معهم، وفجأة يقولوا لي نقل مثلا لا تستفدون. أنا ما أبغى أحدد يعني واحدة من المذيعات أو من المذيعين، فأنا كانت في الإذاعة بعدين راح تستفدون. فجأة أول أتابع القناة السعودية وحصل في قلت ما شاء الله نقلت كذا بسرعة يعني. فأنا أشوف إنه يعني إعجاب، ما هو يعني مثلا من يعني
2: إنه مثلاً يعني فكرة إنه شخص يكون متعود على برنامج يسمعه أو شيء، هذا موضوع مختلف تماماً يعني. بالعكس كلنا نحب، كلنا نفضل مثلاً مسلسل، فيلم، برنامج معين.
0: لا إحنا نتكلم عن حاجة واقعية ما هو مسلسل، لأن في بين الخيال والمسلسل والحقيقة يعني الحقيقة إني أنا مثلاً أتابع يعني هذا ما هو مسلسل أو كرتون، يعني هذا حقيقة يعني إنه مثلاً برامج واقعية بس من القناة وزي كده، يعني هو نوع من الإعجاب ترى، ما هو يعني أقل أكثر، لكن جميل. يعني عشان الواحد مثلاً مشارك زي كده فكان يعني نوع من أن متابعين يعني إحنا ما بنقول إنه، لكن صراحة إنه فجأة أنا عارف يعني إنه مثلاً هذه مثلاً نقلت زي كده في الفترة ذيك، بس حصلتها أنا في المنصة إنها مثلاً بس يعني زي كده برامج وأشياء، فقلت سبحان الله يعني ما أبغى أطول أنا على اللي بعدي، بس كان من الإعجاب يعني من نتابع إذاعة جدة بشكل يعني.
2: وإحنا سعيدين بمتابعتك جدا يا شكرا يا محمد، شكرا لك،
0: متميزين صراحة.
2: تحياتي،
1: شكرا لك.
2: طيب معنا اتصال كمان، ألو مرحبا.
3: ألو،
2: حياك الله مشاعل، أهلا وسهلا.
3: مساء الورد.
2: مساء النور، حياك الله.
3: يعطيكم العافية، الله يحييك أستاذ مصطفى، أستاذ علاء، أستاذ عبد اللطيف، مستمعينكم جميعاً.
2: يا أهلا وسهلا.
3: إن شاء الله تمام في الأجواء الحلوة.
1: يا هلا ومرحبا فيك يا مشاعل.
2: الأجواء الحلوة وين؟
1: الأجواء حلوة.
2: أنت في الطائف.
3: حلو عندك.
2: أيوة إحنا في جدة، في درجة حرارة فوق 40.
1: نيجي يعني يا مشاعل في الويكند.
3: مسافة قريبة، أنتوا بس عليكم جو مكة وتطلعون تلفريك، بس انتهى الموضوع. في أجواء حلوة.
1: يا سلام.
3: والله الموضوع مرة حلو، سمعت آراء كانت كثير حلوة، وانت بعد ما قصرتوا ساعتي فيكم مجروحة، يعني كنت بمدحكم بس أستاذ محمود ما قصر صراحة.
2: الله يحفظك، نورتي.
3: ساعتي مجروحة فيكم دائما، الله يحفظك دكتورك. طيب أنا بقول لكم شغلتين، أنا شايفة أنه في قسوة من الآباء والأمهات ومن المجتمع حتى على الأطفال وعلى المراهقين، في قمع يعني بالله كل واحد يسأل نفسه لما كنت أنت طفل أو مراهق أو في الفترة انتقالية من الطفولة، بالله ما مريت بهذه المرحلة؟ الكل مر فيها صح ولا لا؟
2: صح.
3: بس اللي يفرق أنه يكون في أحيانا يكون في توعية في ما بقول مراقبة لكن متابعة من الوالد والوالدة من الأهل، وفي احيان لا
2: بس الاشياء تفرق الموضوع. الاشياء تفرق كمان يعني، يمكن على قولتك زمان كانت الاشياء محدوده اللي بنتفرج عليها اللي بنشوفها، الشخصيات كانت قليل اصلا اللي ممكن نتعلق بيها يعني، يا لاعبين يا لاعبين الكوره يا المصارعين.
1: حتى نوعيه التعلق يعني تحس انه تعلق يعني معقول، ما هو لدرجه الهوس
3: طبيعي. انا والله بقول لكم حاجه، انا بحكي لكم عن نفسي، انا ليش اروح بعيد، مع انه عندنا في العائله في اطفال كثير متعلقين بالاشياء الكوريه بالافلام الكوريه
2: جدا
3: بالثقافه الكوريه، لدرجه انه احنا ما عندنا احد اكل سوشي في حياته، يفطر يتغدى ويتعشى سوشي. انا بتكلم عن نفسي، انا والله يعني اهلي يعانوا معي معاناه ما علمها الا رب العالمين في الفترة الانتقالية اللي كانت، يعني ما كنت طفلة، كانت من الطفولة للمراهقة.
2: نعم.
3: كنت مهووسة بشيء اسمه هنود، يعني الثقافة الهندية هذه، أفلامهم، فنهم، أزياءهم، طبخهم، والله يا جماعة يعني وصلت معي الهوس والإعجاب أني كنت أقول لأهلي ليش ما أسافر الهند، كنت متخيلة كذا يجي في بالي أني بنزل مطار نيودلهي،
2: بوليود، حتنزلي في بوليود صح؟
3: بنزل مطار، والله العظيم وصل معايا تفكيري خيالي، شوف كيف كنت واصل معايا أني بنزل المطار حقهم بلقى قدامي بريانكا، شو اسمها، بريانكا تشوبرا وإشواري راي وشو اسمها هذه كارينا كابور، بلقاهم يتمشون قدامي فعلا. بس الوالدة كانت بالمرصاد صراحة، يعني حاولت تقنعني أنه لا هذه ثقافة مختلفة.
1: طب شوفي يعني كان في تدخل من الأهل كذا هدوا الأمور.
3: بس انا ما كنت، انا حتى لما اتذكر هذيك الفتره ما كان التعلق يعني بس فتره بسيطه وبعدين لا رجعت. انا الى يومك الى يومك يعني مش انه فتره وانتهت الى اليوم، بس انه قل الموضوع شوي. انا اشوف ان الانسان كل ما يكبر

0: ده مستني خبز النان اسمه صح يا مشاعل؟
1: وشو؟
0: الخبز النان رهيب. أوه. رهيب هذا.
1: انا اليوم انا
0: هذا من الاشياء الرهيبه
1: صح. فظيعه صح اكلهم فظيع اكلهم بس ما فعلا. صحيح اصحاب القولون لا لا ياكلونه
2: يعني مع الفلفل لازم.
1: اوه بعدين الى اليوم
0: بعدين جينا إيه القولون هذا شيء طبيعي يعني.
2: طب قولي لي قولي لي مشاعل يعني لو انت بنتك يعني تعلقت بنفس الطريقه باي شيء ثاني يعني ما اقول لك نفس الشيء اللي انت تعلقتي فيه شيء ثاني هل تاخذي الامور كذا بصدر رحب وعادي وطبيعي وتسيبيها على راحتها مهما تعلقت في الموضوع ولا تقولي لا يعني خليني اتدخل في هذه النقطه خليني اتعامل مع الموضوع بشكل مختلف ايش ممكن تتصرفي؟
1: انا ما ادري انا صراحه احس انه الاجيال من جيل لجيل يختلف فعلا جيل مثلا جدي غير جيل والدي والدتي غير جيل انا غير جيل الجاي بعدنا انا بالنسبه لي عادي انا موضوع القمع هذا وال انه انا مثلا
2: افرضي بدات تتاثر بحاجه غلط افرضي بدات تتاثر يا مشاعل بشيء غلط نفترض هذه الفرضيه
1: طيب بس انه اليوم خلينا نقول قبل اقول النقطه هذه مره مهمه اليوم ما حد يقدر يمنع احد ما تقدر لا طفل ولا مراهق اليوم الدنيا مفتوحه لبعض لكن تقدر تقنن الموضوع متى يكون الموضوع خطير يعني موضوع بسيط وعادي وطبيعي في حدود الطبيعيه انه اعجاب عجبني مثلا شكله عجبني حركاته وحتى لما اسوي حركات مقبوله يعني مثلا البس لبسه ولبسه عادي ناس ثقافتنا ما هي مشكله انا ما اشوف انه شيء غلط قصه شعره مناسبه مثلا عادي بس متى يكون واجب التدخل متى لا في خطر في مشكله جايه لما هذا الشخص او هذه الثقافه او هذا الشيء اللي هو معجب فيه متعلق فيه يكون محور حياته طول اليوم من يصحى لين ينام وهو على هالشيء لما يبدأ هذا الشيء يأثر على دراسته يأثر على نفسيته يأثر على تعامله مع أخوانه في البيت يأثر على تعامل يعني أحيانا يتابعون المصارعة والناس والأشياء هذه والملاكمة ويقعد يطبق كل الأشياء اللي يشوفونها
2: صح ممكن يأذي نفسه بشكل أو بآخر
1: ويأذي أخوانه في البيت ويأذي الناس حتى بالمدرسة حتى بالأماكن العامة لما يكون شيء خارج عن المألوف أشياء خادشة أشياء مثلا ما تناسب ثقافتنا المفترض أن الأم والأب يتدخلون إن هذه ثقافة مختلفة توجه مختلف دينهم مختلف لكن أنا مع أنه لا تقوعون الأطفال ولا المراهقين خلوهم يعجبون طريقتهم خلوهم ينبسطون أنا إلى اليوم أروح مطعم هندي واللي كل أهلي ترى مبسوطين أي أحد يبغى يبسطني
2: يا بالعافية سرك يا مشاعل
0: بالعافية عليك يعطيك العافية شكرا يا مشاعل نورتينا أهلا وسهلا
2: مع السلامة
0: أكيد مكملين المشوار أصدقائي نروح لفاصل ومكملين لا تروحوا بعيد

0: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون. اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة اف ام.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: جدة اف ام على هواك.

0: يا رب، كل النعم منك فائضة وجميعها إليك عائدة، وخير ما أعطيتنا إيماننا بك وخضوعنا لجلال كتابك وحبنا لسنة نبيك ووقوفنا عند حدودك والتزامنا بقانونك ونظامك وبغضنا لاتباع أعدائك وتبرؤنا من كل ما يغضبك. فامنن علينا يا رب بالثبات على التقى، وجملنا بالخضوع لكلماتك العليا، واشغل ألسنتنا بذكرك بين الورى، واذكرنا بفضلك في الملأ الأعلى، واجعل سعادتنا في حبك ولذتنا في عبادتك وشفاء نفوسنا في معرفتك، واجعل القرآن نور حياتنا وجمال مجالسنا والسبيل إلى نصرنا والضياء لبيوتنا والجلاء لقلوبنا، وخذنا إليك من أنفسنا واسترنا بين خلقك واشملنا برحمتك وعيدنا بروح من عندك.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة اف ام.
4: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
3: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.

ومكملين المشوار معكم أصدقائي. أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا في ساعتنا الثانية. أكيد نرحب بكم فريق العمل من الإعداد والتقديم، أنا أخوكم مصطفى بخش، زميلتي علاء محمد، ومن الإخراج معتز بخش.

0: اليوم بنتكلم عن موضوع التعلق بالمشاهير خصوصا عند الأطفال والمراهقين، متى بيكون هذا الشيء طبيعي ومتى بيكون مقلق؟ في كثير من البيوت بيمر الأطفال والمراهقين بمرحلة بيكون فيها شخصية مشهورة ممكن تكون محور اهتمامهم ومهتمين بتفاصيلها بشكل كبير، يتابعوا أخبارها، يقلدوا طريقة الكلام، الملابس، ممكن يدافعوا عنها بحماس حتى أكبر مما يدافعوا عن أشخاص يعرفوهم في الواقع. بعض الآباء بيشعروا أنه هذه ممكن تكون مرحلة عابرة، الآخرين ممكن يشعروا بالقلق، يشوفوا يعني يتساءلوا هل هذا الشيء طبيعي. يعني خلينا نقول ممكن الطفل مثلا يبكي بسبب خبر يتعلق بالشخص المشهور المفضل، ممكن يتحول الإعجاب إلى تعلق غير صحي. في الحقيقة أن علماء النفس ما بيعتبروا إعجاب الأطفال والمراهقين بالمشاهير أمر غريب أو مقلق في حد ذاته، ولكن جزء طبيعي من مراحل النمو النفسي والاجتماعي.
1: طيب ليش بيبحث الأبناء عن نجومهم الخاصين؟ خلال الطفولة المبكرة بيكونوا الآباء غالبا هم يعني القدوة الأولى للطفل، لكن مع التقدم في العمر خصوصا خلال المراهقة بيبدأ الأبناء بالبحث عن نماذج أخرى خارج دائرة الأسرة. يعني المراهق مثلا يحاول الإجابة عن أسئلة كبيرة، مين أنا إيش أفضل، إيش أحب، إيش الصورة اللي أبغى أكون عليها في المستقبل. عشان كذا بيتعلق بمثلا رياضي ناجح أو فنان مشهور أو صانع محتوى أو حتى ممكن تكون شخصية تاريخية، أو مثلا في أفلام الكرتون كنا نتعلق بالشخصيات الخارقة أو الشخصيات الكبيرة
0: القوية.
1: أكيد يعني في كثير من الأحيان ما بيكون الإعجاب بالشخص نفسه قد ما يكون يعني الطفل معجب بصفاته، بالنجاح، بالشهرة، بالثقة بالنفس أو الموهبة أو التأثير يعني اللي بيمتلكها هذا المشهور. المشهور يعني اللي يعيش داخل الهاتف يعني ما يميز، أو الأشياء اللي تميز جيل اليوم عن الأجيال السابقة إنه المشاهير يعني ما عاد يظهروا لساعات محدودة عبر التلفزيون ويختفوا طول الوقت، لكن صاروا حاضرين طول الوقت في اليوميات، في الصور، في الريلز، في الفيديوهات، في أشياء كثير.
0: أكيد يعني موجودين في تفاصيل الحياة كلها، فهذا الحضور المستمر بيخلي الأطفال أو المراهقين بيشعروا أنهم هم يعرفوا هذه الشخصية معرفة يعني، أو يعرفوا هذا المشهور معرفة شخصية. في علم النفس يسمى هذا النوع من الارتباط العلاقة شبه الاجتماعية، لما يشعر المتابع بالقرب العاطفي من شخص ما توجد بينهم علاقة حقيقية. ورغم أنه هذه الظاهرة شائعة جدا، لكن ممكن تصبح أكثر تأثيرا لما يقضي الأبناء ساعات طويلة يوميا في متابعة هذا المحتوى.
1: أكيد. ومتى ما يكون الموضوع يعني طبيعي ومتى يكون غير طبيعي؟ بيكون طبيعي لما يتابع الطفل أخبار شخصيته المفضلة، يحتفظ بصورها أو متعلقات يعني مرتبطة بها، يتحدث عنها بحماس، يتأثر ببعض أفكارها أو إنجازاتها، ممكن يكون بيحلم بلقائها في وقت من الأوقات. هذه السلوكيات يعني لا تعتبر مشكلة بحد ذاتها، لكن ما ممكن تكون أحيانا مصدر إلهام وتشجيع على تطوير المهارات والطموحات. المهم أنه يبقى هذا الاهتمام جزء من حياة الطفل وما يصير حياته بشكل كامل.
0: أكيد. في كمان فرق بين القدوة وبين الهوس. المؤشر الحقيقي مو وجود إعجاب، ولكن حجم تأثير هذا الأمر على الحياة اليومية. التعلق يبدأ بالتحول إلى مشكلة لما يصبح المشهور مركز للتفكير والمشاعر والوقت. ومن العلامات اللي بتستدعي الانتباه الانشغال بالمشهور معظم ساعات اليوم، إهمال الدراسة أو الأنشطة الأخرى، تقليد الشخصية المشهورة بشكل يفقد الطفل أو المراهق هويته الخاصة، التأثر النفسي الشديد بكل خبر يتعلق بهذا المشهور، كمان الدخول في مشاجرات أو خلافات بسبب الدفاع عن هذه الشخصية، يمكن هذه تحصل كثير مع الرياضيين، والشعور بأنه السعادة أو القيمة الشخصية مرتبطة بمتابعة هذه الشخصية. عند هذه النقطة ما يكون الأمر مجرد إعجاب عادي، بل يتحول إلى تعلق يحتاج إلى توجيه.
1: أكيد. وإيش ينقص المراهق أحيانا؟ يعني مو كل تعلق شديد بالمشاهير يعني وجود مشكلة نفسية، لكن بعض المختصين يشوفوا أنه المبالغة في التعلق ممكن تكون أحيانا انعكاس لاحتياجات أخرى. فالمراهق اللي مثلا يشعر بالوحدة ممكن يبحث عن شعور بالانتماء، واللي يعاني من ضعف الثقة بالنفس ممكن يحاول أنه يعيش من النجاحات من خلال الآخرين، ومن يفتقد التقدير أو الدعم ممكن يجد في عالم المشاهير مساحة للهروب من ضغوط الواقع. عشان كذا السؤال المهم مو دائما ليش يحب هذا المشهور بل او ليش يحب هذا المشهور، لكن احيانا يكون السؤال ايش الشيء اللي يجده في هذا المشهور عشان يتعلق به أو يفضله.
0: أكيد في كمان أخطاء بيقع فيها الأهل دون قصد فيما يتعلق بهذا الأمر. لما يلاحظ الأهل تعلق الأبناء بشخصية مشهورة ممكن يلجأ بعضهم إلى السخرية أو الانتقاد المباشر. ينقال للابن مثلا أنت مهووس أو هذا المشهور ما يعرف أنك موجود أصلا في الحياة والكلام ده كله، رغم أنه هذه العبارات ممكن تكون عادية ومنطقية بالنسبة للأهل، لكن غالبا ما تحقق الهدف المطلوب. ممكن تدفع الابن إلى مزيد من التمسك باهتماماته وإخفاء هذه الأمور عن الأسرة. وكمان بعض الأباء بيبالغوا في التخويف أو التهويل، يتعاملوا مع الإعجاب على أنه مشكلة خطيرة، وفي الواقع معظم حالات الإعجاب بالمشاهير بتمر بشكل طبيعي مع الوقت.
1: أكيد، والشيء الذكي والشيء المهم أنه كيف يتعامل الأهل. المختصين بيقولوا يعني أنه بالحوار وأكثر بالمواجهة كمان، يعني أسألوا أبنائكم إيش اللي يعجبك في هذه الشخصية، إيش الصفات اللي تحبها في هذا الشخص، هل تعتقد أنه يخطئ زي أي إنسان أو لا، عشان تقدر يعني تقيم مدى الارتباط بهذه العلاقة. كمان هذه الأسئلة بتساعد الأبناء على التفكير النقدي بدل الإعجاب الأعمى خلينا نسميه.
0: أكيد. طيب هل المنع هو الحل؟ أكيد في أغلب الحالات لا، المنع الكامل ممكن يزيد الفضول والتعلق بدل ما يخففه. الأفضل هو تعليم الأبناء الفرق بين أنه الشيء اللي يظهر على الشاشات ما هي الصورة الكاملة للحياة. المشاهير يعرضوا عادة أجمل لحظاتهم وأكثرها نجاحا، الأشياء الصعبة والإخفاقات والمشكلات الشخصية في الغالب هي بعيدة عن الكاميرات. فلو فهم الأبناء هذه الحقيقة ممكن يكونوا أقل عرضة للمقارنات المؤذية وأكثر قدرة على رؤية الأمور بواقعية.
1: أكيد، والخطر الحقيقي مو الإعجاب، التعلق بالمشاهير يعني ما هي ظاهرة جديدة ولا هي دائما علامة على وجود مشكلة، يعني في كثير من الأحيان هو جزء طبيعي من رحلة بناء الهوية واكتشاف الذات. لكن لما يبدأ التعلق في السيطرة على الوقت والسيطرة على المشاعر والعلاقات ونظرة الأبناء لأنفسهم، يصير من المهم أنه يدخل الأهل بالحوار والتوجيه مو بالسخرية أو المنع.
0: أكيد، خلينا نقول أنه الخطر الحقيقي مو يكون عند الطفل شخص يعجب فيه، لا، أنه هو ينسى وسط هذا الإعجاب أنه يبني شخصيته هو الخاصة، يصير يعني نسخة من هذه الشخصية الثانية، وأنه يدرك أنه النجاح الحقيقي كمان ما يأتي من متابعة الآخرين ولكن من صناعة حياته الخاصة، وهذه نقطة مرة مهمة يوصلوها الأهل لأبنائهم.
1: أكيد، وزي ما قلنا يعني أنه ممكن الشخص بيبحث عن صفات معينة في هذا المشهور أو هذا الشخص، نجاح معين، قوة معينة، طريقة كلام معينة، بيبحث عن شيء يفقده هو مع أسرته. في نقاط كده بسيطة إذا الأهل سألوا فيها أو ركزوا معها بذكاء ممكن يوصلوا لها بشكل سريع وذكي.
0: خلينا نقول كمان إنه الأهل لازم يكونوا فاهمين شخصية ابنهم أو بنتهم، لأنه بعض الأبناء وبعض البنات يكون تأثر عندهم مرة سهل، فإلى أي درجة ممكن يكونوا متأثرين؟ يعني ممكن هل توصل للتأثير على الأفكار، للتأثير على القناعات، للتأثير على حتى الثوابت اللي موجودة في حياتنا، لأنه فعلا ممكن تدخل في هذه النقاط.
1: هذا موضوع ثاني، لأنه أي شيء دخيل على الطفل أو المجتمع فمن فين بيجي؟ بيجي يا من سوشيال ميديا يا من أفكار من برا أو أمور ثانية. فالطفل ما بيتعلم إلا من أمه وأبوه بس. اليوم من عمر سنتين هو ماسك الجوال
0: بالضبط،
1: فبيمر على ثقافات كثير، على شخصيات كثير، على أفكار كثير. لو الأهل ما يكونوا واعيين لهذا الشيء مو معناته أنه نمنع الجوال أو شيء، يمكن موضوع الجوال صار يعني مستهلك، كل الناس تقول مخاطر الجوال وا وا وا، لكن نخلي الجوال لكن نتعامل معاه بذكاء وبوعي عشان ممكن نتفادى كوارث ممكن تصير في نفسية الطفل. يعني
0: صح، خصوصا الشخصيات اللي من الأطفال اللي سهلة التأثر، هذه يعني مشكلة فعلا يتأثروا بشكل كبير جدا، ممكن تتعلق بفكرة وقد تمسك فيها بعناد كبير، والخروج من هذه الدائرة حيكون جدا صعب.
1: احنا سألنا كل الناس يا جماعة مين الشخصيات وما سألنا لا هل كان في شخصية كرتونية، شخصية فنية.
0: شوف يعني أنا زي يعني كل الأطفال اللي في جيل يعني كنت أتابع الأفلام الكرتون، تعلق في المسلسلات الكرتونية يعني بشكل أو بآخر، يعني يجيك مسلسل تعلق فيه، يجيك اللي بعده تعلق فيه، بس إنه كان عندي هذا التعلق الكبير الكبير بصراحة كنت متعلقة بالحيوانات، يعني حب الحيوانات بشكل كبير، بس كشخصيات ما أتذكر.
1: يعني في ناس ترتبط معهم بالجانب الفني كمان، يرتبط بممثل أو مشهور أو شيء. أنا كنت أفضل دائما يعني مثلا فنان عادل إمام، دائما أقعد أتفرج أي فيلم بالنسبة لي يعني عادل إمام، أي مسلسل يعني عادل إمام، أي شيء يعني عادل إمام.
0: إيه بس مو
1: إلا لما الواحد كبر شوية بدأ خلاص يغير ويعرف الأشياء المختلفة،
0: بس مو لدرجة أنك يعني تقلد وتتعلق والكلام ده، بس أنه
1: لا لا أبدا، إعجاب بالمحتوى اللي بيقدمه وبشخصية هذا الرجل يعني. خلينا نروح الفاصل أصدقائي ومكملين المشوار معكم، لا تروحوا بعيد.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.
0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: جدة FM على هواك.
3: صبح ومساء على جدة FM.
4: طيب احنا كده اصدقائي نكون وصلنا معكم الى ختام حلقتنا اليوم من برنامجكم صبح ومساء. كل الشكر اللي كانوا معنا طوال هذه الساعتين اللي شاركونا، يعطيكم الف عافيه. تكلمنا عن موضوع تعلق الاطفال بالمشاهير، سمعنا ارائكم، سمعنا راي الدراسات العلميه، وشكرا لكل اللي تفاعلوا معنا وكانوا معنا بالصوت والصوره عبر تطبيق سعودي راديو بلس.
5: اكيد لكم الشكر مستمعينا في كل مكان. وفي النهايه هذه تحيات فريق العمل من الاعداد والتقديم، زميلي مصطفى بخش، انا الاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجنا معتز بخش. إلى اللقاء،
4: في أمان الله.

0: جدة اف ام على هواك. من المونديال.
1: اهلا بكم. حيث كانت البوصلة وحيثما اتجه الشغف، تبقى كرة القدم هي اللغة الوحيدة التي لا تحتاج إلى ترجمة. نعود لنبحر معكم في تفاصيل النسخة الاستثنائية لمونديال 26، حيث يمتزج الفن بالرياضة تحت سماء القارة الأمريكية. في الملاعب التي شهدت ولادة ملاحم جديدة، حسمت قوى المونديال هويتها مبكرة. المكسيك، الولايات المتحدة وألمانيا، ثلاثي لم يكتفي بالمشاركة بل أعلن التحدي بحصد العلامات ضامنا مقعده في دور 32 الذي يدشن فصلا جديدا في تاريخ البطولة. المكسيك بقيادة أجيري أثبتت أن الأرض تنحاز لأصحابها، بينما استعادت ألمانيا بريقها الهجومي الكاسح تحت أنظار ناغلسمان في وقت ودعت فيه هايتي وتركيا وتونس المونديال، حاملة دروسا قاسية عن حجم الفوارق الفنية في هذا المحفل العالمي. وعن نبض قلوبنا منتخبنا الأخضر، فبعد ليلة لم تكن في الحسبان أمام إسبانيا تتجه الأنظار نحو أوستن. دونيس يطوي صفحة الماضي ويركز كل طاقته على موقعة الرأس الأخضر، وبينما ترتفع وتيرة التدريبات تتوحد القلوب في البديع والشبية والقصيم، حيث تحولت الساحات إلى منصات دعم لا تهدأ، مؤكدة أن الأخضر ليس مجرد منتخب بل هو نبض أمة تنتظر الفرح. وفي قصة تتجاوز حدود المستطيل الأخضر، يوصل ليونيل ميسي رسم لوحاته الخاصة أرقام قياسية تحطمها جينيس، ولفتة إنسانية مع صحفي أرجنتيني حبست الأنفاس، ومشجعة مسنة تعلن ولائها للأسطورة لقرن من الزمان. ميسي اليوم لا يسجل الأهداف فحسب بل يكتب ذكريات ستعيش للأبد. وفي سياق آخر، لا يزال الجدل مستمرا حول استراحات الترتيب التي يرى توماس توخيل أنها تكسر زخم المباريات، بينما تعيش النرويج فرحة عارمة بتجديف الفايكينغ نحو الدور التالي. وحتى في الفضاء حضرت كرة القدم، حيث أرسلت ناسا كرة تريوندا إلى المحطة الدولية لتدرس حركة المجد بعيدا عن جاذبية الأرض. تتوالى الأيام وتضيق المسافات نحو منصات التتويج، فاليوم تواصل البطولة دورانها، ومع كل صافرة حكم تتشكل ملامح بطل جديد. كونوا معنا، فالمونديال حكاية تكتب فصولها بجهد الأبطال وتروى بآمال الجماهير.
0: من المونديال.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: قادة السياحة والاستثمار يجتمعون في قمة مستقبل الضيافة بمشاركة كبرى الصناديق التي تدير أصولاً ب 4.99 تريليون دولار. إرث الإبل يعود إلى واجهة المشهد، وبرنامج راوي يواصل جسر التواصل مع اليونسكو لنقل قصص السكان للعالم من قلب العلا. جامعة الملك سعود تضع المملكة على خارطة التفوق العالمي بتحقيقها المركز الثالث عالمياً في تخصص الأدوية والسموم. مطارات الرياض تحصد 3 جوائز دولية ضمن الجلوبال براند أوردز، وتكرس مكانتها كعلامة طيران رائدة عالمياً. وأخيراً، هيئة فنون الطهي تختتم مهرجان تذوق لندن، حيث خطفت الثقافة السعودية أنظار العالم بجودة نكهاتها.
2: في سيارتك، في بيتك، أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة اف ام،
3: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل، وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة، من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة اف ام.

جدة اف ام على هواك. ريادة الآن على جدة اف ام.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعنا الكرام أهلا وسهلا فيكم، مساء الخير لكل اللي تابعونا الآن عبر أثير إذاعة جدة FM. أهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ريادة. في هذا البرنامج رح نبسط مفهوم ريادة الأعمال ونفتح أبواب الأفكار ونعرفكم على قصص النجاح السعودية اللي بدأت بفكرة بسيطة وتحولت لمشاريع حقيقية على أرض الواقع. إذا كان عندك حلم مشروع أو عندك فكرة بتنتظر التنفيذ أو حتى سؤال عن كيف تبدأوا، فبرنامج ريادة هو أكيد المكان المناسب ليكم. أحييكم من خلف المايك من الإعداد والتقديم دلال محمد خياط، من الإخراج معتز سمير بخش. طبعاً قبل ما نروح للفاصل أحب أذكركم بأرقام التواصل على 012-647-7154 و012-649-5154 وأخيراً 012-647-8544. واللي عنده أي استفسار أو يحب يشارك معنا في البرنامج أكيد يقدر يعلق تحت تغريدة البرنامج في صفحة إذاعة جدة على منصة إكس تويتر سابقاً @جدة_radio أو في صفحتي الخاصة @دلالخياط. كمان ممكن تتواصل معنا عبر واتساب إذاعة جدة على الرقم 800-244-28-28 وأكيد لا تنسوا تحملوا تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس لمزيد من البرامج ومتابعة ريادة ومختلف برامج إذاعة جدة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: جدة اف ام على هواك. ريادة
2: ورجعنا لكم من جديد في برنامج ريادة على جدة اف ام. اليوم راح نتعرف على موضوع ريادة الأعمال في مجال الأزياء والنسيج في المملكة العربية السعودية. طبعا بتشهد ريادة الأعمال في قطاع الأزياء والنسيج في المملكة نمو استثنائي، إذ بتتوفر من الجهات الحكومية والخاصة حاضنات أعمال متخصصة وبرامج تمويلية ومبادرات للابتكار، كل هذا طبعا لدعم المصممين المحليين وتحويل أفكارهم إلى علامات تجارية عالمية. بالنسبة لأبرز فرص وبرامج الدعم في البداية، طبعا حاضنة الأزياء أطلقت وزارة الثقافة ممثلة في هيئة الأزياء حاضنة متخصصة لدعم المواهب السعودية وتوفير منصة لتسريع نمو مشاريعهم الريادية. 2، مسابقات الاستدامة، هي عبارة طبعا عن مبادرات مثل النسيج السعودية للابتكار المستدام، وهذا بالتعاون مع مدينة محمد بن سلمان غير الربحية، اللي بتشجع على دمج الممارسات الصديقة للبيئة في تصاميم المنسوجات. وأخيرا البرامج التأهيلية، الكثير من الجهات بتقدم الخدمات مثل أكاديمية منشآت، بتقدم دورات متخصصة في تأسيس وإدارة مشاريع الأزياء، كذلك بتطرح مؤسسة مسك برامج تطويرية لمهارات التجارة والتسويق في هذا القطاع. مستمعنا الكرام، طبعا الأزياء اليوم ما سارت مجرد ذوق وأناقة، لكنها سارت صناعة إبداعية واقتصادية بتفتح آفاق واسعة للاستثمار والابتكار. فحلقتنا اليوم من برنامج ريادة رح نسلط الضوء على فرص هذا القطاع الواعد في المملكة، ونناقش مع بعض مستقبل الأزياء السعودية وريادة الأعمال في هذا المجال مع ضيفة حلقتنا اليوم المتواجدة من داخل الأستوديو. أكيد الآن اللي بتابعنا الآن إحنا طالعين لايف ستريم صوت وصورة على اليوتيوب. مع ضيفتنا راح نتكلم بالتفصيل أكثر عن موضوع الأزياء والنسيج في المملكة من التخصص الأكاديمي إلى مشروع ريادي واعد. ضيفتنا هي رئيسة قسم الأزياء والنسيج بجامعة الملك عبد العزيز، مستشارة في إطلاق العلامات التجارية أو الستارت اب. نرحب بضيفتنا الدكتورة وجدان عدنان توفيق. أهلا وسهلا فيك دكتورة وجدان، نورتينا في استوديو إذاعة جدة.
3: أهلا وسهلا فيك أستاذ دلال. بداية أحب أشكر إذاعة جدة وأشكرك شخصيا أستاذ دلال على هذه الاستضافة وإتاحة الفرصة لينا نسلط الضوء على التكامل في الجهود بين الوزارات في المملكة والمؤسسات المختلفة اللي بتدعم ريادة الأعمال بشكل عام وريادة الأعمال في قطاع الأزياء بشكل خاص.
2: طبعا يعني دكتور احنا سبق وتلاقينا بس كان بالصوت مش بالصوت والصورة في برنامج تجوال، وشفت فعلا قد ايش كانت يعني فرحتك باينة على المايك، وانا ماني شايفتك. قلت لك دكتورة

0: مبادراتها، نقدر نقول الدعم اللي يمكن افتتحتي فيه الـ 100 سعودي براند، وتمكين رواد الأعمال في قطاع الأزياء، كأس السعودية وارتباط الفعاليات بالأزياء، بالإضافة للصندوق الاستثماري اللي فتحوا برضو الأزياء لدعم المالي للستارت أب أو رواد الأعمال اللي دوبهم دخلوا المجال. لكن احنا نقدر نقول انه كل الهيئات برضو الثانية تحت وزارة الثقافة لها علاقة بالأزياء، هيئة الأفلام لها علاقة بتصميم أزياء الأفلام طبعاً. الأفلام والتنسيق، هل هيئة التراث والهيئة المتاحف، هيئة المتاحف لها علاقة ب أو جزء الأزياء التراثية كبير في هيئة المتاحف، هيئة التراث بالمنتجات الحرفية اللي برضو داخلة في الأزياء. فكل هذه التحولات أو الجهود وجهت أو فتحت عين الشباب على فرص جديدة وفرص ذهبية خلينا نقول يقدروا يستثمروا فيها.
1: جميل. طيب لما نتكلم عن ريادة الأعمال في مجال الأزياء، كلمينا عن يعني الفرص المتاحة أمام الشباب والشابات اليوم.
0: طيب يمكن أكثر نقطة نحتاج نركز عليها لما نقول ريادة أعمال هو أننا نجد الفرصة المناسبة ونستثمرها. وعشان نجد الفرصة المناسبة لازم نفهم السوق، نفهم فين المنتج اللي أنا حقدمه وليش هذا المنتج يختلف عن المنافس. يعني يمكن لو نظرنا لواقع ريادة الأعمال في قطاع الأزياء بشكل خاص قبل فترة ونظرنا كده بعين تحليل، نجد أنه معظمهم كانوا في العبايات وملابس السهرة.
1: صح، أقول لك العبايات
0: وملابس السهرة كذلك، أفراح والملابس العرائس وكذا كانت أكثر شيء. لو نظرنا الآن نجد تنوع كبير، نجد منتجات ثقافية حرفية، نجد مكملات، إكسسوارات، مجوهرات، نجد ملابس رياضية، مناشف، نجد ملابس رياضية. هذه يمكن كمان حنطلق لوزارة الرياضة، ممارسي الرياضة من الفتيات زاد، بتروح الكورنيش وشوفي. هذه مجال قطاع جديد، هذه فرصة استثمارية ما هي موجودة، يعني ما حلاقي في أديدس وفي ليفايز ولا في نايك، رغم في بعض العبايات وكذا، بس ما حلاقي اللي أنا أبغاه. المنتجات الثقافية اللي فيها الحرفة أو الروح
1: الحرفة، فيها الهوية، يمكن
0: اللي فيها الهوية وفيها الحرفة كذلك، روح الحرفة. مو بس أنا أقدر ألاقي في شيء طباعة عليه علم السعودية أو عليه خريطة السعودية، بس ما في الحرفة. مو زي لما تيجي رائدة أعمال تطبعها، تطرزها، تحط فيها، تكون فاهمة ثقافتها، بتحكي قصة بالمنتج. نعم. فوزارة السياحة السوفونير، ويمكن برضو هذه أحد المبادرات اللي الآن صار تباع هذه في المطارات، المنتجات الحرفية في المطارات وفي بعض الأماكن، أبرزها طبعا المطارات، لأنها سوفونير، السياح لما بيجوا يبغوا ياخذوا قصة معاهم، فكل ده يرتبط.
1: يعني فعلا أنا أفتكر شفت في واحد من المعارض في رمضان لأخت وما شاء الله من ذوي الاحتياجات الخاصة، مبدعة وفنانة، بس يمكن أنا رسالتي لها أنه كان سعرها شوية أوفر للأمانة. أنا أقدر يعني شغل اليد أنه فعلا بياخد وقت ومكلف، ولكن أنا لو قللت نوعا ما شوية عشان أنا أقدر أوصل لشريحة أكبر. كانت المنتجات اللي عندها كلتشز، حقائب يدوية صغيرة مرة، وكمان يعني شنط عادية، بس كلها مطرز عليها
0: تطريز يدوي.
1: تطريز يدوي. جميل. فالفكرة مرة حلوة، يعني مثلا شيء كان ممكن أنه منظر سفرة، ممكن ورود، ممكن الموتيفز أو مثلا العلامات البارزة في المملكة عندنا. فالصراحة الفكرة مرة كانت حلوة، وشنط خشبية، فهي تحفة فنية لحالها. يعني أنا لو اشتريتها ما حلبسها أو حلبسها يعني تعمل ستيتمنت، فاهمة؟ لكن فعلا الفكرة حلوة، أنه الآن السوفينيرز مرة اختلفت، أو الهدايا التذكارية. أول كنا مثلا يعني مغناطيس، يعني أشياء مرة بسيطة معروفة، مجسمات. الآن لا ما شاء الله، حتى تصميم مثلا قوارير زيت الزيتون، لأنه إحنا الآن صارت الجوف بتصدر. نعم. زيت الزيتون، فالآن حتى الشابات ممكن في هذا يدخلوا بالمنتجات اللي موجودة من زيت الزيتون، بيعملوا أشياء يستفيدوا
0: صحيح.
1: منها.
0: صحيح.
1: طيب من خلال رئاستك دكتورة لقسم الأزياء والنسيج في جامعة الملك عبد العزيز، هل بتلاحظي في زيادة في اهتمام الطالبات بتحويل مشاريع التخرج الخاصة فيهم لمشاريع تجارية؟
0: نعم، ولله الحمد. يعني أنا من 2021 مكلفة برئيسة القسم،
1: ما شاء الله،
0: أو برئاسة القسم، لكن من قبلها أنا كنت أكاديمية وأدرس. ويعني الحمد لله درست مقررات تسويق. إحنا كان يمكن لازم أتطرق لأنه كانت خطتنا قريبة تطورت ولله الحمد. فلما أطلقنا الخطة المطورة تنوعت عندنا المقررات اللي بتعرض

0: الطالبات لجميع هذه يمكن المجالات اللي دوبنا تكلمنا عنها في السؤال السابق، انه قطاع الازياء مو بس تصميم ويلا خلاص لازم اطلق براند عبايات او ملابس سهره، قطاع الازياء متنوع متشبع، يعني اقدر فيه اقدم منتج واقدر اقدم خدمه. لانه لما نتكلم عن السلسله طويله من يوم ما يطلق المنتج او يتصمم، بس نقدر نقول سكتشنج، مرورا بالانتاج، بالتسويق، بالتواصل مع الموردين، بتوصيله للعميل، فهم العميل. انت كنت يمكن بتقولي لي انه كانت مبالغ في سعرها، معناته هي ما عرفت الفئه المستهدفه، هي لازم تسوق وتسعر بشكل مناسب. تقدر تدمج تطريز يدوي مع تطريز آلي عشان تقلل من السعر وتقدر تصل للمستهلك اللي هي أو الفئة اللي هي مستهدفتها وتسوق لهم بالطريقة الصحيحة. ففي قسمنا يعني من بعد يمكن ما أطلقنا الخطة المطورة لمسنا هذا الشيء، لمسنا لأنه إحنا بنمرر الطالبة على كل ده، بنمررها لما نتكلم على تسويق الأزياء. إحنا عندنا يمكن مسارين، مسار تجارة الأزياء اللي بتكون merchandising أو يعني mass production أو ready to wear، وعندنا الانتربرنورشيب أو ريادة الأعمال اللي بتعلم الطالب كيف تقتنص الفرصة. يمكن الـ 5R، الـ right place، الـ right people، right price، right quantity، كلها يعني أنا عارفة فين
1: الـ 5Rs،
0: الـ 5Rs،
1: الخمسة الراءات بالإنجليزي.
0: أيوة بالضبط.
1: طب ناخد واحدة واحدة، إيش هم الـ 5Rs؟
0: الـ right people أو شيء اللي هو المستهلك الصحيح أو الفئة الصحيحة، الـ right price، السعر الصحيح للفئة اللي أنا اخترتها، right place يعني أنا مثلا
1: المكان
0: بازار رمضاني versus رحت أخذت لي في مشروع الدرعية ولا في العلا ولا في جدة التاريخية، المكان يعني فين، أو أونلاين في طبعا حتى أونلاين فين، إنستغرام ولا تيك توك ولا ما شاء الله كثرة
1: المنصات.
0: إيه فأنا لازم أعرف مين الفئة اللي أنا بسوق لها عشان أروح ال right place كمان، وال right quantity،
1: الكمية
0: بالضبط. الكمية يعني ممكن أدخل بازار رمضاني زي ما قلتي أو يعني مكان بكون أنا عندي 60 قطعة، أخرج أنا بس ما بعت إلا 20 مثلا. أنا ما سويت يعني ما سويت الفوركاست حقي صح، ما أعرف أنا الكمية المتوقع بيعها الصحيحة، ولازم هذه كلها يبغى لها دراسة. بنعرض الطالبات ليها، بنعرضهم للتصميم، لأنه أنا كمصممة ما ينفع أكون بس عندي شغف، أنا لازم أفهم أسس التصميم، التوازن، الانسجام، الألوان. الألوان علم وفن، يعني لازم الطالبة تكون عارفته، بعلمها التنفيذ، لأنه أنا بعدين ما هتعامل مع المشغل لازم أكون برضو عارف الأخطاء،
1: فاهم عشان الخياط لا يضحك علي مثلا،
0: ما يضحك علي، وأنا عارف إنه الرسمة دي حتتحول لمنتج فعلي، ما حيكون مثلا التطريز في الديل حيسوي لي unbalance، تطريز heavy في الديل. أنا لازم عارفة أحط مواقع، ومو بس بالشكل، أنا لازم أكون عارفة القماش المناسب اللي يتحمل الموديل هذا أو اللي حيعطيني الانسدال المناسب. بننتقل معهم حتى عندنا في الخطة المطورة تنسيق أو إدارة مظهر، لأنه في الآن هذا سوق الأندر اللي تسوي أندرتون أناليسيس، كم الجلسة دحين طالباتنا بيسووها
1: ما شاء الله،
0: يعني هي ممكن تدخل
1: عشان
0: بخدمة.
1: بس إيش اللون الأندرتون أناليسيس للمستمعين طبعا اللي مهم عارفين إنه أنا بأخذ مثلا مجموعة من الألوان وأحطها عشان أشوف هل هذا اللون مناسب لبشرتي ولا لا،
0: بالضبط، وبيضيء البشرة ولا بيغمقها ولا كده. فهذه الجلسة بنعلمهم الجسم، هي مو بس على لون البشرة، على شكل الجسم، إيش الموديلات، إيش. فهذه إدارة المظهر، يعني هذا برضو فن، وبنعلمه للطالبات. وعندنا الحمد لله طالبات أو يعني لسه ما زالوا طالبات بدأوا مشروع ريادي بس في الستايلينج أو إدارة المظهر أو التنسيق.
1: جميل. طب دكتورة، إيش المهارات اللي تشوف إنها أساسية ويحتاجها يعني الشاب والشابة قبل إطلاق مشروع خاص في قطاع الأزياء والنسيج؟
0: سؤال مرة عميق ويحتاج جلسة، لكن أنا هحاول أختصر لك إياه في أربعة.
1: إحنا نختصرها ونختزلها اليوم في الحلقة، لأنه إحنا يعني برنامج ريادة نعتبره كبسولة، كل حلقة بتساعد يعني اللي داخل في المجال الجديد أو اللي عنده الفكرة وحابب يدخل في هذا المجال، ولكن عنده تخوف أو عنده بعض الأفكار اللي ما هي واضحة. إحنا نوضح الصورة اليوم بوجودكم أنتم كخبراء.
0: أبشري إن شاء الله أني حاختصرها وأختزلها في الكبسولة في أربعة مهارات أساسية أنا أعتبرها جدا مهمة. فهم السوق، وأرجع أقول فهم السوق يعني فهم العميل، فهم الفرصة المناسبة والفايف آرز، المنتج المناسب. هذه أهم مهارة. خلصنا منها حنيجي للإدارة أو مهارات الإدارة. إدارة المشروع في كرائد أعمال يعني قد تكون من أصعب المهارات، لأن أنت مو بس بتديري مشروع، بتديري وقت، بتديري تكاليف، بتسوي تخطيط مالي، بتسوي تخطيط زمني. رائد الأعمال هو self employed، يعني هو أنت في الوظيفة بتروحي من 8 مثلا لاثنين أو ثلاثة بترجع البيت تعيش حياتك. رائد الأعمال بيرجع البيت يخطط لليوم اللي بعده، بيروح vacation بيشوف منتج يقول أرجع أسويه، هذه خطة تسويق. هو طول الوقت 24/7 شغال. فإدارة الوقت جدا مهمة، وقد تكون هي أهم

0: العوائق اللي بتخليهم ما بيستمروا في كثير مشاريع وعدم الاستمرارية. فإدارة المشروع جدا مهمة، مهارات الإدارة، مهارات التواصل والتسويق جدا مهمة، يعني يمكن أكون ثالث واحدة وإحنا بنحاول نلخصها. كيف أتواصل مع العميل، كيف أرد على العملاء، يعني العملاء بيجوك من فئات مختلفة، حيجي الراضي وحيجي المتذمر وحيجي كيف أرد، مهارة التواصل مع العميل والوصول للعميل هذه مهارة جدا مهمة. وأختم بمهارات حل المشكلات والتفكير الإبداعي أو التفكير النقدي، وهذه مهارات القرن 21، والمرونة، لأنه ما أقدر أدخل بخطة واحدة وإذا ما زبطت خلاص. أنا لازم يكون عندي كرائد أعمال بلان A و B و C و D وأمشي، يعني لازم يكون عندي خطط بديلة وعندي مرونة. As you go you're changing. أنا كل ما قابلني عائق أنا لازم أتكيف وأكمل، أتكيف وأكمل، أتكيف. ويعني إذا
1: يعني إن شاء الله لما نتكلمتي على موضوع التسويق دكتورة، فعلا أواجه دائما في كثير من المنصات من غير ذكر أسماء معينة، أغلب اللي عندهم يعني بزنس السعر في الخاص، التواصل على الخاص. طب يعني هو السعر يعني صعب، حرام انك تحطي حطي سعرك تحت المنتج حقك. انا لفتني او ما لفتني، اذا يعني انا احس اللي بيعمل التواصل على الخاص او تعالي على الخاص، يعني احيانا احس انه هي ما هي واثقه انه سعرها ده حيناسب الكل. طب انت من البدايه حطي السعر اللي يكون صح. ممكن تقولي بعض القطع ما أعلن عن أسعارها لأنها مكلفة، أنا مدخلة فيها مثلا تطريز يدوي، أنا عاملة مثلا خامات بكريستال سواروفسكي مثلا، فهنا أوكي أقدر.
0: ستوري تيلينج في الأدفر، يعني في الأدفرتايزنج ستوري تيلينج، هي المفروض تحط السعر وتحكي القصة.
1: أنا للأمانة أي أكاونت يا جماعة، أنا عن نفسي بقول لكم أي أكاونت أشوف السعر على الخاص على طول أعمل سكيب،
0: أبطل.
1: أبطل
0: فعلا،
1: لأني ما أحس يعني معلش لو أنت واثقة من نفسك ومن شغلك وأنت حاطة التسعير الصح ما حتحتاج انه اتواصل على ليه هو في سر،
0: واحكي للعميل قصه المنتج. اذا انت شايفه سعره مبالغ فيه وما حيتقبله معناته ما سوقتيه صح، حطيتي صورته زيه زي منتج ماس برودكشن. لكن لو كان منتجك حرفي مثلا او في قصه او حط في تفاصيل كثيره، حطي له القصه، حطي له قصه صنعه وريني.
1: يعني انا فعلا لاحظت دكتوره، يمكن وانتم كمان يعني بنات شفتوا في البازارات الرمضانيه في بتصير أسعار جنونية، يعني معلش إحنا عارفين القماش ده حرير مغسول في الصيني وفي الياباني وفي التركي وفي الهندي وفي الأوروبي، يعني معلش الغالب ما حياخذ الحرير التوب كواليتي، بس تيجي للعميلة الغلبانة اللي هي أنا ماني عارفة فتقول أول حرير سعره 900 ريال وكمان مع التطريز الكروشيه توصل فجأة 1600 ريال العباية، يعني أحس أنه مرة أوفر فجأة تمسك الأسعار عشان هي مدخلة كريستال ولا فصوص، ضارب الأسعار كلها صارت 1600-1800 وبنطلع. يعني هذه الفئة دي أنا أحس هي تبغى تارجت معين ومو مكانها بيكون ممكن حتى البازار حق رمضان.
0: Right place.
1: لأنه ما إحنا بازار، البازار معناته أنت أي مكان في العالم لما تقولي بازار يعني أنا بدي أروح أشتري شيء حلو وسعره أحلى منه.
0: صحيح.
1: صح ولا لا؟ صحيح. وإحنا كلنا بنات وستات نعرف الكلام ده. فأطالع فعلا في أجسام في البازارات تلاقي فاضية ما فيها أحد، يعني بالضبط العميلة تدخل تتفرج كده وتخرج. وفي أماكن تانية في نفس البازار ما شاء الله الناس زي كأنها خليت ناحية في ذاك المكان. صحيح. لأنه هي اختارت المكان الصح والتوقيت الصح والسعر الصح.
0: والسعر الصح.
1: أنا درست معاكم دحين.
0: برافو.
1: طيب بنسمع كثير عن مفهوم الأزياء المستدامة، إيش المقصود بهذا المفهوم دكتورة؟ وهل فعلا في فرص استثمارية حقيقية في هذا المجال في المملكة؟
0: نعم، يعني فكرة الأزياء المستدامة أو إيش أقدر أختصرها بكلمة إنه أفكر في أثر المنتج طوال دورة حياة المنتج. لما قلت دورة حياة المنتج يعني من يوم ما أنا اشتريت القماش أو الألياف اللي صنعت منها القماش دي إلى أن استهلك وخلص، مرورا طبعا بالتصنيع ومراحل الإنتاج سواء كانت يدوية حرفية أو ماس برودكشن، ثم الاستهلاك كيف وصلت للعميل، حتى الشيبمنت إنه أنا جبته من شيء محلي ولا، هذه برضو بتحسب لأنها كاربون فوتبرينت في الشيبمنت، إلى أن ترمى بعد الاستهلاك ايش حيصير فيها. فلو بنلخص الاستدامة نقدر نقول هي 4 أبعاد للاستدامة: بيئية، أثر الكوكب، اجتماعية، الرواتب وبيئة العمل للناس اللي أنتجوا المنتج هذا، اقتصادية، إنه أنا مستمر ومستدام الربح عندي، يعني أنا ما بسوي سعر على حسابي إني أنا خسرت أو أغلقت أو يعني بانكروبسي ما أقدر أكمل، أو ثقافية، وهذه اللي يمكن أبغى أركز عليها اليوم لأنها أضيفت حديثا لأبعاد الاستدامة، لأني لما أقول أبغى المنتج يكمل مع المستهلك أكبر وقت ممكن، أنا لازم أسويه مرة يعني هاي كواليتي أو أسويه جودة عالية ويستمر، زائد يتعلق فيه عاطفيا، فأنا لازم أحكي قصته، لازم أخليه يعبر عن هويته، لازم يعني عشان أقدر أقول استدامة أنا فعلا لازم أشوف سلوك المستهلك كيف تغير في الفترة الأخيرة، في الآونة الأخيرة، على مستوى عالمي وعلى مستوى محلي. فالبعد الثقافي أو الاستدامة الثقافية مهمة جدا، وتضاف لأنها بتأثر على الاستدامة البعد الآخر اللي هو الاستدامة البيئية والاجتماعية.
1: جميل. طيب دكتور، عندنا كم سؤال ونبغاهم على السريع عشان كمان حندخل مع الطالبات الفائزات اليوم معنا. كيف تقدر الجامعة تساعد في إعداد طالبات بيقدروا يدخلوا سوق العمل كإرادة كرائدات أعمال مو بس كباحثات عن وظيفة؟
0: طبعاً دور الجامعة كمؤسسة أكاديمية جداً جداً مهم. يمكن أتكلمنا هو لا يقتصر على المهارات المعرفية، الآن إحنا في زمن طفرة في المعرفة، يعني كل نلاقيها في أي مكان المعرفة، فالجامعة مهم جداً إنها توائم برامجها مع وبرامجها الأكاديمية مع سوق العمل، ومهم جداً إنهم يشركوا جميع أصحاب المصلحة، جهات التوظيف وأرباب يعني رواد الأعمال، أرباب العمل وغيرهم، والخريجات اللي هم تخرجوا أخذوا شهادتنا دي وراحوا، طب إيش صار؟ ليش ما قدروا يلتحقوا بسوق العمل؟ ليش ما قدروا يفتحوا براند؟ فنشرك كل أصحاب المصلحة عشان نطور البرامج. مهم جداً التدريب الميداني، مهم جدا يعني انه نخلي الطالبات يتكلموا ويواجهوا السوق، زي فعالية درزا اللي يمكن استضفتيني فيها سابقا، لانها بتيح للطالبات انهم يتفاعلوا مع ارباب العمل ومع الجهات ومع المستثمرين، وبتيح لهم الفرصة اللي ان شاء الله تفتح لهم باب الريادة
1: باذن الله تعالى. طيب سؤالنا الان دكتورة حياخدنا لضيفاتنا الطالبات، ايش في قصص يعني نجاح لطالبات أو لخريجات قدروا يحولوا شغفهم بالأزياء لمشاريع ناجحة بتلهم غيرهم من الشباب والشابات؟
0: يعني سؤال المفضل اللي كنت بستناه من أول. إحنا نفخر في قسم الأزياء والنسيج في جامعة المؤسس بقصص نجاح رائعة، يعني يمكن لما كنت بأستقطب من رواد الأعمال ما شاء الله كمية الخريجات اللي تواصلوا معايا اللي بدأوا براندات مختلفة، منهم طالبة أو خريجة بدأت براند في تنسيق أزياء الأفلام وشاركت في مع هيئة الأفلام، عندنا خريجات
1: نحي يعني الطالبة، أنا ما نعرف مين هي بس نحيها
0: خريجة، أيوة خريجة خلاص
1: الخريجة ما شاء الله مبروك،
0: أيوة، وإحنا بنقطف ثمار يعني الحمد لله والله الحمد يعني هذا الشيء. وأثناء الدراسة الطالبات في مشاريع تخرجهم كانت يعني ما صارت هي مجرد متطلب أكاديمي، هي سوت مشروعها هذا في سينيور لاين كولكشن أو في عشان بس تأخذ الدرجة، لا هي فعلا سوته بشغف، هي حطت روحها في كل تفصيلة وهي جاهزة تأخذ هذا البراند وتنزل فيه ببراند سوق العمل إن شاء الله.
1: إن شاء الله بحول الله تعالى. طبعا إحنا يعني حناخذ مداخلة مع الطالبات الفائزات ما شاء الله بالمركز الأول في جائزة السيدة هنيدة صيرفي للمصممة الناشئة، الطالبة تالا طارق بن عفيف والطالبة حوراء سعود جعيدان. طبعا الطالبات موجودين خلف الكواليس هنا. أول شيء نقول لكم ألف مبروك الفوز بالمركز الأول، وحنسألك تالا لحظة إعلان فوزكم بالمركز الأول في جائزة هنيدة صيرفي في للمصممة الناشئة، إيش كان أول شيء خطر على بالك؟
2: طبعا أستاذة هنيدة صيرفي لما عرفت أو لما قدمت الفائز بالمركز الأول، هي في البداية ما أعلنت الاسم على طول، بدأت بوصف المشروع، ففي البداية كانت تقول إنه المشروع هذا أخذ قلوبنا بألوانه الناعمة، فأنا وحوراء طالعنا في بعض تقصدنا ولا ما تقصدنا. بعدين قالت والإتقان في الخياطة وتطوير للأزياء التراثية، طبعا اتذكرنا كل لحظة اشتغلنا فيها، طبعاً
1: دكتورة
0: الجمهور والأصوات
2: كل مرة تعبنا فيها المشروع، اللهم لك الحمد.
1: الحمد لله. وانت حوراء ايش كان احساسك؟ ايش جاء على بالك؟ ابى اكلم ماما افرحها.
3: اكيد اكيد، اول ما نزلت قبل ما انزل من المسرح على طول دقيت على ماما، اول ما قلت لها ماما انا فزت على طول بكيت، وهي تقول طب خلاص لا تبكي. انا ماني قادره الصراحه اوصف شعوري هذاك اليوم، ما وقفت بكى، يعني كان شعور الحمد لله.

0: انا شايفه دموعك الان. شوف انا اصفق لكم على الهواء واقول فعلا يعني برافو عليكم، يعني هذا النجاح وهذا التميز. طيب حوراء، خلينا نسالك، نبغى كذا تاخذينا جوله سريعه في داخل التصميم الفائز. ايش كانت فكره هذا التصميم، وايش اللمسه الخاصه اللي تشوفي او تعتقدي انها كانت السبب في انها لفتت انتباه لجنه التحكيم وقالت هو هذا اللي يستاهل المركز الاول؟
1: بداية احنا جاتنا فكرة الاستلهام من زي عروس المدينة، لانه انا اول شيء من المدينة
0: ما شاء الله،
1: وحبيت انه اسلط الضوء على زي المدينة، انه ابغى الناس تشوف زي عروس مدينتي. فما احترت بالتفكير، يعني هذا نبع من حب لمدينتي، فهذا سبب اختياري للزي هذا
0: الفكرة.
1: ايوه، فبحثت، انا اوريدي اصلا اعرف عن زي عروس المدينة.
0: ايش اسمه زي حق العروس المدينة؟
1: تصميمنا اسمه غرة طيبة.
0: غرة طيبة،
1: ايوه
0: اوكي.
1: استنبطنا الاسم من الابيات الشعريه اللي احنا كتبناها للتصميم هذا. والابيات
0: انا كنت اتمنى تجيبوا المانيكان معاكم، لان انا شفت الصوره حقت التصميم فعلا، يعني الديل حق الثوب او الفستان كله عليه تطريز.
1: أيوة.
0: اشتغلتوا يدوي؟
1: لا، تطريز آلي.
0: اوكي.
1: الابيات الشعريه انا اول حاجه طلبت من اختي، هي كاتبه، قلت لها اكتبي لنا ابيات مخصوصه للتصميم حقنا. يعني
0: إيش كان مكتوب على الطرف؟
1: ما كان قلبي قد تخير والتفت إلا لغرة طيبة وتباها، فمررت حبا أو محبا بالتي أسرت وتيني جلة بهواها.
0: الله.
1: طبعا هذا غزل في المدينة يصف حب يعني للمدينة، وكيف إحنا جسدنا هذا الحب في هذا الزي.
0: جميل.
1: هذه الأبيات الشعرية هي اللي أضافت هذه اللمسة وهذه البصمة للكل، أشاد عليها أنه هذا اللي يميزكم فعلا. وأستاذة هنيدة كمان مرة حبته، اللي واو التصميم مرة،
0: يعني حتى الألوان، كلمينا عن الألوان، لأنه قلتوا ألوان فاتحة أو زاهية. أنا عارف الألوان، بس أنا أبغى المستمع أو المستمع تتخيل تشوف الألوان كيف كانت
1: الألوان، لأنه هو زي تراثي مستحدث، فالألوان اخترناها نفس ما هي من زي العروس المدينة اللي هو اللون الوردي. أخذنا نفس عناصر الزي العروس، اللي هو أول شيء الزبون والقطعة الخارجية اللي هي الثوب. هذه استحدثناها، طورناها بطريقة مستحدثة يسهل لبسها. وغطاء الرأس اللي هو المحرم والمدورة، احنا حبينا انه يكون يسهل لبسها، لانه المحرم والمدورة لبسها يعني
0: صعب شوية،
1: ياخذ وقت، فخليناها قطعة واحدة اللي هي التاج، وشبكناها بالطرحة اللي طرزنا على اطرافها، فصار كده ينلبس زي الهيد بيس كده، سهولة ارتدائه.
0: جميل جميل. طيب لو رجع فيكم الوقت لأول يوم بدأتوا فيه التصميم، إيش النصيحة اللي راح تعطوها لنفسكم أو لأي شابة داخل هذا المجال؟
2: بكل بساطة، trust the process، كوني واثقة من نفسك، وفي النهاية كل شيء حيكون زي ما أنت تبغي وأحسن كمان إن شاء الله.
0: إن شاء الله. طيب بعد هذا الإنجاز الجميل، إيش الخطوة الجاية؟ هل إن شاء الله حنشوف في المستقبل القريب مثلا براند خاص فيكم بأسماءكم؟
2: إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
2: إن شاء الله بإذن الله، أكيد.
0: الله يعطيكم العافية، وأنا أقول لكم ألف مبروك مرة ثانية. الطالبات الفائزات بالمركز الأول في جائزة سيدة هنيدة صرفي للمصممة الناشئة، الطالبة تالا طارق بن عفيف والطالبة حوراء سعود جعدان. دكتورة، سؤالنا الأخير في الختام، إيش الرسالة تحب توجهيها لكل شاب أو شابة عندهم الشغف بحب الأزياء والتصاميم والنسيج، ولكن هم خايفين أو مترددين من خوض تجربة ريادة العمل؟
3: الرسالة حاختصرها بابدأوا بخطوات صغيرة، لا تجعل الخوف يعني يقف من تقدمك. أبدأي بخطوات صغيرة مدروسة، استشيري، تعلمي من أخطائك، طيحي وقومي تاني. الطريق ما هو سلس، الطريق وعر، لكن في كثير الآن يعني جهات داعمة، بالإضافة اللي ذكرناها في الجامعة بالذات، عندنا صنع بيدي، عندنا مركز ريادة الأعمال اللي بيدعم الطالبات، ونحن موجودين، يعني إحنا ككادر أكاديمي في خدمة طالباتنا. لا تخافوا، أبدأوا، حولي شغفك اليوم إلى علامة تجارية.
0: الله يسعدك. بنشكرك دكتورة، وبنشكركم بنات لوجودكم معنا اليوم. نشكر ضيفة حلقتنا، رئيسة قسم الأزياء والنسيج بجامعة الملك عبد العزيز، مستشارة في إطلاق العلامات التجارية أو الستارت اب، الدكتورة وجدان عدنان توفيق. وأيضا الشكر للطالبات تالا وحوراء لوجودكم معنا، ونقول لكم ألف مبروك ومنا للأعلى بإذن الله تعالى.
1: الله يبارك فيك.
0: مستمعينا، فاصل سريع وحنرجع معاكم في برنامج ريادة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدابلس وعلى ترددات اف ام الرياض 101.5، جدة 95.3،
3: الدمام 90.5.
2: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.
4: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: ورجعنا لكم من جديد مستمعينا في برنامج ريادة على جدة اف ام. ضيفة حلقتنا اليوم هي قصة نجاح لإبداع من نوع خاص، قصة مصممة أزياء حولت شغفها بالتصميم لعلامة تحمل معنى الأنس والرفقة، لتنسج من التفاصيل الصغيرة ذكريات كبيرة بين الأم وطفلها. ضيفتنا هي رائدة أعمال، صاحبة ومؤسسة العلامة التجارية وليف. نرحب بضيفتنا الأستاذة ندى محمد الزيادي. أهلا وسهلا فيك يا ندى في برنامجنا الأسبوعي.
2: أهلا فيك، حابة أشكركم على الاستضافة الجميلة.
1: نبغى أول شيء ندى تعرفينا بنفسك وفكرة تأسيس مشروعك الخاص وليف، كيف بدأت الحكاية وليش اسم وليف؟
2: في البداية معاكم رائدة الأعمال ندى محمد الزيادي. براند وليف له قصة مختلفة. طبعا بعد ما ربي رزقني بطفلي فيصل،
1: ما شاء الله،
2: أنا أحب منذ الصغر أسوي ماتشنج أطقم كذا، فبعد ما ربي رزقني بطفلي حبيت أنه أنا أطقم معه، ألبس معه نفس اللبس نفس التنسيق. فالمناسبات اللي كانت تجيني كنت أدور على براند أنه يجيب الشيء اللي أنا أبغاه، فما حصلت.
1: ما كنت ملاقية في السوق، يعني في السوق الشيء اللي أنت تتمنيه.
2: أيوة طبعا كلهم أم وبنتها، ما كنت أحصل ماما وولدها يعني. فحبيت أسوي هذا البراند،
1: استغليت الفرصة.
2: أيوة أخذت الفئة المستهدفة.
1: طبقت كلام الدكتورة.
2: أيوة.
1: طيب متى اكتشفتي أنه شغفك الحقيقي هو تصميم الأزياء والنسيج؟ أيام الدراسة ولا قبل الدراسة؟
2: أنا من قبل الدراسة كنت أحب الستايلينج، صح أنه أنا ما عندي خبرة كافية في الرسم أو في الخياطة، بس أحب أنسق زي ما قلت لك، أحب أطقم كذا، فكنت أشوف نفسي فيه، بس ما كنت عارفة أساساً أنه في تخصص زي كذا. بعد ما خلصت التحضير وجيت أرتب الرغبات، لقيت تصميم الأزياء، فحسيت أنه أوكي هذا التخصص اللي أنا ألاقي نفسي فيه. فأول ما حطيت الرغبة ودخلت التخصص كنت ما أجيد الخياطة ولا أجيد الرسم، وصرت بيرفكت.
1: ما شاء الله. ما شاء الله. طيب كثير من الشباب

0: ندى عندهم يعني أفكار حلوة ولكن يعني مترددين في أنهم يبدأوا. إيش الشيء اللي شجعك على اتخاذ يعني الخطوة الأولى؟
1: صراحة شوفي، هو الدعم له دور كبير، يعني دعم الأهل، دعم الصحبات، كانوا كل مرة يشوفوني يقولوا لي ندى ما شاء الله أنت، إحنا نشوفك كيف تنسقين الملابس، كيف مهتمة في الأزياء، فالدعم هو صراحة اللي خلاني أخذ هذه الخطوة.
0: ويمكن أنا أحس ولدك الله يحميه ويحفظه
1: أكيد حبيبي
0: كان أكبر يعني أكبر سبب في الدعم إنه أنا أتحرك لا وأسوي شيء خاص.
1: فعلاً فعلاً صح، هو
0: الله
1: كان
0: الله يحمي يا رب. طيب ليش اخترتي مجال الأزياء والنسيج يعني تحديداً ليكون مشروعك الريادة؟ يعني كان ممكن مثلاً يكون أي مشروع تاني؟
1: ممكن، لأنه شوفي هو الشخص ما حيختار شيء يدخل فيه لو هو يحس إنه أنا حنجح في هذا المكان.
0: الله
1: أيوة، فأنا كنت
0: يعني هنا نرجع لكلمة الشغف.
1: أيوة فعلاً، إذا كان عندك
0: كان
1: شغف
0: كان موجود الشرارة،
1: كان في إذا كان عندك شغف حتنجحين في الشيء اللي أنت تبويه، فهو سبب نجاحي الحمد لله.
0: يا رب إن شاء الله دايماً. طيب إيش أكثر تحدي يعني واجهتي في بداية تأسيس مشروعك وكيف قدرتي تتجاوزي؟ أكيد حتى كل يوم والآن بتشوفي فيه تحديات، كيف بتتجاوزي هذه التحديات؟
1: صح، أكيد في صعوبات وفي تحديات. بالنسبة لي في البداية واللي أخرني عن فتح البراند كان رحلة البحث عن الخامة والموردين، جدا صعب، بالذات انه زي ما قلت لك ام وطفلها، فتبغي الوان تكون مو بناتية ولا الوان ولادية او الوان كذا متناسقة ومحايدة يعني.
0: طب اعطينا لمحة عن الالوان المحايدة مثلا زي ايش؟
1: زي الالوان البيجيات، الابيض، الأخضر، التفاحي، ألوان كذا تكون مناسبة للاثنين،
0: اللي هي لا بينك ولا أزرق.
1: أيوة لا بينك ولا أزرق. فكانت رحلة البحث عن الخامة جدا متعبة لدرجة أخذت مني يمكن تقريبا 3-4 شهور.
0: وكانت المنتجات من هنا، الخامات من هنا ولا
1: لا؟ تعاملت مع موردين يجيبوا لي خامات من برا. أيوة بطباعة خاصة. أي. يعني كنت أنا أختار الرسومات وتوصلني الأقمشة من برا.
0: طب أول عميل كيف حصلتي عليه؟ وإيش تتوقعي الشروط أو المتطلبات اللي تحتاجيها أو يحتاجها مثلاً أي رائد أعمال عشان يقدر يبدأ شغله في هذا المجال كعمل حر؟
1: أول عميل حصلت عليه بالصدفة صراحة. أنا أول حاجة نزلت الصورة تبعي أنا وولدي، كنا لابسين الطقم، حطيتها بشكل عشوائي يعني أبغى أشوف إذا هي حتعجب الناس أو لا. ما شاء الله تبارك الله، الفيد عندي ضرب وصار الكل يسأل من فين، كيف نطلب. أنا ما كنت مسوي ولا أي حاجة. بعدين لما شفت الأسئلة كثرت حطيت اللينك حق سلة، والكل يعني طبعا سلة شيء أساسي أنا أقول للناس تسويه لأنه حيعرفوا هنا وقتها أنه ثقة وخلاص عندك ثقة تعمل.
0: لا كلمينا إيش سلة عشان أنا ما أعرف. أنا شخصيا ما أعرف سلة.
1: منصة سلة هي منصة تحطي فيها منتجاتك. طبعا هي موثقة، توثقيها بشهادتك وبوثيقة العمل الحر. فأنا لما حطيتها ما شاء الله أول طلب جاني واحدة هي وأختها طلبوا لهم ولأولادهم
0: ما شاء الله. أيوة
1: فكانت صراحة مرة حلو، شعور مرة حلو أول طلب.
0: أنا أتوقع يمكن حتى يعني أول مبلغ استلمتي تبروزي صح؟
1: فعلا كبشرت الشاشة عليه أصلا.
0: طيب إيش المتطلبات اللي يحتاجها الشخص عشان يقدر يكون رائد أعمال وبيشتغل يعني لنفسه بشكل خاص؟ يعني مثلا وثيقة عمل حر هذا أول شيء بيحتاجه، ولا في متطلبات قبل لابد من توافرها؟
1: إذا كان في عالم الأزياء أكيد لازم يكون عنده خلفية ويكون عنده معرفة في الخياطة، في التصميم، في الرسم. بعد كذا يتخذ الخطوة الثانية اللي هي وثيقة العمل الحر، يوثق، يفتح حسابات على منصات التواصل الاجتماعي. يعني من هذا.
0: طيب إيش هي جهة الدعم اللي توجهتي ليها وساعدتك في شغلك الخاص، وكم خبرتك في هذا المجال؟
1: بعد التخرج أنا تقريبا خبرتي في فتح البراند 2 سنين. الجهات الدعم اللي توجهت لها للأمانة مو خارج محيط عائلتي. بس طبعا القسم والدكتورة وجدان حابة أشكرها وأوجه لها تحية، معاني أول بأول. أشياء كثير أنا ما كنت أعرفها عرفتها من القسم، والحمد لله يعني أنا أشوف هم دعم كبير بعد الله، يعني لهم فضل علي
0: الله. يعني طبعا إحنا نقول يعني

0: الله يسعدها الدكتورة. فعلا أنا شايفة كيف يعني دعمها وتشجيعها يعني، وحتى كمان يعني الأهل. نوجه تحية لأختك نورة، موجودة برضو كمان خلف الكواليس من جهة الاستوديو.
1: حابة أشكرها الجندي المجهول أختي نورة طبعا.
0: طيب كم كان رأس المال اللي بدأتي به المشروع، وكيف قدرتي تسعري مثلا شغلك بطريقة صحيحة؟ يعني إحنا تكلمنا مع الدكتورة أول على موضوع the right price أو السعر الصح.
1: في البداية المبلغ اللي بدأت فيه كان 10,000. التسعيرة كانت في البداية مو مخطط لها للأمانة. بعد ما أخذت المبلغ صار عندي صرت أدور على الباكيجينج، على الخامات، يعني حتى كنت أبغى خامة من هنا طباعة من هنا، فكان السعر ما ناسبني أبدا. اضطريت أنه أنا أطلب من برا السعر ناسبني.
0: كان السعر يعني أقل؟
1: أيوه أقل.
0: أوه.
1: أيوه أقل من هنا، هنا ممكن السعر دبل. فحطيت التسعيرة بعد ما شفت أنا كم التكلفة. أيوه حطيت هامش الربح اللي يناسبني. شفت تسعيرة السوق كم مثلا أطقم الأم والبنت وكذا.
0: طيب هل تشوفي أنه الشباب اليوم صاروا مهتمين أكثر بموضوع الأزياء المحلية، وأنه يعني يكون في تصاميم بلمسة سعودية؟
1: أكيد صار ما شاء الله تبارك الله دحين كمان مع رؤيتنا، رؤية 2030 ودعم قيادتنا الرشيدة، صار في يعني الكثير حابين هذا المجال.
0: يعني أنا مثلا من الأشياء اللي أنا لاحظتها شوزات السباحة وانتو بكرامة، إن كان حقة الأطفال أو حتى الشباب الكبار أو الشابات، نفس شكل المداس الشرقي صار، مش في العلامة اللي هي الكروكس اللي الكل معروف بيلبسها، الآن صار في عندنا شيء شبه الكروكس ولكن بلمسة سعودية بشكل المداس الشرقي. فحسيت أنه فعلا يعني حتى المناشف، بعض البراندات بتعمل مناشف كأنها مشلح بس هي منشفة في النهاية. ففعلا الفن واللمسات الإبداعية اللي صارت موجودة عند الشباب، وأنا أحييهم. يعني حتى التيشيرتات، يعني مش لازم أروح أشتري من براند فلاني عالمي أو أجنبي، شكل مثلا دبدوب تابع لماركة فلانية، ممكن مثلا أشوف أنا الأشياء اللي بتميز مملكتنا، مثلا الدلة والفنجان، الجمل، السيفن والنخلة. يعني حتى بعض يمكن من الكلام اللي عندنا احنا، بعض الكلمات وتيجي التيشيرتات صراحة تكون مرة يعني حلوة
1: مميزة كمان،
0: وفيها كده لمسة انه شيء سبيشل. وحتى ممكن أروح أسألها لو سمحت من فين جبتي التيشيرت ده. ففعلا يعني تحية لكل شاب وشابة بيفكروا
1: محلية، صارت فعلا ما شاء الله مرة رائعة،
0: والتفكير صار خارج الصندوق. يعني الآن ما صار بس إنه يلا تيشيرت وخلاص نطبع برينت وخلاص، لا
1: صار في فكرة،
0: في فكرة وفي قصة زي ما قالت الدكتورة. طيب كيف ممكن يعني تتحول الموهبة في الرسم والخياطة والتصميم لمشروع ناجح ويكون مصدر للدخل؟
1: كيف تتحول الموهبة لمشروع ناجح؟ طبعا الشخص لما يحط في باله إنه أنا هذه موهبتي ينجح فيها. ترى هو النجاح لما أنا أحط في بالي أنه موهبتي هذه أنا لازم أخليها يكون فيها شغف وكذا.
0: طيب هل تشوفي أن وسائل التواصل الاجتماعي بتلعب دور في نجاح المشاريع الناشئة؟
1: أكيد طبعا أكيد، يعني بذات بدون تكلفة دحين فمرة تلعب دور كبير.
0: جميل. طيب هل مثلا في خامات أو تقنيات حديثة في مجال النسيج أصبحت الآن مطلوبة بشكل أكبر في السوق؟
1: بالنسبة لي أيوة، التصنيع الرقمي اللي هي الطباعة الأقمشة جدا جدا مطلوبة الآن، وأنا لاحظتها كمان لما نزلت براندي. ليه الناس حبوه؟ ليه شافوه مختلف؟ لأنه طباعة الخامة مختلفة عن السوق.
0: يعني هل هي مثلا قطن؟ هل هي حرير؟ هل هي أورغانزا؟ هي إيش؟
1: هي قطن ولينن كمان.
0: قطن ولينن.
1: أيوة.
0: وبالنسبة للطباعة أنت بتقولي أنك بتطبعي الآن، هل هي مثلا عندك جهاز الطباعة الآن ده موجود؟
1: لا أنا أوردها من برا.
0: بتجيبين من برا. جميل. طيب كيف توازني بين الجانب الإبداعي في التصميم والجانب التجاري وإدارة المشاريع؟
1: شوفي بالنسبة لي يعني الموضوع شوية صعب كان في البداية، بس الحمد لله دعم الأهل. كنت أخلي أختي كمان حبيبتي هي تمسك معايا، وقت ما أنا أصمم أو وقت ما أنا

0: أنفذ القطعة هي تتعامل مع الناس العملاء وكذا، فأنا أشوف أنه يحتاج دعم قوي جدا.
1: طيب باقي لنا آخر سؤالين، إيش المهارات اللي تنصح باكتسابها يا ندى لكل شخص يرغب في دخول مجال الأزياء؟
0: الأزياء لازم صراحة أنه يكون أول حاجة مهارة التواصل الاجتماعي، الخياطة مهمة جدا، الرسم،
1: تنسيق الألوان،
0: الاستمرارية كمان، تنسيق الألوان والاستمرارية، الاستمرارية هي سر النجاح
1: طبعا. يعني هذا كلام الدكتور من البداية أنه كيف يكون المنتج مستمر ومستدام. أكيد. سؤالنا الأخير، إيش هي رسالتك للشباب والشابات اللي عندهم شغف بالأزياء لكن ما زالوا ينتظروا الفرصة أو اللحظة المناسبة للانطلاق؟
0: بالنسبة لي حابة أقول لكم ما في لحظة، لا تنتظروا اللحظة المناسبة، لأنه ما في لحظة مناسبة، أنت حتحط اللحظة المناسبة للانطلاق. هو في البداية الموضوع شوية صعب وشوية يوتر، بس توكلوا على الله وقهد إن شاء الله كل شيء تمام.
1: الله يسعدك، بنشكرك في نهاية اللقاء، نتمنى لك كل التوفيق. ندى محمد الزيادي، رائدة الأعمال، صاحبة ومؤسسة العلامة التجارية وليف، نقول لك شكرا ليكي ونتمنى لك مزيد من النجاح والتوفيق.
0: يعطيكم العافية.
1: شكرا، مع السلامة.
0: شكرا.
1: طبعا بنشكر ضيفات حلقتنا اليوم، يعني كانت الحلقة جدا ممتعة ما شاء الله وسريعة. احنا بكذا نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا من برنامج ريادة. اتذكروا دائما كل مشروع ناجح بدأ بفكرة صغيرة وبسيطة، والفكرة تبدأ منكم ومعاكم. في الختام نقدر نقول مستمعينا انه صناعة الازياء في المملكة العربية السعودية بتتميز بمزيج فريد يجمع بين الاصالة والتراث العريق مع الروح العصرية، روح الشباب طبعا. بتتمثل اليوم كركيزة ثقافية واقتصادية هامة بتدعم رؤية المملكة 2030. نختم بهذه المقولة العظيمة لوزير الثقافة السعودي الأمير، أنا ماني قادرة أتكلم، شايف الدكتورة وحماسة. نختم بهذه المقولة العظيمة لوزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان: نعمل على بناء مستقبل زاهر لقطاع الأزياء في المملكة من خلال الاحتفاء بإرثنا الثقافي الغني ودعم المواهب الوطنية لتصل بإبداعاتها إلى العالمية، وإن شاء الله كل نجاحات طالباتنا وبناتنا وخريجاتنا وأبنائنا بإذن الله تعالى من المحلية إلى العالمية بإذن الله تعالى. تقبلوا تحيات فريق العمل، كنت معكم من خلف المايك ومن خلف الصوت والصورة، من الإعداد والتقديم دلال محمد خياط، من الإخراج معتز سمير بخش. شكرا لكم مستمعينا، نشوفكم بإذن الله ونسمعكم الأسبوع القادم في نفس الوقت ونفس اليوم في حلقة جديدة من برنامج ريادة. مع السلامة.

جدة اف ام على هواك. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال الآن على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً ومرحباً بكم معنا مستمعين الكرام في برنامج تجوال في جولة أثيرية متجددة ننطلق وإياكم من خلالها لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطقه ومحافظاته ومدنه في رصد يومي بحثاً عن الجديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة. كما نرحب بكم مستمعين الكرام ومتابعينا كذلك صوتا وصورة عبر منصة إكس من خلال حساب الإذاعة المباشر، وعبر تطبيق سعودي راديو بلس، ومن خلال ترددات الإذاعة أينما كنتم. فمرحبا وأهلا وسهلا بكم. أعزائي المستمعين، يسعد بصحبتكم فريق العمل لهذا اليوم من الإعداد الزملاء عبد العزيز حامد العضيلة ورولا بالأحمر، ومن التقديم معكم بكل سرور نهى مبارك الجديبي، ومن الإخراج زميلي معتز سمير بخش.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: أعزائي المستمعين، كالمعتاد نبدأ معكم جولتنا باستعراض سريع لأبرز وأهم عناوين الأحداث. فلنبدأ. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، جامعة أم القرى تنظم الملتقى العلمي 26 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة سبتمبر المقبل. أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل جائزة التميز في السلامة المرورية ويكرم المحافظات الفائزة. أمير منطقة القصيم يطلع على مبادرة التحفيز لتحفيز الموظفين للحصول على الشهادات المهنية الاحترافية بمحافظة دريا. نائب أمير نجران يدشن مبادرة رواد السلامة أثر واستدامة. نائب وزير البيئة يشهد توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية لتوطين اللقاحات البيطرية بالمملكة. بهدف تعزيز الثقافة القانونية، ديوان المظالم يطلق قاموس مصطلحات القضاء الإداري. موهبة تطلق معسكرين خارجيين لمنتخبي الأحياء والكيمياء استعداداً للأولمبيديات الدولية 2026. منشآت تخرج 33 شركة ضمن برنامج حاضنة الذكاء الاصطناعي. انطلاق البرنامج الصيفي لإدارة الملك عبد العزيز 2026 لمسار طلبة الدراسات العليا. جدة تثري صيف 2026 ب12 واجهة بحرية ورحلات كروز عالمية تقود الطفرة السياحية.
1: تجوال على جدة اف ام.

مستمعين الكرام، في خطوة تعزز جهود المملكة في توطين الصناعات الحيوية ودعم الأمن الغذائي، شهد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية لتوطين اللقاحات البيطرية بما يسهم في تطوير التصنيع المحلي وتعزيز الجاهزية لمواجهة الأمراض الوبائية وتمكين الكوادر الوطنية والقطاع الخاص. للحديث أكثر عن أبعاد هذه الاتفاقية وأهميتها، يسعدنا أن تنضم إلينا عبر

0: الهاتف رئيس قطاع التقنية الحيوية في البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية الدكتورة رؤى عبدالله السبكي. أهلا ومرحبا بكم دكتورة رؤى.
1: أهلا وسهلا. أهلين، هلا فيك دكتورة نهى،
0: حياك الله. دكتورة رؤى، لو تعطينا نبذة عن حفل توطين اللقاحات البيطرية.
1: بإذن الله. في البداية أحب أشكركم على استضافة اليوم وتسليط الضوء على موضوع مهم يدعم استراتيجية المملكة للتقنية الحيوية. بالنسبة للحفل، يعد هذا الحدث خطوة استراتيجية هامة جسد فيها البرنامج الوطني التزام الراسخ بتعزيز التكامل ما بين القطاعين الحكومي والخاص، وامتدادا للجهود الوطنية لبناء مستقبل واعد يرتكز على رؤية السعودية 2030. وقعنا هذه المذكرة الثلاثية برعاية معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة اللي تدعم بشكل مباشر توطين اللقاحات البيطرية بالمملكة.
0: نعم دكتورة رؤى، يعني ما هي أهم الأهداف الاستراتيجية لهذه المذكرة تطلعين عليها لو تكرمتي؟
1: طبعا هي في أهداف كثيرة، ولكن أهمها تعزيز فرص التوطين وتصنيع اللقاحات البيطرية بحيث يتم تصنيعها في المملكة، وبالتالي يكون في استدامة لسلاسل الإمداد وتخفيض استيراد هذه اللقاحات من برا.
0: نعم.
1: بناء بنك وطني يشمل جميع السلالات الميكروبية المحلية والإقليمية، دعم البحث والتطوير ونقل الخبرات العالمية، مما يرفع من جاهزية وكفاءة القطاع الثروة الحيوانية لتعزيز الأمن الغذائي، وآخر شيء وأهم هدف من الأهداف اللي هو تأهيل الكوادر وبناء القدرات الوطنية.
0: جميل. الأثر الوطني دكتورة رؤى المتوقع لهذه الشراكة؟
1: طبعا أكبر أثر وطني اللي هو تعزيز الأمن الغذائي من خلال دعم الأمن الحيوي وتمكين القطاع الخاص لرفع التأهب والاستعداد للجوائح والأوبئة وتحقيق اكتفاء ذاتي، نلبي احتياجات سوق اللقاح ونقلل الاعتماد على الاستيراد، بالإضافة إلى الريادة الإقليمية والدولية من خلال جذب الاستثمارات النوعية لمدينة التقنية الحيوية المستقبلية.
0: نعم دكتورة رؤى، ما هي الفائدة الملموسة للقطاع الخاص من هذه الجهود التي طبعا يقودها البرنامج الوطني؟
1: هناك فوائد ملموسة كثيرة، منها رفع كفاءة الإنتاج وخفض التكاليف، أيضا مثل ما قلت سابقا نقل المعرفة والخبرات العالمية إلى الشركاء المحليين. فائدة أخرى وهي توفير بنية تحتية وصناعية متطورة، مثل البيوتيك بارك اللي هي مدينة المستقبل التقنية الحيوية البيطرية، وأخيرا خلق قطاعات استثمارية غير نفطية جديدة.
0: كل التوفيق إن شاء الله بإذن الله تعالى لكم. دكتورة رؤى، هل لكم كلمة يعني في ختام اللقاء توضحيها للسادة المستمعين والمهتمين في الموضوع؟
1: شكرا جزيلا لكم على استضافة اليوم وأنكم أعطيتوني فرصة أننا يعني نسلط الضوء على موضوع جدا مهم.
0: نعم.
1: وكل التوفيق لنا يا رب.
0: شكرا. يا رب إن شاء الله بإذن الله تعالى. شاكرين تواجدك معنا دكتورة رؤى عبدالله السبكي رئيس قطاع التقنية الحيوية في البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية. شكرا جزيلا لكم.
2: تجوال على جدة FM.
0: أعزائي المستمعين، الآن موعدنا مع الجولة الإخبارية التي توفينا بها الزميلة هنية الدوسري. كم دقيقة؟
3: نحييكم مستمعينا الكرام في جولة إخبارية. رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل الحفل الختامي بجائزة أبار حائل التعليمية لعام 2026. أتت الجائزة بهدف تعزيز ثقافة التميز وتحفيز الإبداع ودعم المبادرات النوعية التي تسهم في تطوير البيئة التعليمية وتحقيق مستهدفات التنمية. صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل.
4: حقيقة اليوم مثل هذه الاحتفالية وهذه المنصة تحديدا هي يعني منبر للمسابقة والأداء التعليمي

0: حققت جامعة الحدود الشمالية قفزة نوعية في مسيرتها الأكاديمية والبحثية وريادة الأعمال، وحققت تصنيفات متميزة على المستوى الدولي والإقليمي. وكيل جامعة الحدود الشمالية للدراسات العليا والبحث العلمي أحمد الشراري:
1: نفخر بأننا وصلنا إلى مستوى متقدم في البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال. حقيقة الجامعة في عام 2025 حققت أو دخلت نادي العشر الكبار ضمن الجامعات البحثية المرموقة في الجامعة في المملكة العربية السعودية، وحققت تصنيفات متميزة على المستوى الدولي والإقليمي. في جامعة الحدود الشمالية خلال عام واحد نشرنا أكثر من 3200 بحث في مجلات مصنفة ضمن الربع الأول والربع الثاني في الويب أوف ساينس وسكوبس. هذه القاعدتين، قاعدتي البيانات، هي القواعد البيانات الأكثر شهرة عالميا على في مجال البحث والابتكار.
0: ونختم جولة هذا اليوم مستمعينا الكرام مع الذكاء الاصطناعي. يعتبر عام الذكاء الاصطناعي إحدى مرتكزات رؤية السعودية 2030، ويعتبر المعسكر التدريبي للذكاء الاصطناعي الصحي بوزارة الحرس الوطني منصة لتمكين رواد الأعمال في بيئة منظمة وبيانات محوكمة بمعايير محلية وعالمية. مدير إدارة الذكاء الاصطناعي في الصحة بوزارة الحرس الوطني الدكتور فراس الشومر:
2: نعيش في عام الذكاء الصناعي عام 2026. طبعا هذا أحد الأشياء اللي تساعد في تنفيذ اللي هو رؤية سمو سيدي 2030. طبعا البرنامج الحمد لله انتقل على عدة مراحل. الهدف منه أنه كبيئة تجريبية وطنية في القطاع الصحي، بحيث أنه نخدم المحتوى المحلي من شركات محلية سعودية في توفير بيئة يتمكن فيها رائد الأعمال من تجربة النماذج، تجربة التطبيقات الخاصة بالذكاء الصناعي في الصحة، بحيث أنها تكون بيئة محوكمة منظمة فيها خبراء صحيين، فيها بيانات محوكمة كلها بطريقة متماشية على أعلى المعايير المحلية والعالمية.
0: إذن بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام جولة هذا اليوم. تقبلوا أجمل التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: طبعا كنا مع الجولة الإخبارية التي وفتنا بها الزميلة هنية الدوسري.
1: تجوال على جدة اف ام.
0: في خطوة تعكس الاهتمام المتواصل برفع مستوى السلامة المرورية وتحفيز التميز بين المحافظات، رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية حفل جائزة التميز في السلامة المرورية لمحافظات المنطقة في نسختها الأولى، والتي تهدف إلى تعزيز التنافس الإيجابي وتطوير المبادرات النوعية للحد من الحوادث وحماية الأرواح. للحديث أكثر عن هذه الجائزة وأبرز منجزات منظومة السلامة المرورية في المنطقة الشرقية، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف الأمين العام للجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية الأستاذ عبد الله بن سعد الراجحي. أهلا ومرحبا بكم أستاذ عبد الله.
2: أهلا وسهلا، السلام عليكم وعلى الجميع، يعطيكم العافية، شكرا على الاستضافة.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا فيكم أستاذ عبد الله. يعني نود أن تحدثنا عن جائزة التميز في السلامة المرورية وأهدافها، وماذا تمثل رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية لهذه الجائزة؟
2: طبعا الجائزة هي تشجع جميع المحافظات على تطوير مبادرات وممارسات المرورية الفاعلة، طبعا بهدف أساسي وتخفيض الحوادث الجسيمة الوفيات والإصابات. ما في شك أن رعاية سمو سيد أمير المنطقة لهذه الجائزة تعطي اهتمام ولاة الأمر لهالموضوع هذا الحساس جدا، واللي هو يعتبر هاجس لنا كلنا في الطرقات، وإن شاء الله بإذن الله لاحظنا التأثير يعني الفعال على أرض الواقع وبالأرقام.
0: نعم. ولله الحمد. طبعا أستاذ عبد الله.

0: يعني تعد هذه الجائزة هي الأولى من نوعها على مستوى مناطق المملكة، ما الذي يميزها وما هو الأثر المتوقع منها في تطوير أداء المحافظات وتعزيز التنافس الإيجابي بينها؟
1: طبعا هذه زي ما تفضلتي دكتورة أنه هذه نسختها الأولى المحافظات. إحنا بكل أمان في المنطقة الشرقية بدأنا في موضوع السلام المرورية من 2012، عندنا كان عندنا استراتيجية في ذاك الزمن من 2012 إلى 2022، هذه استراتيجيتنا الأولى وحققنا ولله الحمد يعني إنجازات كبيرة. فحدثنا هذه الاستراتيجية في من 2022 إلى 2032 كاستراتيجية أخرى، لأن التحديات السلام المرورية متغيرة دائما. في زمن من الزمان كان عندنا الحزام، الآن عندنا الجوال، فالتحديات تختلف من وقت لآخر. لما سمو سيدي أمير المنطقة الله يحفظه سمو الملكي صاحب سمو الملك الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية اعتمد هذه الاستراتيجية المحدثة، فكرنا في طريقة معينة أن جميع المحافظات والمحافظين يتبنون هذه الاستراتيجية والمبادرات اللي في الاستراتيجية والأهداف اللي في الاستراتيجية. استحدثنا هذه الفكرة اللي هي جائزة المحافظات التميز في السلام المرورية.
0: نعم جميل. أستاذ عبد الله، يعني حققت محافظة حفر الباطن المركز الأول في النسخة الأولى من الجائزة، ما هي يعني أبرز العوامل والمبادرات التي أسهمت في تحقيق هذا التميز؟
1: ما في شك محافظة حفر الباطن نقول لهم ألف مبروك على التميز وتحقيق المركز الأول وشرف السلام على سمو سيدي أمير المنطقة والسلام الجائزة منه شخصيا. طبعا الجائزة فيها معايير، تقريبا 8 معايير أساسية، والمعيار التاسع هو يعتبر التميز والابتكار. المعيار الأول ناخذه أعطيكم مثال فقط اللي هو معدل انخفاض الوفيات لكل 100,000 على مستوى المحافظة نفسها، نقارن السنوات الماضية بمعدل الإنجاز المنطقة الشرقية وكذلك الإصابات. فكلما زاد كلما انخفض نقول انخفض معدل الوفيات في المحافظة هذه تجي نقاط أكثر.
0: نعم.
1: وكلما انخفض معدل الإصابات في أي محافظة يحصل على نقاط أكثر. وكذلك عندنا معيار آخر اللي هو عقد الاجتماعات اللجنة الفرعية في كل محافظة في وقتها يحصل على النقاط كاملة. كذلك عندك معالجة النقاط السوداء اللي تكثر فيها الوفيات والإصابات. مجرد ما يعالجون هذه النقاط يعطى نقاط على هذه المعالجة. عندك كذلك معدل زمن الاستجابة الإسعافية، كل ما قل زمن الاستجابة الإسعافية يعطى نقاط. فكل هذه المعايير تميزت فيها حفر الباطن فحصلت على النقاط الأكثر من قبل لجنة التحكيم محايدة تمام. طبعا حتى لجنة التحكيم مكونة من شرطة المنطقة، جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، هيئة تطوير المنطقة الشرقية، عدة جهات ما لها علاقة لا المحافظات ولا الجائزة نفسها، فالحيادية هنا كانت واضحة والشفافية.
0: نعم، يعني الكلام اللي ذكرته حضرتك هو اللي حققت منظومة السلام المرورية يعني نتائج لافتة في خفض الوفيات والإصابات. كيف أسهم هذا التكامل بين الجهات الحكومية والتشريعات الحديثة في الوصول إلى كل هذه المنجزات مع هذه المعايير؟
1: طبعا ولله الحمد المملكة كاملة وليس المنطقة الشرقية فقط تنعم بأرقام مميزة. قبل فترة يوم أو يومين أصدرت اللجنة الوزارية للسلام المرورية تقريرها لعام 2025، وكان يضم في التقرير هذا منجزات المملكة على مدى 9 و10 سنوات الماضية، نزول فوق 60% الوفيات خلال السنوات الماضية. هذا إنجاز يعتبر يحسب للمملكة لله الحمد. وكل المنجزات هذه أتت بتكامل الجهود ما في شك وتكاتف الجهات لهدف واحد للنزول الوفيات والحفاظ على مدخرات الوطن البشرية. طبعا لما تجتمع جميع الجهات تحت سقف واحد وتتكلم عن تحديات معينة في السلام المرورية لابد إيجاد الحلول، بالذات إذا كان الرجل الأول في المنطقة يتكلم عن هذه التحديات لابد أن نرى النتائج على أرض الواقع.
0: نعم. في ختام يعني لقائنا اليوم السؤال في ضوء هذه النتائج، أستاذ عبد الله، ما هي أبرز المستهدفات المستقبلية التي تعمل عليها منظومة السلام المرورية لتحقيق شعار الحملة طرق أكثر أمانا؟
1: ما في شك هدفنا جميعا طرقنا تكون آمنة والسلام للجميع. احنا كلنا نستخدم الطريق، انا وانت ومستمعين كلنا في الطريق نمشي، ونتمنى ان يوم الايام يكون عندنا طرقنا كلها سالمه. هذه المبادرات اللي سمعنا عنها، جائزه تميز المحافظات، ان شاء الله تشوف على مستوى كل محافظات المملكه، لجان السلامه المروريه في كل مناطق المملكه باشراف وزاره الداخليه باذن الله، بالارقام للسنوات الماضيه متجهين باذن الله للطريق الصحيح، ونمشي بخطى ثابته للأهداف إن شاء الله المرصودة بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى، وكل التوفيق لكم أستاذ عبد الله بن سعد الراجحي، وشكرا جزيلا لكم الأمين العام للجنة السلام المرورية بالمنطقة الشرقية، شكرا جزيلا.
1: شكرا، يعطيكم العافية.
0: أهلا وسهلا، في أمان الله.
2: تجوال على جدة اف ام.
3: جدة اف ام على هواك.
4: سوبر بيرفكتو.
5: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السرور. يلا انطلق
4: في الزحمة.
5: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا، وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
4: في الزحمة معايا أنا أمينة العبد الله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.
6: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس العاشرة صباحا على جدة اف ام.
2: تجوال على جدة اف ام.
0: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في برنامج تجوال. أكدت المديرية العامة للدفاع المدني أهمية توافر أجهزة كاشف الدخان في المباني السكنية والتجارية لتعزيز السلامة العامة والحد من مخاطر الحرائق وحفاظاً على الأرواح والممتلكات، وأوضحت أن كاشف الدخان يسهم في اكتشاف الحريق مبكراً من خلال إطلاق تنبيهات صوتية مرتفعة توقظ النائم وتحذر من وجود دخان، وتسهل تحديد موقع لتعزيز سرعة الاستجابة والسيطرة على الحريق. ودعت أعزائي المتابعين المديرية العامة للدفاع المدني إلى متابعة التعليمات الصادرة عبر القنوات الرسمية للجهات المختصة والاتصال بالرقمين 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم 998 في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.
2: تجوال على جدة اف ام.
0: أعزائي المستمعين، أطلق ديوان المظالم قاموس مصطلحات القضاء الإداري باللغتين العربية والإنجليزية عبر بوابته الرقمية وكافة المنصات التابعة له، بهدف توفير مرجع معرفي موثوق للمفاهيم والمصطلحات المتخصصة في القضاء الإداري وفق أحدث منهجيات إعداد القواميس. ويسهم القاموس في توضيح المفاهيم وتقليل الالتباس المرتبط بالتعريفات الدقيقة من خلال تقديم شروحات واضحة للمصطلحات، وذلك ضمن مبادرات منظومة ديوان المظالم 2030 للريادة وتعظيم الأثر، بما يعزز الوعي القضائي وييسر الوصول إلى المعرفة القانونية المتخصصة ويرتقي بتجربة المستفيد، وأعد بصورة تفاعلية تمكن المستخدم من الوصول إلى محتوى بسهولة عبر اختيار الحرف الأول للمصطلح، واعتمدت منهجية إعداد القاموس على حصر المصطلحات المرتبطة بالقضاء الإداري وديوان المظالم وتعريفها وترجمتها إلى اللغة الإنجليزية من خلال فرق متخصصة، حيث تضمنت التعريفات شرحا لمعاني المصطلحات وتوضيح دلالاتها بحسب المجال أو النظام المرتبط بها، إضافة إلى تصنيفها وترتيبها هجائيا وفق الحروف الأبجدية بما ييسر الاستفادة منها والرجوع إليها. وتأتي أعزائي هذه الخطوة امتدادا لجهود ديوان المظالم في تعزيز الثقافة القانونية ونشر الوعي القضائي وإتاحة المعرفة المتخصصة لفئات المستفيدين كافة بما يشمل المختصين والممارسين والباحثين وطلاب الدراسات القانونية والأكاديميين، فضلا عن الإسهام في رفع الوعي المجتمعي بالمفاهيم القضائية المرتبطة بالقضاء الإداري وترسيخ مبادئ ديوان سيادة وترسيخ مبادئ سيادة القانون وتعظيم الأثر المعرفي لمنظومة ديوان المظالم وخدماتها الرقمية بما يدعم بناء تجربة قضائية أكثر وضوحا وفاعلية للمستفيدين.
2: تجوال على جدة FM.
0: أعزائي المتابعين والمستمعين، تواصل منطقة المدينة المنورة تعزيز مكانتها بوصفها إحدى أبرز المناطق المنتجة للتمور في المملكة بإنتاج سنوي يبلغ 344 ألف طن، ما يضعها في المركز الثالث على مستوى مناطق المملكة من حيث حجم إنتاج التمور، ويسهم في دعم المحتوى المحلي وتنمية القطاع الزراعي والاقتصادي. وتمثل أعزائي المستمعين تمور المدينة المنورة نحو 18% من إجمالي الإنتاج الوطني للتمور، فيما يبلغ حجم إنتاج التمور العضوية بالمنطقة نحو 4.6 آلاف طن سنويا، في مؤشر يعكس تنامي الاهتمام بالزراعة العضوية وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية المستدامة. وتبرز المدينة المنورة بوصفها من أهم المناطق المنتجة للتمور في المملكة، مستفيدة من المقومات الزراعية التي تتمتع بها وما تحظى به من دعم لتطوير القطاع الزراعي ورفع كفاءته الإنتاجية وتعزيز إسهامه في الاقتصاد الوطني.
2: تجوال على جدة FM.
0: أعزائي المستمعين، وصلنا إلى قبيل الختام، وإليكم أبرز العناوين في جولتنا اليوم في تجوال. السعودية للبحر الأحمر توسع منظومة تراخيص تأجير اليخوت بترخيص جديد. ميناء ينبع يسجل إنجازا تشغيليا جديدا بعد نجاحه في خدمة 11 سفينة في وقت واحد. أمانة القصيم تفعل الإشارات الذكية بتقنية الذكاء الاصطناعي في تقاطع حيوي بمدينة بريدة. المدينة المنورة ثالث أكبر مناطق المملكة إنتاجا للتمور ب 344 ألف طن سنويا. العلا ترسم مسارا متكاملا لحماية النمر العربي وتعزيز استدامته. المركز الوطني للنخيل والتمور الروثانة تحقق انتشارا واسعا في أسواق التمور. طبعا أعزائي المستمعين، لا يحلو الختام إلا مع الأرصاد. توقعات بطقس حار إلى شديد الحرارة على الشرقية، يمتد تأثيرها إلى الحدود الشمالية، القصيم والرياض، مع رياح نشطة كذلك على مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك والجوف، وهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة.
2: تجوال على جدة FM.
0: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى ختام جولتنا اليوم في برنامج تجوال. شكرا لكم، شكرا لمتابعتكم، وشكرا لضيوفنا الكرام الذين تابعونا في حلقة اليوم من تجوال. كان معكم فريق العمل لهذا اليوم من الإعداد الزملاء عبد العزيز حامد العضيلة ورولاب الأحمر، كنت معكم بكل سرور نهى مبارك الجدابي من أمام المايك، ومن الإخراج تقبلوا تحيات زميلي المخرج معتز سمير بخش. دمتم بخير وفي أمان الله، مع السلامة.
2: تجوال على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: كأس العالم.
2: تتخذ الاتحادات الوطنية لكرة القدم بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب سواء إيجابيا أو سلبيا، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعكس على تلك الاتحادات تعد نقطة مميزة، حيث يحصل بطل اللقب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بينما يحصل كل منتخب يتأهل إلى الدور 32 على 11 مليون دولار، و15 مليون دولار لكل منتخب يتأهل إلى دور 16، فيما ينال كل منتخب يتأهل إلى الدور ربع النهائي على مبلغ 19 مليون دولار، على أن يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، على أن يحصل الوصيف على مبلغ 33 مليون دولار أمريكي.
1: كأس العالم.
3: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة اف ام.
4: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بامكانك الاستماع الى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جدة اف ام على هواك. حين تزرع شجرة أنت لا تغرس بذرة فقط، بل تغرس حياة. شجرة تمنح ظلا وهواء نقيا وجمالا لا يقدر بثمن. فلنمد أيدينا نحو الأرض ونزرع الأمل فيها، فكل شجرة نغرسها اليوم هي رسالة حب للأرض وعهد بالحفاظ عليها.
1: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
2: سوبر بيرفكتو.
3: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة.

0: يلا انطلق
1: في الزحمة.
2: سوبر سوبر سوبر نار نيرة.
1: مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا. في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: في 60 ثانية.
1: قادة السياحة والاستثمار يجتمعون في قمة مستقبل الضيافة بمشاركة كبرى الصناديق التي تدير أصولاً ب 4.99 تريليون دولار. إرث الإبل يعود إلى واجهة المشهد، وبرنامج راوي يواصل جسر التواصل مع اليونسكو لنقل قصص السكان للعالم من قلب العلا. جامعة الملك سعود تضع المملكة على خارطة التفوق العالمي بتحقيقها المركز الثالث عالمياً في تخصص الأدوية والسموم. مطارات الرياض تحصد 3 جوائز دولية ضمن الجلوبال براند أوردز، وتكرس مكانتها كعلامة طيران رائدة عالمياً. وأخيراً، هيئة فنون الطهي تختتم مهرجان تذوق لندن، حيث خطفت الثقافة السعودية أنظار العالم بجودة نكهاتها.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش الان على جدة اف ام.
2: السلام عليكم. في كل مشاركة لمنتخبنا الوطني في كأس العالم نمني النفس بأن تكون مشاركة مميزة، عطفا على افتتاحيته في عام 94 بمشاركة كانت تاريخية بالوصول إلى الدور الثاني في أول مشاركة له، كبرت الآمال. أيضا عطفا على تطور الدوري السعودي والرياضة والدعم الكبير من لدن القيادة للجانب الرياضي، لكن تتكرر السيناريوهات. ويمكن في هذه المشاركة 2026 اصطدم المنتخب في ثاني مباراة له ببطل أوروبا وأحد المرشحين للفوز بكأس العالم، المنتخب الأسباني. النتيجة قد تكون مبررة، إيطاليا انهزمت من أسبانيا 4-0 في بطولة أوروبا. ليس المهم هو النتيجة، بل أيضا المستوى اللي ما كان يعني المأمول من منتخب يتلقى كل هذا الدعم من القيادة ومن الجمهور. نحن نواكب الحدث كأس العالم ليس من الناحية الفنية، بحكم أنه في برامج في الإذاعة تغطي هذه الجوانب الفنية. نحن نقرأ في الاستراتيجيات الرياضية ولماذا وصلنا إلى هذا المستوى كمنتخب، ولما انعكس الدعم الرياضي الكبير على مستوى المنتخب. مع ضيفنا في هذه الحلقات اللي تواكب كأس العالم الدكتور عبد الرحمن الصايغ، أستاذ السياسات التربوية ومستشار المركز الوطني لأبحاث الشباب سابقا. لكن قبل أن نبدأ في النقاش، هذه تحية لكم من محمد المرحبي وعزام الخديدي ومعتز سمير بخش.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: حياك الله دكتور عبد الرحمن. في البداية يا هلا وسهلا. من خلال المباراة الأخيرة برأيك كان ممكن المنتخب يظهر بصورة أكثر تماسك، وبغض النظر عن النتيجة على الأقل يكون في مستوى يعكس الدعم الكبير للرياضة في المملكة؟
3: نعم، أنا سمعت مقدمتك الرائعة، وجوابي على هذا السؤال هو نعم، دون الدخول في تحليل فني، لكن كان بالإمكان أحسن مما كان لو لم يكن هناك ضبابية في العمل عبر 3 سنوات على الأقل من تدريب المنتخب. ضبابية أمام أعينك، حتى النقاد وحتى المشاهد العادي يستطيع أن يكتشفها. المنتخب لأي دولة هو محصلة أعلى بكثير من قدرات 11 لاعب في المستطيل الأخضر، وهو أعلى من العمل الفني. كان بالإمكان تقديم، أو كما ذكرت يعني الخروج أو مظهر جيد أو منتخب متماسك حتى لو خسارة،
2: بغض النظر عن النتيجة،
3: لو وجدت بعض الأشياء. نعم، مثل الاختيار الأنسب للعناصر، مثل روح صور يعني روح الإصرار والجرينتا دفاعا عن اسم الوطن، هذه فقدت ولذلك أسباب، أو انخفضت. يعني لا يمكن ترى أن لاعب ينزل الملعب يمثل شعار الوطن ولا يخلص، لكن هناك مؤثرات تقلل من درجة الجرينتا، عدم وصول المناوشات الإعلامية لغرف اللاعبين والأجهزة العاملة في المنتخب، هذا شاهدناه يعني عيانا بيانا. ولكن نقول حدث ما حدث، لابد أن نعود إلى التركيز على القادم. خلص هذه خلفنا وحصلت هزائم كثيرة لمنتخبات كبيرة كما ذكرت، نركز على مباراة الرأس الأخضر ولنجعلها مباراة للتاريخ، ونقول فالمنتخب الفوز إن شاء الله تعالى.
2: نعم بإذن الله. طيب،
3: إيجابيين يعني باستمرار،
2: لأنه فيها للأسف في السوشيال ميديا وأحيانا من الإعلام في هجمة وانتقادات أحيانا تصل إلى مستوى التجريح لبعض اللاعبين للمدرب.
3: نعم، وصلت أستاذ عزام إلى التواصل مع الأجهزة ومع اللاعبين، وإعلنت ظهرت في الإعلام، يطلع إعلام يقول أنا كلمت الإداري فلان رئيس اتحاد كرة القدم. طيب هنا أنا معلش لو تسمح لي بين قوسين أضع ملاحظة قوية على المسؤولين، أمام المسؤولين في مقدمتهم صاحب السمو الملكي وزير الرياضة الذي هو موجود. المنتخب في مهمة وطنية على أعلى مستوى فعالية عالمية، لابد أن يكون المنتخب متحدث رسمي يحجب اللاعبين والإداريين والجهاز ومدرب المنتخب وإدارة المنتخب عن أي تواصل إعلامي. المتحدث الرسمي للمنتخب يعين من قبل اتحاد كرة القدم، وهو المحول الوحيد لأن يتحدث معه أي أحد يرغب التحدث عن المنتخب أو طلب أي شيء، فقط للاعب في الزون بعد المباراة. هذا النظام الفيفا. أما أن كل من رغب أن يتواصل مع اللاعبين ومع الإداريين يستطيع وبالصفة الإعلامية حتى ما هو بالصفة الشخصية، فهذا سيؤثر مؤكد.
2: طيب يعني قصدك دكتور أنه الإعلام أثر على اللاعبين؟
3: اصلا يفترض ان لا يؤثر، ولكن في
2: لانه محترفين يفترض ان يكون متعودين على هذه الاجواء.
3: اثر على المنتخب ككل. يعني المفترض ان لا يؤثر. احنا في زمن التقنيه، ولا سابقا كانت يعني يستطيعون عزل اللاعبين عن الوسط الخارجي، لكن الان كل لاعب جواله معه ويطلع بعد المباراه يتحدث، وممكن يفتح بث ويتواصل مع اسرته مع اصدقائه. أصبح خلص العمل مفتوح، لكن أن يتحدث إعلامي مثلا أو أي أحد يقدر يوصل للمنتخب ويتكلم عن الأخطاء ويتكلم عن تغريدات حسابات أخرى ويجاوب عليها، يعني أصبحنا بعيدين عن المهنية في العمل، بالتالي مؤكد أن يؤثر. ثم الاحترافية راح يمكن نتكلم عنها. احترافية اللاعب السعودي ما زالت ليست احترافية اللاعب العالمي.
2: طيب وش تفسر يا دكتور، طبعا بعيدا عن جانب الفنية، الفرق الكبير بين الجرينتا والروح في مباراة أوروغواي والروح اللي ما كانت حاضرة في مباراة إسبانيا؟ هل هيبة المنتخب الإسباني، هل الضغوطات أثرت بشكل أو بآخر، ولا أنه اللاعبين حسوا أنه من خلال المباراة الأولى اللي الجمهور أشاد فيها بشكل كبير إنهم أدوا وما هو مطلوب منهم أبدا إنه يكون عندهم نفس الروح الموجودة في مباراة أوروغواي؟
3: الجزئية الأخيرة اللي ذكرتها يفترض أن لا تكون موجودة. كل منافسة، كل مباراة يأخذها اللاعب هي تحدي جديد.
2: وأنت في محفل عالمي في كأس العالم، أي لاعب يطمح إنه يتميز لأنه العالم كله بيشوفك.
3: نعم، فأعتقد هذه الجزئية إن وجدت فيه ما تتعدى 0.5%، أقل من 1%. لكن جانب الهيبة، جانب ربما بعض الأخطاء التي حدثت في المباراة، صراحة داخل أروقة المنتخب الألوان موجودة، وهذا لابد أن يحيد، لابد أن يحيد في أي، هو محيد في المنتخبات القوية، لكن للأسف عندنا أصبح موجود وعندنا خطة لتحييد هذا. يعني لو عمل فيها يحيد في خلال معسكر واحد أو منافسة واحدة حتى ودية. في فرق فني كبير بين المنتخب الأسباني والمنتخب الأوروغوياني، صحيح في فرق، مما جعل يعني المنتخب ما استطاع أن يأخذ دقائق كمرحلة، يعني مومنت في المباراة أن يتمكن من عمل شيء. ترى إسبانيا نزلوا المباراة يرغبون بحصيلة من الأهداف حتى يضمنون وحتى يحفظون على اسم أو يحفظون على اسم منتخبهم. هذا ما هو عذر لنا، فعلا إحنا كنا أقل من المستوى، حتى اللي خلينا نطلع خسرانين، ولكن خارج هدفين نكون سجلنا هدف، عملنا شيء، لكن المباراة للأسف كانت كأنها من طرف واحد. وهذا انعكاسات الجوانب التي ذكرتها قبل قليل.
2: طيب مجملها. طيب أنا استأذنك دكتور عبد الرحمن والسادة المستمعين الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
1: نقاش على جدة FM.
0: جدة FM على هواك.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك.

حقك صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة

أثناء التمرين. الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: حياكم الله مرة أخرى في نقاش مواكبة لمشاركة المنتخب في كأس العالم ومواكبة أيضا لهذا الحدث الرياضي. نتحدث اليوم في برنامج نقاش وفي هذه الحلقات اللي نخصصها لهذا الموضوع. طبعا كما ذكرت وأقول دائما نحن لا نتحدث في الجوانب الفنية، نحن نقرأ في المشهد بشكل عام وأيضا الاستراتيجيات، لأنه الآن الرياضة كرة القدم أصبحت علم يدرس وأصبحت استراتيجيات تبنى عليها خطط، لأنه الرياضة أصبحت واحدة من أقوى القوى الناعمة اللي تحرص عليها الدول، بالإضافة إلى البعد الاقتصادي الهام. أجدد الترحيب بالدكتور عبد الرحمن الصايغ، أستاذ السياسات التربوية ومستشار المركز الوطني لأبحاث الشباب سابقا. دكتور عبد الرحمن، من خلال المباراة الأخيرة برأيك المنتخب فقد هويته الفنية؟
3: حياك الله أستاذ عزام والمستمعين الكرام. منتخبنا فعلا فقد الهوية القوية التي كانت سمة للمنتخب السعودي ما قبل 98، والتي تشكلت كما ذكرنا سابقا وبرزت في 84 آسيا. تلاشت مكونات القوة شيئا فشيئا مع الزمن، لدرجة أنه أصبح المنتخب عبارة عن محاولات وننتظر الحظ والنصيب. بل أنا أعطيك مفاجأة أخرى، المنتخب تشكلت له هوية جديدة أو صورة نمطية أمام المجتمع الرياضي العالمي، ونحن نرفض هذه يعني ولا نوافق أو نقرها يعني نفسيا. يعني لابد من الخروج من هذه الدائرة. ما هي مشاركات المنتخب؟ أي منتخب وطني مشاركاته، يعني أي منتخب من 200 دولة على الكرة الأرضية عنده شيئين أساسيين: البطولة القارية
2: زائد، وهذه غايبين عنها من عام 96.
3: منتخبنا ودع القارة بعد نهائي خجول 2007، وهو كان الأقوى وكان يقدر يأخذها، ولكن في لها أسباب. آخر إنجاز 1996 آسيا، وقبل 2007 ب11 سنة، وحصل أن خرج من التصفيات في الآسيوية من المجموعات، والبطولة الأخيرة خرج من دور 16. المونديال أخذنا 4 من فرنسا 98، 8 من ألمانيا 2002، 4 من أوكرانيا 2006، 4 أو 5 لا أذكر جيدا، لكنها أوكرانيا 2006، غياب 2010، غياب 2014، 5 من روسيا كلها يعني صفرية 2018، 22 مشاركة لا بأس بها، يعني كانت بدون خسائر كبيرة وفوز كذا أنعشنا، ولكن كنا الرابع في المجموعة، فهذه نقطة جيدة في نقاط كثيرة وفي مساحة واسعة ليست جيدة. جاءت مباراة أسبانيا، مباراة أسبانيا أول أمس في القريبة هذه، رسخت الهوية في أو الصورة النمطية الخارجية للمنتخب.
2: وش الهوية الجديدة؟ وش الهوية هذه؟
3: منتخب ضعيف، منتخب متهالك، يهزم بنتائج حقيلة، يضرب به المثال في الفرق للأسف. وحصل هذا لو تذكر عند خسارة منتخب البرازيل ب7 أمام ألمانيا، وهذه النقطة وحيدة يعني خسارة وحيدة في يعني تحدث لاعبون برازيليون قالوا يشبهونا بالسعودية، أصبح الجمهور يضحك علينا ويشبهنا بالسعودية. نحن لابد أن نخرج من هذه الشرنقة يعني ومن النظرة التي ينظر لنا أو التصور الذي يراه الآخرون من مواقعه الإدراكية.
2: مع أنه هذه الصورة تغيرت بشكل كبير بعد الفوز التاريخي على الأرجنتين في عام 2022.
3: مباراة واحدة يا أستاذ عزام، هذه اسمها الاثناء الذي يثبت القاعدة. مباراة واحدة وبعدها خرجنا من البطولة ترتيبنا الرابع،

0: فرجأة الآن مباراة إسبانيا عادت للأذهان الحالة، مباراة واحدة ما تضعك في المقدمة في أعين الناس.
1: طيب إيش تفسيرك يا دكتور اليوم لما نشوف منتخبات عالمية فيها لاعبين يلعبون في أنديتنا، نشوفهم مع منتخباتهم، وهذا رد على الناس اللي يقولون إنه في الدوري السعودي يجي اللاعب هو خلاص منتهي فنيا يتقاعد عشان يجي عشان الفلوس. اليوم نشوفهم أساسيين في منتخباتهم، هذا أكبر رد على إنه المشروع الرياضي السعودي ناجح. ليه منعكس هذا على اللاعب السعودي اللي يلعب معه كتفا إلى كتف نجوم عالميين في أنديتهم؟
0: شوف خليني أقول لك على نقطة معينة أو أكثر من نقطة في هذا الجانب. اللاعبون الذي جلبهم المشروع الاستقطاب جلب لاعبين مميزين، قليل منهم اللي على سن كبيرة لكن نجوم كبار. فما الذي جلبهم؟
1: والدليل أنهم أساسيين في منتخباتهم في أهم محفل عالمي.
0: هذه عقود جلبوا بعقود كبيرة لاعبة كبار وعرض لهم أعلى مما يأخذون في بلدانهم، فطبيعي أن يكونوا لعيبة منتخبات. لكن أشوف احتكاك اللاعب السعودي بالأجنبي في الثلاث سنوات الماضية وزيادة عدد الأجانب إلى 8 ثم زيادة إلى 10، هذا سيحدث تآكل داخل. ترى التآكل ما قد اكتمل عندنا في لعيبة المنتخب، ما زلنا لا يوجد عندنا لاعب عمره الآن أقل من 20 سنة حتى نقول أنه ظهر بعد مشروع الاستقطاب. كلهم لعيبة أعمارهم فوق 22 أو 23 موجودين. الآن أحد المشاكل أنت تبغى اللاعب السعودي أن يتطور يصبح مثل العالمي، التركيز من المدرب ومن المعد. إحنا نبغى إعداد نوعي، الإعداد النوعي اللاعب لا يحصل عليه، هو يحضر يتمرن ويبحث عن فرص أنه مع الثمانية يكون موجود. فلذلك التطوير ما هو بذلك التطوير المأمول الحقيقي لفنيات اللاعب، فقط بالاحتكاك وتعلمه الذاتي. احنا نهدف الى تعلم يدعم التعلم الذاتي، كيف انا اطور الخبره، اعطي اللاعب ممكنات تطوير الخبره.
1: بس ما نحمل دكتور،
0: عندنا مثال ترى انا اخشى ان نصل نشبه مثال بريطانيا التي
1: دوري قوي ومنتخب بلا انجازات،
0: لم تحقق بطوله قاريه من زمان وحققت كاس العالم
1: مره واحده. طيب عشان بس ما نحمل اللاعبين بالذات في دوري روشن، لانه احيانا نقول لك هو ما يعني بسبب انه في عندنا 8 اجانب يلعبون ما يلعب عدد دقائق تخلي عنده حساسيه اللعب يعني حاضره، والدليل انه الحارس الان اللي في المنتخب ترى جاي من دوري يلو من الدوري الدرجه الاولى، لانه يقدر يلعب فيه اساسي بعدد مباريات كبيرة، بعكس الحراس الثانيين اللي معظمهم احتياط في أنديتهم، فبالتالي ما عندهم فرصة أنه والله يكون في حساسية على الكورة، حضور مستمر في أنديتهم.
0: أنا من وجهة نظري هذا ليس المبرر القوي لتأخر المنتخب، لأن المنتخب متأخر من 30 سنة والمشروع 4 سنوات يحدث منها 26 سنة. فبالنسبة للحارس جيد والفكرة لا بأس بها، مع أنه هذا مع الخبرة الطويلة لديه لكنه مستبسل، وأنا يعجبني الكابتن محمد العويس، لكن يعني في بعض الأخطاء ما عولجت لديه. يعني أنا ما أقول ما هي ذنبه، أنا وأؤكد لك أنا لا أحمل اللاعب، أنا أعتبر اللاعب مهمة وطنية ولن يتراحى عن المهمة الوطنية، لكن منظومة العمل ككل ما تمكن اللاعب ولا تطور اللاعب. هذه هي المشكلة الموجودة عندنا.
1: طيب وش أبرز الأخطاء الجوهرية اللي يعانيها المنتخب في المرحلة الحالية بغض النظر عن الإخفاقات السابقة؟
0: اي نعم والله، يعني يمكن عدة أخطاء يعني أعتبر منها ولعل في مقدمتها التذبذب في الأجهزة الفنية وعدم الاستقرار. يتم اختيار مدرب ومعه جهاز أيضا فريق عمل كما ذكرنا سابقا، يعني بدأوا ينفذون هذه الخطة، لكن ما في خطة واضحة لا لفريق العمل ولا للمدرب. يحصل اخفاقات، يعفى يرجع مدرب، هذا يذهب هذا مدرب، حتى وصلنا الى هنا الى مدرب طوارئ. نحن نشارك في كاس العالم بمدرب طوارئ ترى ما عين الا قبل البطوله بشهر. ف يعني اتوقع كل 47 منتخب اخر مستقرين فنيا. عندنا نواقص عديده في اللاعب السعودي بسبب قصور في الاعداد في الانديه، وهذا له ابعاد يطول الحديث عنها، لكن مهم أن نعترف بذلك. يعني هذا هم من الأخطاء الجوهرية، أن لازم نعالج النواقص حتى تواكب منتخبات عندها محترفين وأنت ما عندك محترفين. في دوريات كبيرة. من الأخطاء الجوهرية اللي تكلمنا عن جزئية منها قبل قليل وجود الألوان داخل أروقة المنتخب، هذا شيء يجب تحييده. عندنا خطأ جوهري كبير وهو عدم تمكين المدرب الوطني على كافة الأصعدة.
1: الألوان قصدك اللي هو الأندية، لأنه صارت كلمة الألوان ترى مرتبطة ارتباط بموضوع معين أنت عارفه دكتور.
0: أقصد يعني المشجعين أو التعصب أو ما إلى ذلك وأثره، رغم أن المفروض ما يكون له أثر. جزئية المدرب الوطني للأسف إذا منح المدرب الوطني، حتى لو منح الدعم أو منح فرصة، ما يمنح الدعم. ولو تسمح لي أنا بمثال، وأتمنى أنه هذا غير صحيح، لكني أنا سمعته كخبر. الكابتن سعد الشهري اشتغل في الفئات السنية فترة، وهو بالمناسبة واحد من فريق العمل الذي أنا اقترحته والأخير فيهم. ليس في يعني، لكن ممتاز، مدرب ممتاز، قاعد يتطور، يأخذ شهادات، يحقق إنجازات. اشتغل مع الفئات السنية فترة وحقق بطولة للمنتخب الأولمبي تحت 23 سنة، يعتبر أولمبي، وأول بطولة قارية تحققها السعودية في هذا في هذه الفئة الوحيدة. أنا جاني خبر ما أدري إنه عاد البعثة إلى المملكة الكأس، ولم يستقبلهم أحد في المطار من مسؤولي الرياضة، لا من الاتحاد ولا من الوزارة. أتمنى أن الخبر هذا غير صحيح، لكن أنا شاهدت بعيني الأستاذ ياسر المسحل يقول عن سعد الشهري عند تأهله للنهائي، الوصول للنهائي لا يعتبر شيء. كيف أنا كمدرب وطني الرئيس اتحاد كرة القدم وصلت إلى النهائي الذي لم يصل إليه أبدا فريق سعودي أولمبي، يقول لي لا يعتبر شيء؟ هذا أنا شفتها بعيني في التلفزيون. ثم حقق البطولة سعد الشهري. ثم الخبر الثاني ما أنا متأكد منه، لم تستقبل البعثة في المطار، فاضطرت إدارة المطار إلى أرسل واحد يشتري بوكيهات ورد بعدد أفراد البعثة وأعطوا كل واحد باقة ورد. إن كان هذا صحيح فمعناتها في مشاكل لابد أن تنعكس على نتائج المنتخب، مؤكد.
1: وهذا المنتخب اللي حصل على هذه البطولة هو راح يكون المنتخب الأول بعد كم سنة؟
0: لا راح يكون منه ناس في المنتخب الأول. صار المنتخب ما يتدرج ويطلع الأولمبي يصبح كذا، لا هذه حالة أخرى يطول الحديث عنها، لكن ممكن من هذا المنتخب عدة
1: أنا. وهذا تشوف أنه خطأ يا دكتور؟ أنه المنتخب الأولمبي، لاعبين المنتخب الأولمبي ما يعطون الفرصة أنه يمثلون المنتخب الأول بعد كم سنة؟
0: طبعا يكونون هم المنتخب الأول، لا الأجدر منهم يصبح في المنتخب الأول. لأن المنتخب بناء، وأنت عندك منظومة عمل تطعمها تطعيم، ما في وقت نوقف ونقول منتخب جديد. فلذلك مهم جدا المنتخب الأولمبي، وأخذ منه شيء ضروري، وإذا لم يؤخذ من الأولمبي معناته عندك قصور في العمل. لكن ما أقول المنتخب الأولمبي سيصبح هو المنتخب الأول. عندنا أيضا من النقاط التي أنت تفضلت بسؤالك عنها، عدم معالجة النواقص الفنية والبدنية عند اللاعبين حتى يصبح اللاعب جزء من منظومة قوية يعني كمنتخب. هذه يمكن الأخطاء الجوهرية الأساسية، لو عولجت راح يطلع لنا منتخب يصل لدور الأربعة بكل سهولة على قارة آسيا.
1: طيب أنا استأذنك يا دكتور واستأذن المستمعين الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة FM.
3: جدة FM على هواك. في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، نساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس الثامنة مساء على جدة FM.
4: سوبر بيرفكتو،
5: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السرور. يلا انطلق
4: في الزحمة.
5: سوبر سوبر سوبر نار نيرو، مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبدا أبدا لا تنسونا.
4: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: حياكم الله مرة أخرى في نقاش، وجدد الترحيب بضيفي الدكتور عبد الرحمن الصايغ، أستاذ السياسات التربوية ومستشار المركز الوطني لأبحاث الشباب سابقا. دكتور، لو أردنا أن نضع خارطة طريق للمنتخب، ما الحل الأمثل برأيك اللي تشوفه لمعالجة التحديات اللي يواجهها المنتخب في المرحلة الحالية؟
3: شكرا على هذا السؤال المهم. خارطة الطريق معناتها أن أعمل خطة لها بداية ولها مدخلات ولها عمليات ثم لها مخرجات. فبداية العودة للمدرب الوطني لابد. شاهدنا منتخب مصر والاحتفالات التي احنا احتفلنا معهم، فترى من منتخب مصر في قارة صعبة يعني سنين طويلة ما استطاع تأهل لكأس العالم، والآن جاء وحق الفوز وتأهل للمرحلة الثانية و بالمدرب الوطني والروح الوطنية يعني حيدت كثير من الشوائب والمشكلات. هذا رقم واحد، لكن ليس استقطاب مدرب وطني وخلاص نخليه، لا لا لا، احنا عندنا مشكلات وذكرناها يعني بعضها سابقا. لذلك اذا نريد خارطة الطريق صحيحة لا نستجلب او نعين او ندعو مدرب وطني واحد، لا، فريق عمل فني وطني منتقى بعناية. هذه ست كلمات كل واحدة منها مهمة. لابد من فريق عمل، وفكرة فريق العمل طبقت مع المنتخب ولكن بفرق عمل أجنبية. فريق عمل فني وطني، سعوديين كلهم، منتقى بعناية، أختار مجموعة توليفة قادرة على العمل مع بعض، قادرة على تكامل الأدوار، ولكل واحد منهم مهام خاصة. واحد يقود الفريق، واحد يقود يقرأ مع مدربين سعوديين آخرين بالتعاون معهم في شتى الأندية، روح الرياضة السعودية ولاعب كرة القدم السعودي، واحد يقرأ النواقص لدى كل لاعب موجود في التشكيلة أو يرغبون في إضافته في التشكيلة. لما أنا أدرس النواقص إذا أنا أقدر أتعاون مع النادي في توجيه برامج تدريبية معينة لمعالجة الأشياء هذه. عندي مدرب ذكي يقدر يبتكر تدريبات، واحد اخترته من هذه الأسماء. هنا أنا بدأت أمشي على مسار صحيح ويمكنون من اختيار فرق العمل وكذا. حتى اختيار التشكيلة لها برنامج حاسوبي معين ممكن تكون لايف في العالم كله، يختار التشكيلة الأولية التي ممكن أن تشارك في أي فعالية. هنا يعني حليت كثير من المشكلات وبدأت أضع المنتخب على مسار سليم، ويبدأ يخوض منافسات، يخوض مباريات ودية، يخوض منافسات ودية ولا رسمية. ستشاهد أن المنتخب تحسن وأن المنتخب بدأ يحقق نتائج. هذا المشروع يحتاج حتى فترة ثمراته سنتين، وراح تشاهد منتخب رائع. بعدها بثلاث سنوات إلى أربع إذا أصبح المنتخب متماسك وأصبح أنا أقدر أقول أن اللاعب السعودي محترف داخل المنتخب ليس لديه نواقص، حبيت تجيب مدرب أجنبي يعني في فترة معينة ممكن، لكن الوطني هو الأساس.
2: طيب
3: الوطن، تفضل.
2: إيه تفضل دكتور كمل.
3: لا بس أنا أقول الوطني، الدول القوية في كرة القدم مدربينها وطنيين، وفي أي مرحلة مدرب تكون الدولة بمدرب غير وطني تكون عندها خطة لإيجاد الوطني، وللأسف إحنا ما عندنا. عندك البرازيل لظروف معينة مدرب أجنبي لأسباب معينة، ولا طول عمرها البرازيل جابت كأس العالم خمس مرات للمدربين الوطنيين، حالة نادرة فما هي يعني، ولكن سيرجعون للوطن.
2: صحيح.
3: فأنت ما عندك الآن مدرب وطني، لابد أن يكون عندك خطة لإعادة وجود المدرب الوطني في المنتخبات. لكن أكرر أنا الفكرة أو خارطة الطريق كما ذكرت ليست مدرب وطني، لا، فريق عمل فني وطني منتقى بعناية.
2: طيب في نقطة كمان اللي دائما يدور حولها الجدل اللي هو صلاحية المدرب، وخصوصا في الخطوة الأولى اللي هو اختيار العناصر. في عوامل، وانت عارف والمستمعين والمشاهدين يعرفون انه في عوامل ثانية تحدد اختيار اللاعبين للمنتخب. برأيك ما مدى تأثير هذه النقطة على أداء أي مدرب؟
3: طبعا لها تأثير كبير. أولا تحبط اللاعب الذي يرى أنه يستحق ولم
2: يتم استدعائه
3: ولم يستدعى للتشكيلة، تحبط المدرب شخصيا ويصبح يتعامل فقط مع الواقع مع ويحاول أن يحقق إنجاز، لكن متوقع في أي لحظة أن ينتهك عمله. هذا يؤثر على النتائج مؤكد، ويعني الأمثلة عليها كثيرة في يعني ما نريد طرح أمثلة، لكن المفروض أو الصحيح أن الجهاز الفني هو الذي يختار التشكيلة كاملة، وأن اختيار التشكيلة يكون فني بحت من وجهة نظر المدرب.
2: طيب دائما هذا السيناريو يتكرر أنه يصير في إخفاقات، وحتى هذا في الأندية إخفاقات في وسط الموسم وإخفاقات مثلا للمنتخب، على طول أول خطوة اللي هو إقالة المدرب، بينما نرى منتخبات يبقى فيها المدرب بغض النظر عن النتائج حتى يعني يأخذ فرصته بشكل كامل. والدليل مثلا ألمانيا المدربين يجلسون بعشرات السنوات في تدريب المنتخب، حتى لو كان في إخفاقات يعطى فرصة كاملة عشان يقاس عمله على مدى سنوات. يعني في واحد من المدربين والله ما أذكر اسمه جلس 30 سنة أو حوالي 30 سنة، المدرب الحالي اللي هو الآن 6 سنوات في المنتخب الألماني.
3: ألمانيا مثال، يعني مثال حالة خاصة في هذا الخصوص، لأن ألمانيا تعتمد على أشياء أخرى وعلى استراتيجية عامة وعلى بناء بدني قبل كل شيء وعلى رؤية معينة خاصة فيهم، ولا بأس بالاستقرار الفني أنا أقول لك، لكن أحيانا عند الخسائر تحس أنه وصلنا إلى مرحلة الجهاز الفني هذا ما يقدر يؤدي، فتحتاج أنك يعني تذهب إلى تغيير المدرب، وأحيانا تكون صدمة ناجحة. في حالات كثيرة ترى يتحسن الفريق، ما هو شرط أنه يعني تنجح الفكرة لكن يتحسن الفريق، وأحيانا قرارات جريئة زي قرار تغيير دجال أكبر مدربي العالم بزياني الله يحفظه ويمسيه بالخير، وبدأت شكلت هوية منتخب سعودي. أنا أتمنى فكرة الاستقرار هذه لا تطرق ولا ترسخ مع دونيس مدرب المنتخب الحالي.
2: طيب دائما تضرب مثال بمنتخب 84، الجانب الفني المدرب خليل الزياني كان واحد من العوامل أكيد اللي كانت وراء نجاح هذا المنتخب، بس في عوامل ثانية لو تذكرنا فيها دكتور عشان ناخذ منها مثال نطبقه على الواقع، طبعا بغض النظر المرحلة الزمنية مختلفة الظروف مختلفة، لكن عوامل النجاح دائما تكون واحدة تقريبا في أي عمل.
3: عوامل النجاح متقاربة ومتسقة، وأولها القيادة والقرار القيادي الكبير الجريء من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد عليه رحمة الله، يعني قرر أن يعفي في منتصف بطولة أكبر مدرب في العالم وقتها وجلب المدرب الوطني، هذا رقم واحد القرار. رقم اثنين كانت ما زالت فكرة تمكين الموهبة موجودة، كان كل الجمهور السعودي وكان الجمهور السعودي واعي مقتنع بكل لاعب موجود في أرضية الملعب. ثلاثة الزياني أيضا ترى مدرب عبقري، وإحنا محظوظين بأن عندنا النموذج هذا، يمكن لو جاء مدرب ما هو عبقري كان راحت التجربة ونسيت ولم يذكرها أحد، لكن الزياني يعني ربنا ما يعطيه الموهبة هذه، حتى ما هو بشرط أنه درس في على الشهادات التدريبية، لكن بالفطرة هو مدرب ذكي. أول ما جاء استقدم 6 لاعبين، يعني أنا قاعد أنا عندي كأن أنا خليل الزياني عندي القدرة وعندي الثقة الكاملة أني راح أنجح. ولا يعني بعد اختيارات دجال وأنت هتيجي تختار تغير جلد المنتخب، فهذه الأساسيات في التدريب التي كانت أدوات النجاح، قرار قيادي قوي، تآزر متكامل، قناعة بتمكين الموهبة، ثم مدرب ممتاز. وترى الزياني ما مسك فريق اللي حقق معه بطولة. يعني احنا ترى اليوم نحتاج الزياني، كاسم كنموذج يستفاد منه، وهذا ما هو عيب بل هذا الصحيح، وحتى لو احتجنا منه كلمة بس ولو انه ما ادري عن الظروف الصحية، لكن عموما يعني التجربة كانت ناجحة وفيها أدوات النجاح وفيها أدوات الاستفادة منها اليوم.
2: طيب هذه المقترحات دكتور سبق أنه قدمتها للاتحاد السعودي؟
3: طبعا قدمتها للاتحاد السعودي، منذ أول اتحاد منتخب أحمد عيد ومجموعته إلى الاتحاد هذا الأخير، اتحاد الأستاذ ياسر المسحل ومجموعته قبل سنوات، قبل يمكن 7 سنوات تقريبا أنا تواصلت معهم أول ما مسكوا، وحصل لي تواصل مع عضو مجلس إدارة، شرحت له المقترح ومراحل المقترح وكيف أنه حصل الاستفادة منه جزئيا، وكان هو مقتنع وقال لي والله أنا مقتنع جدا بالفكرة، ولكن يعني كيف تطبقها؟ قلت له يعني نحتاج أنت يعني شيء من الشجاعة. قال من يعطينا شجاعة الأمير فيصل بن فهد؟ فقلت له لا يا أخي، الشجاعة عندك أنت، الأمير عبد العزيز بن توفي حفيد الملك فيصل، ما تنقصنا الشجاعة، وأنتم اتحاد كرة القدم يعني مالك القرار، لكن أنتم قدموا للمسؤول في اللجنة الأولمبية التقرير المناسب. اتفقت معه على أن أرسل له تسجيل صوتي أوضح فيه الفكرة كاملة حتى ينقلها إلى أعضاء المجلس عشان ما يتعب معهم في شرح الفكرة، وحصل هذا. وبعد 3 أسابيع أو شهر أعلن تعيين هيرفي رينارد مدرب للمنتخب. لا، الفكرة مطروحة بشكل رسمي يعني برقم وتاريخ، وبعدها طرحت.
2: طيب الدكتور، استقالة الدكتور عبد الرزاق أبو داود في مرحلة سابقة أثارت العديد من التساؤلات والجدل على المستوى الإعلامي، كان لها علاقة بهذا الطرح وهذه الأفكار اللي كنت تقدمها؟
3: والله ما أدري، هذا سؤال دقيق. يعني دكتور عبد الرزاق أبو داود أنا كان لي معه تواصل وحيد، ليش أذكر بعد أحد الإحراقات بعد ما شالوا ريكال وعين بدلوا لوبيز اللي هو كان من موجود في اتحاد كرة القدم، أنا كنت أشوفه باستمرار في اتحاد كرة القدم مع اللجنة الفنية، ودرب لوبيز المنتخب فترة وحصل إخفاق أو إخفاق. في الإخفاق الثاني كان خلاص يعني الأمور وصلت حدها وراح يقال لوبيز. وقتها في يوم معين نزل في جريدة أوكاد، معلش أنا أذكر وسيلة إعلامية، يعني خبر أو تقرير عن مقترح لتدريب المنتخب. بعدها كان فيه اجتماع مجلس إدارة، أنا أختصر لك، للاتحاد السعودي بشأن المدرب خاص، فأرسلت المقترح للاتحاد قبل الاجتماع، وعقد الاجتماع بعدها أعلن إعفاء لوبيز دون تعيين مدرب. فأنا حاولت أتواصل مع الدكتور عبد الرزاق، وقتها كان هو المسؤول عن المنتخب السعودي لمدة 6 شهور وقاعد يعمل، فحصلت على جواله وأرسلته على الجوال، هذا كان عام 1436 من 11 سنة، أنا معك الآن، أنا اقترح تدريب المنتخب وأرجو أن ترسلها لرئيس اتحاد كرة القدم عشان يحولها لي أدرسها. فقلت له أنا مرسلها لاتحاد كرة القدم ولهيئة الرياضة أكثر من مرة ومرسلها برقم تاريخ، ويعني كأنه استغرب، وقلت له إذا ودك أنا أرسل لك يعني العروض اللي أرسلها. قال طيب، طلبت الإيميل وما زالت الإيميلات موجودة عندي، أرسلت له الإيميل اللي قبل أشهر المرفوع لهيئة الرياضة والاتحاد كرة، ثم أرسلت له العرض اللي قبل يوم قبل اجتماعهم في آخر الليل، كذا إيميلات كلها. صباحا الساعة 11 نشر على منصة إكس استقالته من تدريب المنتخب. يعني قد تكون القشة التي قصبت ظهر الجمل، يعني ما أقول هذا السبب، لكن هو كمسؤول عن المنتخبات مدة 6 إلى 8 أشهر وتأتي مقترح يعني عن تدريب المنتخب ولا يحول لي، معناته يعني أنا ما راح أستقيل، ما راح أستمر في هذا العمل، كأني همشت أو كأني ألغي دوري، خلي المقترح غير ناجح، المقترح غير مناسب، بس حولوه لي أنا أدرسه، أنا المسؤول عن المنتخب.
2: صحيح. طيب، من خلال دكتور معرفتك بالكواليس في صناع القرار في المنتخب السعودي، موضوع أن يكون فيه مدرب وطني واحدة من الأمور اللي يعني مطروحة خلال المرحلة المقبلة، ولا ما زال في قناعة أنه لا نستمر مع المدربين الأجانب؟
3: والله شوف، أنا ما لي معرفة بالكواليس بصراحة، ولكن الظاهر كذا
2: كاستقراء يعني، ما هو
3: أيوة نعم، من خلال ما نشاهده كذا أنه ما في توجه للمدرب الوطني، وهذا والله خطأ. المفروض إن لم يكن عندك أنت مدرب وطني عندك خطة لإحلال المدرب الوطني، أنت تبغى منتخب وطني، اسمه منتخب وطني. الأجنبي مهما عمل لك لن يرفع الروح الوطنية، حتى لو عمل لك جريسة زي رينارد مشجع أشياء كثيرة ثم المدرب ما يعرف نواحي التي تحتاج إلى بناء عندنا في كرة القدم السعودية حتى تطور المنتخب بمعزل عن مشكلات الدوري واللاعبين. فما أتوقع ولا ما أدري، لكن آمل أن يكونون أخذوا من كل الدروس هذه يعني عبرة.
2: نعم، ودائما المدرب الوطني بحكم أنه نفس ثقافة اللاعب يعرف المفاتيح اللي تشغل الجرينتا عند اللاعب، فاتح النفسية.
3: شاهدناها في مصر واضحة جدا قبل مباراة مصر الأخيرة. ثم نحن نقول لا نقول مدرب وطني، نقول فريق عمل فني وطني راح يعالج الإشكالات ويعالج السلبيات الموجودة داخل أروقة المنتخب.
2: نعم، طيب الحديث يطول إن شاء الله. الأسبوع المقبل إذا وقتك يسمح يا دكتور تكون معنا أيضا بعض المحاور وكثير من المحاور ما استكملناها. أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتور عبد الرحمن الصايغ، أستاذ السياسات التربوية ومستشار المركز الوطني لأبحاث الشباب سابقا. شكرا جزيلا لك يا دكتور.
3: شكرا أستاذ عزام ولإذاعة جدة والفريق العمل لديكم والمستمعين الكرام.
2: الشكر لكم أنتم مستمعي الكرام لمتابعة حلقة اليوم من نقاش. هذه تحية لكم من محمد المرحبي وعزام الخديدي ومعتز سمير بخش. نلقاكم إن شاء الله غدا في نقاش جديد، نقاش أن نفكر أولا.
1: نقاش على جدة FM.
0: جدة FM على هواك.

0: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك. جدة اف ام على هواك.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي.

0: الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
1: البحر ليس مجرد منظر جميل، بل نظام حياة متكامل. تلويثه بالنفايات يهدد الكائنات البحرية ويؤثر علينا جميعا، فلنحافظ على شواطئنا نظيفة ولنكن أكثر وعيا بسلوكنا. البحر أمانة، فلنحسن حفظها.

في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبدالله، من الأحد إلى الخميس الثامنة مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في الزحمة الآن على جدة اف ام.
2: 5 4 3 2 1 0.
3: ويا مساء الجمال، يا مساء الروعة، يا مساء الرضا، حياكم الله أصدقائي، يا هلا مرحبا فيكم جميعا. حيا الله اللي قاعدين ينتظرون هذا التوقيت الساعة 4 علشان يكونوا معانا في زحمتنا بأحلى زحمة يومية من الأربعاء، من الأربعاء من الأحد إلى الخميس. أبوي تخيلوا من الأربعاء للخميس والله، ولا من الأربعاء للسبت، يلا عاد يلا من الأربعاء، نقول من الأحد إلى يوم الخميس، وعلى امتداد الساعتين اليومية اللي أقضيها معاكم من 4 إلى 6. مشوار جديد يجمعني فيكم ببرنامج في الزحمة، معايا أنا مينا العبدالله من خلف المايك والإعداد. مسيناكم مسونا وعلى جدة اف ام، تعالوا لاقونا.

دائما يقولون ان اقدارهم تؤخذ من افواههم. والله لا يكون يا جماعه، لا يكون راح يصير معاكم من الاربعاء الين السبت. حلو والله حلو، ولا من الربوع اربع ايام وين حطيتها؟ ما عندي مانع انا من الربوع الخميس. حلو، ونخليها 3 ساعات بدل الساعتين، 3 ساعات. ايش رايكم هالاقتراح؟ اربعاء وخميس وثلاث ساعات، حلو. انا اشوفها حلو. لا لا انا قلت من الربوع للخميس معود. طيب ايش رايكم نخليها جمعه وسبت وثلاث ساعات؟ مشوار حلو، انا شايفه حلو. حياكم الله أصدقائي، اسمعوني واستمتعوا معاي خلال هذه الساعتين ثرو ترددات والتطبيقات وأيضا البث المباشر. إذا كنت بسيارتك أو إذا كنت بسيارتك ثبت الموجة وين ما كنت، في أي مدينة، في أي محافظة، في أي قرية، وين ما تكون ثبتوا موجتنا واسمعونا. وأيضا إذا كنتوا في منازلكم عندكم كذا وسيلة وكذا طريقة، إذا ما كن راديو القديم اللي مال أبائنا وأجدادنا اللي الجلد البني أو الراديوهات الحديثة بصورتها الحديثة، عندكم وسيلة الأخرى ممكن من خلال التطبيقات جوالاتكم يا جماعة، في أبليكيشن، في عندكم على منصة إكس على أجدة أندرسكور راديو، أيضا على صفحتي الشخصية، ولا تنسون سعودي راديو بلس. ومثل ما تعودنا سناكتنا الأولى رح نفتتح فيها البرنامج، أولى فقراتنا واللي رح تكون سناكة. واليوم رح نتكلم عن منو، عن منو وعن شنو. اليوم رح نتكلم عن الأشخاص اللي بس يهز رجلة. أنت قاعد في أمان الله وقاعد واحد معاك، تتخيل يهز رجلة بقوة وبهي قمة التنرفز بصراحة، ينرفزكم ولا ما ينرفزكم؟ واللي يمسك القلمة يقعد تك تك تك تك تك تك تك تك بس يضغط يضغط، ودك تمسك القلم تقوله بعدين وتاليتها ونهايتها وآخرتها. في بعض السلوكيات بتنرفزنا وبيقولون هذه يعني سلوكيات غير محترمة. غير محترمة ولا مو غير ولا يعني لا، هذا اللي رح نعرفه في سناكة اليوم على الواتساب على 800-24-4-4-2-8-2-8.

ساعتنا الثانية أصدقائي رح تكون عبارة عن تصريح، وأي تصريح بطرح على طاولة النقاش كل واحد فينا بيدلي بدلوه بكل شفافية ومصداقية. اليوم تصريحنا سوبر نار نيرو، سوبر سوبر سوبر سوبر نار نيرو. تصريحنا اليوم بيتكلم عن الأخوان اللي بيسلفون، ها تسلف أخوك ولا ما تسلف، تسلف جماعتك وقربك ولا لا، رح نتكلم عنها اليوم. لا تطفونا عليكم، أبيكم أصدقائي تتصلون وتشاركوني من خلال الأرقام التالية على 6477154 بالإضافة إلى 6495154، ولا تنسونا على 6478544، ارفقوها بمفتاح خطات في جدة على 012، ويلكم. لا تنسون الواتساب على 8002442288. أحلى وأجمل المنوعات أصدقائي رح تسمعونا وتستمتعون فيها خلال هذه الساعتين من 4 إلى 6 مع مشوار برنامج في الزحمة، وأيضا مع مخرجنا البطل المعتز سمير بخش. Let's go. Yes.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.

ويلكم جايز، حياكم الله اصدقائي، اهلا ومرحبا فيكم مع سناكة اليوم. سناكة اليوم اصدقائي رح نتكلم عن سلوك او تصرف بيستفز الكثير من الناس. انا صراحة واحدة من الناس اللي بيستفزني هذا السلوك او التصرف، ولكن خلينا نشوف علماء النفس شلون حللوا. سناكتنا اليوم بتقول الضغط على القلم وهز القدم ليس قلة احترام، لكن شو اللي يقوله العلم؟ يا ترى شو اللي يقول العلم أصدقائي بهز ال شفت لما تكونون قاعدين واحد زوجك أو مرتك أو أحد من العيلة أو أنتوا قاعدين في مكان واحد هز رجولة أو بالقلم يضغطون في اجتماع، في هذه كلها دلالات إحنا بنعرف إنه على التوتر، ولكن تستفز الأشخاص. في أشخاص حتى لما تجي تقول له وقف ستوب خلاص أنا أتنرفز، أنا تسبب لي توتر بسبب هذه الحركة، هم ما يتوقفون، فيخذونها من مبدأ أو من تصور إن قلة احترام أو قلة ذوق إنك ما بتتوقف عن هذا السلوك. لكن العلم بيفسرها بمنظور وبنظرة مختلفة. يقولكم أصدقائي إنه بيقدم العلم تفسير جديد لبعض الحركات العفوية التي يفسرها المجتمع غالبا على أنها قلة احترام أو مجرد علامة على التوتر والملل، كاشفين عن أبعادها النفسية والعصبية. طبعا أصدقائي أوضح علماء النفس أنه هز القدم أثناء الانتظار أو الضغط المتكرر على زر القلم خلال اجتماع قد يكونان محاولة من الجسم لتنظيم نفسه والتعامل مع التوتر أو الضغط الذهني. شفتوا يعني الإنسان لما يهز رجلة أو يضغط بالقلم أو حتى يقعد يدق ساعات بالقلم، في تصرفات عموم سلوكيات كثيرة، اللي بيطرقع أصابعه واللي بيقعد بنشوف سلوكيات كثيرة إحنا بتسببنا نوع من أنواع التوتر. هذه كلها ممكن أنت تنتظر في مستشفى لا سمح الله، انتظار خبر أو في اجتماع كبير، هذه كلها فسروها انها محاولة من أجسامنا انها بتنظم نفسها، بتعيد تنظيم نفسها وبتتعامل مع التوتر او حتى الضغط الذهني اللي الشخص بيكون فيه. وايضا تعد حركات التملل البسيطة مثل العبث، يعني مو بس هذه الحركات،

حركات التوتر. أيضا يقول لكم في حركات ثانية مثل حركات التملل البسيطة مثل العبث بالأشياء أو النقر على الطاولة. هذه كلها وسيلة بتساعد الجهاز العصبي على تخفيف التوتر والحفاظ على التركيز، والعلماء سموه علميا بالتفريغ الحسي الحركي. التفريغ الحسي الحركي، شوف لما نكون إحنا زهقانين طفشانين متمللين في شغلات كثيرة نسويها، يعني مثلا واحد ياخذ قلم يقعد يخربش، أو مثلا يقعد يدق على الطاولة، أو يقعد رايح جاي قدامك، أو يقعد ممكن يسوي حركة الرجل، هز الركبة أو هز الرجل، أو بنسمع طرقعة مثلا يقعدون يطرقعون أصابيعهم أو رقبتهم. هذه كلها وسائل بتساعد جهازنا العصبي على أنه يخفف من التوتر ويحافظ على التركيز. أستاذ الطب في مايو كلينيك اسمه جيمس بيقول أصدقائي لأن هذه الحركات بتحدث تلقائيا، هذه الجسم بيحدثها تلقائيا لا شعوريا. يعني ليش؟ لأنها مبرمجة ضمن آليات الدماغ العصبية اللي بتساعد على معالجة كميات كبيرة من المعلومات والإشارات. وأيضا الدكتور جيمس بيقول إنه لما ينشغل أو ينشغل فعندما ينشغل الانتباه طبعا بإحساس بسيط ومتكرر بتقل سيطرة الأفكار المقلقة والتشتت الذهني. سبحان الله، يعني إحنا لما نقعد نمارس مثل هذه العادات البسيطة هذا بيخفف الأفكار، بيخفف توترنا، الأفكار اللي بتقلقنا، الأفكار اللي بتدوشنا، التشتت اللي بيصحب الإنسان خلال هذه الفترة، هذه كلها بتشتتها، كلها الإحساس هذا بينشغل عن المخ. بيساعد أيضا على أو بيساعد التركيز على محفز ملموس في إعادة الشخص إلى اللحظة الحاضرة. ومن هنا أصدقائي انتشرت تقنيات تعرف باسم استعادة الحضور. يا سلام يا سلام، شنو هذه التقنيات يا ترى تتوقعون؟ انتشرت تقنيات اسمها استعادة الحضور، والتي لا تخفي المشكلة أو القلق، بل بتنقل جزء من الانتباه إلى شيء ملموس يمكن لمسه أو التركيز عليه. This is our snack for today. دان حلو حلو، خلينا نروح مع بعض الحين نسولف. يلا نبدأ السوالف. عطوني أنتم، هل بينرفزكم الأشخاص اللي مثلا بيقعد كذا زي ما قلت لكم بيطرقع بأصابيعة، أو مثلا يهز راسه أو ركبته، بيهز ركبته أو بالقلم تك تك تك تك تك تك تك تك، ينرفزونكم هذول الأشخاص ولا ما ينرفزونكم؟ عطوني شنو التصرفات بعض أو اللي يقعد هو متوتر وقلق يقعد يأكل أظفارة قدامكم، يقعد بس أو تحسون إنه يشخبط كذا بورقة يطلع صوت، قلولي أنتم هذا تنرفزكم التصرفات أو لا، وعطوني أنتم شنو بعض التصرفات اللي ممكن شنو معتاز زي يصير، عطوني شنو بعض التصرفات اللي طلعكم من طاركم، اللي أنتم في ميتينج أو أنتم في اجتماع أو أنتم خلينا نقول في انتظار، تصرفات صراحة طلعكم من طاركم تنرفزكم، ما له داعي، ممكن تكلمون الشخص. أيضا قلولي أنطر معتز، قولي يا ميرا لحظة نعطيهم الأسئلة. أيضا قلولي السلوكيات، أنتم لما تكونون يعني في انتظار أو في زي هذه الحالة، أنتم كنتوا في هذه الحالة القلق والتوتر، شنو التصرفات اللي ممكن تصدر منكم؟ يعني ممكن تهزون رجلكم، تقعد تحك شعرك مثلا، تاكل اطفالكم تاكلون قولولي شنو التصرفات اللي بتسوونها. نطلع فاصل، لكن انتم شاركوني اصدقائي لا تنسون على 8002448 28. ويلا بينا

0: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام. ويلكم جايز، حياكم الله اصدقائي، اهلا ومرحبا فيكم مع اصدقائنا من الواتساب. اليوم صداقتنا عموما كانت بتتكلم عن الاشياء اللي بتستفزنا، يعني زي الضغط على القلم او هز القدم. بيقول لكم هذه ليست قله احترام، لكن شو اللي بيقوله العلم، وعرفنا انها شغلات بتصدر من الانسان علشان هذه كلها ردات فعل من الجسم. سؤالي لكم كان أصدقائي، شين يا ترى الشغلات اللي بتستفزكم من الآخرين؟ بيستفزكم الشخص اللي مثلا يطرقع بأصابيعه رقبته لما تكونوا في يعني انتظار في مكان ما، أو في اجتماع بيقعد يضغط على القلم، أو بيقعد يهز رجله يهز بقوة. أنا هذه أكثر شيء صراحة أنا من الأشياء اللي مرة حد تستفزني. مثلا شغلات كثير عطوني بتستفزكم أصدقائي من الآخرين، بتحسون إنها ودكم تقولون بطل ستوب، يعني خلاص بتطلع الواحد من طورة. وانتوا قلوا لي اذا مثلا يعني صرتوا متوترين، هل في عندكم سلوكيات معينة مثل كذا، يعني مثل هز الرجل، مسك القلم، تقعد او بيقعد يطقطق، او بيقعد يخربش، او بيقعد يكتب؟ اعطوني الشغلات كيف بتفرغون الاستفزاز على الواتساب على 8002-44-8828. ويلكم يا جبران، حيا الله. أنا جبران منور، هلا وغلا أمون منورة، إن شاء الله منورين أنتوا كلكم. يقول التوتر ضغط داخلي بيركب يربكك ويستنزفك. الله يبعد عنا، الله يبعد عننا. طبعا التوتر والقلق هذه من الأشياء الصعبة، من الأشياء الصعبة اللي إذا مسكت في الإنسان ماكو نوم، حتى النوم يعني النوم يروح، يربكك وأيضا يستنزفك. طيب يقول أنا وقت التوتر أمينة أكثر شيء يستفزني الإلحاح وكثرة الأسئلة ورفع الصوت علي، ما أتحمل. يعني يقول لما أكون أنا متوتر يستفزني الإلحاح، يعني لما تكون، أو شوف حتى الجبران، مو بس أنت لما متى تكون متوتر، لا ساعات بتكون في شغلة أنت ما تبي تقولها وصلت، يقعد واحد يسألك أو تقعد واحدة تسألك مليون مرة. طب أنا ما بأتكلم، أنا ما بيقول، وتقعد مرة واثنين وثلاثة ما في، وتمسكك من إيدك، لا يا بنت قولي، ماكو أحد، ما حد راح يعرف. طب أنا ما بيتكلم، ما بيقول،

هذه صح، رفع الصوت هم هذه من الأشياء اللي ممكن تستفزنا. يقول وأكره النحنحة وصوت عالي. ليش؟ يعني الواحدة ما يقول كذا، لا بيب معتز إذني النحنحة بصوت عالي، ما أدري أشوف النحنحة عادي. أنا وقت ما أكون متوترة مينة أرفع حاجبي زي كذا، رفعت الحاجب هذه لما الواحد ما أدري، أنا أرفع حاجب، ممكن عندي أرفع حاجب بس ما أرفع حاجب لما أتوتر. أنا أرفع حاجب يا لما أعصب أو أرد وأنا متعصبة أو أحس إني في موقف محرج هذا هو رفعت الحاجب عندي. حسين من مصر، ويلكم يا حسين، اهلا وسهلا يا حسين، منور مساء الفل والياسمين، يومكم جميل، تحياتي لك امينه وتحياتنا لك، وانا سعيده اني بشوفك متشاركنا من جديد يا حسين. اذا حاب نتواصل معاك نتصل عليك، بس اكتب لي مشاركه، ابشر ولا يهمك، ومبروك مبروك للفراعنه، الف مبروك. ايضا اوكي عيضه الصيعري، حياك الله يا عيضه، يقول لي مسي عليكم وشلونكم، اخباركم، اخبارنا والله بالسمبتيك تماما تمام. يقول ضيفي معاهم امينه اللي يشغلون الجوال والتلفزيون بصوت عالي عند شخص نايم، هذولا يبيلهم بسلك الشاحن تضغطهم. ابوي والله هذه من جد من الاشياء المستفزه فعلا. هذه انا اعتبرها يمكن الشخص يعني مو عارف بروتوكولات الدرابة والأدب، شخص نايم يشغل التلفزيون أو يرفع صوت الموبايل، هذا أنا أتفق معاك. الضغط على القلم وتحريك الرجل هذه قالوا مش قلة احترام، هذه سلوكيات يعني تفريغ الجسم من التوتر والقلق وأشياء، لكن هذا اللي أنت قلت عنها هذه سلوكيات لا صراحة لا، هذه يعني تنرفز وقلة احترام. أنا بشوفها إنك تشغل الصوت، أو حتى عارف شنو بعد عيضة، لما يكون أنت قاعد تاكل، لما أنت تاكل واحد مشغل الموبايل بصوت عالي قاعد معك على نفس الطاولة. خالد خرجاوي حياك الله، السلام عليكم، يسعد مساء الجميع. أمين، عندي أحد الزملاء في العمل ما يرتاح إلا إذا حرك رجله وجالس يضغط على القلم، يقول بالعكس علشان أنشط الذهن عندي ويركز على كيف إنه بهني عملة بعمق وتركيز، ما أدري هذه ما فهمتها شنو تقصد، ويركز على كيف إنه عمله ينهي عمله بعمق وتركيز. أوكي يعني ما شاء الله التركيز عنده ما يصير في أعلى الليفلات، يصير في ليفل عالي، إلا لما يكون يهز رجله ويضغط على القلم يشحن عنده الدماغ، يعني يهز رجله وطق طق طق طق بالقلم الدماغ عنده ينشحن بالبرفكت يصير العمل. طيب واللي حوالينا الموظفين اللي حوالينا شنو بالضبط قولوا له؟ لا مستحيل أنا أشتغل مع إنسان أو مع شخص بيمارس مثل هذه الأشياء، أقول ستوب ولا يمكن. مازن حياك الله يا مازن، يقول هزة الرجول أنا شايفها مش قلة احترام أمينة، الشيء فيه قلق عند الشخص. يقول طرقعة الأصابع هي اللي تقريبا تستفز أكثر شغلة. مساء الخير أمونة، هذه الأشياء تنرفز خصوصا بالذات الشخص اللي عض على أظافر أصابعه، وأنا أتكلم معاه والله العظيم يخليني في قلق لدرجة خلاص يشتت انتباهي وأنسى الموضوع اللي كنت قاعد أكلمه فيه. أبوي اللي قاعدون يعضضون في أظفارهم كذا ولا من هذا اللي كاتبه، أنا أبو أجوان، أنا منك أمسك كذا وأنزلها بقول له ستوب خلاص خليني أركز، خلينا نقول السالفة صح. لا تسكت يعني أنتوا لما الشخص يقلقكم بتصرف تسكتون صراحة ولا ما تسكتون؟ أنا ما أسكت، ما أقدر أكمل سالفة أو موضوع أو أحكي شغلة وأنا مستفزة من تصرف اللي قدامي قاعد يسويه. يقول يقعد هذا ما أقدر، هذا بعد سلوك نرفوزي، هذا نرفوزي بصراحة. ويلكم، مساء الخير والحب أموني، بسمة الإذاعة ومساكي أحلى باقة حب،
منورة. راح أطلع فاصل أصدقائي سريع، لكن إحنا لسه ما قضينا، ما خلصنا، أكيد رح نرجع للواتساب. اللي حابين يشاركوني بتصرفات أو سلوكيات بتصدر من الآخرين بتنرفزكم، زي ما قلنا هز الرجل، طرقعة الأصابع، اللي بيعض على أظفاره، الرياكشن، يس الرياكشنات يا جرحي، الرياكشن أو الضغط على القلم، أو اللي خربش، أو اللي عارفين كذا ماسك قلم كذا يحكه بالسطح كده يطلع صوت كده، هذه القتلة. عطوني انتم تصرفات حقيقية فعلا بتطلعكم من طاركم، وهل انتم بتوقفون وبتقولونهم ستوب ولا لا؟ ما يهمكم على 800-244-228-8 الركشنات نبي الرك حلو عجبتني يا الجارحي. فاصل ورح نرجع للتواصل.

0: جدة اف ام على هواك.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام. كنا بنقول أصدقائي قبل الفاصل إن هز الرجل، طرقعة الأصابع، الضغط على القلم، هذه كلها شغلات بتنرفزنا، بتطلعنا من طورنا. وأنتوا قاعدين تكتبون الآن شغلات مختلفة يعني، فقلت لكم شنو الشغلات اللي ممكن تنرفزكم، ممكن توتركم، مثل هذه التصرفات وكيف تتعاملوا معها. هل بتقولوا للشخص ستوب وقف أو لا؟ عادي بتخلونا في ميتينج، في مكان في انتظار، أو بتخلونا عادي؟ ممكن يخلينا نروح لشغلات ثانية يعني. باي ذا واي، ممكن شخص تشوفونه يوتركم، مين هذا الشخص؟ على سبيل المثال زوجك، زوجتك في موقف معين، حماتك، حماتك مثلا، مدراءكم، تصرفات من مدراءكم ممكن تطلعكم من طوركم. اعطوني زي هذه التصرفات. وممكن شغلات ممكن صح. وفي شغله ممكن العصفور حق المدير ولا المديرة، تعرفين ان هذا نقال العلوم، في عندنا نقال علوم للمدير، لما يجي يقولوا لي شلون تتصرفون مع نقال العلوم بالذات في الدوامات. هذه تصرفات ترى تنرفز. تدرون ان الجاي انه بس علشان يبي ياخذ حكي وينقله. كيف تتصرفون مع الشغلات هذه اللي تنرفز؟ نبدا مع بعض على 8002442288. مساء السعادة، حياك الله، حياك الله يا الجارحة على سكر الإذاعة، مرسي خالص. يقول أكثر حاجة تستفزني وفعلا تخرجني عن شعوري يكون قليل الذوق في الأكل، أو اللي يعمل صوت وهو بيشرب، أو واحد يتصل علي على الواتساب. هذه رياكشن تيت. أوكي، لا شوف، هذه هم قالوا في السناكات زي الضغط على القلم وبعض التصرفات ده، قالوا هذه مش قلة احترام، ولكن هذه سلوكيات دفاعية للجسم. لكن هذا اللي أنت قلتها، هذه نعم، هذه خارجة عن الذوق العام، خارج اللي ياكل بصوت او اللي يشرب بصوت. الاتصال على الواتساب ليش يزعجك؟ يمكن يبغى منك شغله ضروريه، دعاوز حاجه حالا بالا، تزعل ليه يا الجرحي؟ الا ان كيس في حاجه، الا اذا كان قاعد 20,000 تريليون مره يدق، ايوه هذه ايه انه ستوب، قفل الجوال. اوكي طيب، جبران يقول من يومين كنت نايم واخوي كان موجود بالغرفه، وهو سموكر او مدخن ومعه ولاعه الدخان جالس يلعب فيها. شوفوا هذا السلوك ينرفز، هذا من السلوكيات اللي تنرفز، طق طق طق بالولاعه. شفتوا انت نايم وخلاص، او تكون تعبان او مجهد او حزت نومك، ويجي واحد زي كذا ممكن بالولاعه تك تك تك، زي ما صار مع جبران، او حتى بالقلم، ماسكين قلم يقعد يطقطق. يقول صحيت من النوم عصبت عليه، قلت له ايوه الى متى طق طق طق؟ انا منك كان قلت ايوه تفضل، وبعدين ايوه يا مدير شو السالفه يعني، شو السالفه؟ مساكم الله بالخير جميعا. انا امينه، انا لما اتوتر امشي رايح جاي بدون ما احس. ابوي هذا تكتيك جديد، منو هذا؟ أمل من جد تقعدين تمشين رايحة رادة؟ تقول أنا لما أتوتر أكون رايح جاي بدون ما أحس. بالنسبة للي يهز رجله أو يطقطق بالقلم، يمكن يبي اللي قدامه يخلص ومو بعاجبه كلامه. والله إنك فنانة، مو يهز ريلها، لا يقعد يطقطق بالقلم ينرفزه علشان يخلص حكيه. والله هذا تصدقين تكتيك حلو، تكتيك حلو حلو. فضل السنيدي من الرياض، حياك الله يا فضل. يقول أمينة، اللي يزعجني في توقيت الصلاة أو في وسط المسجد، لما واحد جنبك وقت الصلاة يقعد يطرقع بإيدينا أو رقبته أو يفتح شماغه ويقفله، يقول أنا أحس أنها حصلت معايا وكثير بتزعجني، ونسأل الله الهداية. يا مساء المسرات، يا مساء الجمال، يا هلا بحسن الهلالي، حيا الله الزعيمي. يقول أمين، التصرف اللي بيستفزني إذا كنت مشغول ويجي أحد يطلب شغلة أو يبي يسولف مع هذا، هو رفع الضغط بعينه وعلمه. يعني لما تكون مشغول وأحد يطلب منك شغلة، قل له عقب، بعدين خلاص عقب، ما عليك مشيها، اوكي مش عارف ارد، مش عارفين نرد. اوكي ثانك يو جايز، شكرا لكم اصدقائي. هذه كانت سنكتنا لليوم، وهذه كانت ساعتنا الاولى من برنامج في الزحمه. ابدعتوا، كل واحد اعطانا شني الشغلات يعني. مع انكم ترى ما رديتوا لي على حركه الريل تنرفزكم ولا لا، كل واحد قاعد يكتب عن الحركات اللي تنرفزها، بس ما قلتوا لي على حركة الركبة والقلم، هذه تنرفزكم ولا ما تنرفزكم. عموما شكرا لكم، شكرا اللي تواصلوا معنا في الساعة الأولى جروب زحمة الساعة 4. نروح إن شاء الله لساعتنا الثانية، واللي راح يكون طبعا في معنا تصريح، والاستشاري الطب النفسي الدكتور محمد فهد القحطاني صرح بتصريح جدا مثير للجدل، جدا رائع. فاللي حابين يتواصلون معاي في الساعة الثانية راح يكون من خلال الأرقام التالية على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون أنكم ترفقونها بمفتاح خط هاتف جدة على 012، والكم من خلال الواتساب بكلمة مشاركة أو براءكم على 800-244-2828. وحياكم الله أصدقائي من خلال منصة إكس على @جدة_راديو، وأيضا على صفحتي الشخصية.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم.
1: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبدالله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. الزحمة على جدة اف ام.
2: الساعة 5 في استديوهاتنا بإذاعتنا الرائدة جدة اف ام، حياكم الله أصدقائي وين ما تكون، الزحمتكم حيا الله. جروب زحمة الساعة 4 إن شاء الله تكونوا متواصلين معنا في الساعة الثانية، وأيضا جروب الساعة 5 أتوقع دقيقتين إلى 3 دقائق ويكونوا متواجدين معنا بأحلى زحمة، بأحلى عصرية يومية. ودائما أصدقائي في مشوار برنامج في الزحمة، ساعتنا الثانية بيكون عبارة عن تصريح، وأي تصريح بطرحها على طاولة النقاش، كل واحد فينا بيدلي بدلوة بكل مصداقية وبكل شفافية، وكهذه الأراء بتمثل طبعا أراءكم الخاصة، مشاعرنا واحدة متعارف عليه، اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. تصريحنا لليوم صرح فيه استشاري الطب النفسي الدكتور محمد فهد القحطاني. الدكتور محمد صرح بتصريح صراحة جدا مثير للجدل، جدا مثير للجدل، واعتقد صار فيه لغط كبير، وصار فيه قضايا ومشاكل، وصار فيه حتى يمكن هجر وقطع لصلة الرحم. الدكتور محمد صرح بتصريح من خلال صفحته الخاصة على منصة إكس، بيقول لا تسلف المال لأفراد عائلتك، لا تسلف المال لأفراد عائلتك إذا كنت تريد أن تبقى العلاقة إلى الأبد، وإذا اضطررت لذلك فاعتبره هدية لا سلفة. تصريح واضح جدا، إذا يقول لك لا تسلف المال لأفراد عائلتك، خوانك، خواتك، ولد عمك، عمك، خالك، ولد خالك، أفراد عائلتك لا تسلفهم، طبعا ما عدا الأم والأب ذول لا، لأن أنت وما تملك لأبيك. يقولك لا تسلف المال لأفراد عائلتك إلا إذا كنت تبقى يعني إذا كنت تبي العلاقة إلى الأبد، والعلاقة مع أخوانك مع عائلتك تستمر، لا تسلفهم. في حالة أنك اضطريت أنك تعطيهم واحد كان من أهلك مضطر ويبغى المبلغ، والمبلغ متوفر عندك وقادر أنك تعطيه، عطيه، ولكن لا تعتبره سلفة، اعتبره هدية. تتفقون تختلفون مع الدكتور محمد؟ سمعوني أصواتكم، شاركوني على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون أنكم ترفقونها بمفتاح خطات في جدة على 012، ويلكم بكلمة مشاركة على الواتساب على 800-244-2828. الموضوع مطروح على منصة إكس، أتمنى تدشون على منصة إكس على جدة أندرسكور راديو، أيضا على صفحة الشخصية تصوتون، أبيكم تصوتون وتعطوني رأيكم، بلس أعملونا الريتويت أو الريبورت. نبدأ مع أحمد. أحمد شلونك يا أحمد؟ بونسوار.
3: يا هلا.
2: يا هلا مرحبا، شو أخبارك؟
3: الله يخليك، سلاميكم كويسين؟
2: علي أنا كوي، إحنا كويسين خالص، أنت زيكم؟
3: والحمد لله.
2: هاي أحمد، سمعت تصريح دكتور محمد؟
3: سمعت، بس أنا أختلف معه.
2: تختلف معه؟ ليش تختلف معه؟
3: أختلف معه عشان ما هي كل الأهل واحد يا أستاذ أميني.
2: صحيح. طيب،
3: في البعض من الأهل الواحد لو طلب ضرب عيونه هيدهم له.
2: أوكي.
3: وبعدين أصلا يعني أنت أصلا حتى لما يكون في اولادك بتبقى فيه حد مميز شويه، هم كلهم بتحبيهم حب واحد بس بيبقى فيهم حد مميز شويه يعني. فانت الناس المميزه دي بتديها لو اي شيء طلبوا ترى تديهولي.
2: اوكي، هو بيتكلم طبعا، هو ما بيتكلم عن الابناء او البنات، هو بيتكلم عن اخوانك خواتك، بيتكلم عن اعمامك بيتكلم عن الاقرباء اللي حوالينك القراب. اذا سلفته ممكن يقول لك، اذا سلفته اذا طلب منك فلوس ما تعطيك سلفه، تعطيك هديه، ما ترد خلاص. ايه ما ترد، اعطيه. اذا انت تبي تبقى على علاقتك مع خوانك وخواتك واهلك، اذا طلب منك فلوس اعطيه، بس لا تطلبه خلاص، اعتبره كانه هديه، ما بعدها جزيه، هديه اخذها ما عترد. تتفق؟
3: لا لا برضه، لا لا ما في، ما اتفق معه بصراحه في الحكايه دي.
2: هو يقول كده،
3: هو يعني زي كانه المثل، لو المال بيجيب الزعل في الاخر.
2: ايوه، لانك انت ممكن تسلف اخوك واخوك يكون ما يقدر يرد لك، ومبلغ ما اخذ منك مثلا مبلغ كبير انت احتجته في يوم من الايام، فبتصير هنا في نزاعات وخناقات وممكن توصل للمحاكم. فهو يقول عشان انت تبقى على علاقه، عارف احمد يقول اذا تبقى على علاقتك مع اهلك لا تسلف. الافضل لا تسلف، قول ما عنديش.
3: هو في كل الحالات قال لي كلمة لا بتزعل مرة، وكلمة بتزعل مرتين.

0: لأنك أنت ممكن بكرة تحتاج المال ما يعطيك إياه.
1: أكيد أكيد أكيد
0: ما يعطيك إياه، يقول لك ما عندي وأنت محتاجة في أمس الحاجة. لا طب إيش الحل؟
1: لا الحل هو يعني برضو في بعض النقط يعني مش مكاني. ما أنا بقول لك ما في بعض الأخوات ممكن تدي الواحد لو طلب عيونه يديهم له مش عاوز فلوس خالص من نهائي، وفي ممكن أخوك ما عشان تدي له أي شيء ما هو كويس معك.
0: أيوة وممكن في أخ كويس جدا معك بس إنه بيقعد دائما يتسلف منك.
1: أكيد
0: دائما، وانت اكيد حتوصل لمرحله انه مش كل مره انا حاعطيك المبلغ هذا لان في ابنائي.
1: اكيد اكيد طبعا.
0: طيب فمعناته انت تتفق معه اجل
1: ان شاء الله.
0: اوكي
1: اقمعتين انت والله.
0: لا انا ما اقمعتك، احنا بنسولف وانا بقعد اناقشكم واشوف انتوا حتصملون على رايكم ولا لا. بس انا شكرا لك يا احمد، ويومك جميل ان شاء الله يا رب. والله يخليك لاهلك ان شاء الله يا رب. شكرا. طيب خلينا نروح لباسم. باسم بونسوار. باسم شلونك؟
2: الحمد لله.
0: يا هلا مرحبا
2: بونسوار للمخرج معتز.
0: بونسوارين بعد المعتز. ها يا باسم هلا. ها
2: أيوة.
0: عندنا قصيده؟
2: لا قصه صغيره.
0: وشنو؟
2: قصة صغيرة.
0: قصة؟ إنزين يلا صغيرة معناتها 30 ثانية انطلق.
2: ما هي مشكلة. عصفور وعصفور قردوا بين النغمات، والعصفور اختفت في الزحمة، والعصفور بكى والدمع سال، وفجأة اختفت الزحمة وظهرت العصفورة مع مينا ومعتز.
0: والحلزونة يما الحلزونة.
2: هذا حق عامر. لا حقي كتبها ولا انت من عندك؟
0: من عندي. العصورة.
2: فاضي انا.
0: ما ادري عنك. اختفت والزحمة طلعت
2: لا اختفت بالزحمة.
0: شلون اختفت في الزحمة؟ شلون؟
2: بين الناس ودخلت بينهم واختفى والعصفور ما لقاها.
0: وبعدينك الحلزونة يما الحلزونة.
2: استني فجأة اختفت الزحمة، يعني الناس اختفوا، وظهرت العصفورة مع مينا ومعتز. طار العصفور بفرح وسعادة وكان
0: يا سلام. والله قصة صراحة وانسبونا تايب ونقعد. عموما باسم مبدع الجمال، شكرا لك على هالقصة الظريفة والطريفة. الفاضي يعمل قاضي. يقول لك ايش رايك دكتور محمد القحطاني، تتفق ولا تختلف معه؟
2: لا 100% كلامه.
0: اوه تتفق معه باسم؟
2: نعم ايوه.
0: ليش؟ طب خوانك يا باسم عيال يروحون يتسلفون من الغريب؟
2: خلي يتسلفون من الغريب، يبتلوا ما يرجعوا للغريب، ارحم ما يرجعوا لي انا.
0: طيب يعني الغريب ممكن يرجعوا له بس ممكن
2: لا هو اللي ما عنده نية انه يرجع ان كان قريب ولا بعيد هي. لكن انا ليش اسوي بيني وبين اخوي مشاكل من شخص ما يرجع لي؟ ممكن.
0: طيب يمكن عندك هذا اكسترا الفائض من المال فاعطيه اخوك.
2: اي على قولته كلامه في اخر شيء قال اعطيه هدية. لا تحطها لنا سلف. ايوه كلام.
0: هل طيب يعني هل في مبلغ رجع. معين هل في مبلغ معين انا ممكن اتنازل عنك هديه؟
2: يعني 1000 2000 ممكن.
0: هذه ممكن لكن اكثر من كذا لا.
2: أيوة.
0: اكثر من كذا صعب.
2: لاني اثر على نفسي وعلى بيتي.
0: ممكن يجي وقت انه الواحد يحتاجه.
2: ايوه ممكن هو ياخذ فلوس ويتزوج فيها وكذا خرب بيته. انا
0: ليش يبي يتزوج؟ هذا انت قلته ممكن يبي يتزوج. يبي يتزوج اذا انت أيوة. اذا انت ما وقفت معاه وعطيته
2: لا
0: المال.
2: ما فهمتيني انت. لا اقول لك ممكن يسرف مني ويتزوج وكون خرب بيته كمان.
0: يعني يكون تقصد انا ما انتبهت انه يكون متزوج بالاساس. انت ما قلت انه متزوج بالاساس. عموما
2: لا هو قصه هي انا اقول لك ممكن يتزوج الثانيه مثلا. الزوجة الثانية أنا أضبط أي تأليف أنا.
0: طيب.
2: فيكون فيه ناس تتزوج الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة، فكذا أنا أعطيته الفلوس سلفته خربت.
0: إلا بيدور لعذر. أيوة. لعذر باسم.

0: العائلية إلى الأبد، وإذا اضطريت أنك تسلفهم اعتبره هدية وليس سلفة.
1: شوف لما أحد يطلب من العائلة سلف وهو يكون يعني أخوته زي كذا يعني معروفة زي كذا، شوف عادي أنا عندي عائلة أقول مرة إذا حبيت أسامح أقول هذا أعتبره مو سلف يعني عادي، أو حتى لو اعتبرت إنه سلف أقول ما تتردين تردينه عادي، حتى لو ما ردتي عادي ما يفرق يعني لا تشيلين همه زي كذا. شوف ده ما أعتبره صراحة نحت أنا لما أحد يطلب مني أول مرة ما أعتبره سلف، أقول هذه هدية.
0: طب وإذا كان وإذا الشخص تعود شافك كل مرة والله تعطين فلوس،
1: أنا حدي مرة واحدة، مرة واحدة
0: معناته إيه ما نقعد نسلف.
1: شوفي في بعض إنه يقول لك أنت قلتي لي أنا والله كنت لما يجي يطلب مرة ثانية أقول مثلاً خاف المرة الأولى أنا سمحتك، تقول أنت قلتي لي لا تردي لي خاف هذا سامحتك فيه، لكن لا أنا دحين
0: بس أخوانك إحنا ترى بنتكلم عن الأهل عن العائلة، طبعا مستثنين الأم والأب، لكن مثلا العائلة ولد عمك بنت عمك ولد خالك بنت خالك أختك أخوك ولد أخوكي بنت أخوكي، عرفتي؟
1: لا
0: هذول يكون حتى في ميزان، مرة أوكي المرة بعد كذا لا
1: لا، أو أعطي بس مبلغ شيء بسيط
0: شيء بسيط،
1: إذا شفت تطلب مبلغ كبير ما راح أعطيها، ما أعرف ممكن راح تسحب وزي كذا.
0: أوكي وجهة نظر برضو إنه ممكن نراضيهم بمبلغ بسيط لكن ما نعطيهم مبلغ كبير إنه ممكن يضر أو زعل،
1: ما راح أزعل منهم ولا أزعل على المبلغ
0: ولا تزعلين على المبلغ. حلو أيوه. ممكن
1: حتى ما أقطع العلاقة ما بينهم أسوي شيء يعني.
0: صحيح بالذات إذا عرفوا بعد إنك ما شاء الله مقتدرة ماديا بيزعلون بيقول ما أعطتنا خالتنا وما أعطت معطتني اختي،
1: والله شوفي اللي بيزعل
0: جزء نعطيهم جزء. لا طريقتك حلوه انا اعطي جزء بس ما اعطي المبلغ كامل يعني بعد المبلغ هذا
1: اللي بيزعل خليه يزعل، هذا انسان ضايق طمع
0: دشينا
1: والله خليه اللي بيزعل يزعل يعني احمد ربك ان في احد المره الاولى سمح لك والمره الثانيه اعطاك جزء من المبلغ قولي شكرا.
0: طبعا طيب عموما نوره شكرا لك بعد انت شكرا انك شاركتينا، راح اطلع فاصل ويسعدك ان شاء الله راح اطلع فاصل لكن احنا مستمرين معاكم وبيكم انتم بعد تعطوني ارائكم ومشاركاتكم على 6477154 وايضا على 6495154 بالاضافه الى 6478544. تسلفون عائلتكم ولا ما تسلفونهم؟ بصراحه فيها زعله فيها قطعه رحم فيها ان العلاقه مع مع الاهل والاقارب بتخترب، ايضا شاركوني بكلمه مشاركه او بارائكم على الواتساب 800-244-2828. يلا على منصة إكس أصدقائي بيكم تسمعوني وتشاركوني أيضا الموضوع مطروح على المنصة على @jed_radio وعلى صحتي الشخصية.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات قرب المسافات ويخليك ضغط الزر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.
2: استشاري الطب النفسي أصدقائي الدكتور محمد فهد القحطاني بيقول لا تسلف المال لأفراد عائلتك إذا كنت تريد أن تبقى العلاقة عائلية إلى الأبد، وإذا اضطررت لذلك فأعتبره هدية لا سلفة. يعني إذا أنت تبي تبقي على علاقتك العائلية forever للأبد لا تسلفهم، وإذا اضطريت أنك تعطيهم من المال فالأفضل أن يكون هدية وليس سلفة. الجارحي طبعا أصدقائي على منصة إكس، شكرا لكم كمية كبيرة ما شاء الله مشاركين بالموضوع اليوم على 800-244-2828. الجارحي يقول أختلف طبعا، كان الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، أفضل مال تنفقه مال تنفقه على أهلك. إبراهيم من أبها بيقول أنا مع رأي الدكتور من واقع تجربة شاهدتها من حولي كثير من قطيعة الرحم بسبب خلافات مالية. جبران يقول أختلف في العلاقة الأسرية أكبر من المال، إذا احتاجني أحد من أهلي وكنت أقدر أساعده بمبلغ مالي من باب المودة وصلة الرحم وأعتبرها وقفة ومحبة قبل أن تكون سلفة. إيش رأيكم أنتم أصدقائي؟ شاركوني وسمعوني أصواتكم، تتفقون مع الدكتور مع استشاري الطب النفسي الدكتور محمد فهد القحطاني أو تختلفون معاه على 6477154 بالإضافة إلى 647، نعيد الرقم على 6495154 بالإضافة إلى 647854. نروح للاتصالات دكتورة دعاء. ألو؟
3: ألو،
2: يا هلا مرحبا دكتورة دعاء.
3: يا أهلا يا حبيبتي.
2: يا أهلا وسهلا، إزيك دكتور عاملة إيه؟
3: تمام الحمد لله، أنت أخبارك؟
2: أنا سعيدة أني بسمع صوتك.
3: وأنا كمان أسعد والله.
2: مبروك مبروك للمنتخب المصري.
3: الله يخلي، الله يبارك فيكي، مبروك للعرب عموما، احنا للعرب. يعني الانجاز للكل باذن الله،
2: وان شاء الله باذن الله كمان المنتخب السعودي يلحقكم يوم السبت باذن واحد احد ان شاء الله.
3: ربنا ربي دائما من اعلى الاعلى الله
2: باذن الله. ايش رايك بتصريح دكتوره دعاء، بتصريح الدكتور محمد القحطاني؟
3: اقول لك حاجه بصراحه. شوفي، ده مش عدم كرم ولا بخل، بس هو عنده حق. احنا عندنا في مصر مثل يقول ايه، اللي تحبه لا تحاسبه ولا تناسبه.
2: اوبا، اللي تحبه لا حلو.
3: عارفه ليه؟ علشان العشم الزياده لو العلاقه هتمشي من غير زعل، لان طبعا قصه ان احنا نساعد والاقربون اولى بالمعروف، سواء هديه صدقه زكاه ايا كانت مصاريفها، صح، محدش يخليهم يطلبوا ما دام يقدر بالجزء اللي يقدر عليه.
2: اوكي،
3: بس حته العشم الزياده اللي هي سبب الزعل هي دي اللي بتعمل مشكلة. العلاقات الناس اللي مش قرايب هتلاقيه يقولك لو سمحتي اديني كذا وهردهولك في راتب كذا او كذا، وحريص ان هو يرجعه. التاني عنده حتة عشم ومساحة فيها مرونة في الوقت ومطاطية، وفي نفس الوقت زي ما حضرتك قلتي ممكن يشوف ان انت امورك افضل، فايه يعني ما جاتش على دول اللي هيفرقوا معاكي، اتأخر شوية وتفاجئي ان انت قدامك بيبقى له تصرفات فيها مصاريف ما تنفعش مع حد، المفروض ان هو الاولى ما يعرفش ينام لما يرد اللي عليه.
2: صحيح دكتورة دعاء، تحسين ان الموضوع خاصة مع الاهل اللي يعني المقربين جدا، ان الموضوع ممكن يتحول من عشم الى واجب؟
3: ده في حاجة تانية، في ناس بتعتبر نفسها ان لها حق في اللي عندك.
2: هذا انا بقولك ممكن يكون واجب، يشوفونه واجب عليكي
3: لطالما واجب، او اللي هو ايه، واجب ان هو يبقى بسيف الحياة كده، ما تطلبيهمش، ما تستعجلينيش، مش عارف ايه، فاهمة؟
2: انت وضعك المادي افضل، فعطيني راحتي وممكن اجزئ المبلغ او ممكن. معناته المال هو بيكون ممكن انه يكون نقطة قطيعة ما بين الاخوان او ما بين الاهل بشكل عام.
3: انا جدتي الله يرحمها كانت تقول لك عشان تفضلوا حبايب ما فيش حاجة تفرق بينكم، ما فيش حاجة اسمها ورث حد يختلف عليه، ولا تتجوزوا من بعض، لان فعلا العلاقة بتنتقل من خالة بقت حمى، خالتك اللي طول عمرك مثلا انت وهي، او عمتك او فالحاجات دي بتخلي في حساسيات وكل واحد مش عارف ياخد حقه. طيب. يا إما بيتكسف من التاني يا إما بيدي لنفسه حقوق زيادة عن اللزوم.
2: طيب معناته ممكن أنا أعطي مبلغ، يعني مو بشرط أعطي المبلغ إذا كان المبلغ كبير.
3: بالضبط.
2: ولا علشان يكون كواجب علي أنا، طالما أن وضع المادي أفضل ما يكون واجب علي أن كل مرة الكل يلجأ لي، لأنه ممكن أخت تلجأ لك أو أخ ويعرفون والكل يصير الجالك يكون أنت المصدر. لحظة أبغى أوصل لك نقطة يا دكتورة، فتصيرين أنت المحور اللي في البيت وفي الأسرة وفي الأقارب. محتاجين فلوس روحوا الدعاء، ترى دعاء تسلف، تبغون مال عليكم قاصر روحوا الدعاء، فتكونين أنت النقطة المحورية عندهم.
3: تصدقي حاجة أنا الشهر ده قلت له ما عنتش دخلة معاكم جمعيات تاني، أنا بخشها فاز عليفو وانا اللي بتزنى، وفي الاخر انا مش بلاقي حد يسلفني لو انا
2: اتزنى. اي فاحنا ممكن نعطي جزء، مش ما المبلغ كامل، جزء من بال من باب التيسير والحفاظ على العلاقه، ولا
3: طبعا
2: مش
3: طبعا
2: مش المبلغ كامل.
3: انا عشان كده بقول لك، انما الاجزاء الحاجه المين، وبعدين دايما في اول مره وفي المؤمن تيس وانفطر. في ناس بتعرفي ان انت استحالة تاخديه عشان هو بيستمرق ده، فمش هتقدري تساعديه، لكن واحد ظروفه فعلا مش حلوة انت من جواكي تبقي خلاص مسامحة وراضية.
2: بالضبط، هذا اللي انا بوصله، لان ساعات لي عين تكون أيوة. عليكي انت، هذه وضعها المادي كويس فخذوا منها، ترى المبلغ بس احد يديك حد شوية كده دموع شوية عارفة التكفي كذا. اوكي انزين، شكرا لك يا دكتور،
3: ربنا يصلح حال الجميع.
2: اللهم امين يا رب، الله يرزق الجميع من حيث لا يحتسبون. شكرا لك يا دكتور، شكرا لك على مشاركتك، يوم جميل ان شاء الله. طيب هذه دكتوره تهجت، خلينا نشوف نوال من سيهات، حي الله اهل الشرقيه. نوال ماكو منو؟
4: هلا
2: نوال، شلونك شخبارك؟
4: هلا مساء الخير.
2: هاي حصات شخبارك يا نوال؟
4: تبقيش اخبارك حبيبتي؟
2: انا بعد قلبي تمام التمام.
4: كيف الجو عندكم؟
2: الاجواء والله بدت السمر فايبز، يعني كلها حر عندنا وعندكم خير، انا متاكده.
4: الحمد لله رب
2: الحمد لله. ايش رايك بدكتور محمد القحطاني تصريح اليوم يقول لا تسلفون اذا تبون تبقون على العلاقه العائليه؟ لا تسلفون، شو ما سلف، ايش رايك انت؟
4: والله انا كلامه منطقي، يعني اقول لك يعني اذا في حاله ان مثلا تسلفين الأهل، كانوا أخوان خوات أولاد عمومة أولاد خالات شيء كده، يعني أنت أنا من النوع لما أسلف أمينة أستحي أقول أعطوني حقي.
2: يا سلام، حقك ضاع عجل حبيبتي.
4: أي أي وايد وايد ضاع حقي وايد.
2: طيب
4: لأن أنا من النوع الخجول، أي أعطيش يعني مثلا أنت قلتي لي نوال سلفيني مبلغ وغدره مدة 3 شهور أجيب ليش بعد 3 شهور؟ مضت 3 شهور، فوق 3 شهور 3 شهور زيادة، يعني انا اعطي الشخص اقول يلا خلي مثلا، يمكن صار عنده ضغط من باب الذوق يا امينه، ان انا لما اجي اتسلف وحديت مده يعني 3 اشهر ان انا اعطي شيء ما اعطيت شيء، على الاقل اجي اعتذر منك، اعطيني فرصه اخرى اختي.
2: أمينة ما حيعتذرون، لان لو جو اعتذروا معناته انا مطالب بالمبلغ، فطالما ان نوال ساكته فاحنا نمدد.
4: اي صحيح. طيب. فانا لذلك مثل ما ذكرت قبل شوي، انت تعطين احد من الاهل، يعني انت تعطيني اياها فما رجعها مضى عليها سنه سنتين، اقول يلا لوجه الله تعالى ما ابغاها خلاص.
2: يعني زي بتتفقين معاه انه
4: اي انا قلت لك اتفق معاه كلام سليم، يعني هذه حياتنا احنا.
2: ايوه المفروض اذا احد جاء طلب
4: قبل
2: مني
4: شويه الدكتور اللي عقلتي لها يحسون بال يتعشمون ان هذا واجب عليه، شوف فعلا هذا اللي يصير انا معي امينه،
2: انه يصير كواجب.
4: كواجب ان اعطيه.
2: طيب نوال ما قد فكرت انك تقولين لا؟
4: والله انا مو من النوع،
2: ما عندي ما عندي ما عندي مو لا
4: والله
2: ما عندي.
4: اقول بس ما يصدقون.
2: شفتي
4: انا امينه السنوات اللي طافت، بس السنه الحين هونت، لا قالوا اقول ما عندي ولا
2: يا معوده حطي يا افطط السلف ممنوع والزعل ايش مرفوع حاجه زي
4: مرفوعي وحنا خلاص. قلت لما تقاعدت انا من وين بعطيكم؟ راتبي بيصير قليل.
2: اي ولا قولي ولدي فلان ولا بنت فلان، التزامات، هو كلنا عندنا التزامات، بس انا بشوف ان نعطي جزء، انا بشوف ان نعطي جزء.
4: انا اعطي ما اقولش ما اعطي، بس يعني اللي قالوا لي السلف انا عارف السلف تلف
2: بس اعطيه هديه،
4: ما راح يرجع
2: خلاص. لا تعطيني المبلغ كامل، لا تعطيني المبلغ،
4: ما اعطي المبلغ كامل حتى لو مثلا ابغى 10,000 والله هاك هذه 1000 ريال مع السلامه روح الله الله يسامحك فيها. اي والله العظيم لان انا عارفه ما بترجع لي امينه.
2: دائما سبحان الله شغلتين بتهد العلاقات.
4: اي والله.
2: شوفي شغلتين نوال بتهد العلاقات، شغلتين بتهد العلاقات سواء كانت اخويه او علاقات صداقه، اللي هي السلفه والشراكه. الثنتين ذول، الشراكه والسلفه هذه اللي بتقتل اي علاقه بصراحه للاسف. شكرا لك نوال، يومك جميل حبيبتي، مشكوره. يا هلا مرحبا فيك نوال، يا هلا مرحبا فيك. قبل اطلع الفاصل اللي حابين يشاركوني اتصال، يلا اخذ اتصال. الو،
5: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله يا محمود، شلونك؟
5: العافيه الحمد لله بخير.
2: هاي يا محمود، تتفق مع الدكتور محمد الاحطاني ولا تختلف معاه؟
5: والله اتفق معاه ولكن اختلف اكثر.
2: تتفق معاه ولكن
5: اختلف معاه في الجزئيه في ما وراء الطرح نفسه.
2: طيب قول يلا اشرح لنا. صوتك يقطع مو بواضح. محمود
5: الو.
2: ايوه يلا الحين تمام، قول لي يا محمود.
6: يمكن هو الدكتور طرح اللي انا فاهمه ان هو الحفاظ على العلاقه نفسها على ما هي عليه،
2: ولكن اللي يمنع الى الابد
6: هي تبقى الى الابد على نفس، يعني هو اتحط لها حاجز، بمعنى ان العلاقات اذا هي ما تمش تنميتها ووصلت لابعد الحدود بالتالي هي واقفه عند نقطه معينه، بمعنى اذا انت شخص قريب منك او في الاسره او صديق وما عملتوش في الماديات او في التفاصيل فبالتالي العلاقه انا شايفها بتبقى اقرب للسطحيه اكتر منها لانها علاقه يعني وثيقه مترسخه.
2: اذا ما اعطيتها من المال تكون علاقه سطحيه،
6: علاقه لم تختبر يعني، فهماني؟
2: ليش انا ايوه ما فهمتك يا محمود، ليش يختبرني في المال؟ ليش نختبر في المال؟ لان المال
6: الفكره الانسان، انت عايز تعرف انسان بتعامله في حاجتين، في السفر وفي الفلوس
2: المال العديد الروح.
6: ايوه، فالانسان اذا هو اثر المال او اثر المصلحه العامه في ظروف سفر او في غيره فبالتالي انت هنا اصبحت ان ايه، ان الامور محتاجه اعاده ايه، اعاده نظر او اعاده تقييم منك.
2: طيب محمود، يعني اخوك جاب يتسلف منك مبلغ، ما انا ما راح اروح للمبلغ الكبير، انا حروح
6: حلو
2: المبلغ وسط او حتى قليل، يعني 2000 5000 ريال، ما ابغى اكبر المبلغ عشان يقول هذا تعجيز، نوع من انواع التعجيز. بيتسلف منك الدكتور محمد يقول
6: خليني اطرح هنا الطرح اللي انا عايز اقوله.
2: يلا تفضل.
6: اذا اخويا او ابن عمي او صديق او اي حد مقرب طلب، يبقى هو كده محتاج انه ايه، يقترض. حلو،
2: صحيح،
6: او يسلف.
2: صحيح.
6: فطالما هو طلب يبقى انا اقابل الموضوع ده عشان احافظ على العلاقه بوضع امور واضحه او قواعد. انت مثلا طلبت مني مبلغ وليكن كذا، فاستطعت اديك كذا او المبلغ كله.
2: طيب
6: اساله سؤال، تردهم في قد ايه؟ ده هو المفروض الانسان ذوقيا يقول انا محتاج مثلا 1000 ريال وهرده. طيب. بعد شهر، بعد شهرين.
2: طيب
6: انما لو الانسان عشان خده بزياده وما قالش كده، يبقى انت بدورك المفروض تقول كده.
2: طيب محمود، قال لك حرده لك بعد شهرين او ثلاثه. الشهرين مشى والشهر الثالث كمان مشى،
6: هنا المفروض ان هو مع الميعاد اللي حددوه لو ما قدرش يسدد لعذر ما، يجي على راس الموعد ده يقول انا حصل معايا كذا كذا، مش ان هو يستحي انه ايه، انه اصل انت مش هتنسى اللي ليك ولا هو هينسى اللي عليه.
2: طبعا اكيد مليون بالمئه.
6: فبالتالي يجي اما هو يجي ويقدرك ويقول معلش مهلني فتره لان حصل معايا ظرف كذا كذا، حتى بدون التفاصيل فيه، فكده انت هتقدره. انما هو لو ما قالش واخر عليك وي حصل بعدين، هيجي بعدين ان انت هيجي يطلب منك تاني، انت من جواك تعذبني. فبالتالي فيحصل من هنا بقى اللي هو ايه، الطرح اللي حضرتك طرحتيه انه ايه، ان العلاقات بتبدا ايه،
2: هذا اللي بيتكلم عنه الدكتور محمد يا يعني يا محمود، انه عشان
6: ما احنا ما نسلمش يعني. معلش احنا انا طبعا الاراء هتختلف لان كل واحد وتجربته.
2: صحيح،
6: بس انا حابب انقل طرحي بحيث ان احنا نبدا نرمم في الامور دي، لان كتير من الناس باظت علاقاتهم بسبب الماديات وسبب الشراكات وسبب كتير.
2: والمشكله لما يكون حد من لحمك ودمك، اخوك يعني
6: بالضبط. فهنا يعني
2: الغريب
6: ما شاء الله جمهور كتير والناس بتسمع، فكره ان احنا بس نوصل حته ان احنا ما نسلمش بالمسلمات اللي بن

0: بتسمعها. يعني مثلا الدكتور انا متفق معاه في حته اللي هو لا تحاسبه ولا تناسبه، بس ده دي احنا دي كانت من ايه، من تجربه الناس والامثال اللي الناس قالتها، بس ده مش صح.
1: صح، علشان كده
0: لان خيركم
1: علشان كده
0: خيركم لاهله
1: صحيح.
0: والاقربون اولى بالمعروف.
1: بالمعروف نعم، انا عشان كده بطرحها يا محمود عشان انتوا تعطون ارائكم حول هذا.
0: ما ده الجميل في البرنامج والجميل في الطرح، ان الكل بيستفاد، وان فكره ان الانسان بيتعلم وغيره بيتعلم.
1: صحيح، انا اتفق معك. حتى المقولات، انا بجيب لكم مقولات فلاسفه، ارسطو وشكسبير، هذه انقالت في زمن معين في حدث، لكن الناس بتاخذها بتتداولها من مبدا ان وهذا كلام صح، لكن ممكن ما يكون صح في الواقع، ما يكون صح. حتى الفلاسفة دول ممكن ما يكونون صح مثلهم، مثل الآن التصريحات اللي أنا بطرحها، بعطيكم أنتم أيضا حق الرد على لطالما نطلع على الملأ.
0: فكرة إن الاختلاف لا يفسد ود قضية، ده جميل. ليه؟ لأن الإنسان لو المفهوم ده رسخه في عقله هيبدأ إن هو ينفتح على الآراء التانية، ويبدأ إن هو يتعلم ويبدأ يضيف لنفسه، ما يبقاش واقف عند قالب واحد.
1: صحيح محمود، شكرا لك وشكرا على اتصالك، أنا ممنون.
0: بس حابب أختم بس بحاجة بسيطة لو سمحت. أول بيت للإمام الشافعي قال إيه؟ الناس للناس ما دام الوفاء بهم. الله. فشرط إن علاقات الناس ببعضها إن يكون في وفاء، وفاء بالعهد. صحيح. وفاء بالكلمة، وفاء بالأخلاق، بالمبادئ، بالتعاملات، بالقرابة، بحاجات كتيرة.
1: صحيح، أنا أتفق معك. ويعني لطالما أحد من أقربائي، يعني صعب كلمة صعب أصلا تطلع منك إذا أنت كنت مقتدر أنك تقول لا هذا هو، ولكن نيجي بعد كلمة حاضر أنه يجي هنا الأمانة والوفاء من الطرف الآخر أنه يرجع. صحيح. المبلغ علشان يبني روابط ما بين الأخوة أو ما بين الأقارب، تكون روابط صحيحة. شكرا لك يا محمود. صحيح. ويومك جميل إن شاء الله. صح. استمتعت معك بمداخلتك، شكرا لك على الاتصال. فاصل سريع، بعد الفاصل رح نرجع نتواصل، فأبقوا معنا.

تقريبا نصف الأصحاب خسرناهم بسبب القرض والسلف والدين. أما الأهل ما تعتبر سلفة، تعتبر مساندة لبعضنا البعض. الله عليك. أيضاً الجرح يقول: من يسر على معسر، أي سهل وتجاوز عن شخص محتاج أو مدين يعاني من ضائقة مالية أو عجز عن سداد دين، يسر الله عليه. مبدعين حقيقة صراحة القطان.

0: ان شاء الله ابشر. طب عشان الوقت بدا يدهمني خلينا نروح المجموعه من الاتصالات. الو سليمان دبيان، حياك الله يا سليمان، منور.
1: هلا هلا والله، ينور بحالك، ان شاء الله يرحم والديك يا رب.
0: اللهم امين.
1: والدينا والدين المسلمين اجمعين يا رب.
0: اللهم امين، جزاك الله
1: خير. الله يسعدكم جميعا ان شاء الله للاحسن وللاجود.
0: اللهم امين. شكرا الله يوفقكم. الكلام الطيب، شكرا.
1: الله يوفقكم وكل الشفتات، ما هو بس الزحمه،
0: الجميع. الله يسعدك سليمان.
1: والله انا ارسلت بالواتساب، ولكن اقول الاخوه هو السند وهو الظهر.
0: الله،
1: فانا ما اتفق. فأنا ما أتفق، أنا من طلعتي على الدنيا وأنا يا واحد من إخواني مع بعض فلوسنا لا المية ولا الخمسين ولا الحمد، كل ما جاء يبي يعطيني إياه قلت لا أنا محتاجه، والعكس.
0: يا الله، يعني الجيب واحد زي ما يقولون،
1: هذا هو الحال. إذا الواحد تبرع عن أخوه وش بقي؟
0: طب الأغلبية متفقين، وفي عندك بالذات على منصة X 76% اتفقوا مع الدكتور محمد.
1: أنا جربت، أنا جربت على الطبيعة ما بين إخواني، والواحد يقيم، أما الآخرين يقيمهم هو الشخص، هل هو بيردهن مو برادهن. فالإخوان لا، إنجن ولا على ما قال صلة رحم.
0: صلة رحم، وزي ما قال الدكتور هذه مو سلفة، اعتبرها هدية.
1: هذا هو، أحط برأسي جن ولا ما جن كيف.
0: بس سليمان إذا كثر سلفاته، كثرت سلفاته،
1: ما ما مهما كان الواحد طيب بيرد ولا بي ذائب، ما رايح يتكرر. يعني اذا انه انا قلت من طلعتي على الدنيا من يوم عمري تقريبا 17 الحين 65، وانا اخواني والله ما الخمسين والمية الف جيب يجيبهم،
0: ونعم التربية ما شاء الله تبارك
1: الله. الله يسعدكم، ولا والله حبيت الله أسمع صوتكم وأدعي الوالدين يا رب.
0: اللهم جزاك الله
1: والمسلمين أجمعين.
0: شكرا، جزاك الله خير، وشكرا على الاتصال الجميل. تسلم،
1: تحياتي لكم جميعا.
0: الله يخليكم،
1: يا الله
0: يغير عليكم إن شاء الله.
1: وياكم وياكم،
0: شكرا لك، يا هلا مرحبا فيك. نروح لسلطان. سلطان بونسوار، شلونك سلطان، شخبارك؟
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها يا سلطان،
2: مساك الله بخير.
0: مساك الله مثله وحسن منه. ايش رأيك بتصريح الدكتور محمد القحطاني؟
2: لا لا يمين، أنا ضد بصراحة.
0: تختلف
2: محمد، ما عجبنا تصريحك.
0: ليش ليش؟ عشان تحافظ على العلاقة ما بينك وبين أهلك.
2: لا لا لا، العلاقة محفوظة، ما أدري عن الناس، لكن شوفي
0: الأغلبية ترى 76 متفقين معاه، 76% متفقين معاه.
2: متفقين مع 76%؟
0: إيه متفقين مع كلامه. إيه عشان تحافظ على علاقتك مع الأهل لا تسلف، لا تسلف، عط هدية.
2: لا لا لا لا لا، وين الترابط والأخلاقيات؟ وين صلة الرحم وحب الخير؟
0: طيب إذا إذا إذا سلفت مبلغ وأخذه ما رده؟
2: أخوي ذا، أختي، عائلة، العلاقة الأسرية أكبر من المال. إن عندنا العلاقة الأسرية أكبر من المال، أول شيء نعتبره هدية.
0: ما تشوف الوضع، ما تشوف الأمور تغيرت، الوضع لا تغير
2: لا.
0: ما تشوف؟
2: لا لا لا، في ما في الحين الواحد السلفه، أنت السلفه،
0: إيه؟
2: السلفه كان صديق أو غريب، أحيانا المبلغ بسيط 5,000 6,000 10,000، أحيانا تسامحه، فما بالك إذا صار من صلتك، من رحمك، أخوك، من
0: يعني عائلتك. يعني نعطي المبلغ وننساه
2: إذا كان أخوي،
0: إيه؟
2: أو أختك، العائلة، لا، إيه؟ نعطيه هدية.
0: هدية وليس سلفة.
2: إيه؟ إيه؟ ما نعتبره سلفة، نعتبره هدية ومساعدة، تفريج كرب.
0: تفريج كرب، يا سلام.
2: لا لا، ما عندنا هذا، عندنا العلاقة الأسرية أكبر من المال كثير. يا أخي وقفنا مع ناس ما نعرفهم، كيف ما بالك أهلك؟
0: يعني يأخذ منك ولا يأخذ من الغريب؟ يتسلف منك أكيد. ولا يتسلف من الغريب؟
2: أكيد أكيد. لا لا، الدنيا ثانية، العمر مرة. لا
0: طبعا أكيد طبعا، صحيح.
2: أخوك أخوك أنا الصديق نفسه، فما بالك
0: عنه. صحيح سلطان، شكرا لك يا سلطان على شيء، الوقت بدأ يدهمني، مشكور، شكرا على الاتصال.
2: شكرا لك
0: يا هلا مرحبا. سمعتوا يقول أخوي أخوي أخوي عضيدي، شلون ما أعطيه؟ طيب أنزل، أنا حكتفي بهذا القدر، 76 بصراحة بالمئة كانوا بيتفقوا مع الدكتور محمد القحطاني من خلال منصة إكس، مقابل 24% اختلفوا مع الدكتور، قالوا لا نختلف معه. جبران يقول اختلف، العلاقة الأسرية أكبر من المال، إذا احتاجنا أحد من أهلي أحد قريناها، إذا كاتبها على منصة إكس. فادية بتقول صدق صدق منطوقك، بتقول أتفق. منصة إكس اتفقوا الأغلبية، أيضا الاتصالات الأغلبية اتفقوا. شكرا لكم، حلقة فسفورية.

فوريرا. شكرا لكم على المشاركة الجميلة، المشاركات الجميلة والمشاركات الرائعة والمشاركات اللي من خلالها بتثرون حقيقي برنامج في الزحمة. ممنون الكل اللي شاركون من الاتصالات الواتساب على منصة إكس ولهذا الاستماع الكبير. شكرا معتز بخش من الإخراج، وشكرا أمينة العبد الله من خلف المايك والإعداد. نطروني بكرة لا تنسون في نفس الحزة وفي نفس التوقيت من 4-6، ومشوار جديد يجمعني معاكم بأحلى زحمة مع برنامج في الزحمة. فما لله.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مونديال 26 على جدة اف ام.

0: حياكم الله جميعا مستمعين الكرام في مونديال 26. يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة من الإعداد وتقديم عبد العزيز سلام الزيد، ومن الإخراج خلود لبني. طبعا يمكن العنوان الأبرز لمباريات الأمس هو ليلة تحطيم الأرقام القياسية. ليش ليلة تحطيم الأرقام القياسية؟ لأنه الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي وصل إلى هدفه 17 في المونديال. إيش معنى هدف 17؟ معناها أنه الرجل تجاوز مارسيلو كلوزا صاحب 16 هدف وأصبح هو الهداف التاريخي لكأس العالم. أيضا كيليان مبابي وصل للرقم 16، وبالتالي تنافس كبير جدا على مستوى الهدافين. أيضا الغول النرويجي إيرلينغ هالاند في أول مشاركة له في مباراتين سجل هدف الرابع في كأس العالم، ووصلت النرويج معه إلى الأدوار الإقصائية. أرقام كثيرة جالسة تكسر، ويمكن أحد الأسئلة اللي طرحناها في بداية هذا المونديال أنه مع النظام الجديد وتواجد 48 منتخب وتباين المستويات في الأدوار الأولية وزيادة مباراة إضافية في كأس العالم، هل من الممكن أنه تتكسر بعض الأرقام؟ وتكلمنا مثلا على رقم مارسيلو كلوزا اللي كسر بالفعل على يد ليونيل ميسي، وأعتقد أنه أيضا ممكن مبابي يتجاوزه أو نشوف يعني تغيرات كبيرة في الجدول، بالإضافة إلى الرقم اللي ظل صامد من 1958 اللي هو 13 هدف بأقدام الفرنسي جاست فونتين اللي سجلوا فيه بطولة 58 مع المنتخب الفرنسي وكان أعلى رقم. اليوم ليونيل ميسي بعد جولتين فقط سجل 5 أهداف على مستوى كأس العالم. خلينا نرحب بضيوفي الكرام. معي طيب خلينا نطلع فاصل قصير وبعد الفاصل نرجع مرة ثانية لمواصلة الحديث.
1: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد FM. في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، نساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبدالله من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.

0: عاد لكم مرة أخرى مستمعي الكرام في مونديال 26. أرحب بضيف العزيز عبر الهاتف الزميل خليف الشمري. خليف مساء الخير. خليف، زمان وإحنا صغار كان فيه يعني مصطلح يقال عنه مصطلح العولمة. العولمة يقول لك أن العالم هو قرية صغيرة صح، مترابطة ببعضها البعض، يعني ما بينها مسافات بعيدة، بحكم أنه اليوم كل الأخبار تصل من الصين إلى هنا في ظرف ثواني، والعكس بالعكس. البارحة أنا شدني حديث مهم سمعته لك اليوم وأنا جاي في الطريق حول اللي عمل منتخب الأردن. طيب، ويمكن لأنه شيء بشيء يذكر أنه إحنا زي ما قلت إحنا قرية صغيرة، ذكرت أنه في مقارنة بسيطة أنه الأردن رغم أنها خسرت مباراتين إلا أنه هي عملت الشيء اللي يطلبه أي مشجع في كرة القدم، قدمت ما عليها ووفق إمكانياتها، ولكن الظروف ما خدمتها، لأن إحنا نؤمن في بطبيعة الحال أن كرة القدم هي لعبة مبنية على التفاصيل الصغيرة، وبأن التفاصيل قد يعني في نهاية المطاف تختلف أو تأخذ النتيجة إلى مرحلة أخرى. وذكرت في مقارنة بيننا وبين المنتخب السعودي أنه نقطة مهمة جدا في حديثك شدتني، قلت أنه لما يكون المدرب يضع الأفكار المناسبة للاعبين، اللاعب ينزل الملعب بثقة، وتبدأ تشوف هذه الثقة في عملية تحرك اللاعبين داخل الملعب. بأنه في إسبانيا أصلا مجرد التغيير إلى 5 مدافعين يعطيك انطباع أن احنا خايفين، وبالتالي هذا الشعور يتسرب للاعب، لأن اللاعب بطبيعة الحال هو إنسان. واخذ تعليقك حول هذا الأمر.
1: أعتقد أنه الإنسان إذا خلنا نقول يفتقد الشجاعة، غالبا بيفتقد الثقة بالنفس، غالبا بتكون عنده خطة سيئة، بالتالي تحصل ما حصل أمام إسبانيا. أنا الشوط اللي قدمته أو قدمه المنتخب السعودي ضد إسبانيا هو أسوأ شوط لأي فريق في كأس العالم الحال قولا واحدا، شوط من الزمن معلش القديم اللي كلنا نهرب منه. هذا حقيقة. بعض المباريات اللي أخذناها في كأس العالم ضد فرنسا، ضد ألمانيا، ضد إيرلندا، ضد أوكرانيا، ضد روسيا، والعام المشترك دائما منتخب أوروبي. أنا أعرف هذه الثقافة لماذا متأصل. أنا من الناس اللي كنت متفائلين قبل دخول المونديال انه المنتخب السعودي هو اللعيبه خاصه كسبوا كثير من خلينا نقول ما يحدث تكتيكيا على مستوى العالم، بحكم الاحتكاك بمدربين عالميين، بحكم الاحتكاك بلعيبه عالميه، اللعب والتدريب بشكل يومي مع لعيبه في مستوى عالي، كل ذلك كسر هذا الحاجز. لكن يبدو اننا عند نقطه ما هناك نقطه في اذهاننا في ثقافتنا، تلك البقعة المظلمة اللي كل مرة نرتبك نخاف ما نعرف شو نسوي، نعود إلى هذه النقطة. للأسف أمانة كان في حزن كبير جدا من الجميع، مش عشان خسارة، كان الحزن الكبير على الأسلوب والطريقة والانهزامية اللي خسرت فيها قبل لا تبدأ. إن ما حاولت أساسا تلعب مع إسبانيا وهذه هي المعضلة، لو حاولت خسرت هذا أمر طبيعي، ممكن تحصل حتى 6 و7، لكن المشكلة الأكبر ما حاولت، وهذا الأمر اللي تسبب في صدى كبير جدا من الحزن والانزعاج والنقد اللاذع لكل ما يحيط بالمنتخب السعودي، سواء مدرب، اتحاد، لعيبة. الأمانة كانت صدمة كبيرة جدا، الكل كان متوقع خسارة الإسبان، كان متوقع أيضا نضال، تكتيك، محاولة زرع لماذا لا نحصد نقطة من إسبان، ماذا كروساو والمنتخب الغير بعكم الاحترام غير مرئي يعتبر في عالم كرة القدم، حصد نقطة وإن كان في نوع من الحظ والتوفيق وذلك، لكن آمن بفرصه ولعب كرة القدم. هذا الحزن. يوم لما نقارن بعض المنتخبات العربية مع كامل الاحترام لها مثل المنتخب الأردني، وش اللي يخليه يلعب بتكافؤ واضح جدا ضد النمسا وضد الجزائر، بخلاف انه عنده مدرب عنده خطة أقنع فيها لاعبي واللاعب آمنوا في إمكانياته، وبالتالي لعبوا بشجاعة. وهذا الأمر أنتج لنا منتخب أردني مع كامل الاحترام لي يعني كل أسماء، يعني واقف صح يلعب كرة قدم صحيحة، خسر بسبب إما نقص إمكانيات أو قلة توفيق. يعني الفريق من أصل 5 أهداف استقبلها في المباراتين، 4 منها كرات ثابتة، هذه مشكلة واضحة جدا. لكن على مستوى أرض الملعب كان فريق يصنع فرص، يحاول يدافع في منطقة متوسطة، وهذه شجاعة كبيرة جدا منتخب يلعب في هذا المستوى. برز كثير من اللاعبين مثل رشدان وروابدة، تاري أنت لم تكسب مثل هذا الأمر وتزرعه خلال المعسكر، أنت يرعك عملك على أرض الملعب. للأسف المنتخب السعودي فيها مشاركة باعتقادي محبط محبط جدا. أنا ضد اللي يقول لك يعني ألغي كل شيء وابدأ من الصفر، لا استمر مع هذا الجيل، لكن ابني بالتوازي معه جيل فعليا يقدر يندمج أو خلينا نقول يرتقي لطموحات الكرة السعودية اللي تستحق. أنا أخوات رشيدة والله بعمره يعني ما قصرت، عملت يعني أشياء ما أعتقد في اتحاد أو حكومة على مستوى العالم قامت بنفس الضخم والتميز اللي فعلت في السنوات الخاصة الثمان الأخيرة. لكن للأسف هذا الأمر لم ينعكس نعم في تحسن في الدوري، لكن نبغى منتخباتنا تنافس. أنا عندي إشكالية كبيرة جدا أيضا في ثقافة الكرة عندنا، أن نلعب في الفئات السنية حتى في المنتخب الأول كرة قدم هجومية شجاعة بغض النظر عن تحقيق نتائج ولا، لكن في هوية فنية الكرة السعودية. فجأة في كأس العالم الأول نتخلى عن ذلك ونعود للخلف ونحاول ندرب لعيبتنا إلى إنه نلعب كرة قدم أو الألعاب السعودية نلعب خلف الكرة فترات طويلة، وهذه خلل كبير جدا. يعني أنك تعد منتخب عليهم بثقافة إنه تلعب فترات طويلة خلف الكرة، تالك تمرس على الصمود والصبر وتبني خططك وأفكارك على افتكاكات معينة ومراحل معينة، تبني هوية بهذا الشكل، أو تلعب كورتك ما في مشكلة تخسر، لكن أخسر وأنت واقف، أخسر وأنت تلعب بهويتك الفنية. هذا الأمر باعتقادي هو سبب الحزن الحقيقي سواء شخصنا بهذا الشكل أو لا، لكن جزء كبير جدا من الحزن أنه فعليا ما لعب كورة، وهذا هي خلينا نقول اللي حازف النفس كثير من الناس.
0: طيب هلا راح بضيف العزيز أيضا عبد الله قاسم. عبد الله مساء الخير.
2: مساء النور حبيبي، مساء النور للجميع ومساء النور لجميع المستمعين والمجتمع.
0: طيب عبد الله خليف كان يتحدث على أنه عندنا أزمة ثقة تحديدا لما نواجه المنتخبات الأوروبية، وأنه دائما العامل المشترك في كل الانتكاسات في كأس العالم هو المنتخبات الأوروبية. تكلم بالربط مع المستوى اللي خرج فيه المنتخب الأردني، لأنه الأردن قدمت مستوى جيد على الرغم من الخسارتين، حتى العراق قدمت مستوى جيد على الرغم من الخسارتين، وإحنا دائما الحديث الرئيسي عندنا أنت قدم المستوى اللي يليق بالإمكانيات اللي أنت تمتلكها، فوز الخسارة هذه واردة في كرة القدم.
2: شوف انا عندي مشكله اساسيه في هذا الوضع، انه احنا اليوم نتكلم عن مشكله فنيه، نتكلم عن لاعبين، على جوده لاعبين، على امور كثيره، لكن المشكله الاعظم انه احنا من الاساس عندنا، من اساس كره القدم عندنا فيها مشاكل. اليوم الاتحاد السعودي انا بالنسبه لي في اخر 15 سنه ما قدم اي شيء تقريبا، يعني هو يعني النجاحات تنسب في اللحظات، اللحظة نفوز فيها في الأرجنتين يطلع رئيس الاتحاد السعودي يقول احنا قدمنا مباراة أكبر مباراة سوينا، في أي تأهل بيطلع، لكن هل اليوم في عمل لتطوير المنشآت؟ اليوم أنا بالنسبة لي كاتحاد سعودي موجود اليوم هو أكثر سعاد سعودي دعم، وأعتقد أنه في هذه اللحظة احنا قاعدين نشوف هدر لهذه الدعم اللي قاعد تقدم الدولة للاتحاد السعودي. مو معقول اليوم احنا ما نشوف في آخر 10 سنوات نجم أو نجمين يقدروا يلعبوا مثلا في أوروبا، أو نجم أو نجمين تقدر تعتمد عليهم في المنتخب. مع احترامي وتقديري لمصعب أو الأسماء الموجودة اليوم، سعود ما نقدر نقول عليه هو اللاعب اللي صنعه الاتحاد السعودي أو صنعه، هو لاعب طفرة. لكن اليوم جودة اللاعبين

0: تناول كاس عالم، عندك تكاؤل كاس اسيا. اليوم ايش حق ايش طموحنا اليوم؟ احنا كان عندنا استضافه لكاس اسيا 2027، ايش قدمنا؟ ايش المشاريع اللي قدمناها للاعب السعودي او للجيل هذا اللي احنا ان شاء الله نوصل ل 34 احنا نكون منتخب مستضيف منافس على البطوله؟ لكن احنا ما قدمنا هذا الشيء. الحزن كان انه شكلنا كان محزن في الملعب، وهذا اكثر شيء اثر على الجمهور السعودي. احنا من الطبيعي اليوم نخسر من اسبانيا، لكن نخسر من اسبانيا مو بهذه الطريقه، مو بهذه الانزاميه. مع الاساس اصلا مين كان اختيار دونيس؟ ليه اختار دونيس اساسا؟ ايش السبب اللي خلاك تختار مدرب زي دونيس؟ انت اساسا في التغيير من رينر في التغيير الاول بعد كاس العالم 2022 من رينر لمانشيني، ايش كانت الدراسه اصلا؟ ايش كانت الفكره من تغيير مدربين بنهج مختلف؟ انت ايش كانت الهدف منها انك اليوم اخترت رينر وثم انتقلت لمانشيني؟
1: وليش رجعت رينر اساسا مره ثانيه؟
0: بعد كده ايش خلاك ترجع لرينر؟ بعد رينر انت ليه تغيرت اصلا لمدرب مختلف تماما؟ هذا دليل انه انت ما عندك دراسه، ما عندك فكره اساسا لكره القدم. انت في النهايه اتحاد لحظات. انا اتمنى وقلتها وغردت فيها، اتمنى اليوم بعد هذه البطوله يتم غربله الاتحاد السعودي كامله، ولا ما نشوف احد عمل في الاتحاد السعودي في اخر 15 سنه يكون في احد الاسماء الموجوده في الاتحاد السعودي.
1: طيب
0: قولا واحدا.
1: خلينا ناخذ فاصل قصير، بعد فاصل نرجع مره ثانيه لمواصلة الحديث في مونديال 26 مع مواجهات الامس ومواجهات اليوم. خليكم معنا.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الالحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسال ولا تجد الاجابه. من انا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
3: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
4: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة FM.

0: عدلكم مرة أخرى مسمعي الكرام، خليني أخذ منك تعليق سريع على مواجهة الأردن والجزائر. أبو غالية خلف الشمري، يعني كل المنتخبين كانوا ينظرون لهذه المواجهة هي فرصة على الأقل للحصول على مركز ثالث إذا ما قدرت تحصل على مركز ثاني. الجزائر كانت مقنعة لك في هذه المواجهة أمام الأردن، ولا أيضا نفس الكلام اللي كنا نتكلم فيه أنه الفريق على مستوى الأفراد جودة عالية، بس على مستوى المجموعة لا تشعر أن هذا منتخب مترابط مع بيتكوفيتش؟
1: بالضبط، بيتكوفيتش الأمانة في تغيير كبير جدا في مستوى المنتخب الجزائري، رغم أنه بيتكوفيتش نفسه قدم تصفيات مقنعة، الكل كان يتغنى فيه، أنه خاصة جودة مرحلة جمال بالماضي اللي تعتمد على أفكار تصنف عن كثير من الجزائريين أنه أفكار رجعية، أفكار قديمة تجاوزها كرة القدم. بيتكوفيتش الأمان صدمنا في مباراتين، مباراة بانهزام كبير جدا حرفيا ملعب كرة قدم ضد الأرجنتين، وأعطى ومنحت اليورو فرصة أنه يقترب في المباراة. الأمس يعني الشوط الأول الأردن كانت أفضل بشكل كبير جدا، لكن أعتقد أنه الخبرة تجربة بالنسبة للجزائريين صنعت الفارق. بيتكوفيتش أيضا عمل تعديلات معينة، جمال السلام أيضا تراجع بتوقيت أكثر من المتوقع، بالإضافة إلى أعتقد أنه العمل الجزائري واضح معاناة المنتخب الأردني من الكرات الثابتة، هذه حقيقة يعني واضح جدا في كل يعني المباراة الأولى والمباراة الثانية، 4 أهداف من أصل 5، الكرات الركنية مع وجود حارس مرتب الطاقة بيحترم شخصه اللي هو يزيد أبو ليلى في كل مرة. أعتقد أنه المنتخب الجزائري

0: بس على تفاصيل حتى تتجاوز المباراة، لكن في المستوى العام أعتقد الجزائر أقل بكثير من ما هو متوقع، رغم الإمكانيات الموجودة في الفريق، يعني في تنوع كبير جدا في خيارات في عمق التشكيل، لكن لم ترتقي حتى الآن للمستوى المطلوب. لكن الجزائر نذكر في 2014 أول مبارتين ما كانت مقنعة، أول مبارة تحديدا ثم بعدها انفجرت إلى درجة أنه أحرجت أن خصم الأكثر إحراجا لبطل العالم لاحقا اللي هو مدخل المان. فبالتالي الجزائر والفرق العربية العام النفسي والعام الديني فيها يلعب دور كبير جدا. متى ما وصلت إلى تلك النقطة واشتغلت على قولتهم وشفت اللعبة الذري، أعتقد أنه بيكون خصم صعب جدا، زي ذكرت عنده مجموعة من اللعيبة اللي قادر على إدارة المنتخب.
1: النرويج في مواجهة السنغال، عبد الله، النرويج استطاعت أن تنتصر على السنغال، يمكن كان في حديث على هذه الطاولة بعد مواجهة النرويج الأولى، بأخذ وجهة نظرك فيها ما أدري إذا تتفق ولا لا. الحديث كان حول أن النرويج ستذهب بعيدا في المونديال، وكنا هنا نعترض على نقطة مهمة جدا، على أنه النرويج لا على مستوى قلبي الدفاع ولا على مستوى حراسة المرمى عندها الإمكانيات اللي هي تخليها تروح بعيد، لأنه ببساطة هذا المنتخب أي هجمة عليه خطيرة. عكس على الناحية الهجومية، إيرلينغ هالاند بصراحة من أنصاف الفرص، يعني اللاعب اللي عدد أهدافه الدولية أعلى من مشاركاته، حتى على مستوى كأس العالم سجل 4 أهداف في مبارتين، يعني هو ومبابي نفس الليفل حق كريستيانو رونالدو وميسي، أنت تسجل أنا أسجل، مبابي سجل هدفين هذا الأخ يرد بهدفين. عبد الله خليني
2: تسمعني يا عبدين؟
1: ايه تفضل،
2: عندي مشكلة في الصوت.
1: ايه تفضل، سمعت السؤال ولا عيده؟ طيب خلينا نرجع نتصل عليك مرة ثانية عبد الله. طيب اسألك خلاف على إيرلينغ هالاند تحديدا، وفكرة انه إيرلينغ هالاند الرجل مستمر في التسجيل، وما مدى قدرة انه يكون عندك هجوم قوي قادر انه ياخذك لنقطة بعيدة في ظل تواجد هذا الدفاع المهزوز اللي شاهدناه في المنتخب النرويجي؟
0: أنا أقول تنتقد أو تقلل من هالاند، أنت فعليا تقلل من ظاهرة روية. رجل بطول 194 عنده تسارع عجيب جدا، عنده توافق عضلي عصبي يعني من أعلى ما رأيت في حياتي، لعب عقلية يعني الأمانة
1: نظيفة،
0: ودك كل لعب تستنسخ العقلية مثلا، لا يمل، إيجابي دائما، يتقبل انتقاداته، فانه يعني لا شيء، اوكي بتنتقدني على مستوى معين فتره معين ما عندي مشكله، مع ذلك استوعب. حتى انا بالنسبه لي دائما الكل مثلا ينتقدوا على انه ما يشارك في اللعب او مش كويس برا المنطقه مع السيتي، اقول رغم ذلك وانه مش بان المنظومه حوله، مع ذلك يقدم مستوى عالي جدا على طوال 4 مواسم لعبها في مانشستر سيتي، وفعليا جالسين نشوف الانعكاس هذا على منتخب النرويج. بدون هالاند منتخب تماما مختلف عن المنتخب اللي في مع هالاند، تقريبا هو روح الفريق، ولي ينزل ويعمل لينك اب، تصدر تحس انه مصدر الهام للمجموعه. نعم من قل من البقيه، السهرت، اوديغارد، اورسنس، اير، المجموعه رايرسون اللي دائما يتالق في عرضياته والاستاس، لكن هالاند يعني قطعه مختلفه، تاثير مختلف. أعتقد أنه أمس يعني ببراعة وبسهولة سجل هدفين ضد العراق في الفترة اللي كانت تعاني فيها النرويج، خطف هدفين حرفياً، فبالتالي ارتكاز كبير جداً على هذا الفريق. وأعتقد أنه درس لكثير من المنتخبات اللي ما عندها مجموعة مميزة أنه تبني على اللاعب الأفضل. هذا الأمر بيعطيك منتج رهيب. ما أعتقد أنه أو ما أتكلم هنا عن الاعتماد المفرط أو البناء المفرط على لاعب معين، لكن ابن نظام يساعدك على إظهار أفضل ما لدى لاعب. فعليا مدخل النرويج بالنظام بهذا الشكل على إيرلينغ هالاند، هذا الأمر منعكس تماما على ثقة النرويجيين في أنفسهم، على جودتهم، حتى على الخصوم يفكرون في هالاند أكثر من البقية، وبالتالي هذا منعكس على مستوى البقية. نشوف نوسا تألق، نشوف أوديغارد تألق، نشوف سارلوغ، نشوف الكل يلعب بتحرك كبير جدا. إيرلينغ هالاند تحبه وتكرهه، أنا تمام ظاهرة تهديفية يعني عالمية. الولد تذكر يعني 4 أهداف من مباراتين، والقادم بزياد. دعمنا نتكلم عن لاعب في عمر 25 سنة، يعني أمامه مستقبل كبير جدا بالصور هذا الأمر. وبالنهاية نتكلم عن النرويج، النرويج لا يصنع لا من فرق الصف الأول ولا الثاني ولا حتى الثالث ربما في الكرة العالمية، لكن مع نجم نخبوي مثل إيرلينغ هالاند النرويج أصبح

0: لديها حلم انه يعني ينتهي بعيد في هذا المونديال، ممكن ما تحقق، لكن وصول دور الثمانية اعتقد بيكون انجاز تاريخي بالنسبه للمنتخب المغربي.
1: طيب مره اخرى ارحب بزميل العزيز عبد الله، عبد الله قاسم. عبد الله، المنتخب النرويجي كنا نتحدث على انه مشكله خط الدفاع، شاهدنا انه الفريق يسهل اختراقه، يسهل التعامل معه على المستوى الدفاعي، حراسه المرمى مش احسن شيء، قدرته في ظل تواجد مثلا مهاجم مثل هالاند قدراته الكبيره انه ياخذ الى نقطه بعيده جدا. اليوم النرويج وصلت الى ادوار اقصائيه، لكن ماذا بعد؟
2: اعتقد انه انا اسف اول شيء على الصوت اللي كان عندي، لكن شوف اعتقد النرويج ممكن تكون الحصان الاسود لهذه البطوله صراحه. في حال استمرار ايرلينغ هالاند في الملعب، هالاند لاعب صراحه بني عليه هذا الفريق، وهذا الشيء الصحيح لمعظم المدربين اللي اللي اللي تفكر صح كيف توصل لافضل شيء للاعبها النجم، وهذا الشيء واضح جدا في النرويج. غالبا أنا الفريق يعمل لإيصال الكرة لإيرلينغ هالاند في المكان المناسب عشان يظهر أفضل شيء لهذا اللاعب. النرويج ممكن تكون حصان أسود، حققت نقاط كاملة في مباراتين، لكن استمر هذا الشيء بوجود هالاند، ما أعتقد أنه النرويج بهالاند بدون هالاند حتى تروح مكان بعيد، لكن بهالاند ممكن النرويج تشوفه أنت بدور الثمانية بدور التصاعد ممكن لا بعد من ذلك، لكن كل مبني على استمرارية هالاند في المباريات.
1: طيب لو رحنا للسنغال أبو غالية، السنغال يعني أمانة إحباط كبير جدا، الأخطاء نفس الأخطاء. المنتخبات الأفريقية أحيانا تصل لمرحلة شفناها حتى على مستوى كوديفوار، تسيء التعامل مع المباريات في أوقات معينة تخسرها كل شيء، لكن على مستوى الإمكانيات على مستوى الأفراد وعلى مستوى مثلا إدارة المباراة في لحظات معينة يتفوق حتى على أعلى المنتخبات، لكن هذه النقطة والجزئية تحديدا المنتخبات الأفريقية مش قادرة تتجاوزها.
0: صحيح رونو، أغلب اللعيبة يلعبون في توب ليفل أو لعبوا في توب ليفل، كانوا كوليبالي، ساديو ماني، إسماعيل سار، مالك ديو، لكن فعليا الأمس المباراة كانت نوعا ما متكافئة، يعني أخذ ورقة فجأة، كوليبالي يقوم بخطأ بيكمل أدوار بندي، الفريق يفقد تركيزه ببساطة. لو تلاحظ إنه الأهداف اللي سجلتها النرويج ما بين الشوط الأول والشوط الثاني وفي آخر الشوط الأول هدفين هالاند في بداية الشوط الثاني، انهيار ذهني أكثر من نفس الأمر حدث أمام فرنسا. شوط أول مميز، فرنسا كل شيء على فرنسا، تفوق التكتيكية، رجعت تحت الملعب ثلاث أربع فرص متتالية، سجل فرنسا الهدف الأول وفتحت المباراة. نفس المشكلة في إدارة الدقائق، مع كامل احترام المدربين الفارغة، رغم إنه المدرب السنغالي قدم نماذج جيد جدا وفعلا أظهر براحة في خلق الأفكار التكتيكية واستجابة لعيبته لهذه الأفكار، لكن فجأة عند نقطة ما يتخلى عن ذلك أو يذهب إلى البقعة معينة ويخسر. أيضا الجانب الذهني، لاعبي رغم الخبرات الموجودة بعض الحفاظ غير مقبولة تماما، خاصة المغرب أنه لعيبة يلعبون في توب ليفل من سنوات، يعني خطأ كوليبالي غير مقبول، يعني لا في أحد ضغط عليه ولا في أي شيء، حتى الخطأ مقبول، لكن إدوارد مندي أيضا كمل هذا الخطأ. لما تجي من قادة الفريق ومن جمهور الفريق واللعيبة المليانة خبرة، صعب جدا أن تتقبل هذا الأمر، تحتاج فترة تتعافى، في هذه الفترة الخصوم راح ينتظرونك تتعافى مباشرة، راح يعاقبونك. هذا أعتقد الأمر اللي المحزن في تجربة السنغال، السنغال فاز في أفريقيا بشكل متميز. أيضا أعتقد أنه يجب أنه عندنا خصم ما نجامل، ساديو ماني كلاعب جناح أعتقد انتهى بشكل كبير جدا، إذا تبغى تلعب خلف المهاجم
1: حتى هذه النقطة قلناها حتى في المواجهة الأولى تحديدا، أنه أنت تمتلك لاعب زي الماننداي جاهز، يعني
0: بالضبط أنه ساديو ماني أسطورة، لاعب ملهم. أنا ما أقول إما أنه تلعب رأس حربة قبل هذا الأمر، أو أنك فعلياً تلعب خلف المهاجم، اللعب على الأطراف بعد ما فقد مرونته وسرعته
1: صح.
0: أنت حرفياً تسيء استخدام ساديو ماني، وتحرم المنتخب السنغالي من لاعب قوي جداً في مهارة مفقودة، يعني إسماعيل سار ترى نسخة أخرى من ساديو ماني، يحب يدخل في العمق، لاعب في نشاط، لكنه مش مميز بلوحة على واحد، ولا يمتلك سرعة انفجارية مثل إنداي. إنداي يعطيك شيء مختلف، سرعة، مهارات فردية، قدرة يسحب الخصوم.
1: ترى أرقام الدفاعية مميزة مع إيفرتون.
0: انا اتكلم حتى ايضا حتى لا مثلا ماني وشار ايضا كلهم يساهمون بشكل دفاعي جيد، لكن البعد الهجومي اللي فعليا يخلي الخصوم يخافون منك، يعطيك فكره مختلفه. كان القدر باعتقادي في السنغال مع وجود الادوات، اعتقد انه في ظروف معينه لمسات معينه نقصت منتخب السنغال، لكن للاسف في اصعب مجموعه مع فرنسا مع النرويج وحتى العراق اللي فعليا نضر على انه بما في حصات المجموعه قدم مباراتين ممتازه، لكن خسرت مره اخرى في اخطاء فرديه فادحه. ويبدو هذا المونديال بقدر ما يميز حراس بقدر ما يظهر الحراس بشكل بشر جدا.
1: طيب خلينا نروح لمواجهة فرنسا والعراق. عبد الله، المنتخب الفرنسي أيضا يواصل الـ الـ الـ الـ الانتصارات، لكن لما تيجي تنظر تركيبة المنتخب تشعر أن هذا المنتخب عنده مشاكل كثير، بس إلى الآن ما اصطدم بفريق مقارب له في المستويات يوضح هذه المشاكل تحديدا في تركيبة خط الوسط. هذا الفريق تشعر أنه على مستوى الأفراد على مستوى المجموعة مش مترابط، ومش مجموعة يعني متجانسة ومنتج قادر أنه يظهر لك بشكل جيد. تتفق أم تختلف؟ طيب برضو كمان في مشكلة في الخط. أسألك أبو غالية السؤال حول ترابط فرنسا كمنتخب.
0: أعتقد أن منتخب فرنسا ذكرت ما تشعر أنه في فريق مرعب، لكن شاهد فرديات مرعبة. الفريق ما يستقبل فرص كبيرة، لكن أيضا يرتكز بشكل كبير جدا على أنه أعطي قرع لسي أعطي قرع ديمبلي، هم راح يعملون شيء معين وراوق اللاعب. عندنا أيضا لاعب رنر مثل إمبابي السابق يهاجم المساحة ويحصل فرص طوال الشوط الأول، باستثناء الخطأ المباشر أعتقد اللي من الحارس حرفيا ما شفناه للمنتخب الفرنسي. فجأة بطريقة معينة المنتخب العراقي يرتكب خطأ مباشر من المدافع والحارس، ثم تحصل فرنسا على الفرصة بعد تعاقبهم بهدف آخر. أعتقد إنه المنتخب الفرنسي ما هو الفريق اللي فعليا يشعرك في تماسك بأفكار معينة، تشعرون انفصال ما بين خط الدفاع وخط الوسط وأيضا خط الهجوم. الضغط على حامل الكرة مش أفضل شيء. أمس العراق مع الإمكانيات اللي تعتبر محدودة
1: صعبة عليه في فترات معينة،
0: بالضبط كان في فكرة إخراج الكرة، كان في فكرة للهجوم، كان في صناعة لبعض الفرص اللي ما اكتملت بسبب نواقص في الثقة، نواقص في الجودة، نواقص معينة. ذكرت لما يصل الفريق على جودة حتى مش ضروري في مستوى جودة فرنسا، أعتقد إنه منتخب الفرنسي ممكن يتعرض لمشاكل كثيرة. بقدر ما هو قاتل في الأمام، بقدر ما هو كهوية فنية وجماعية، أعتقد الفريق في مشاكل أكثر بكثير من ما كان في الساو مع فرنسا 2018-2022. فريق نعم مش هجومي مش جبار، لكن كتنظيم دفاع كان ممتاز جدا. المرة هذه مع ديشامب مع كامل احترام للمجموعة الموجودة، هناك نقص واضح جدا في التنظيم، نقص كبير جدا في الترابط خاصة في خط الوسط، يعني اعتماد بشكل كبير جدا على سليبة ومكان لإنقاذ كثير من المواقف، سلسلة من الأخطاء لوكاس دين وكوندي، كل ذلك تعبر عن أنه منتخب فرنسا جاء لكأس العالم وحتى الآن لم يصل إلى الشكل اللي فعليا يجعلهم رشحوا للفوز بكأس العالم، رغم أنه لا يمكن بعد بنهاية عند لعيبة قاتلين مثل أوليسي مبابي ديمبلي دوي باركولا كلهم قادرين على أحداث فارغ من العدد.
1: طيب عبد الله، على مستوى الأفراد فرنسا مميزة جدا، لكن كل التميز هذا موجود في الشق الهجومي. ما مدى يعني قدرة فرنسا على المضي بعيدا في ظل تواجد هذه الأسماء في الشق الهجومي؟ يعني الأفراد إلى أي مدى قادرين يأخذون فرنسا في في في في هذا المنتخب، خصوصا أن أنت لما تجي تراجع فرنسا في المونديالين الماضية كان في على الأقل لاعب يعتبر مركز ثقل في كل مركز، يعني في خط الدفاع، في خط الوسط، في خط الهجوم. المونديال الماضي تحديدا كان أنطوان غريزمان هو الجندي الخفي، وإن كتب لفرنسا أنها فازت بالمونديال كان أعتقد قولا واحدا راح يكون أفضل لاعب في المونديال. أداء عالي جدا موجود في كل مناطق الملعب. 2018 كان نقوله كانتي هو العلامة الفارقة في تركيبة فرنسا. اليوم خط الوسط مش موجود على مستوى الظهيرين، واحد من أقل المنتخبات الكبرى أتكلم على مستوى الظهيرين، فقط اللي اللي اللي شايل المجموعة حارس مرمى جيد مايك مينيان، بالإضافة إلى قلبي دفاع أوباميكانو وسليبة، غير كذا كل الأسماء في الخط الهجومي.
2: شوف أنا أختلف تماما معاكم في موضوع أنه فرنسا غير مرشحة. فرنسا مرشحة الأول. أنت اليوم عندك ديشام هو
1: مش حكاية غير مرشحة، هي الفكرة أنه هذا المنتخب بالشكل الحالي وين ممكن يوصل؟
2: يروح بعيد، لأنه أنت اليوم ديشام هو مدرب

0: مباريات يعني إذا قررنا الجامعة ممكن تقول تحط معاه في نفس الكفة أنشيلوتي مدربين اللحظات في البطولات هذه حيروح بعيد في أي لحظة، لأنه اليوم الجودة كلها موجودة في الجانب الهجومي اللي هو يحتاجه، هو يحتاج جام فقط الرباع الهجومي يكون في يومه فقط، ما يحتاج أكثر من ذلك. هو مدرب لا حتشوف منه تدرج بالكرة من الخلف، لا تشوف منه أفكار في الملعب هجومية بطريقة معينة، هو يعتمد أساسا على جودة اللاعبين الموجودة عنده. حتى في البطولة اللي حققها كانت اللحظات اللي كان يسويها غريزمان و امبابي في 2018 هي الصفة السائدة للفريق. طبعا الأداء، لماذا كنا انت اليوم تقول انغولو كانتي هو كان نجم الفريق؟ لأنه كان يسوي كل شيء في الملعب، مقابل انه الرباعي المقدمة جيرو غريزمان امبابي مع بوغبا هم يقوموا بالأدوار الهجومية. الفريق كاملة يهيئ ويكون فقط كفر لهذا الرباعي عشان يقوم بالأدوار اللي يبغاها منهم ديشام، اللحظات اللي يسجل منها ديشام. عشان كده في 2022 انت شفت الأرجنتين رايح لكأس العالم بسهولة، فجأة مبابي تحرك، الفريق تحرك، راحت المباراة للتعادل، راحت المباراة للأشواط الإضافية، لأنه هو في النهاية مدرب لحظات. يعني مدربين اللحظات ما يحتاجوا اليوم أن تنظيمهم يكون جيد أو يكون أنت تشوف منه كرة قدم جميلة زي ما نشوف مثلا من أسبانيا، ممكن نشوفها مع هولندا. لا، هم مدربين يحتاجوا اللاعبين يكونوا في كامل تركيزهم ويعتمد على 3-4 لاعبين يقوموا لدورة هجومية ويسجلوا. واليوم ما نقدر نتكلم عن دوي، عن أوليسي، عن إمبابي، هم الأفضل في العالم في مراكزهم تقريبا. فهو ما يحتاج منهم الكثير، يحتاج منه فقط التسجيل، وهذا اللي قاعد يصير. هم حيروحوا للدور القادم بنفس الأسلوب. مستحيل أنك أنت حتشوف فرنسا تقنعك، مع أنه اليوم فرنسا عند الفريق اللي يقنعك، لكن هذا أسلوب مدرب، وهذا ديشام اللي أنت حتشوفه في كل المباريات القادمة.
1: في النهاية كرة القدم لا تتذكر إلا النتائج ولا تتذكر إلا الفائز. طيب خلينا أسألك على عجالة أبو غالية، على المنتخب العراقي اللي نوعا ما على مستوى الإمكانيات نفس الكلام اللي يقال على المنتخب العراقي، قدم لحظات جيدة لكن أحيانا بعض القرارات الفردية السيئة من بعض اللاعبين أدخلت الفريق في مرحلة انهيار ذهني خسر من خلاله كل شيء.
2: منتخب العراقي ما تقدر تلومه بشكل كبير جدا، هو مجموعه من اللعيبه اللي اغلبهم تجمعوا مؤخرا اهل الملحق كانت متوسطه وانا كبير جدا في حراسه المرمى. في النهايه جراهام ارنولد اعتقد انه
1: مجموعه صعبه، يعني مجموعه صعبه،
2: مجموعه ترى القطه على امانه فريق يلعب كره قدم، رغم واضح جدا انه في لحظات كثيره تنتشر فيه تواضع هذه الامكانيه، مع ذلك الفريق قدم اللي عليه من مراحل معينه في التدرج، في اخراج الكره، في لعب بعض الكره الطوليه، نتنافس في لحظات معينه، لكن بالنهايه حققت الامكانيات في الملعب هي من حكمه. ايضا هو يعني جلا حسن تلاحظ ان الحارس البديل كلهم ارتكبوا اخطاء مباشره، سواء امس في هدفين مبابي وتسديد الول كانت قريبه جدا لجسد الحارس، قفز متاخرا ثم هدف ليتش الثاني بعد توقف كلها ساهمت. ايضا المباراه الاولى ضد النرويج في الفتره اللي تعادل فيها ايمن حسين بعد دقيقتين وقفها مباشرة ضد هالاند، صعب جدا انه تنجح خاصه الفرق خلينا نقول غير مرشحه بدون خط دفاع او حارس تحديدا جيد جدا. انا شايفين كيف الفارق اللي صنعه حارس كروسا ضد اكوادور، حارس الراس الكابفيردي في مباراه اسبانيا، وكذلك الكثير من الحراس اللي تميزوا في هذا الملعب. فبالتالي اظن العراق ما بيقول خانت امكانياتها، لكن هي جالسه تقدم اعتقد مونديال جيد جدا، وان كانت النتائج شوي قاسيه على الفريق 4-3 امس ضد فرنسا، لكن في المجمل اعتقد المشاركه العراقيه على مستوى الاداء جيد جدا، لكن بضروره ان تختمها على الاقل ضد السنغال بمحاوله لخلق لعب مباراه تنافسيه بشكل حقيقي وتجنب الخساره بنتيجه كبيره جدا. اعتقد انه شيء ممكن تبني عليه بالنسبه للمنتخب العراقي للفتره القادمه، عارفين انه الوضع سياسيا اقتصاديا الوضع في العراق مش مستقر. مشاركتهم بعد فتره طويله من القيامات مشاركه حتى الان مرضيه باستثناء ربما الانهيار اللي ممكن يخرج او يخرج المشاركه الكل بشكل كارثي، لكن بشكل عام اعتقد العراق تفوقت على نفسها بشكل كبير جدا في مجموعه معقده

0: خلينا نروح لرجل المونديال لحد الآن ليونيل ميسي عبد الله، يعني بداية تاريخية للمونديال، بداية قوية، لأن ميسي يمكن المونديال الماضي بدأ بشكل بطيء، مباراة السعودية ما قدم شيء، ظهر في لحظات معينة أمام المكسيك، أمام بولندا، بعدين في الدور الثاني الرجل دخل في طور الوحش. يعني اليوم بادي من بدري، مستوى جاهزية بدنية جيد، إدارة دقائق بشكل جيد. نفس الكلام اللي لما تكلمنا فيه على هالند، أن أنت يكون عندك نجم تبني حوالينه أفكارك، هو نفس الطريقة يتعامل فيها ليونيل سكالوني مع ليونيل ميسي. خلينا نتكلم على أنه وصل اليوم الرجل الهداف التاريخي لكأس العالم 17 هدف متجاوزا من روسلاف كلوزا، وكان ممكن يوصل ل 18 لولا ركلة الجزاء اللي أهدرها. تتكلم على نقطة مهمة جدا، أنه الرجل وصل لهدف الخامس بعد ثاني مباراة. لو نجي نرجع بالذاكرة، هداف مونديال كأس العالم 2010 و2014 ترى كانوا بخمس أهداف، خمس رودريغيز في 2014 و2010 كان شنايدر وفورلان ومعهم توماس مولر. اليوم الرجل من ثاني مباراة خمسة أهداف. يمكن في سؤال طرحنا في بداية هذه البطولة بالنظام الجديد 48 منتخب وزيادة مباراة إضافية، أرقام قياسية ممكن تتكسر، أنه هل ممكن نشوف رقم جست فونتين اللي من 58 13 هدف في مسابقة واحدة يكسر أعلى رقم وصلناه في النسخ؟ يمكن الثمانية أو الستة الماضية كان رقم الظاهر رونالدو في 2002 ثمانية أهداف، البقية أعلى رقم كان ستة.
1: هذا المتوقع اليوم 48 فريق، أعتقد معظم الأرقام الصناعات، أرقام طبعاً جماهيرية، الأرقام الهدافين، المشاركات غالباً حتتكسر في الفترة الأخيرة. يعني 48 فريق أعتقد هتشوف منتخبات أقل بكثير، مشاكل كذا، يعني حتكون في أرقام جديدة بالنسبة لي، بس والتاريخ ما راح يذكر هذا الشيء، لكن المطلعين والناس القريبة حتعرف انه هذه البطولة لعبت 8 مباريات، هذه نزل في فريق، حيكون عنده التفاصيل القليلة اللي احنا نعرفها اللي كان رياضيين. ليونيل ميسي يعني انا بالنسبة لي سقف كرة القدم هو اليوم، ما كنا نحب رونالدو او مارادونا او الاسماء الكبيرة، اليوم سقف كرة القدم هي ميسي. رجل يعني من فترة طويلة، وفي 22 كان الواضح انه هذا الجيل يعمل من اجل ميسي. اعتقد سكولوني عرف كيف يكون هذا الفريق، يكون مساعد لميسي، يكون هذا الفريق يساعد ميسي انه يقدم افضل ما لديه. وميسي لاعب خارق بالنسبة للجميع، يعني هو لاعب خارق، يعني استلامه امس الكرة كثير ما اخذ حقه في الهدف الثاني، استلام الكرة في وضع صعب وتسجيله الهدف أعطى انطباع أنه هذا اللاعب من مكان آخر في كرة القدم. أعتقد أن الأرجنتين هذا البطولة قدمت مباراتين جيدة، لكن أنا بالنسبة لي بعد دور الـ16 حيبان من المنتخب اللي يكون ممكن في دور الـ4 أو في النهاية، لكن اليوم لا أعتقد مباريات سهلة، مباريات ضد فرق أقل، الجزائر على الوضع اللي لعبت في الجزائر امام الارجنتين ما كان اصلا وضع مدروس انك انت تجعل ميسي يتمشى في المنطقه اللي يحب يكون موجود فيها. واعتقد مباراه زي مباراه النمسا، برضو النمسا مو منتخب او الجيل اللي يقدر يعني قدم مباراه اقل من عادي. انا تابعت المباراه بكل تفاصيلها، النمسا ما كان حتى منتخب خطير على الارجنتين، يعني رغم ان الارجنتين ما كان في يومه بالنسبه لي، يعني ضيع فرص جدا كثيرة، جونزاليس يمكن ضيع فرصتين، كان ممكن مباراة تروح للأربعة أو الخامسة، وضيع ضربة جزاء. أعتقد مباراتين كانت سهلة للأرجنتين، ولكن الوضع يبان في دورة 32 ودورة 16.
0: طيب بالنسبة للنمسا أبو غالية، النمسا يمكن أدارت عدد من الملفات بشكل كبير جدا، حاولت أنه هي مثلا تعزز من جودة الأفراد الموجودين في تركيبة المنتخب النمساوي. المنتخب النمساوي أمانة مع مدرب رالف رانجنيك نجح مثلا في ضم تشوكوميكا، اللاعب اللي نعرف أنه لاعب إنجليزي أساسا، لكن ضموه للمنتخب. تتكلم أيضا على بعض الأسماء زي بول فانر، اللاعب اللي كان ممكن يمثل ألمانيا لكنه حاليا يمثل النمسا. النمسا تركيبتها عندها تركيبة مميزة جدا من اللاعبين، دانسو، لايمر، تتكلم على سابيتزر، على شيمد، على شلاغر، على سيوالد، تتكلم على أسماء جيدة جدا. المنتخب النمساوي عنده جودة أفراد، لكن إيش اللي حصل مع النمسا؟ مرضية تشاهد ان هي تلعب على بحجم امكانياتها، عندها شيء افضل، منتخب زي ما ذكرنا بعض الحالات اللي قادر انه ينمو ويتطور مع البطوله.
2: اعتقد انه هو النمسا تمتلك جيل الامانه مستفاد منه بشكل كبير. يعني لعيب مثل سافيتزر لعب على مستوى عالي، لايمر، ارنوتفيتش في مرحله ما، غريغوفيتش، الابا، يعني حتى جريليتش، فلورين جريليتش في مرحله ما، شناكر، ففيها مجموعه لعيبه. نعم مش سوبر لكن مجموعه جيده تلعب على مستوى عالي يعني تقريبا من اكثر من 10 سنوات. انعكاس ذلك على المنتخب انا اعتقد انه قليل وقليل جدا. بس انا ربما تجربه مع ماركو بودا اعتقد اللي كان يعني قصيره في 2021 وكان فريق ايضا عن مجموعه من القيمات، بس انا ذلك ما شاهد من النمسا فعليا ترتقي لحجم الاسماء الموجوده. راس راين كان انا باعتقادي هذه القناعه الشخصيه اعتقد انه هو اداري عظيم، رجل يضع استراتيجيات وعنده نظره ثاقبه ونظر مميز جدا، لكن على مستوى التدريب ما اعتقد
0: انه زي مارسيلو بيلسا
2: لنفس السمعه ونفس الامكانيات. رجل في تجارب سواء مع لايبزيغ وشاركه في فترتين الان مع النمسا، ما شفنا فعليا منتخب يعكس الفلسفه اللي بناها مثلا راينغ في الفتره الاولى مع شاركه، ثم لاحقا مع اوبنهايم، ثم لاحقا مع خلينا نقول مؤسسه كبيره جدا مثل ريد بول سواء في سالزبورغ او مع لايبزيغ. بالتالي اعتقد انه النمسا للأسف من المنتخبات المخيبة برا أولا، فكان مقنع كثير ضد الأورد ورح نفوز. أمس ذكر عبدالله جزء مهم جدا أنه فعليا المباراة كانت سهلة جدا للأرجنتين لدرجة أنه ممكن تنتهي 5-6 بدون أي معاناة. وأنا ما أتكلم عن منتخب أرجنتيني فعليا خارق أو صعب مميز، رغم أنه له كل الاحترام لمجموعة اللعيبة الكثيرين من الأرجنتين حتى لما شفناه أداء كبير جدا، مع ذلك كانت ممكن تفوز على منتخب المساوي ب4-5. هذه دلالة على أنه هناك تواضع كبير جدا في التجربة المساوية حتى لا في كأس العالم. ممكن ينتفضون، هذا أمر وارد، لكن أعتقد أنه على وفق المعطيات اللي شفناها ما راح أشوف في تغيير كبير جدا، خاصة أنه راس راجنيك يعني بتجارب الخلال عنيد جدا لا يغير كثيرا من أفكاره، راح يلعب بنفس خلينا نقول الوظائف والأدوار. توظيف سافيتزر على الجناح واحد من أقرب التوظيفات اللي شفتها في كرة القدم، ما في استفادة كبير جدا من الجودة الموجودة. أعتقد المدخل المساوي تجربته كلها راح تنتهي في الدور المقبل في حال واجه خصم في نفس المستوى أو أعلى.
0: طيب، هي رسالة لمن يهمه الأمر. رالف رانجنيك واحد من أبرز العقول الموجودة في كرة القدم في عصرنا الحالي، ورجل داهية من الدواهي، ورجل يمكن يعتبر مدرسة متنقلة وعقلية جبارة في كرة القدم، ورجل ممتاز في المواضيع التنظيرية ووضع نظريات ووضع قواعد لتأسيس كرة قدم حقيقية. الرجل قبل كأس العالم كان قريب جدا من انضمام للميلان وأنه يكون هو المدير الرياضي في الميلان. رسالة للمسؤولين الاتحاد السعودي لكرة القدم، طيب، الاستعانة بعقلية زي رالف رانجنيك، أنا ما أقول لك مدرب، أنا أقول لك مدير فني للاتحاد السعودي لكرة القدم، بمعنى هو الرجل اللي يخطط من الألف إلى الياء، يضع لك استراتيجية لـ 2034 لتكوين قاعدة يستطيع من خلال المنتخب السعودي بناء قاعدة ناجحة ومستدامة. حطت مستدامة هذه 30 خطة، لأنه بصراحة إحنا نفتقد إلى الأساس. يعني شوف الأساس مش موجود، ففكرة أنه أنت تصنع هوية، أولا إيجاد هوية تناسبك. إحنا عبدالله ذكر نقطة جميلة جدا جدا جدا جدا في بداية الحلقة، قال لك أنه إحنا ما نعرف إحنا ليش بعد رينر توجهنا إلى مانشيني، وبعدين رحنا رجعنا رينر، وبعدين رحنا لدونيس. كل واحد منهم يغني على ليلة، كل واحد فيهم يغني على موال، اللي حزين واللي فرايحي. في نهاية المطاف أنت تحتاج إلى مدرب أو مدير فني عنده القدرة أنه يصنع لك الفارق. فاصل قصير وبعد الفاصل نرجع مرة أخرى لمواصلة الحديث.
3: سوبر بيرفكتو، يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة. يلا انطلق في الزحمة. سوبر سوبر سوبر نار نيرا، مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبدا أبدا لا تنسونا. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية.
4: كل ما يحتاجه صناع المحتوى.

المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: أدرك مرة أخرى مستمعين الكرام في الجزء الأخير، خلينا نأخذ مواجهات اليوم على السريع. أبدأ معك عبد الله، مواجهة البرتغال وأوزبكستان والحديث عن البرتغال وردة الفعل بعد النتيجة المخيبة الأولى أمام الكونغو الديمقراطية، والحديث عن إذا كان البرتغال أساسا منتخب مترابط الأفراد داخل غرف الملابس ولا فعلا المشاكل موجودة، لأنه تتكلم حتى على تصريحات بعض اللاعبين زي جو نيفيز، وتتكلم مثلا حتى على ردود أفعال أسر اللاعبين اللي بدأت تدعم تصريحات اللاعبين اللي فيها يمكن خلينا أقول لك قلة احترام وقلة تقدير حسب رؤية البعض.
1: والله شوف اليوم أنا أي فريق يدربه مارتينيز ممكن تشوف المشاكل الموجودة فيها. أجيل إيجابي لبلجيكا، أضاعه مدرب يعني ما يعرف يعني يتعامل مع غرفة ملابس فيها كثير من النجوم. يمكن التصريحات ما كانت في وقتها، والمباراة الأولى يعني ما كان متوقع لتظهر البرتغال بهذا الشكل اللي كثير من الناس شايفينه شكل متواضع. أنا من الناس اللي محب لكريستيانو وتاريخه، لكن أنت اليوم لازم تتعامل مع كريستيانو زي ما تعامل ميسي مع الأرجنتين، زي ما تعامل مصر مع صلاح، اليوم حتى فرنسا مع مبابي، واليوم كنا نتكلم عن النرويج مع هالاند. انت تحاول تكيف الفريق على هذا اللاعب، لكن انت اليوم قاعد تحاول انك تضع اللاعب في المنظومه، وهذا الشيء صعب بالنسبه لكريستيانو. اليوم 40 سنه، واعتقد ان الصعوبه البدنيه لو تشوف كريستيانو يعطيك كريستيانو قبل 10 سنوات تقريبا، الفوضى اللي اسمعها مارتينيز في الملعب واعتماده على جودة اللاعبين وعلى تصرف اللاعبين بالكرة ما راح تنجح مع البرتغال في الوضع الحالي. إذا اليوم ما قدم البرتغال نتيجة ممتازة أمام أوزبكستان، أعتقد ما يستحق البرتغال أن نشوفه اليوم مرشح أو يكون نضعه في قائمة الترشيحات في البطولة. اليوم كجودة لاعبين البرتغال من أعتقد من أفضل من التوب 5 في العالم كجودة لاعبين في مراكزهم. اليوم تكلمنا على بنتيز، على الأسماء الموجودة في الوسط، في تينيا، نونو، كل الأسماء، برونو، حتى اليوم في جواو فليكس، تكلم عن كانسيلو، تكلم عن أسماء كثيرة هي الأعلى في العالم. ممكن المدافعين وحارس المرمى هم أقل هم يعني من الأجود في العالم. اليوم رجع البرتغال لازم تخدم كرة قدم أفضل. أعتقد الشك ظهر بسبب الشكل اللي ظهر فيه البرتغال في المباراة الأولى، لكن اليوم البرتغال قدم مباراة ممتازة. أعتقد كل الكلام ده حينتهي وحيرجع الدام، وأعتقد أنت هذه الروح للبرتغال وتوصل لمكان أفضل، لكن أنا مع مارتينيز عندي شك كبير.
0: طيب خير رحمه
1: مدربين مثل مارتينيز مدربين يقدر رجعوا هذا الفريق. وتذكر أنت كانت المشاكل مع كورتوا، مشاكل كورتوا ودي
0: بروين وهازارد، شارة القيادة، حتى لوكاكو كان فترة من فترات يعني موضوع شارة القيادة ما إلى ذلك. طيب خلينا أروح لك خليف في مواجهة إنجلترا وغانا على عجالة. الصحافة الإنجليزية تركت كل الأمور الفنية ودخلت في الهوامش كالعادة، يسلمون على بارتي ولا ما يسلمون عليه اللاعبين، والاتحاد يصدر بيان بأن الأمر متروك للاعبين، خلاص انتهت كل المشاكل في كرة القدم الإنجليزية. توماس توخيل كان يعاني في المواجهة الأولى من الصحفيين، يا جماعة خير أنا ماني شايف فريقي، ابعدوا شوي، الرجل متذمر. كل الظروف يعني دائما سبحان الله إنجلترا تخسر بسبب هوامش.
2: هم يحاولون يصنعون إثارة حتى على حساب منتخبهم. هذه أعتقد واحد من أكبر مشاكل الإنجليزي. شوف الصحافة العالمية في المجمل في المناسبات الكبيرة خاصة تتك حول المنتخب، شاهد أنه التصفية حسابات غير موجودة إلا في صحافة الإنجليزية، تعاملوا وكانوا أحد هذه الأندية نحاول نسرق حدث معين لقطة ما حد شافها وننزلها ونبي حولها قصة. هذه مشكلة أعتقد أنه في ثقافة الكرة

0: الإنجليزية يجب أن تتجاوزها، خاصة مع العمل الكبير اللي يقوم فيه الاتحاد الإنجليزي في آخر 10 سنوات. تتفق وتختلف مع لكن الاتحاد الإنجليزي جالس يقوم بعمل جبار جدا، أعتقد أنه غير مقدر بسبب أنه فعلا صعب الإنجليزية سحب على عمل المنتخب وجالس تسلط الضوء على بقاع الأمانة غير ضرورية على قصة يعني توماس بارتي تأخذ حيز بوقت الكل على المستوى العالم بشيء الأداء الكبير لمنتخب إنجلترا، الفرقات ما بين إنجلترا مع ساوثغيت وإنجلترا توماس توخيل اللي في صاعد الفريق، يعني لأول مرة إنجلترا تدخل هذه البطولة خلينا نقول بثوب المرشح الرئيسي مع الفرق الأخرى، هذه كلها أشياء يفترض أن تجوبنا حولها فعلا قصة جيدة وزخم تدعم فعليا الجو العام بالنسبة للمنتخب الإنجليزي اللي فعليا جلس خلينا نقول يعطي مؤشرات جيدة على أنه فعليا هو قادر على تلبية هذه التوقعات أو الذهاب بعيدا على الأقل الوصول لنصف النهائي، خاصة الفريق بالنسبة لإنجلترا أعتقد راح يكون فيه هناك صدام مع البرازيل حتى صدر الفريقين، أعتقد في صدام آخر لربما يحدث مع البرتغال بتوقيت أبكر، كلها الأمانة تحتاج دخل كبير جدا. بالنسبة على الشق الفني مواجهة غانا، أعتقد أنه الفريقين كانوا في اتجاه مضادين، غانا ما كانت مقنعة بشكل كبير جدا بجانبها من المتواضع وسرقة انتصار متأخر رغم وجود أسماء جيدة جدا بالنسبة للمنتخب الغاني، وهذا علامة استفهام ضخمة جدا، خاصة أنه ينظر له على أنه منافس لكرواتيا على المركز الثاني. في المقابل إنجلترا أعطتنا وجه تكتيكي فني على أعلى مستوى رغم بعض المشاكل الوجود في الشوط الأول، تصريحات أنتوني باري اللي كان بين شوطين بيتولى المسؤولية الإعلامية بين شوطين والحدة اللي تكلم فيها في المؤتمر وأخذت إشادة جيدة جدا من اللعيبة بتأثير جيد. الشوط الثاني كان مميز بالنسبة لإنجلترا، الإنجليز يريدون تأكيد ما قدموه ضد كرواتيا، وأعتقد أنه كان بحاجة للصمود أمام إنجلترا اليوم وتصير مباراة جيد جدا بغض النظر عن النتيجة، لي خلينا نقول اكتساب بعض الزخم اللي تحتاجه غانا إذا أراد الذهاب إلى أبعد من الدور.
1: تبقى مواجهتين طبعا، مواجهة بنما مع كرواتيا ومواجهة كولومبيا مع الكونغو الديمقراطية، غدا إن شاء الله راح نتحدث عنها ونسلط الضوء مع ضيوفنا الكرام. في النهاية أشكر ضيوفي في هذه الحلقة، شكرا لك خلف الشمري تواجدك معي هذا المساء. أيضا شكر موصول لزميل عبد الله قاسم، شكرا عبد الله تواجدك معي هذا المساء، هذه آخر مرة، ثاني مرة أشوف وضع الشبكة.
2: شكرا لك عبد العزيز، وآسف جدا على مشكلة الصوت اللي كانت عندي، ويعطيك العافية، شكرا لأخوي الشمري ويعطيكم العافية إن شاء الله، شكرا.
1: بإذن الله. أيضا مستمعي الكرام الشكر موصول لكم في كل مكان، غدا إن شاء الله نلقاكم في نفس الموعد، إثارة المونديال 26 لا زالت مستمرة، نلتقيكم إن شاء الله في نفس التوقيت من 6-7، حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله، فما الله.
3: مونديال 26 جدة اف ام على هواك.
4: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة اف ام.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
2: لكل واحد منا بصمة، لكن الأهم ما نوع هذه البصمة؟ هل نترك أثراً إيجابياً يحافظ على البيئة؟ أم نزيد من التلوث دون أن نشعر؟ اختر أن تكون بصمتك خضراء، فالعالم لا يحتاج إلى أشخاص مثاليين، بل إلى أشخاص واعيين.
3: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم، معا نعيش المونديال.
4: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
5: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
6: جدة اف ام على هواك. جدة اف ام على هواك.

اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة FM

0: لا هواك.
1: التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: لكن ضحكتي تبكي أنا ساكت لكن نظرتي تحكي أنا مفارق حبيب.
1: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
2: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
3: كأس العالم.
4: في مونديال السويد 1958 دخل منتخبا الأرجنتين وألمانيا الغربية أرض الملعب بقمصان متطابقة تماما وبلا طقم بديل للتانجو، ليضطر منتخب الأرجنتين إلى استعارة قمصان صفراء من نادي مالمو السويدي في مباراة حفرت في الذاكرة بألوان غير مألوفة.
3: كأس العالم.
5: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
2: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهراً على جدة اف ام.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: كأس العالم.
2: تتخذ الاتحادات الوطنية لكرة القدم بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب سواء إيجابيا أو سلبيا، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعكس على تلك الاتحادات تعد نقطة مميزة، حيث يحصل بطل اللقب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بينما يحصل كل منتخب يتأهل إلى الدور 32 على 11 مليون دولار، و15 مليون دولار لكل منتخب يتأهل إلى دور 16، فيما ينال كل منتخب يتأهل إلى الدور ربع النهائي على مبلغ 19 مليون دولار، على أن يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، على أن يحصل الوصيف على مبلغ 33 مليون دولار أمريكي.
1: كأس العالم.
0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: مساكم احلى الان على جدة اف ام.
2: بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام، حياكم الله حبايبنا عبر أثير إذاعتكم جدة اف ام وفي برنامجكم اليومي مساءكم أحلى.
3: مساء الخير، مساء السعادة، مساء البدايات الجميلة، وانطلقنا معاكم في برنامج مساكم أحلى، هذه المساحة المسائية اللي نقضيها معاكم في سواليفنا، في فقراتنا، وإن شاء الله بإذن الله تعالى تنبسطوا وتستمتعوا معنا خلال هذه الساعتين، بالإضافة إلى الاختيارات الجميلة من الأغاني والفواصل اللي إن شاء الله تعجبكم. بكل الحب يرحب فيكم فريق العمل من داخل الاستديو، زميلي خالد مستور ومعاكم الدكتورة لول والعبد الله، والإخراج يزين ويتألق مع مخرجتنا خلود لبني.
2: هلا والله بالدكتورة لول عبد الله، هلا وسهلا فيك.
3: هلا مرحبا، كيفك يا خالد؟
2: الحمد لله يا رب لك الحمد. أهلا وسهلا خلود كذلك، حياك الله. يلا فريق العمل موجود ومكتمل، اليوم عندنا إن شاء الله نقدم كذا مادة خفيفة ولطيفة، ثلاثاء من الأيام اللي تحسينها مسالمة،
3: صحيح،
2: أي وفيها كذا الأجواء رايقة، لا ما حد يعني لسه تحت ضغط العمل، ولا نحن في نهاية الأسبوع وخلاص بنروح يعني ننبسط في اليومين الأخيرة، ولكن إن شاء الله نستأنس. اليوم عندنا كثير من الفقرات، عندنا سالفتنا، موضوعنا، أخبارنا، أيضا صار ولا ما صار واحدة من فقرات اليوم، فإن شاء الله عد محتوانا اليوم يكون جميل ورافقكم في ساعتين تكون خفيفة ولطيفة بإذن الله. كيف اليوم كان معك يا دكتور؟
3: الحمد لله الأمور طيبة. الأجمل من هذا وذاك، النوم كان تمام، عملنا ستوب لكل المباريات، وهناك فرصة للعقل حتى ينام ويرتاح وحتى نستطيع أن نستوعب.
2: والله المباريات ما أخذ مني وقت صراحة،
3: صحيح،
2: ملخبط الجدول، ومشكلة أنه بعضها يبدأ يعني زي أمس كان في مباراة تقريبا مدة الساعة 12 أو واحدة
3: تقريبا، أنا حتى ما شفت الجداول، حتى في مباراة كنت أتمنى أشوفها اللي هي مباراة الأردن والجزائر، طبعا مبروك للجزائر، يعني كان لقاء عربي بامتياز، ولكن قلت لا يا لول ونامي.
2: كان ساعة كم؟ 4؟
3: أي
2: تقريبا، أي نعم. لا المباراة هذه اللي كنت أتكلم عنها كذلك أتوقع أنها بدت الساعة 12، بعدين كان في مشكلة في الأحوال الجوية وقفت بين فرنسا والمنتخب العراق العربي، فالمهم انه بدت مره ثانيه الشوط الثاني الساعه 3،
3: صحيح،
2: فاتوقع كلنا اللي نتابع يعني البطوله هذه تحديدا في عندنا مشكله في النوم في الايام هذه
3: فعلا،
2: فهي مرهقتنا نوعا ما، ولكن عاد يعني اجواء تصير كل 4 سنوات، فان شاء الله اجواء حلوه وجميله وزينه وتوافق يعني صيفيه، اللي يودون يجيبون عيالهم يعني موضوع بس على دوامك فالله يعينك
3: حقيقي، ولكن إن شاء الله بإذن الله تعالى تكون الأوقات كلها ممتعة. طبعا هي الأجواء حلوة كذا، والمواسم اللي تجي مواسم صيف، مواسم فعاليات، مواسم حفلات غنائية، مواسم مباريات، عاد كأس عالم، حتى اللي ماله بالكورة ولا يحبها يقول خلينا نتفرج الجو الحلو، لأنه أينما ذهب وأقبل في المساء راح يلاقي جميع المطاعم، الكافيهات، المحلات، حتى في الشوارع حتلاقيهم يتفرج الكورة.
2: أي خلينا نعرف اليوم من اللي منزعج من كأس العالم؟
3: صح،
2: حس إزعاج بالنسبة له، في ناس ما تحب الكورة بصراحة، وتحس الفترة هذه ودها أنها تنتهي وتنقضي بأي يعني بأي شكل، خاصة الناس اللي ما تحب أجواه وصوت المعلقين، صوت الجماهير في البيت، في ناس تنزعج منها ترين، يعني ما تحب الجو هذا، فاللي منزعج يقول لنا اللي يستنى الشهر هذا يخلص بسرعة.

0: ويحس ان الشهور صعب عليه كمان يشاركنا.
1: انا اتوقع الامهات عندهم مشاكل، يعني بعض الامهات يعني اللي ما يحبون الكورة ودائما يمكن يشوفوها هي ساحة للصراع، يعني
0: حتى بعض الرجال ترى ما يحبها على فكرة، يعني مو كل الرجال يحبون كرة القدم أو يحبون الرياضة بشكل عام ويتابعون، أي يتابعون شغلات ثانية مختلفة. على كل حال اليوم عندنا سواليف كثيرة، مواضيع كثيرة نتكلم فيها ونسولف معكم في مساكم أحلى. تقدروا دائما تستمعوا لنا من خلال تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس، أيضا من خلال حسابنا على إكس تقدروا تشوفونا صوت وصورة، كذلك التواصل معنا من خلال واتساب على 8024 244 2828 والاتصال على 012-647-7154. هذه تقريبا طرق الاستماع والتواصل معنا. اليوم عندنا فواصل غنائية جميلة، خلود موجودة، فدائما ما تختار لنا الأجمل. خلونا نستمع لأول فواصل ونرجع نواصل في مساكم أحلى.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة كلها. يلا انطلق
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا انا امينة العبد الله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الالحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
3: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساءً على جدة FM.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية

0: مساكم أحلى، ويا رب تكون مساءاتكم سعيدة وتكونوا مبسوطين ومستمتعين، وانتوا تسمعون لنا وانتوا تشاهدونا من خلال تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلاس، وكذلك من خلال حسابنا في منصة إكس على أجدة أندرسكور راديو، المنشور الموجود والبث. وتحية للي يسمعونا بالراديو وين ما كانت وجهتكم، حب كبير لكم.
1: حياكم الله أصدقائنا، وأهلا وسهلا فيكم من جديد. اليوم يعني اخترنا موضوع بسيط وسط الأسبوع، فيدوب أنه أحيانا تلحق على بعض الأشياء وأشياء صعب أنك تلحق عليها. تتمنى لو أنه الوقت عندك يتضاعف، أو يصير عندك يعني ترتيب ممكن أكثر. وأحسن الناس اللي يعني تجيد تنفيذ أعمال كثيرة في حياتها هي الناس اللي تجيد يعني ترتيب ساعات اليوم، وتعرف كيف توزع وقتها، كيف يكون عندها جدول منظم. هذول الناس دائما تلقين عندهم إنتاجية عالية، تلقين عندهم يعني تفكير وحضور ذهني دائما عالي. وهذا كله يرجع لموضوع التنظيم، موضوع الترتيب، إنه يكون عندك ساعات معينة مخصصة تنتج فيها وتستغل كل ساعة صح. والناس اللي تلاقي دائما وقتها ضايع هم أقل الناس إنتاجية، وفي المقابل تحسين إنه دائما تسأله إيش سويت في يومك؟ والله يومي أنا ضايع، أنا ما عرفت أسوي الشغلة الفلانية. طب إيش سويت أصلا في يومك كله؟
0: والله
1: كنت أتفرج مسلسل فلاني، كنت نايم لوقت طويل، كنت كذا وكذا. فدائما في عندنا احتياج في يومنا لساعات معينة في شغلات ودنا نقضيها بفترة أطول، يعني ممكن تكون ناقصة، ممكن ما يكون عندنا تنظيم، ممكن أحيانا يكون عندنا تنظيم بس ما فعلا في عندنا مهام مرة كثيرة، والواحد يعني مو لاقي. حتى مثلا الناس اللي عندها ضغط عالي جدا في العمل مو لاقي وقت نام فيه.
0: صحيح،
1: مو لاقي وقت. يا أخي أحلى الأوقات في يومك الساعة اللي عرفت اللي خلاص أنت ما عاد فيها أي شغل، ما تنشغل بأحد، ما حد يدق عليك، تمسك جوالك تبدأ تفرج مسلسلاتك، يا دوب 20 دقيقة تخفى عينك وتنام. تصحى اليوم الثاني وتقول يلا يا ليت وتحاول. فاليوم صراحة نتكلم عن موضوع الوقت. شكرا اللي اتصل عليه في البرنامج. لو تقدر تعطي وقت أطول شيء في يومك، وش ممكن يكون هذا الشيء؟ ما احنا حطينا أمثلة، ولكن يعني على سبيل المثال مو سبيل الحصر، ممكن يكون الشغل، في ناس تبغى تنجز أكثر بس الوقت ما يلحق، تبغى تنام، في ناس تحب النوم، ها؟ في ناس تحب النوم
0: زي أنا
1: مثلا،
0: أعترف وأفتخر بذلك. أنا لو ما نام 8 ساعات حتى إنتاجية ما تكون عالية.
1: أي، واللي يدفع الثمن فريق العمل دائما. أنا ما نمت زين يعني، زي أمس. الله يعينكم.
0: زي أمس قعدت في موال طول الحلقة، قبل الحلقة، بعد الحلقة، أنا ما نمت يا ناس. يعني فريق عمل كان صبور جدا على ما تم نتيجة أن أنا ما نمت إلا 3 ساعات.
1: كان الموضوع كله يعني
0: أنتوا ضحايا حقيقة.
1: فقلنا النوم زين، واحد ينام يقول لك من زان نومه،
0: زان يومه.
1: أي من زان، من زان يومه يعني كان كويس مع زملاء. هذه من عندي اكسترا.
0: اي طيب، ما انا اقول لك انا ما زان نومي، فايه ما زان يومي.
1: والله مو ذنب،
0: معناته يعني فريق العمل يعني دفع الثمن.
1: هذه اسمها تحديات العمل، ضغوط العمل كيف تتعامل معه. ممكن تكون شغلة ثانية، واحد والله يعني وده يكون في ترفيه اكثر في يومه، في عنده التزامات كثيرة. الامهات تحية عظيمة لهم في الفترة هذه، اللي عندهم مذاكرة وعندهم مدريش وعندهم تربية وعندهم، يتمنون انه يكون في ساعه ساعتين ما فيها ازعاج.
0: صحيح،
1: ما فيها قلق، ما في احد يبغى ياكل والثاني ما ادري ايش بيسوي، هذاك فارش ذاك في الزاويه تقعد تطاردهم الاثنين. فودك يكون في وقت لك للترفيه، تستمتع فيه، تنبسط. فخلونا نسمع منكم اليوم، نبدا فيك.
0: طبعا هي الارتباطات وتقسيمك لارتباطاتك هي اللي تحدد هل انت حتقدر انك انت انه يومك ال 24 ساعه حتكون مناسبه او تكون لا. يعني على سبيل المثال انك انت تحط اكثر من ارتباط في يوم واحد، هذا غلط، لانه انت لابد تترك مساحه. يعني في ناس يقول لك انا عندي شغل من الساعه كذا للساعه كذا، وعملت موعد كمان بعد ساعه. انت لازم تحط مساحات للظروف، فتجد انك انت مثلا ما انجزت الارتباطات اليوميه لانه انت كان جدولتك لها كان غلط، فتحس انك انت ما كان عندك انتاجيه، فتجد انه لا انا انسان ما اعرف انجز في يوم ال 24 ساعه، ال 24 ساعه ما كفتني. بينما الخطا كان في التخطيط، الخطا كان في الجدوله. مو في الارتباطات أو أنك شخص عندك إنتاجية عالية أو لا. هذه النقطة مهمة لازم تحطها بعين الاعتبار، لابد يكون عندك جدولة لارتباطاتك اليومية.

0: بما يتناسب مع حياتك اليومية. يعني أنا ما أجي أقول والله أنا راح أعمل 3-4 شغلات في اليوم عشان أحس إن أنا واو قادر على الإنتاجية، بينما أنا قدراتي ما أقدر أنجز إلي مثلا أمرين أو شغلتين. أنا أعمل شغلتين بإنجاز عالي ولا أعمل 4 بس بمجرد إنه الكم وليس الكيف. هذه نقطة جدا مهمة. الأمر الآخر كمان أحيانا في ناس بتلاقي إنه ساعات عملهم بتاخد جل وقتهم، بالإضافة إنهم ساكنين بعيد عن مقر عملهم، فتلاقي برضو الطريق بياخد جزء كبير من يومهم.
1: يا هالطريق اللي دأخذ معنا في كل حلقة في كل موضوع،
0: يعني يقول لك يعني طبعا الشخص المجروح
1: جاي.
0: يعني مو زي يعني يقول لك الشخص اللي إيده في المي مو زي اللي إيده في النار،
1: ترك
0: لا اللي إيده في النار مو زي اللي إيده في المي.
1: كلها نص ساعة يا لولو.
0: والله
1: كلها نص ساعة، يعني موضوع طبيعي، واحد يطلع بدري وخلاص انتهينا. بعدين اللي حق اللي يقول والله مسافة الطريق بسيطة، ايه
0: طبيعي هذا، وانت بتخرجي في وقت يكون بالنسبة لي أفضل أو مو أفضل، لأنه وقت خروج دوامات عشان تيجي لفترتك أخف. يعني أنت هل تعلم أنه في الإجازة،
1: نعم
0: الإجازة الآن اللي راح تبدأ أو بدأت،
1: نعم
0: إلى حد ما، هل تعلم أنه الوقت ممكن الطريق يأخذ مني ساعة ونص عادي جدا؟
1: فدى العمل
0: يعني. طيب أنت بتتكلم عن ساعة ونص رايح ساعة ونص جاي، أو يعني ساعتين ونص، أنت بتتكلم تقريبا عن ثلث اليوم بيروح في الطريق.
1: صح.
0: ترى في ناس كمان بالذات في العاصمة الرياض، يعني حتى قرار الدوام الجزئي لبعض الأعمال جاء لحل مشكلة الزحام في العاصمة الرياض، فتجد أنه أحيانا مشوارك يكون ساعتين رايح ساعتين جاي، أنت 4 ساعات من يومك راحت
1: في مرونة في الدوام.
0: بالضبط الدوام المرن هذا اللي حل هذه المشكلة.
1: صحيح.
0: فإحنا اليوم قدام تحدي كبير، أنك يعني أنا مستحيل أحد يجي يقول لي نقص من ساعة نومك، لا أنت قاعد تنقص من حياتي.
1: السلامات والله.
0: اي 8 ساعات هذه انا لو ما نمت يحصل لي مشكله. والمشكله من يدفع حسابها؟
1: خالد فريق العمل كالعاده. الله يقويك ان شاء الله. والله في شغلات الواحد فعلا يتمنى انه يعني يحصل لها وقت اطول، يبغى يرتاح، يبغى يشتغل، يبغى يسوي اي شيء في يومه، وهذا الموضوع احيانا يكون راجع للتنظيم. اذا موضوع تنظيم عادي بسيطه، انت تقدر توزع جدولك اذا كان عندك جديه فعلا والتزام بالوقت، لكن احيانا لا يكون ظروف حياه زي ما تفضلتي، موضوع يعني زحمه الطريق، خاصه الناس اللي عايشه في الرياض مثلا، ما موضوع صعب. انت ما بيدك يا لا تقلل من زحمه السير، ولا بيدك انك تقلل من المسافه ولا من ساعات العمل، فهذه ممكن شويه تخليك تتمنى انه يكون عندك وقت اضافي اكثر.
0: صح.
1: أقل إنك ما تهدر يعني في الطريق أو ما شابه. فاليوم عاد إحنا نطرح الموضوع، نبغى نسمع منكم. إحنا طرحنا بس أمثلة، ما هو على سبيل الحصر، ولكن عندكم أكيد ما هو أكثر. إيش
0: بالنسبة لي
1: الترفيه؟
0: إيه
1: إيش زي إيش مثلا؟
0: يعني على سبيل المثال أحيانا إنه لما تشوف إنه مثلا الواحد صحى من النوم يبدأ مثلا يشتغل على إعداد برنامجه، أو أنه كيف يطرح فكرة وموضوع جديد كيف راح تناول، هذه يبدأ بداية اليوم. بعد كده نيجي على المسافة اللي هي الساعة ونص حقت الطريق، أوكي. بعد كده الدوام نفسه نجلس ساعتين.
1: حياة صعبة والله، تحديات الولو.
0: أي فأحيانا أحس أن أنا على مدى الأسبوع أكون ما عدت نفسي يعني وقت كافي للترفيه، خصوصا أن بعض الأنشطة أنا يعني أحب أن أنا أسويها، والويكند يكون فيه ارتباطات عائلية أحيانا.
1: نعم. لا إن شاء الله الأيام الجاية تحسن الظروف
0: ويعني ايه ويكون في إجازة.
1: أي والموضوع كله يدور حول موضوع الإجازة. الإجازة حلوة، الواحد يعني إذا أخذها يستمتع فيها وينبسط فعلا. أي والله قويك.
0: وحقيقة أنا عندي تسويف، في أفكار معينة إلى الآن ما حطيتها في الجدولة، أنه مثلا في شغلة أن أنا أبغى أسويها ولكن حطيتها في يعني للآن ما حطيتها في الجدولة.
1: أوكي. يعني تأثر علينا هذه الأشياء ولا لا؟
0: ما أعرف أنتوا. أنا ما أبغى تأخذ من 8 ساعات. أوكي ما أبغى تأخذ من 8 ساعات.
1: فإذا أخذت يعني بتكون من نصيبنا.
0: أيوة لأنه خلاص مثلا موضوع التمرين دخلناه في الجدولة وأموره طيبة
1: الحمد لله،
0: فهذا لو دخل كمان أبغى أشوف أنه أهم شيء ما يأثر على مدة اللي أنا أخذها في الإعداد والمدة اللي أنا أجي هنا فيها، ولا كمان المدة حقت النوم هي الأهم.
1: والله أنا أنصحك ما تسوي شيء لتنامي. والله أحييك، أهلا وسهلا فيك، عشان يعني تكون حلقة يعني تمر بسلام.

0: عموما اليوم يعني احنا نذكر اصدقائنا بالتواصل معنا وتحميل تطبيق الاذاعات السعوديه. بعد شوي يعني نبدا ان شاء الله نستقبل اتصالاتكم ونقرا مشاركاتكم. ايضا عندنا فقره صار ولا ما صار بنتكلم فيها في الدقائق الجايه. اليوم نتكلم عن شغله اغلبنا يسويها، انا ما اعرف ليش، مفروض يكون في عندنا حرص اكثر، ولكن عاد واحده ما ادري هي نابعه من ثقه، هي نابعه من انه خلاص
1: لا مبالاة.
0: لا مبالاة، تعوذنا، ما تدري ايش عندنا في صار ولا ما صار. تابعونا بعد شوي راح نتكلم في الفقرة ان شاء الله. حياكم الله على 012-64-771-54.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM.
1: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معاً نعيش المونديال.
2: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يومياً 6 مساءً على جدة FM.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
4: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة FM.
5: مساكم أحلى على جدة FM.
6: مساكم أحلى على جدة FM. هلا ومرحبا فيكم وبكل اللي انضم معنا على السمع، وتحية للي انضموا لنا من خلال تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلاس، ومن خلال البث المباشر في منصة إكس على جدة أندرسكور راديو، وكل ما من يسمعنا من خلال الراديو تحية حب لكم في مساكم أحلى.
7: أهلا وسهلا بكل الأصدقاء. اليوم يعني إحنا عندنا يوم الثلاثاء، صار ولا ما صار، نسأل في أشياء يعني مختلفة. اليوم نسأل عن الفواتير اللي انت تاخذها كل مرة تشتري، اكيد انت تلاقي فاتورة، لكن هذه الفاتورة هل في يوم من الايام انت طلعت وقعدت تراجعها، قاعد تشوف هل انت دفعت المبلغ الفلاني صح، قاعد تشوف الاسعار، قاعد تراجع، ولا انت من الناس اللي تشتري وتدفع ولا تراجع الفاتورة؟
6: صحيح،
7: اتوقع غالبية الناس يعني الفاتورة هذه بس اللهم تخليها اذا تبغى ترجع.
6: صحيح،
7: احتفظ بالفاتوره بس، يشوف السعر، يشوف كم مبلغ المنتج، كم الضريبه، كم الى اخره، هذه كلها ما ادري. اليوم نسال اصدقائنا ونشوف انت من الناس اللي يراجع فاتوره الاولى ولا على الله.
6: لا ما اراجع، ممكن اراجعها في حاله لما احس انه في غلط في امر ما. يعني على سبيل المثال احيانا تروح للكاشير اوريدي القطعه كان فيها تخفيض، ولا يعني في العرض انه فيها تخفيض، اوكي لما تروح بتدفع القيمه فتلاقي نفسك انه لا حتدفع اكثر او دفعت اكثر، فممكن انك انت تروح تراجع الفاتوره وقتها.
7: صح صح،
6: هذه النقطه. الشيء الثاني لما ابغى استرجع، اما اساسا بصراحه لا، انا من الناس اللي اراجع الفاتوره، وهذا اكبر عيب. دائما اختي تقول لي اكبر غلط انك انت ما تراجع فاتورتك، ممكن تكوني حسبتي على حاجه اضافيه، وممكن يكون في شيء ما انحسب اوريدي وهو موجود معك، يعني الحق يكون للطرفين اصلا.
7: بالضبط.
6: فقالت يعني لازم انك تراجعي. هي الكارثه في حاجه لما تروح سوبر ماركت وتبغى تشتري اغراض البيت الشهريه،
7: اي
6: فحتحس انه شريط كامل حتراجع.
7: لا عادي، ممكن تراجع، بس انه يعني منطقيا، او خلينا نتكلم بواقعيه اكثر، مو كل الناس تراجعها، بس في شغلات ممكن تكون ملفته تاكد العرض هذا صحيح ولا لا، هو المفروض تراجع.
6: صراحة.
7: يعني ممكن مثلا من الحالات اللي تخليك انت تراجع في لحظتها لما احد يحط لك مبلغ غلط.
6: صح،
7: وهذه صارت. يعني تيجي تشتري كوب قهوه على سبيل المثال، قهوه اليوم من شباك القهوه، هذه محلات كثيره موجوده، سعرها غالبا يكون 5 ريال 7 ريال، تخيل نحط لك المبلغ 70 ريال مثلا، او نحط لك مبلغ يعني محترم، وهذه صارت ولازم واحد ينتبه منها دائما لما تجي تحاسب. اصلا قبل ما تحاسب حاول تشوف المبلغ كم الموجود في جهاز السحب.
6: صح،
7: اي لا يطلع مبلغ مدبل وبعدين تدخل في متاهات انتم سحبتم مني متى الى اخره، فدائما تشوف هالشغلات في بعض الجهات المحلات، او يعني انت تجي تشتري منها ترى يوريك تشوف أنت المبلغ كم أصلاً قبل ما تدفع، وبعدين أيضاً خطوة ثانية أنت تراجع فاتورتك تشوف يا حبيبنا كم المبلغ اللي دفعته، فصار ولا ما صار، تشتري وتدفع ولا تراجع الفاتورة، ولا أنت مختلف في هالجانب.
6: في نقطة بقولها خالد في هذا الموضوع اللي أثرته مهم جداً، أحياناً يعطيك جهاز المح

0: محاسبة عشان تحاسب، أوكي، بدون ما إنك تطالع على السعر نفسه. يعني أنا أديك كذا وتحط بطاقتك، بينما أنت ما أنت شايف السعر أصلاً اللي دخل
1: الرجل. أي المفروض تشوف في أجهزة، لا يعني بعض المحلات أو بعض المتاجر حريصة جدا أن تأخذ الجهاز اللي يظهر لك القيمة اللي أنت تحاسب فيها.
0: صحيح.
1: وبعضهم لا، ما عنده هذا الجهاز، فعد انتبه وحرص. يعني احنا مكملين معكم أصدقائنا، بس عندنا فاصل الآن ونرجع إن شاء الله نواصل بعد شوي مع أول اتصال على 012-64-77154.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام. الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.

0: يا رب، كل النعم منك فائضة وجميعها إليك عائدة، وخير ما أعطيتنا إيماننا بك وخضوعنا لجلال كتابك وحبنا لسنة نبيك ووقوفنا عند حدودك والتزامنا بقانونك ونظامك وبغضنا لاتباع أعدائك وتبرؤنا من كل ما يغضبك. فامنن علينا يا رب بالثبات على التقى، وجمنا بالخضوع لكلماتك العليا، واشغل ألسنتنا بذكرك بين الورى، واذكرنا بفضلك في الملأ الأعلى، واجعل سعادتنا في حبك ولذتنا في عبادتك وشفاء نفوسنا في معرفتك، واجعل القرآن نور حياتنا وجمال مجالسنا والسبيل إلى نصرنا والضياء لبيوتنا والجلاء لقلوبنا، وخذنا إليك من أنفسنا واسترنا بين خلقك، واشملنا برحمتك وأيدنا بروح من عندك.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

جدة اف ام على هواك. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس

0: العاشرة صباحاً على جدة أف أم.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: مساكم أحلى على جدة اف ام.
3: يلا أهلا وسهلا بعد الحادث الصوتي هذا. رحب فيكم أصدقائنا، هذا والله من زود الحماس لولو. أنا بتكلم مع أصدقائنا ونقضي معهم أوقات جميلة. للتذكير موضوعنا اليوم أنه لو تقدر تعطي وقت أطول شيء في يومك وش ممكن يكون؟ أعطينا يعني خيارات معينة، أشياء تفتقرها والله ودك أنه الوقت يطول وتستمتع فيها. ما هو بشرط ترى تطلع وتقول والله أنا إنسان عملي أبغى وقت أطول عشان يكون عندي إنتاجية أكثر ولا إلى آخره. شغلة أنت تستمتع فيها بحياتك، هي حياتك بالنهاية. أيضا صار ولا ما صار، تشتري وتدفع ولا تراجع الفاتورة. حياكم الله على 0126477154. يلا يا دكتورة.
4: أفراح مساء الخير.
5: مساء الواري، هلا والله. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: كيف حالك دكتورة لولو؟
4: يحفظك رب بخير، كيف حالك أنت؟
5: والله الحمد لله، الله يسعدك يا رب. كيفك أستاذ خالد؟
3: الحمد لله بخير. شخبارك أفراح؟ عساك طيبة.
5: الحمد لله تمام، الحمد لله، الله يسلمك.
3: الله يحفظك ويحييك.
4: هاي أفراح، سمعت موضوعنا؟
5: ايوه سمعت يا قلبي. والله شوفي يعني خليني اقول لك الاشغال اللي تبي اللي انا اسويها. يعني انا اتمنى انه وقت اطول، يعني عشان اسوي اكثر من شغله، مو انه اضغط على نفسي او شيء زي كذا، بس انه ابغى يعني اسوي اكثر من شكل. يعني
4: اوكي، يعني يكون عندك وقت اكثر عشان يكون عندك فرصه انك تعملي اكثر من شغله معينه.
5: ايوه انا ترى والله يعني انا مع الاذاعه الحمد لله، واكون متابعتكم حتى وانا اشتغل.
3: الله خليك، نتشرف
4: حبيبه قلبي. شوف هو حلو الانسان احيانا يكون عنده حماس وعنده افكار كثيره في وقت واحد، فيحس انه هو وده ينتج اكثر، فتقولي يا ليت عندي وقت اضافي عشان اقدر ان انا انتج اكثر. ولكن افتخري بالشيء اللي تسويه الان، لأنه أكيد ما يصير إلا من خلال جهد، إلا من خلال وقت أنت تمنحيه لهذه الهواية الحلوة.
5: وكمان أتمنى أن أتعلم أشياء صعبة يعني كمان.
4: أوكي، وقت عشان تتعلم أشياء أصعب.
5: أيوه.
4: حلو، هذه مع التدريج، كل يوم أعطي لها أضيفي وقت إضافي، مثلا ربع ساعة. طيب.
3: ربع ساعتين.
4: ربع ساعة، عشر دقائق، نص ساعة، حتلاقي نفسك قدرت أنك أنت تنتجي أكثر.
5: أيوه.
4: الله لا يوقعني في لسان خالد.
3: أنا ما قلت شيء الحين.
4: مرة ما قلت؟
3: كم الشاعة؟
4: طيب صار ولا ما صار إنك تشتري أغراض وما تراجع الفاتورة؟
5: والله ما راجعتها إلا أمس طلعت أنا وأختي السوق كذا بعد العصر، أنا اشتريت وهي اشترت. طيب.
3: أيوه.
5: جينا نحاسب، بسم الله الرحمن الرحيم، انصدمت من السعر. يا ويلي لهذا كله. المهم فقعدنا نراجع الفاتورة، بسم الله اكتشفنا انه المحل هذا غالي، وانه كل حاجة اشتريتها السعر بسعرين. قعدت اقول لاختي هيا ذكريني مع ذا جاي من المكان ذا.
4: اوكي، يعني
3: المحل بالعادة يحط اسعار. يعني لو انتبهت من البداية. تعرفين ورطة وين؟ اذا دخلت مطعم اعطاك منيو ما في اسعار.
5: ايوه صحيح.
3: طيب. هذا شغله واحد يعزف جوا راحت عليك.
5: قلت يا ربي هذا يعني هذا الاشياء اللي اخذتها، هذا مو السعر اللي انا اعرفه، هذا زياده على السعر دبل.
3: اي صح. أوكي. في محلات يعني تكون اسعارها
4: احيانا عشان كذا، ترى احيانا شغف الشراء واحيانا الحاجه الحلوه اللي تخطف قلوبنا تخلينا ناخذ بدون ما نطالع. هذه مشكله، اياكم فاياكم.
5: وما راجعت الفاتوره، واول مره اراجعها امس.
4: اوكي،
3: الله يقويك ان شاء الله. معوضه خير.
4: يلا ان شاء الله تستمتع فيها، وانت تستاهل الغالي كله يا افراح. يعطيك العافيه.
5: الله يسعدك، يعافيك يا رب. هلا
3: وسهلا، مرحبا، باي باي،
4: في امان الله.
3: اكثر شغله ممكن صراحه تضيع الميزانيه لما يقول لك تعال اشتري شغله فلانيه وخذ الثانيه بنص السعر.

0: شريفه.
1: عرض حلو بس ميزانيتك اذا انت عندك تخطيط يعني مالي معين، هذه والله حركه تسويقيه رهيبه وانت صراحه تضيع فلوسك يعني فيها.
0: انا تخيل انه هذا الشهر لاول مره جستنى ابغى الراتب ينزل.
1: ايش عندك؟
0: لا
1: ايش
0: عارف الشهر اللي اي حاجه اي اعلان يجي في عينك تروح تدخل وتشتري،
1: تحط على جنب تشتري. فعلا والله انتبه الواحد يعني ما يكون ضحيه للتسويق، ترى في ناس ماهره ما شاء الله عليها تسوق لك صح. طيب ناخذ معنا اتصال ثاني.
0: مازن مساء الورد.
2: يا مساء الانوار، يا مساء السعاده على الجميع.
1: هلا والله، حيا الله مازن، شلونك؟
2: والله الحمد لله، كيفك انت يا ابو فيصل والدكتوره؟
1: والله الحمد لله يعني ندام معلول، كيف حالنا؟ اكيد امورنا زينه،
0: اكيد ان امورهم طيبه. يعني عارف اللي ما عنده راحه بال تجي له راحه البال من حيث لا يعلم.
1: الله المستعان.
2: اي والله اي والله اي والله.
1: طيب تقول لنا مازن ايش؟ نعم. لو تقدر تعطي وقت اطول لشيء في يومك وش ممكن يكون؟
2: اطول وقت ممكن اكون فيه
0: يعني تعطيه في يومك.
1: اي
2: اعطيه في يومي يعني البحر.
1: البحر
2: البحر و والمباريات.
1: الله.
2: والاهل.
1: اي
2: وكيد طبعا بعد جدة يعني.
1: حبيبي والله على راسي،
0: انت بغالك يوم فوق اليوم يا مازن.
1: طيب
0: يعني سؤال، طيب ال24 ساعة الأساسية قاعدة تروح وين؟
2: قاعدة فيها كذا وكذا يوم
1: الأيام هذه مباريات. الأيام هذه مباريات
2: مع المونديال ومع
0: والله أنا جالس الحين استنى متى المونديال يخلص. والله
1: ليه؟
0: خلاص صرت
1: فيش ضايقكم المونديال؟
0: ايه انتوا اللي جالسين تضايقوا، اجوا ما نمت كويس.
1: لا عاد هذا شيء ثاني هذا.
2: لا بالعكس.
0: يا زين مونديال قطر كان جنبنا.
2: اي والله
0: في الوقت احنا اللي صاحيين، اما امريكا الناس احنا ننام اصلا طالع تتفرج ان هم قاعدين يلعبون تحت اشعه الشمس، تحس ان هم كوكب واحنا كوكب اخر.
1: اي لا اجواء مختلفه اكيد يعني، والتوقيت اصلا مختلف يعني قاره وقاره.
2: ست ساعات سبع ساعات اجت صوره.
0: اي
1: صار ولا ما صار يا المونديالي؟ تشتري وتدفع ولا تراجع الفاتورة؟
2: لا والله أنا راجع الفاتورة أنا شوية.
0: برافو عليك.
1: طيب صار اكتشفت غلط إنه قالوا لك والله ترى في العرض الفلاني وبعدين لقيت في الفاتورة إن العرض
2: هذه فيها بعض الأحيان تخمك، لأنك أنت أحيانا تشوفها ما تحس إنه فيها تخفيض، بعدين تعرف إنه فيها تخفيض تقول يا ليتني اخذت ثنتين ولا ثلاث منها.
0: بس يعني انه اهم حاجه انك انت من الناس اللي دائما تراجع فاتورتك.
2: اي راجع، انا راجع ما اتصرف.
0: برافو عليك.
1: يا سلام عليك. حبيبنا يطول بعمرك ان شاء الله، والتسوق ممتع وشكرا انه نسمعك، ونخليك ترجع المونديال وتتابع المباريات.
2: انا معاكم على السمع كذا وكذا
0: شاكر. الله يعطيك العافيه.
1: على عيني وراسي والله. تسلم حبيبي. تسلم طال عمرك.
2: الله.
1: حياك الله، يا اهلا وسهلا فيك.
0: زيك
1: ايش؟
0: اقدم برنامج وتابع المونديال.
1: والله انا شايف مباراه حلوه،
0: البرتغال 3
1: وباكستان النتيجه 3-0.
0: البرتغال
1: يا سلام، يعني اتوقع انه اصبح لاعب النصر السعودي كريستيانو رونالدو من افضل لاعبي كره القدم في العالم يمكن تاريخيا، يصبح اول لاعب يسجل في 6 بطولات لكاس العالم.
0: الله.
1: قبل كم يوم أصبح كذلك يعني ليونيل ميسي الهداف التاريخي لكأس العالم. كريستيانو أصبح الآن يعني أيضا أول لاعب يسجل في 6 بطولات لكأس العالم متتالية.
0: صحيح.
1: البطولة جميلة، قاعدة تكسر أرقام، قاعد تشوف فيها أهداف، قاعد تشوف فيها تحديات وتنافسية عالية جدا، فإن شاء الله ملقات الجميلة نستمتع فيها. مكملين معكم أيضا يعني إذا بتعرفون أخبار المونديال تسمعون أكيد في برنامج المونديال مع زملائنا وساتتنا الكرام. خلونا الآن نطلع الفاصل ونرجع نواصل مشوارنا.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
4: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10 صباحا.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: مساكم أحلى على جدة FM.
4: مساكم أحلى على جدة FM. هلا ومرحبا فيكم وبكل اللي انضم معانا على السمع. خلينا نذكركم بأرقامنا اللي حاب يشاركنا على 012-649-5154 و 012-647-154. وإذا اللي يشوفني إن أنا قلت الأرقام بسرعة، ادخل على طول على منصة X على @جدة _ راديو ورح تلاقي كل طرق التواصل وأرقامنا للاتصال.
5: يلا حياكم الله أصدقائنا، هذه ساعتنا الثانية أيضا على منتصف الساعة تقريبا، راح نقرأ كل الرسائل اللي توصلنا من أصدقائنا خصوصا على واتساب الإذاعة 8-0-244-2-8-2-8. اليوم نتكلم عن أشياء ودك تعطيها وقت أطول في يومك ما تلحق عليها، ممكن بسبب روتينك، بسبب شغلك، بسبب عدم تنظيم الوقت. وأيضا فقرة صار ولا ما صار، اليوم نسأل إذا أنت تشتري وتدفع من النوع اللي ما تراجع الفاتورة أو لا. فهذه يعني الفقرتين اللي معنا حاليا، ورحب بكل الأصدقاء اللي يستمعوا إلينا إن شاء الله. وتطبيق الإذاعة السعودية واحدة من التطبيقات اللي تمكنكم من مشاهدة والاستماع كذلك إلى البث المباشر، اختارنا إحنا إذاعة جدة وأيضا ببرنامج مساكم أحلى ونسمع اليوم من أصدقائنا. يعني اليوم لولو أنا ما أعرف صراحة، أتوقع موضوع النوم عندك يجي رقم واحد لو تقدري تعطي وقت أطول لشيء في يومك. لكن
4: لا، ما حاطي للنوم لأنه أريد النوم أصلا ساعات ولا تمس.
5: طيب إيش الشيء الثاني اللي ممكن تعدينا يعني وقت أطول في يومك تتمني فعلا أنه تستمتع فيه أكثر أو تشتغل فيه أكثر، إيش ممكن يكون؟
4: شوف الترفيه، لأنه ممكن أنا الترفيه خلال الأسبوع ما أعطي وقت كافي.
5: أي
4: أيوة. الأمر الثاني بصراحة لما يكون تجيني كده أحيانا عاصفة أفكار معينة تكون وراء بعض،
5: أي
4: أي، فأحس أن أنا يكون أتمنى يكون عندي وقت إضافي أعمل جدولة إن أنا أعمل بعض المهارات اللي أنا أبغى أسويها.
5: حلو جميل والله، أهم شيء الأفكار يعني.
4: إيه
5: أي لا تحرمينه الأفكار. يلا نأخذ معنا ميلا ولا لا؟
6: ألو.
5: هلا حياك الله.
6: يا أهلين، مساء الخير أستاذ خالد الدكتورة لولو.
4: هلا ومرحبا، كيف حالك يا ميلا؟
6: الحمد لله ماشي الحال.
4: عسى دوم إن شاء الله أمورك زينة يا رب.
5: يا رب.
6: الحمد قولي... لله زينة.
4: حبيب تقولي لنا شو سمعت موضوعنا ولا لا؟
6: اي اي سمعته.
4: يلا قولي.
6: بالنسبه لي اني ممكن اقرا كتب يعني.
4: اه تبغى وقت اضافي عشان تقراي كتب؟
6: اي يعني
4: اوكي.
6: ابغى يعني اشياء ممكن يعني تكون غريبه، يعني تكون اشياء ما تخطر على بالي.
4: اوكي
5: يا سلام، روايات. حلو. تقريبا توجه روايات هي.

0: باباتي اذا رجعنا البيت على طول هي بتاخذ الفاتوره وزي كذا وتسالني هذا بكم وما ادري ايش. يعني انا مو معقول يعني حتى لو انه انا دفعت مبلغ زياده والله ما راح اروح مشوار كامل علشان اخذ المبلغ.
1: صحيح، خاصه اذا كان في حسابي 5 مليون
0: صح. اوكي وبتجيب المبلغ وخلاص
1: حسب الملايين اللي بسالك.
0: بتقول لي ريال ما اخذنا من الشارع يعني متعب عليه.
1: والله انها صادقه.
2: اي صادقه، بس على قول خالد بما ان الرصيد فيه 50 مليون الموضوع سهلات.
1: اي لا لا امورك زين. الله يقويك ان شاء الله. شكرا ميلا.
0: يسلم.
1: حياك الله. اهلا وسهلا.
2: في نقطه مهمه ترى دعما الاولين يقولوا اللي يضيع ريال يضيع مليون.
1: فعلا يعني اللي ما يعني البدايه هي من هالريال.
2: صحيح.
1: اذا عرفت تحافظ عليه تعرف انك تبني ثروه. باسم حياك الله.
3: ليك ومرحبا. الف مليون يا خالد ولولو والمخرج يا خلود.
2: يا مرحبا. مرحبا فيك الله يسعدك. كيف حالك يا باسم؟
3: والله بخير الحمد لله.
1: الله يقويك ان شاء الله. اليوم كيف ثلاثاء معك كروي عملي؟ ها ايش سويت اليوم؟
3: والله بين البين بس يعني مو مره.
1: اي
2: هل انت من الناس اللي تتابع مباريات المونديال كلها ولا بس مباريات معينه؟
3: اذا حبيت.
2: اوكي طب
3: ولا اوقات ميمار واذا ولا اوقات الحين ميمار
2: اها
3: اكون اشخر.
2: اوكي نوم الهنا والسعاده يا رب والله زي ما تسوي. طيب قل لنا يعني هل انت من الناس اللي تتمنى انه يكون في اضافه وقت ليومك عشان تعمل شيء معين او في يومك ايش اللي ممكن حتعطيه وقت زياده؟
3: انا فكرت بالسؤال لما سالته فلقيت اني اعيش اكثر خيالي.
2: اوكي
3: ايوه لانه هذا احسن وقت اخرج من اللي انا فيه.
2: اوكي ان تعطي وقت لنفسك انك تعيش في خيالك.
3: ايوه اعيش اكثر.
2: اوكي
1: سلام.
2: انت عارف انه انا اتخيل انه في يوم من الايام راح تصدر قصه خياليه وهي كلها ما انعاشت غير في خيالك انت يا باسم.
3: المشكلة مو هنا، أنا مجهز بس المشكلة الفلوس يا لولو.
2: لا أنت أبدأ أكتب الفلوس إن شاء الله تجي. لما تحط آخر نقطة في آخر جملة في آخر عبارة في روايتك الخيالية ربي راح يفتحها والفلوس تجي، لأن مجهودك هذا عمره ما راح يضيع.
3: يا
2: إن شاء الله يوفقك يا رب.
1: الله يسهل لك إن شاء الله وتصير يعني من الكتاب المعروفين وتنجح بحول الله تعالى. صار ولا ما صار تشتري وتدفع ولا تطالع في الفاتورة؟
3: والله أنا ما طالع بالفاتورة بس أشوف آخر رقم.
1: تشوف كم السحب؟
3: يا سلام.
1: خلاص السحب تمام خلاص كملنا بكيف عاد.
3: أيوة وما أروح من المحل.
1: تستنى الرسالة.
3: السحب. السلام عليك.
2: برافو. أحلى
3: خلودي.
1: حبيبي ولا بسوي. الله يسعدك، شكرا لك يا حبيبنا باسم. حياك الله يا رسالة. طيب نكمل معكم، بنروح نسمع يعني أغنية جميلة من اختيارات خلود ونرجع نواصل مساكم أحلى.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة FM. الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيف، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. مساكم أحلى على جدة اف ام.
2: حياكم الله أصدقائنا وأهلا وسهلا فيكم من جديد. نواصل معكم مشوارنا في برنامج مساكم أحلى، وشوي إن شاء الله يعني في الدقائق الجاية رح نبدأ نقرأ كل الرسائل اللي توصلنا من أصدقائنا، ونذكركم برقمنا على 012-64-77154. اليوم نتكلم في موضوعنا هذا عن أشياء ممكن تعطيها وقت أطول. يعني إذا بنتكلم فيها لولو، أنا أحس النوم هذا يجي رقم واحد أغلب الناس، خاصة عندنا يعني في مجتمعنا.
3: صحيح،
2: أحسه ما يعطي وقت مناسب للنوم.
3: صحيح،
2: احنا اما نحب السهر يا اما نشوف النوم مضيع للوقت. والله واحد من الاثنين، فتلقى واحد يعني عنده 6-7 ساعات ينام فيها، يقول لك لا والله انا اخي راجع توي من دوام على المغرب، مستخسر اني انام بدري، انام الساعه 10 وارجع اصحى من بدري واروح العمل، خليني استمتع.
3: صحيح،
2: فكأن النوم يعني مضيع للوقت، ليش انام؟ خلني اتفرج، خلني استمتع، ما لذلك. فالنوم واحدة من الأشياء اللي يمكن كثير من الناس ما تحرص عليها، ما تنام زين. موضوع الترفيه اللي تكلمتي فيه واحدة من أهم الجوانب. الترفيه ما هو يعني إضافة ذات أو ما لها قيمة في حياتنا، بالعكس من أكثر الأشياء اللي لها قيمة. يا أخي أنت لما تضحك فأنت في أسعد اللحظات.
3: صحيح،
2: وأجملها. ما هو بلازم دائما تكون تحت الضغط وتحت الإجهاد وتقعد تخلص لي في إيميل وترد لي على عميل، ما هي بحياة. يعني جزء الترفيه هذا لازم يكون موجود في حياتنا. إيش بعد أوقات يعني تحسينها مهمة المفروض إحنا نعطيها وقت أطول؟
3: إنك أنت تعطي وقت لمهاراتك وهواياتك.
2: الله.
3: يعني في ناس ما شاء الله تبارك الله عليهم عندهم مثلا هواية زي اللي قالت أفراح عند الأعمال اليدوية، في ناس كمان تلاقي عندها مهارة مثلا صناعة محتوى، ممكن عمل مونتاج، ممكن كمان الرسم. فتلاقي مثلا تلاقي عندها هي دوام طويل مثلا يمتد من 8-9 ساعات، ترجع يدوبك تبى تاكل لقمة، تبى ترتاح شوية، فتحس انه وما عندها مثلا اوف غير يوم واحد، فهذا يوم الاوف انها تروح تعمل بعض اشياء، مواعيد عيادة، مواضيع صالونات، فتحس انه هو ممكن وقتها ما قاعد يعطيها فرصة ان هي تمارس هوايتها وتطورها وتنميها.
2: صح صح بالضبط. عاد احنا بنشوف ونذكركم برقم الاتصال عشان بعد شوي ان شاء الله نرجع في الجزء الاخير عندنا من برنامجنا، ونستقبل فيه كل الاتصالات، عفوا كل الرسائل اللي وصلتنا. تذكير الواتساب على 8-0-2-4-4-2-8-2-8. اللي ما كتب لنا يكتب لنا، ونرجع في فقرتنا الأخيرة مع رسائل مستمعينا.
3: ترى من ضمن الهوايات خالد، يعني أنا أستثمر وجودي معاكم أنتوا كمحفزين لي.
2: الله.
3: وأمارس هواياتي
2: اللي هي
3: مثلا في البريك أرسم.
2: طيب إيش رأيك ترسمين في يعني أثناء الفاصل ونشوف اليوم رسمتك إيش هي، وإذا هي تنفع يعني إنك تنمينها ولا توقفين عنها؟
3: ما عندي الحين بالي، ما مو جايب لي.
2: مو جايب؟
3: إيه.
2: مش حابة تسوين؟
3: أطلع فاصل عشان نرجع ناخد نقرأ الرسائل.
2: يلا يلا
3: فاصل مستمعينا ونرجع لكم.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جد FM.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
4: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
5: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيف، يوميا السادسة مساء على جدة FM.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: مساكم أحلى على جدة FM.
3: حياكم الله أصدقائنا في دقائقنا الأخيرة من برنامج مساكم أحلى، وروح فيها إلى رسائلكم الجميلة أصدقائنا اللي شاركونا. هذه رسالة من الصديق مازن، يقول مساء الأنوار حبيبي أبو فيصل دكتور لولوة المبدع خلود. مساء الأنوار، يقول مازن غانمي فعلا ما حق أبو فيصل، مباراة العراق فرنسا توقفت ويعني استؤنفت عند الثالثة صباحا. يقول أحب توزيع الأوقات، تعليق على موضوعنا، أحب توزيع الأوقات لكن في أولويات تكون للأهل، يكون الأهل، لكن بالنسبة لي الأوقات البحر ومباريات بس، وما أنسى داع جدة لها نصيب كبير من الوقت معها. تسلم طال عمرك. مساء السعادة لفريق الأمل، مساكم أحلى. يقول إيه أنا راجع الفاتورة، خصوصا بعض الأحيان يكون في نقص بالأغراض أو الطلبية، الحرص ثم الحرص ثم الحرص.
4: برافو
3: عبد الله، بركات. شكرا عبد الله. ثامر، وعليكم السلام يا ثامر. أيضا وين الأخت الكريمة، تقول أطيب أمنياتي ليكم مساكم أحلى مع خالد وخلود ولولو وسلطان، طول اليوم في وقتي من أجل أنجز شغلة أستفيد منها مثل كتابة الشعر أو قصة. الإجابة تقول صراحة أني أخذ الفاتورة وحطها بالشنطة، مستحيل أراجع ومستحيل أرجع المشتريات. تقول والله أني ما أدري ليش. طيب
4: أوكي،
3: أنا أعزكم ونغلبكم يا أهل جدة، لكن بحركم ما نحبه، برامجكم حلوة، تسعد اللي ما يسعد. أمواج المطيري، شكرا لك يا أمواج،
4: يعطيك العافية يا مشاء. ولا هي يعطيك العافية يا أمواج، شكرا لك.
3: شكرا لك يا أمواج. طيب أمواج هي عرفتي أخذتنا في أمواج،
4: يعني مفترض أنك تحبين البحر، يعني بما أنه اسمك
3: حب جدا مرتبط وحب البحر
4: أكيد طبعا، ولا أي. طالما أن اسمك أمواج فأنت تتبعين البحر أصلا.
3: إيه الله عليك.
4: إيه
3: إيه،
4: يعني أنا وأنت في مصب واحد.
3: يا سلام،
4: أمواج ولؤلؤ و... حلو.
3: أتمنى لكم رحلة بحرية سعيدة في هذا المصب. طيب
4: خلينا نروح للرسائل اللي عندي. رسالة من سالي تقول مساء الخير، تقول والله أكبر غلط في الحياة إن إحنا ما نراجع الفاتورة، أحيانا يكون فيها أخطاء، أحيانا إما تكون دفعت مبلغ زيادة والقطعة ما تكون موجودة، أو إنك تكون دفعت ما دفعت قيمة شيء وانت أخذته، فمن باب إبراء الذمة وإحقاق الحق المفترض تراجع الفاتورة، تتأكد من أغراضك إنها موجودة وما فيها أي نقص وبنفس السعر اللي موجودة عليه. أحيانا يكون السيستم معلق عند الكاشير وما يتطبق التخفيض اللي كان مكتوب على القطعة، فهنا راح تدفع القيمة وكأنك شريتها بدون تخفيض. هذه كمان من الأشياء اللي لازم تراجعها. الله عليك يا سالي،
3: والله أحسنتي، فعلا واحد لازم يتابع. شكرا.
4: ما أنا حسيت بديت حرجع أتابع.
3: أي والله.
4: طيب رسالة من أحلام تقول مساء الخير، أنا أقول بصراحة الفترة هذه هي فترة مزعجة بالنسبة لي، لأن فترة المباريات لما تقولوا مين ينزعج أنا حطوني على قائمة المنزعجين من المونديال، لأنه المباريات وراء بعض، وتخيل أنك أنت تدخل تنام وتسمع أحد بالصالة حاط الصوت على العالي، لا ويتفاعل لو كان منتخب فريقك، منتخب المفروض بلدك قول تمام، أما تجلس تصرخ على يعني على بلد مو بلدك هذه كارثة علي، خلونا ننام. والله مرة مسكينة،
3: معليش
4: تعاطفت
3: يعني معاه، يعني اعتبرونا جزء من الطلاب المصيفين في بيتكم. معليش ادونا الشهر هذا بس.
4: طيب كمان هذه رسالة من نوال تقول أنا ما أحب المونديال ولا كرة القدم أصلا، ولكن بمباريات المنتخب طبيعي وطنيتنا تخلينا نكون مع الفريق، لدرجة أخويا بغى يحذفني باللي قدامه فريق ما أعرف أسماءه حتى منتخب بلدي، يدوبك عرفت العويس وسالم الدوسري، أما البقية أقول له هذول مين وين يلعبوا، لما قال لي يا تتفرج وانت ساكتة يا تطلعي. والله يحق لي.
3: نوال قضت الشوط 45 دقيقة وهي تسأل
4: مين هذا وين يلعبوا. لا كثرت، هو أريد متوتر في المباراة.
3: أيوة واحد جنبك قاعد يسألك أسئلة يعني ما هي في صلب المباراة. بس نشكرك نوال، لا تتفرجي مع أخوك مرة ثانية.
4: هي المشكلة مو كذا، احيانا نقعد معك هذا ليه قص شعره كذا.
3: اي والله لو سوى القصه
4: هذه الاسئله هذا. الغريبه مو وقتها بصراحه، بالذات لما يلعب المنتخب، لانه الردع احنا متوترين نكون،
3: خاصه واحد يكون يعني مشجع كروي جدا. اي لا تسال الاسئله هذه.
4: طيب رساله من تركي يقول مساء الخير، يقول انا ما اراجع الفاتوره وبصراحه احس اني اليوم تايه، خليتوني افكر بفواتيري و أول ما استلم الفاتورة أصلاً أرميها، حتى لما أفكر أرجع الشغلة ألاقي الفاتورة ما هي موجودة وأبتلش فيها. هذه غلط يا ترك بصراحة.
3: والله أبو تريك الله يعوض عليك. شوفي الجهات يعني متاجر اللي تسوي فاتورة إلكترونية ترسل على الجوال، شكراً لهم.
4: والله شكراً جداً.
3: أي المفروض يعني كل المتاجر يعني تحذو حذوة، أنا شو أسوي خلاص انتهينا من عصر المطبوعات الورقية.
4: صحيح.
3: فالمفروض يصير فيها تحول أيضاً.
4: هذه أتمنى الملاحظة يأخذوها بعين الاعتبار أو ينزل فيها قرار حقيقة.
3: يا سلام.
4: طيب رسالة من سالم يقول مساء الخير، يقول أنا 24 ساعة في المونديال، وإذا قلتوا لي إيش أحتاج، أحتاج إلى ساعات إضافية للنوم لأن المونديال مو مخليني أنام.
3: الله.
4: ويا خالد إذا كانت لولوة بتسهر عشان المونديال خليها تيجي وانتو تحملوا، بالله لولوة من أكثر الناس جودة وكفاءة، تستحق أنه فريق العمل يتحملها، يكفي أنه هي في عز ما هي نايمة تضحك وتبتسم، هذه ما هي نعمة؟
3: هلا والله نعمة.
4: مرة شكرا يا سالم.
3: الله يجزاك خير يا سالم.
4: نعمة صح؟
3: أيوه نعمة عظيمة. شكرا لك يا سالم حبيبنا، الله يعزك يعني والله ونعم فيك يا دكتورة.
4: يعطيك العافية أكيد والنعم فيكم كلكم يعني. خلينا أروح لسلطان اللي يقول أنتوا خليتونا أعيد تفكيري في موضوع الفواتير، أنا ما أطالع في الفاتورة أبد، بس أحيانا أحس أن أنا دفعت مبلغ أكثر من اللازم، والقطع اللي جاتني المفترض سعرها ما يكون كذا، ما أعرف إيش المشكلة. شوف سلطان، لأنه أحيانا مثل ما قلنا نقطة أنه ترى ممكن يكون على مثلا التيشيرت عرض 20% 45%، لما تروح على السيستم الكاشير السيستم ممكن يحسب لك إياها بالقيمة الأساسية، فأنت ما قاعد تتابع أو أنك تراجع، كان عرفت يعني ليش التيشيرت حسبت لي إياه بكذا، ترى مكتوب عليه أنه هو بكذا، فممكن تكون هذه أحد الأخطاء اللي تخليك تدفع قيمة أعلى.
3: شوفي التسوق فيه مئات الأخطاء، واحدة منها أن أنت ما ترصد ميزانية.
4: يس.
3: وتروح تشوف السعر والله رخيص كم 35 ريال، تخم لك 10 قطع من ابو 35 وشوف عند السعر كم، هذه 45 هذه فيها كذا هذه سعرها كذا، تتفاجأ بعدين المبالغ اللي شفتها انت رخيصة يعني عادية استهنت فيها، بس النتيجة الإجمالية بالنهاية هي اللي كانت يعني مفاجأة بالنسبة لك.
4: تأمن بالله انه مرة صارت لي انه اقول لا ده المكان اقل حاجة حطلع منه 500-600 ريال.
3: أي.
4: عارف تلاقي فيها منتجات 70-50
3: يعني الأسعار اللي تحسينها. أيوة. تحت المئة أوكي أنا أقدر أخذ كم قطعة.
4: أيوة لا حقدر، واو هذا حلو حط، هذا حلو حط. أيوة. هذا حلو حط. أنت عارف أنا طلعت من المكان ده بكم؟
3: ميزانية كانت 500،
4: كان من 500-600 ريال،
3: طلعت كم؟
4: 1200.
3: الدبل.
4: المصيبة أن أنا عند الكاشير أجاء كل ماله يضيف
3: إيش في العداد شغال،
4: عارف عداد.
3: أيوة.
4: فجاء 1200.
3: المصيب ما نحسب، لازم البداية أنت تضيف أي شيء
4: أحسبه،
3: أي أحسبه أو أرصد ميزانية معي. في ناس توصل لين عند الكاشير وتبدأ ترجع،
4: هذه بصراحة الحركة أنا ما أحبها بصراحة،
3: بس سويها عادي يعني بالنهاية. أي. هي فلوسك يعني.
4: طيب رسالة من جميلة تقول أنا من الناس اللي ما أحب الكورة بس تخلي الناس تصرخ على الفاضي ويرتفع ضغطها، أقل حاجة متاح لك تشجع منتخب بلدك، أما تجلس تصرخ لمنتخب في قارة بعيدة عن قارتك أميال طويلة ليش؟
3: أحلام ونوال وجميلة قاعد تسجلكم في قائمة خاصة أعداء كأس العالم.
4: شوف هذه هبة تقول أنا باقي لي يومين إضافية وحطرد عيالي من البيت
3: تمام.
4: والله كل واحد فيهم قاعد يحلل المباراة بطريقة ويجلسوا يتشاددوا مع بعض بنتي وولدي. المصيبة في بنتي إنه إيش دخلها في هذه المعمعة بدل ما تروح تهتم بأشياء تفيدها في المستقبل. طب ممكن تكون محللة رياضية بكرة وينك؟
3: ممكن بعد بين أخوانها مسكينة تبي تشارك.
4: هي بوصلت لذروتك كل بتطردهم من البيت.
3: لا أنا قاعد أدون الأسماء.
4: طيب محمود يقول والله المونديال كل 4 سنوات نجلس نسهر له، الخراب الحقيقي إنه إحنا ما ننام فنحتاج إنه يكون عندنا ساعات إضافية للنوم. يا ليت إنه الساعات تكون ما بين 4 إلى 6 ساعات إضافية، ولو إنه العمل يدينا كمان إجازة أقل شيء لما يلعب المنتخب. أها هو الموضوع كده.
3: المباراة الجاية ما أدري صراحة توافق يوم سبت؟
4: الساعة 3 الفجر الأحد.
3: الساعة 3 حتكون.
4: أي الساعة 3 يعني لين 5
3: وتنتهي.
4: نام بدري.
3: أي تنتهي 5 شنو تنام بدري؟ ممكن.
4: نام 10 وصح الصباح على الساعة 3 تفرج المباراة، صلي الفجر، توكل على الله على دوامك.
3: الله. يا ليت الحياة بسيطة كده.
4: ما هي المشكلة إنك مستحيل إنك
3: بيكون توقيتها شوي صح. لولا إحنا باقي عندنا ثواني بس.
4: أدري شفت الوقت.
3: يلا.
4: طيب رسالة من أحمد، آخر رسالة، يقول أنا ما أراجع الفاتورة واللي يصير يصير. يعطيكم العافية، في رسائل كثيرة اليوم بصراحة الموضوع كان جميل، شكرا لك خالد.
3: شكرا للوقت.
4: ولكن الوقت داهمنا، إن شاء الله بإذن الله نكون وفقنا في تقديم حلقة اليوم. شكرا لك خالد مستور.
3: شكرا لولو عبد الله شخصيا.
4: شكرا لك خلود لبني، نشوفكم بكره ان شاء الله على خير. باي باي. قلنا خلود لبني، يعطيك العافيه.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. الآن على جدة FM.

29 الآن على جدة اف ام. يا هلا وسهلا بكل أصدقائنا في كل مكان، أكيد راح نكون معاكم على مدى ساعة كاملة من الزمن، فقط كونوا معنا. 29 يأتيكم من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء، لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري. أكيد الإخراج والإبداع لمخرجتنا خلود لبني. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28، وأيضا حساب إذاعة جدة على منصة إكس @جدة_راديو. نروح نغني مع خلود ونرجع لتروحوا بعيد.

29 على جدة FM. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، كل من ينضم إلينا الآن في الحرف 29، أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. أهلا وسهلا بكل من ينضم إلينا الآن وأصدقائنا الحلوين، ما تنسوا تكتبوا أسماءكم خلف أي مشاركة جديدة. طيب على الواتساب محمد الحربي، وعليكم السلام ورحمة الله. مازن الغانمي، يا هلا وسهلا بيك يا مازن، مساءك جميل. أيضا معاذ العيسائي، يا هلا وسهلا، يقول مساء الخير مريومة، مساء النور لمخرجتنا خلود اللبني، يقول ما دام الأمل طريقا فسنحيا مهما توارى الحلم في عيني وأرقني الأجل، ما زلت ألمح في رماد العمر شيئا من أمل، فغدا ستنبت في جبين الأفق نجمات جديدة، وغدا ستورق في ليالي الحزن أيام سعيدة، وغدا تزهر في البيداء أمنيتي وأحوم طيرا في سماوات الفرح. معاذ العيسائي. طيب كمان بكير دهمش، يا هلا وسهلا بكير، يقول الحب الحقيقي ليس قيدا يكبل الأرواح، بل فضاء شاسع يمنحك وضوح الرؤية، إنه التحرر من الأنانية والخوف، حيث تختار شريكك بكامل إرادتك وتتقبل تفاصيله وحريته بعيدا عن أوهام الامتلاك أو السيطرة. بكير دهمش، مساءكم يمطر ورد، شكرا لك يا بكير، مساءاتكم وأوقاتكم كلها تمطر ورد وجمال وأخبار سعيدة. طيب كمان مين؟ أوكي، فؤاد قطان، يا هلا وسهلا. طيب فؤاد يقول مساء الخير مريومة والمايسترو خلود لبني وجميع المستمعين، يا هلا وسهلا بيك. يقول فؤاد إذا تعاملت بأخلاق ومثالية مع الجميع فسوف تصدم دون شك بأشخاص يستغلون طيبتك ويفسرونها بأنها ضعف، مع ذلك فهذا

ليس مبررًا للتخلي عن مبادئك. تخلى عن هؤلاء الأشخاص لا عن أخلاقك. الله يحفظك مريوم ومن كل شر وسوء، أتمنى لك حياة سعيدة. شكرا لك وأنتم كذلك، لك بمثل ما دعوت وأجمل وأفضل، أنتم كل مستمعين الحلوين. طيب خلينا نروح لموضوعنا اليوم اللي بنتكلم عنه اليوم. في تحدي كده أو نظرية تقول إنه أصبحنا الآن في العصر الحالي لا نستطيع إننا إحنا نركز أكثر. تخيلوا من كم أعطانا رقم بسيط جدا، أكثر من 47 ثانية فقط. أوكي، يعني اليوم رح نتكلم عن الشيء اللي يخلينا نعاني من فقدان الانتباه في العصر الحالي، عصر التكنولوجيا والتقنية، العصر الرقمي. كيف يؤذي فقدان الانتباه المتكرر صحتك النفسية؟ وأيضا إيش هي الحلول أو الإرشادات والنصائح الفعالة عشان نواجه مشكلة فقدان الانتباه؟ طبعا إحنا الآن أي شخص فينا يمسك الجوال يعني يبدأ بالانتقال بسرعة من مقطع إلى مقطع، من ريل إلى ريل، دون إكمال، حتى ممكن ما يكمل دون إكمال أي شيء. تمام، وهنا يعني الشيء اللي بس ينجح فيه هو فقدان الانتباه. طبعا في دراسات كثير يعني تكلمت عن هذا الموضوع، منها دراسة في جامعة كاليفورنيا أجرتها الباحثة غلوريا مارك، توصلت من خلالها إلى انخفاض متوسط الوقت الذي يقضيه الشخص أمام الشاشة قبل أن ينصرف عما يشاهده، يعني شيء يشغله عن اللي بيشوفه، إلى شيء آخر من دقيقتين ونصف. يعني زمان كان دقيقتين ونص، الآن 47 ثانية. صار الموضوع هذا 47 ثانية خلال 20 عام الماضية، أوكي؟ فما بالك الآن؟ فالموضوع اليوم هو هذا، لأنه وصلنا لمرحلة إننا إحنا أصبحنا ذهنيا مشتتين جدا. مارك غلوريا مارك تقول إنه تأثير هذا التغيير بأنه قد يصعب معه تحقيق استفادة من العمل وكذلك الوقت الشخصي في ظل هذا المعدل المتدني من الانتباه. طيب أيضا في دراسة أخرى أجرتها جامعة بادربون، قالوا إنه مجرد وجود الهاتف الذكي بجانبك حتى وهو مغلق الشاشة يقلل من سرعة تركيزك وأدائك الذهني. سووا تجربة، الطلاب اللي وضعوا الهاتف على الطاولة في أثناء الدراسة حصلوا على نتائج أقل في اختبار الانتباه مقارنة بمن وضعوا الهاتف خارج الغرفة، وكان الفرق واضح في سرعة الإنجاز لا في الدقة. طبعا هذا التغيير ما كان سطحي، لأنه فقدان الانتباه يرتبط بآلية عمل الدماغ. حتى وجود الجوال جنبك وانت بتسمع الإشعارات بتصل إلى جوالك راح يخليك مشتت أيضا. كثير جدا من هذه الدراسات تكلمت عن أهمية إن إحنا ناخد بريك، وبنحاول نلاقي تفسير ل 47 ثانية اللي بعدها نفقد الانتباه. اليوم ممكن ناس لاحظوا هذا الشيء والبعض لم يلاحظ، واللي ممكن لاحظ يبغى الحل، إيش نسوي عشان نحاول نزيد تركيزنا الذهني. هذا هو موضوعنا اليوم، 800-244-28-28 رقم الواتساب. نغني مع خلود ونرجع لا تروحوا بعيد.

0: 29 على جدة اف ام.
1: أهلا وسهلا بكل أصدقائنا، أكيد أنتم معانا في الحرف 29 و800 244 28 28. اليوم نتكلم عن 47 ثانية اللي إحنا نقدر نركز فيها وبعد كده خلاص. قبل 20 سنة كانت دقيقة و40 ثانية، اليوم صارت 47 ثانية فقط. طبعا

الأسباب، لو إحنا بنتكلم عن الأسباب ونلاقي أيضا الحلول منها، خلينا نروح للأسباب. أنت عشان تحل المشكلة لابد أنك تعرف المطلوب منك بدقة. كيف؟ يعني غالبا إذا كنت أنت ما تعرف الساعات الأولى من يومك إيش المهام المطلوبة منك بدقة، راح يكون من السهل وقوعك في فخ الاستجابة لفتح الإشعارات الموجودة في جهازك التي لا تهدأ. يعني شوف أنت كم أبليكيشن، كم تطبيق، كم يعني شغالة كلها في جهازك، كلها ما في صمت، أوكي؟ غير مشاهدة المقاطع القصيرة التي لا تنتهي، لا تنتهي حقيقي، وأنتوا عارفين التطبيقات اللي فيها المقاطع القصيرة. أنت تكون مثلا تبحث عن معلومة معينة داخل التطبيق هذا، للبحث عن معلومة معينة ما تأخذ منك دقيقة، فجأة تلاقي نفسك الوقت سرقك وقاعد ساعة، ساعة ونص أو 3 ساعات على الجوال. فأنت عشان كده لازم تعرف المطلوب منك بدقة. بعد كده ممكن لما تتخلص كمان من عوامل التشتيت، هذا شيء مرة مهم. طبعا المختصة النفسية كيندرا تشيري قالت أنه توقف الإشعارات اللي بتلاحقك على هاتفك أثناء تأدية مهامك، وتخصيص وقت ومكان محدد لإتمام العمل، وربما يتعين عليك أيضا أن تكون بمفردك، ولا تنسى أن تحصل على قسط كافي من الراحة قبل تأدية المهمة لتتمكن من استكمالها دون أن تعاني الإرهاق. هذه أحد آراء علم النفس أو المختصة النفسية كيندرا. فعلا أنت عندك شغل مهم وتبغى تركز في عملك، خلاص لابد أن تبتعد مثلا عن الجهاز، أو على الأقل اطفئ الإشعارات وكن في ساعة وزمان ومكان محدد. طيب خلينا نروح لمشاركاتكم على الواتساب. وعبد الله بركات يقول في العصر الرقمي الحديث أصبح الانتباه مورد نادر. نعم، فالتنبيهات المستمرة وتدفق المعلومات بلا توقف يجعلان العقل ينتقل من فكرة إلى أخرى دون أن يمنح أي منها تركيزه الكامل. ومع الوقت قد نشعر أننا مشغولون طوال اليوم لكننا لم ننجز ما يستحق. النصيحة أن تستعيد زمام انتباهك قبل أن تستهلكه الشاشات. خصص وقتا للتركيز وقلل المشتتات، وتذكر أن ما تمنحه انتباهك اليوم هو ما يشكل حياتك غد. الله، مساء الفل مريم خلود ومستمعي الحرف 29 عبد الله بركات. نعم، ما تمنحه انتباهك اليوم هو ما يشكل حياتك غدا ومستقبلك ايضا. اتفق جدا، وفعلا مشاركه قيمه في الصميم. صح، برافو. طيب معاذ العيسائي، يا هلا وسهلا، يقول فقدان الانتباه تكلم عليه كثير من الفلاسفة وعلماء النفس، حيث قال أحدهم في التوقع والانتباه مثل أنه شخص واقف على جانب الطريق منتظر شخص في موضوع له، فإذا ظهر شخص آخر ورآه من بعيد توقع وانتبه أنه هو الشخص الذي ينتظره، فهذا هو فقدان الانتباه. والله ما نعرف كيف صرحك إني ما فهمتش بتقول. طيب إيش يقول؟ إنه شخص واقف على جانب الطريق منتظر شخص في موضوع له، حلو تمام، فإذا ظهر شخص آخر من وراءه بعيد توقع وانتبه إنه هو الشخص الذي ينتظره، فهذا هو فقدان الانتباه. نعم نعم، أتفق. حلو اللغز اللي قاله معاذ يا جماعة. طيب كمان مين؟ ولا خلينا نروح نغني مع خلود ونرجع لا تروحوا بعيد.

29 على جدة اف ام. طبعا احنا خلاص رجعنا من الفاصل، يا هلا وسهلا بكل مستمعينا. مضى من الوقت نصف ساعة واربع دقائق، يا هلا وسهلا بكل اللي انضم الينا الان. اكيد انتم معانا في الحرف التاسع والعشرين، تحية لكل اللي انضموا معانا الان واللي كانوا معانا في النصف الساعة الاولى. تقبلوا تحياتنا كفريق عمل من الاعداد والتقديم، انا مريم العمري، والاخراج الجميل اكيد اللي بنستمتع فيه لمخرجتنا الجميلة اكيد خلود اللبني.

28 تقدروا ترسلوا مشاركاتكم، وكمان تقدروا تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلس. تقدروا كمان ترسلوا اقتراحاتكم على الدي ام دايركت مسج في حساباتي الخاصة. وهلا وسهلا بالجميع. اليوم نتكلم عن 47 ثانية. الشخص اللي الآن أصبحنا في هذا العصر إنه أي واحد فينا يعني مدة الانتباه والتركيز 47 ثانية، وبعد كده يسرح في ملكوت الله. إيش الأسباب وكيف ممكن نحد من هذه الظاهرة، خصوصا أننا إحنا في هذا العصر، عصر الرقمي، عصر التقنية. من الأشياء المهمة أنه الإنسان يعني يحاول يرتب أداء المهام اللي عنده. أحيانا إحنا أداء أكثر من مهمة في وقت واحد، نشوف إنه الشخص اللي بيؤدي مهام كثيرة في وقت واحد إنه هذا والله منجز، وهذه وسيلة رائعة وجميلة للإنجاز، لكن هو في الحقيقة قاعد يرهق نفسه ويرهق ذهنه ويقلل أيضا إنتاجيته، ويخلي من الصعب الاستغراق فيما يقوم به إلى حد الجودة. يعني هو حيستغرق أكيد، بس ما راح يوصل لحد الجودة. يعني هو المهم إنه يخلص المهام كيفما اتفق. يعني قالوا برضو كمان في دراسة إنه أنت تخيل تركيزك عبارة عن ضوء، فأنت تشتته في اتجاهات مختلفة لما تبغى تنهي كل المهام في وقت واحد، وهذا الشيء يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية، وهذا يخليك في المرة القادمة ما تقدر تركز حتى على مهمة واحدة فقط. الصح إنك تخلص مهمة واحدة أوكي وتكملها بكامل، يعني بكامل الجودة، وبعد كده تنتقل إلى غيرها لتقلل حدة مشكلة فقدان الانتباه. طيب كمان مين معانا؟ معاذ العيسائي على الواتساب بيقول: الوقت عملة حياتك، وهي العملة الوحيدة التي تملكها، وأنت وحدك تستطيع أن تحدد كيف يمكن أن ينفق هذا الوقت، فاحرص على ألا تدع آخرين ينفقونه بالنيابة عنك. المهم ليس إنفاق الوقت، ولكن في كيفية استثماره. هناك زهور لكل وقت وليس في الربيع فقط. معاذ العيسائي، يا سلام. صحيح، يعني هو المشكلة مو إنه يكون عندك بس وقت، لكن كيف أنت تنفق هذا الوقت وتستفيد منه، كيف تدير هذا الوقت، وكيف تستثمر هذا الوقت بشيء مفيد. يا الله يا مازن، يقول لي: طيب ركزي انت يا مريم في الرسالة. اوكي والله مركزة. يقول مازن، طبعا انا لسه بقرأ الرسائل بالترتيب يا مازن. يقول: احنا دائما ننتبه على شاشة الجوال ونركز فيها، واحنا ايش لا نستطيع الاستغناء عن الجوال، وزمان كان أفضل دون جوال. أوكي، يعني بما معنى المشاركة إنه زمان كنا نركز أكثر بدون جوالات. يعني زمان مرة متى، يعني جوالات موجودة، تليفونات موجودة، بس يمكن قبل ما يكون في هذه التطبيقات الكبيرة والإنترنت الموجودة على طول، هي بتاخد وقتنا فعلا. يقول: زمان مريم كان أفضل، الشخص كان محرر. يعني الآن هو مقيد بالجوال. أتفق حقيقي، ما في أحد يستطيع أنه يستغني عن الهاتف، لأنه كل حياتك هي موجودة في الهاتف هذا، كل شيء، كل التطبيقات، كل المعاملات، كل إلى آخره. إحنا ما نقول أكيد أنه يعني اترك الجوال، بس لازم يكون في عندنا وعي ونعرف أنه أحيانا من أسباب تشتت الانتباه وفق الدراسات العلمية والنفسية هو وجود التطبيقات اللي إحنا بننسى نفسنا عليها، وكلنا يعني أنا أولكم. بس لازم يكون في وعي ونعرف أنه في أوقات المفروض إحنا نبعد شوي عشان الصحة النفسية والذهنية أيضاً.

كمان الصادق آدم، هلا وسهلا، يقول مساء الخير والسعادة والرضا مريم وخلود، صديق البرنامج 29 الصادق آدم. هلا وسهلا بك صديقنا العزيز، ويا هلا وسهلا بكل أصدقائنا الغاليين. طيب أوكي يا معاذ. معاذ يقول في الأخير أنا أنتظر وأحسب الدقائق والساعات والثواني في اليوم، وخاصة الساعة 10، لأني أستمتع بال29 من الأحد للأربعاء. شكرا لك، وأيضا 29 منكم ولكم ومعكم دائما وأبدا إن شاء الله. كمان فؤاد قطان إيش يقول؟ يقول لا تشتت أفكارك وذهنك بالسلبيات، كن إيجابي لطموحاتك وأمنياتك وأهدافك، تقبل حياتك كما هي، لا تظن أن شيء فاتك، فحياتك مكتملة كما كتبها الله لك. نعم والنعم بالله عز وجل. يقول لا ينقصها شيء سوى أن تعيشها بطمأنينة، تعامل مع الناس والأشياء كما هي بلا انتظار ولا ترقب للتغيير، ولا تجعل سعادتك معلقة بما ليس بين يديك الآن. التقبل لا يعني التوقف عن السعي لراحة بالك ونفسيتك. نعم نعم أتفق جدا يا فؤاد. أيضا يعني خليني أقول إنه كلما ارتفع تقدير الإنسان لذاته تلاشت من حياته المشتتات، ومتابعة ما لا فائدة فيه، السخرية من الآخرين، المقارنات السلبية، إطلاق الأحكام، إدانة الناس. هناك من هو في الحياة لا هم له غير إدانة الناس فقط، يعني من خلال ما ينشرونه في مقاطع معينة. من يحترم نفسه لا يحتاج أن ينقص من غيره ليشعر بالقيمة. هذه قاعدة مهمة لابد إنه الجميع يتذكرها ويعرفها أيضا ويعمل بها. اليوم صرنا إحنا نعيش في عصر 47 ثانية. إذا أنت أكملت 10 دقائق في تركيز في قراءة مقال أو رواية أو قصة أو أداء مهمة معينة، فهذا شيء جدا مهم ومطلوب، وتعتبر يعني أنك أنت يعني عملت إنجاز صراحة يعني. طيب كمان في دراسة نشرتها المكتبة الوطنية الأمريكية للطب، قالت إن لأن فقدان الانتباه نتيجة الانشغال بالإشعارات المتتالية والمشاهدة السريعة المتتابعة لمقاطع الفيديو القصيرة تضع الدماغ في حالة تنبيه مستمر ومتقطع، فكل إشعار أو مقطع يعد من المثيرات السريعة للدماغ، فهذه البيئة بتخلي الجهاز العصبي في وضع ترقب دائم قريب من الحالة الفسيولوجية للقلق. ومع ترسخ تلك العادة الإنسان بيواجه صعوبة في تحمل الفراغ، أو حتى تخيله يواجه صعوبة في تحمل الهدوء إلى جانب توتر داخلي عند غياب التحفيز. ومن ثم إيش بيصير؟ بيصير إنه يبحث بحث قهري عن منبه جديد. فهذا هو باختصار كده وضع 47 ثانية اللي صرنا إحنا نركز فيها. طيب إيش رأيكم نروح نغني مع خلود؟ يلا يا خلود.

يقول الشاعر في هذه الأبيات: وملأت روحي منك حتى لم يعد مني لروحي موضع ومكان، وملأت روحي منك حتى لم يعد مني لروحي موضع ومكان، ما ذاب من فرط الهوى بك عاشق مثلي، ولا عرف الأسى إنسان. وملأت روحي منك حتى لم يعد مني لروحي موضع ومكان، ما ذاب من فرط الهوى بك عاشق مثلي، ولا عرف الأسى إنسان. قالوا هجرت، فقلت إنا واحد وكفى وصالا ذلك الهجران. مثلي ولا عرف الأسى إنسان. قالوا هجرت، فقلت إنا واحد وكفى وصالا ذلك الهجران. هي موطني ولها فؤادي موطن، أتفر من أوطانها الأوطان.

جدة اف ام على هواك. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة اف ام. في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبدالله من الأحد إلى الخميس الثامنة مساءً على جدة FM.

السلام عليكم، حلقة جديدة من دورينا غير. إلى العناوين: الأخضر يستأنف تدريباته في أوستن استعدادا للرأس الأخضر. الجزائر يتجاوزون النشامة بثنائية مثيرة وتنعش حظوظها للمونديالية قبل مباراة النمسا. التقلبات الجوية تفرض كلمتها وتوقف مواجهة العراق وفرنسا المونديالية لمدة ساعتين. كريستيانو رونالدو يكتب التاريخ كأول لاعب يسجل في 6 نسخ مختلفة في المونديال.

0: حياكم الله في قناة السعودية وإذاعة جدة FM ومنصة شاهد ومنصة الأولى. هذه صدق بطولة كأس العالم 2026 لتحطيم الأرقام القياسية. والتاريخ هو من يكتب التاريخ، والحديث عن رونالدو بالتحديد. أكبر لاعب عمرا في نهائيات كأس العالم يسجل ثنائية. أول لاعب يسجل في 6 نسخ من كأس العالم، أعتقد هذه صعبة تتكرر. هداف التاريخي للبرتغال في كؤوس العالم. لذلك التاريخ هو من يكتب التاريخ، وبالتحديد رونالدو. أنا خالد الشنيف، ضيوف الكرام أحمد عطيف، مساء الخير.
1: مساء النور أبو الوليد.
0: خالد سعد، مساء الخير.
2: مساء الخير أبو الوليد.
0: لابس أبيض اليوم، أبيض وأسود، ما فهمتها يعني.
2: أبيض وأسود. يعني زي الباونتي من برا أبيض من جوا أسود، العكس، أنا من برا أسود من جوا أبيض.
0: لا لا حبيب أخوك، أنت متألم من الخسارة. جمال مبروك، جمال بالعمري لاعب منتخب الجزائر، مبروك مبروك الانتصار.
3: حبيبي أبو الوليد مساء الخير، الله يسلمك. أحمد مساء الخير، حبيبي نور، كابتن خالد أرض لك خويا، معليش
0: المرة
3: الجاية إن شاء الله.
2: مبروكين مبروكين يا كابتن جمال،
0: المرة الجاية مع الأرجنتين. وين المرة الجاية؟
3: والله بتشوف ميسي، تمدح ميسي آخر مرة صح؟ كنت مبسوط آخر مرة، الحين تشوف ميسي.
2: ميسي يمكن ما يلعب المباراة الأخيرة.
0: حيلعب، لا يبغى ارقام جديده، حيلعب ما عليك. نور مساء الخير. نور الصبري مساء الخير، لاعب منتخب العراق. نور اذا تسمعني. طيب نور
4: صبري. مساء الخير، يمكن صوت عندي مو واضح، ممكن
0: اي تفضل.
4: يعرف اذا الشباب
0: يجهزوا يجهزوا الصوت.
4: مساء الخير على الجميع
0: تفضل.
4: تحية للكباسين أكيد، ومبروك للفائزين وهارد لك للخاسرين.
0: طيب جهزوا لنور صبري، وبالنسبة للاتصال على نور صبري على بال ما نرجع له بكل تأكيد. ليلة يعني يقول الجزائر انتصر في الليلة، ليلة للعرب أو لكرة القدم الآسيوية كانت سيئة في هذه الجولة. ترى 7 خسائر،
1: صحيح،
0: انتصار وحيد
1: للمغرب والجزائر.
0: لا كرة القدم الآسيوية 7 خسائر، انتصار وحيد لليابان. بس
1: اليابان شوف، هذا يدلك اول شيء هارد لك، ويدلك على العمل اللي يقيم فيه المنتخب الياباني والفوارق. يعني اليوم كرة القدم في عمل، في تطوير، في هذا اللي كنا نتكلم عنه، التطوير. اذا ما كنت انت متطور ما راح توصل لاي هدف. المنتخب الياباني قاعد يعمل على نفسه من سنين، وتطور بشكل
0: وتعادل إيران.
1: لكن

0: الفوارق الفنية واضحة في تطور كرة القدم عند المنتخب الياباني.
1: نرجع لنتائج المباريات التي لعبت اليوم في كأس العالم. فرنسا والعراق 3-0، النرويج طبعا 3-0 فرنسا، النرويج والسنغال 3-2 النرويج، الأردن والجزائر 2-1 الجزائر، البرتغال وأوزباكستان 5-0 أوزباكستان، إنجلترا وغانا بدأت الساعة 11 يعني تقريبا لها 5 دقائق ولسه بدأت 0-0 بكل تأكيد. بعد 5 دقائق أتخلك سريعا مباراة الأردن والجزائر. جمال بالعمري كيف شايف المباراة؟ مرتاح فنيا ولا فوز بغصة؟ عارف الغصة اللي هنا ها؟
2: والله شوف مبسوط. أنا أشوفك كابتن خالد أبو الوليد، أنا مبسوط لأنه الجزائر ما زالها في البطولة أول شيء، ثاني شيء اللي كل التساؤلات المطروحة اليوم ولا بعد المباراة، يعني بعد ما هدأت وشفت المباراة يا أخي مدربنا له سنتين في مع المنتخب ولسه ما ضبط تشكيلة، يعني 11 اللي نعرفوها لسه ما وجدها، يعني تحس دائما أنه لازم علينا نفوزوا في الدقائق الأخيرة ولا لازم الشوط الثاني، وهذه ما تمشي مع كل المنتخبات. ممكن مشات أمس مع الأردن، أنا نقول مشات أمس مجهودات اللاعبين، يعني اللاعبين هم اللي قلبوا المباراة لأنهم عندك داروا ردة فعل، لأنهم عرفوا أنهم تحسهم أنه خلاص إحنا طالعين من البطولة لازم ديروا ردة فعل، وجابوا المباراة عن طريق كرتين ثابتة، يعني ما كانش عمل فني ولا قام به، يعني تحس أنه عمل من المدرب، يعني تحس أنه إمكانيات لاعبين، يعني المنتخبنا مبني كثير على الفرضيات. ثاني شيء يعني الشيء المستغرب انه فريقنا دائما تحسه انه سهل الاختراق، يعني في اي لحظه يقدر يسجل عليك اي منتخب، والدليل انه دائما كل ما نلعب بالرباعي الدفاع اللي تقريبا يلعب برباعي دفاع، مباراه الاخيره في كاس افريقيا اللي طلعنا منها بمستوى يعني سيء جدا، راح حط نفس التشكيله اللي لعبت مباراه نيجيريا حطها امس، وبعدها نبقاو نجروا مر خلف النتيجه وخلف الوقت وخلف المنتخبات، وهذا الشيء اللي حيرني. انا مثلا بالعيد لازم يكون اساسي، تيطراوي لازم نشوفه يلعب في الهجوم ايضا، يعني بنبوع طيب. لمهاجم راس حربه، احنا تعودنا نلعب براس حربه، ما تعودناش نلعب مهاجم وهمي، احنا ماشي منتخب الارجنتيني، لازم نلعب منتخب راس حربه وهذه عاداتنا، لازم لنا مهاجم صريح طيب. ولازم المدرب يعني يصلح الامور هذه ان شاء الله.
1: طيب بشكل عام انت احس انك محبط من اداء الجزائر وسعيد بالنتيجه، هذا اللي فهمته؟
2: اكيد. طيب اكيد هذه خلصتها ابو الوليد.
1: أنا
2: سعيد بالنتيجه ومحبط من الاداء.
1: من وجهك اساسا؟
2: لا شوف انا سعيد بالنتيجه لكن محبط من الاداء، لانه نفس الشيء كل يوم نفس الشيء دائما.
1: يعني الجزائر يروح بعيد، ترى دور ال 16 على حسب مركزه بيلعب امام الارجنتين، الدور 32 عفوا امام اسباني،
2: امام اسباني ما اتوقع،
1: امام امريكا
2: حتى ضد اي منتخب احنا مهددين بالخطه اللي يلعب فيها المدرب، يعني بالخطه اللي يلعبوا فيها اللي يعني غالق راسه فيها، يعني يبغى يلعب فيها، يعني ما بغاش يغيرها، يبغى نتائج اخرى بنفس الادوات، يعني ما بغاش تمشي معك خلاص غير، احنا عارفين انه طيب ماندي وبن سبعيني ما يقدروش يلعبوا مع بعض، يعني لازم يزيد لاعب ثالث ولا يغير واحد فيهم.
1: بس انا حفصل في الاردن والجزائر كثير، وابغى جواب قصير. بن سبعيني بالاساس هو ظهير يسار ووضع قلب دفاع.
2: والله شوف هو
1: انا اللي اعرفه ظهير يسار،
2: ظهير يسار بالاساس، لكن يلعب بعض المرات يعني في وسط الدفاع.
1: بجي لك للجزائر والاردن احمد على مباراه البرتغال واوزباكستان رباعيه او خماسيه.
0: اول شيء الفوارق، الشيء الاهم اللي هو المنتخب البرتغالي استشعر الضغط واستشعر اهميه المباراه اليوم، انه لازم ينتصر لازم يحقق الانتصار حتى ما يدخل في حسابات معقده. الدخول اليوم واضح التركيز العالي، اللاعبين كان عندهم رغبه، رده الفعل من اللاعبين كان عندهم رغبه. اعتقد الهدف الاول اللي احرزه رونالدو في الدقيقه السادسه هي اللي سهلت المباراه بشكل كبير، والفوارق الفنيه برضو.
1: يعني تكلمت امس على ميسي، سمعت غزل في قاوية، سمعت قبل امس وقبل عن غزل في ميسي غير طبيعي، الرجال مسجل هدفين ولا سمعتك تتكلم عنه.
0: شوف رونالدو، شوف ميسي يسجل من لا شيء،
1: ورونالدو
0: ميسي هو اللي

0: يصنع لنفسه. رونالدو الان في العمر هذا تكلم الان في العمر هذا لابد انك انت تصنع له، عكس ميسي هو يصنع لنفسه، هو اللي يبحث لنفسه.
1: والارقام اللي يحققها
0: بالعكس هو اسطوره رونالدو، لكن ميسي فارق. يعني رونالدو ما حد يتكلم عليه، رونالدو لاعب اسطوره ومن اساطير كره القدم، هو يعد ثاني افضل لاعب في العالم على مر التاريخ بعد ميسي. لكن ميسي هو اللي يخلق لنفسه كل شيء، يعني هو اللي يسوي كل شيء في الملعب. يعني ميسي هو اللي يصنع، ميسي هو اللي يراوغ، ميسي هو اللي يسجل، ميسي هو اللي يفوز الارجنتين.
1: انا ممكن تقابل البرتغال والارجنتين في دور الثمانيه، ميسي ولا رونالدو
0: كعناصريا؟
1: لا، من اللي يفوز؟
0: من اللي يفوز؟ انا اتوقع الارجنتين.
1: مو البرتغال؟ ها،
0: لا مو.
1: لا تغير رايك ترى، احنا تجينا ان شاء الله دور ربع النهائي وتغير رايك. نور صبري لاعب منتخب العراق. نور مساء الخير على مباراة العراق وفرنسا. كل مباراة هدية من مدافعين العراق؟
2: كابتن خالد مساء الخير. المشكلة عندي بالصوت، ما اعرف اذا تسمعني.
1: اسمعك روح تفضل.
2: تحية لك وكابتن احمد اكيد والكباتن، وما اعرف سؤالك كان عن مباراة يوم امس.
1: اي اكيد كل تأكيد صحيح.
2: يعني بالمجمل مشاركة المنتخب، تدري الفريق العراقي أو المنتخب العراقي يعني 40 سنة بعيدة عن هذه البطولة، وأجيال كثيرة يعني جت للكرة العراقية حتى تتأهل لكأس العالم، وكانت قد تكون أجيال حتى الكواليتي بالنسبة للكرة العراقية أفضل من كواليتي اللاعبين الموجودين، لكن بالتالي قد يكون نظام التصفيات خدم المنتخبات الكثيره، منها المنتخب العراقي والاردني، من خلال ايضا يعني التصفيات وثمان فرق للتاهل، هذا ايضا جزء يجب انه يعني نعرفه بشكل جيد. فتاهل الفريق العراقي وهذا يعتبر انجاز بالنسبه للكره العراقيه. الدخول في مجموعه مثل مجموعه فرنسا والسنغال الأقوى قياسا بباقي المجموعات، لاعبين ما عندهم خبرة البطولة هذه العالمية، المحفل الكبير، صعب جدا يكونون بأفضل حال. واضح جدا يعني يلعب شوط أول بشكل جيد، لكن أمام القدرات والإمكانيات المقابلة بالنسبة للنرويج بالنسبة لفرنسا أنا أشوفها كانت صعبة جدا. أكو هناك مكتسبات، يجب أن نعترف أنه هناك مكتسبات، لكن بالعموم الأخطاء أيضا أخطاء كانت كارثية، وأخطاء يعني ما تصدر من لاعبين منتخب دوليين، لكن بالتالي هذا ما حدث يوم أمس. يعني الكثير كان يتوقع النتيجة قد تكون أكبر، يعني قياسا بفرق الإمكانيات مع الفريق الفرنسي. الفريق الفرنسي بطل العالم، وأيضا يمتلك لاعبين على مستوى عالي، مبابي، ويعني القائمة معروفة. كان ممكن توقع النتيجة أكبر، وكان الكثير من الجماهير الرياضية غير متفائلة، لكن أنا أشوف النتيجة بالثلاثة أهداف اللي أنا أشوفها جدا طبيعي.
1: ممتاز على كلام نور صبري. الوضع يقول ترى طبيعي اللي يحدث للعراق، واللي قاعد حدث للعراق طبيعي، من نرويج إلى فرنسا، ولسه ترى باقي السنغال، ترى في مجموعة يعني التأهل فيها للعراق نسبته أقل من 1%. هذا هو وجهة نظري. إلى
2: يعني لكن خالد أيضا أكو أمل يعني بالمجموعة. يعني أكو يعني على الورق أنا بيعمين أنه الفرق الإمكانيات واضح ونعترف به. اللي ما يعترف بهذا الموضوع أنا أعتقد هو عاطفي أكثر.
1: إيش اللي مزعلك؟ إيش اللي مزعلك كعراقي؟
2: نور إمكانياته.
1: إيش اللي مزعلك كعراقي؟
2: نعم.
1: اللي مزعلك كعراقي إيش على منتخب العراق؟
2: أنا أعتقد ردة الفعل على على على على المنتخب، على اللاعبين. يعني كرة قدم وارد بها الأخطاء، لكنه نذبح اللاعبين بهذه الطرق أنا أعتقد يعني هذا ما يزعلني حقيقة.
1: طيب إلى ويعطينا خالد سعد هذولا، ها إلى مباراة، ورينا خالد سعد من فضلك. هذا قوم عاد، تعرف قوم عاد أنت؟ ها هذا النرويج قوم عاد، طوال وأقوياء ومهارين كل شيء فيهم. قوم عاد أمام السنغال، تفضل. ما شاء الله
3: والله. السنغال أبو الوليد، السنغال قدم مباراة استثنائية، مباراة جميلة، لكن الأخطاء الفردية والأخطاء الساذجة بكل أمانة. يعني السنغال استحواذ كان أفضل، خلق الفرص كان أفضل، التحرك في الملعب، شكل الفريق يعطيك امكانيات انه هذا فريق

0: يعني الستايل الأوروبي في البناء، الستايل الأوروبي في الإنهاء، في القوة، في الالتحامات، كان فريق عالي جدا. لكن بعض الأخطاء والهفوات أخطاء يعني مش من لاعبين السنغال اللي بينشطوا في أفضل الدوريات الأوروبية، اللاعبين المستويات عالية. شفنا تصديات كانت لمندي، الحارس يعني بكل أمان المنتخب السنغالي لم يستحق هذه الخسارة. لكن النرويج حكينا من أنصاف الفرص، الثقة بالنفس كانت موجودة، الأطوال اللي كانت موجودة، الالتحامات، القوة البدنية. أكيد الإنهاء مهم جدا، إنه السنغال يظفر في هذه المباراة، عفوا النرويج استحق هذه المباراة، لكن المنتخب السنغالي لم يستحق الخسارة بكل أمانة.
1: الله هذول ما شاء الله أطوال وأقوياء ونشاط، هذا القوم عاد في كرة القدم طبعا، قوم عاد ما شاء الله أطوالهم على حسب ما وصلنا وقرأنا أطوالهم عالية جدا. طيب من خلينا نروح إلى أوستن مع مراسلنا عبد الهادي المستعدي. عبد الهادي شوفك وين انت، معزوم في مزرعه؟
2: هلا يا ابو وليد،
1: معزوم انت في
2: عليك.
1: مزرعه ولا وين
2: لا
1: رايح؟
2: انا لا انا موجود بالقرب من التدريبات، لكن حول الملعب ممنوع التصوير ابدا.
1: اها،
2: اخذنا اقرب منطقه للتدريبات، وحنرجع ان شاء الله بعد كذا التدريبات واللقاءات باذن الله.
1: اي كانك انت هذا معزوم في مزرعه شكلها، وفي امريكا وطالع بالله. طيب ايش الجديد عندك؟ تمرين المنتخب اللي حيبدا الساعه 6 في توقيت اوستن يوميا، ها؟
2: صحيح، حيكون الساعه 6 ان شاء الله. قبلها حيكون مساحه للاعلاميين، لقاءات مع اللاعبين على 5:30. التدريب امس كان اول تدريب بعد العوده من اتلانتا. الكوتش دونيس قسم الفريق الى مجموعتين، مجموعه كانت في الصاله الرياضيه اللي هم لعبوا اساسيين، والمجموعه الاخرى خاضوا حصه تدريبيه كان فيها كثير من الاستحواذ. وبصراحة أنا ماني عارف ليش يطبق الاستحواذ هو ما يلعب فيه في المباريات يعني.

0: تقريبا ساعة. المنتخب المنتخب راح يتوجه إن شاء الله يوم 24 المساء بعد ما يخلص التدريب، حيتوجه يوم 25 يكون موجود في هيوستن، ويوم 26 المباراة بإذن الله إن شاء الله.
1: ممتاز. طيب في عندك معلومة شيء، في فكرة عند دونس يغير بعض الأسماء ولا الاستقرار على نفس الأسماء اللي لعبت في، لا تكلم على مباراة إسبانيا، تكلم على مباراة السنغال، مباراة عفوا الأوروغواي.
0: هو حيعود إلى مباراة الأوروغواي، لكن عنده شك ما بين الحمدان وفراس. أعتقد الحمدان هو اللي حيشارك بدل فراس، حيبي معانا خلال الأيام الجاية بإذن الله.
1: وبالنسبة لأبو الشامات ولا مندش، مندش شكله رايح ما شفنا ولا دقيقة.
0: مندش ما شفنا ولا دقيقة وماني عارف صراحة ليش، لكن أبو الشامات حيعود، هو حيعود نفس التشكيلة، تشكيلة أوروغواي. الشك مثل ما ذكرت حول فقط هل هو يبدأ فراس أو يبدأ بالحمدان، حسب اللي نسمعه الآن حيكون الحمدان هو أساسي بدل فراس.
1: إذا انتصرنا بحول الله على الرأس الأخضر سنقابل الأرجنتين في دور 32. اللاعبين عندهم خبر، اللاعبين عندهم خبر بكل تأكيد، عندهم خبر. مباراة للتاريخ مرة أخرى.
0: مفترض.
1: إيه تفضل.
0: مفترض فعلا هي مباراة للتاريخ، المهم نفوز فيها بغض النظر مين حنواجه بعد كذا، واللاعبين أتوقع أنهم مسجلين المسؤولية وعارفين إنه هذه المباراة هي مصيرية.
1: طيب أي إضافة جديدة عبد الهادي المستادي؟ تفضل.
0: في إضافتين على المونديال أبو وليد. الأولى إحنا شفنا أمس مباراة العراق وفرنسا توقفت هي المباراة بسبب الطقس، وهذا الملعب هو نفس الملعب اللي أقيمت فيه مباراة تشيلسي بنفيكا العام الماضي وتأجلت لمدة ساعة. الحديث هنا إنه ليه هذا الملعب يستضيف مباريات وحيكون فيه مباريات الأدوار الإقصائية، في نفس هذه الفترة تحديدا أقيمت الموسم العام الماضي ومباريات كأس العالم الأندية وتأجلت. المنتخبات أمس بعضها اشتكى من أنه قد يحدث معها هذا الأمر في الأدوار الإقصائية، منها فرنسا تحديدا. الأمر الآخر، الفيفا اليوم أبو وليد بعد مرور أسبوعين تتناقش فعليا ويخوض ورش عمل ودراسات حول زيادة عدد المنتخبات في النسخة القادمة من 48 إلى 64 منتخب، وهذا بطلب من اتحاد أمريكا الجنوبية، لأن 2030 حيكون مرور قرن أو 100 عام على بداية كأس العالم في 1930.
1: يعني على 20 30 حتكون الزيادة إلى 62 منتخب صح؟
0: 64 منتخب. وهذا يشكل 30% من الأعضاء اللي يشكلوا الفيفا. اليوم عدد المشاركين 22% فقط. فاتحاد أمريكا الجنوبية وبعض الاتحادات يقول لك لا، نبغى نرفع حتى نعطي فرصة مثلا إيطاليا، الكاميرون، نيجيريا يكونوا حاضرين في نسخة استثنائية النسخة القادمة.
1: طيب العفو، بس اللي فهمته منك 20-30 حتكون 64، و20-34 لما تكون مستضافة في السعودية 64 أم 48؟
0: لا إلى الآن ما حسم، إلى الآن هو القرار حاليا يدرس.
1: أيوة. يدرس لكأس عالم واحد ولا مستمرة؟
0: كله يدرس، هل يكون نسخة واحدة، هل يكون نسختين؟ الفيفا يخشى من اليويفا، لأنه اليويفا رافضة الفكرة تماما. عشان كذا احنا نشوف رئيس الفيفا بطيارة مكثوكية كل شوية بملعب مع فريق عمل يدرس احتمالية رفعة، هل يكون نسخة واحدة أو على طول مع نهاية البطولة، نهاية الموسم حنعرف يعني.
1: عبد الهادي المستادي مراسلنا في أوستن مع المنتخب السعودي، شكرا لك، يعطيك العافية عبد الهادي المستادي. أنا ذولا شكلهم نامين 64 صدقة. أنا في فكرة يمكن سمعتها قبل فترة،
2: أنا أعتقد أنها مضرة بكرة القدم صراحة.
1: شباب إذا لكم أراء تدخلوا يا شباب.
2: أنا أعتقد اليوم أنك أنت مع احترامي اليوم كأس العالم هو منافسة عالية، كأس العالم اليوم أنت تبحث على أعلى المنتخبات عشان تشوف منافسة شرسة، عشان تشوف
1: فوق. أنت كم ودك العدد؟
2: أنا ودي ترجع ل 32، حتى 48 لا بالنسبة لي.
1: ما شفنا السعودية
2: اليوم. أشوف اللي يستحق.
3: كابتن خالد.
2: أنا
1: بفضل نور.
3: يعني ما أريد أقاطع كابتن أحمد، لكن حقيقة أنا يعني مع كلام يعني كابتن أحمد بهذا الخصوص، لأنه أعتقد الحقيقية في بعض الأوقات تأهل إلى كأس العالم اللي راح يصبح يعني مثل الواحد اللي رايح أي بطولة مع كل الاعتزاز. يمكن بعض المنتخبات يخدمها هذا النظام، لأنه تكون قادرة على التأهل من خلال فرص التأهل، من خلال البطاقات الكثيرة، لكن

0: العموم أنا أشوفه نعم ستفقد الكثير من خاصة وأنه تزيد عدد المنتخبات بهذا العدد الآن اللي تلعب به البطولة. أنا أعتقد هناك أمور كثيرة
1: نور، أنا يعني أعتقد أن الفيفا تبحث عن
0: غير مكتسبة من هذه البطولة.
1: بالنسبة لي أنا أشوف الفيفا تبحث عن أمور مالية تجارية، يعني لا يعني الزيادة هي اللي تبحث.
0: نعم نعم
1: تبحث
0: نعم،
1: لكن أما فنيا قاعد تقلل منها بشكل كبير على مستوى أن المنتخبات اللي تتأهل، حتى المنتخب السعودي أنا بالعكس 32 يعطيك أن أنت تعد منتخب أقوى، ما تتأهل ما يصير طموحك مجرد أن التأهل فقط، أنك تعد، لما تعد منتخب أقوى بتروح تشارك بشكل أقوى، بتروح بتعرف أن المنافسة أقوى، يعني هذا هذا هذا هذا شيء بالعكس يرجع لك حتى أنت إيجابيا. أما لما ترجع لكأس العالم 2030 بعدين المنتخبات إذا كان 10 منتخبات من آسيا إذا زادوا عدد في ست
2: طيب سهل. مع ارتفاع مستوى كرة القدم وتقارب المستويات اللي نشاهدها خالد، أليس من حق الفيفا رفع العدد؟
3: أكيد. إحنا شوف أبو الوليد، يعني إن أسوة في بطولة دوري أبطال أوروبا تحدثوا عن عدد، زيادة عدد الفرق، زيادة النظام في البطولة، زيادة عدد المباريات، كثير من الناس انتقدوا هاي الفكرة. لكن إحنا اليوم لما نوصل للأدوار الإقصائية ممكن إحنا نشوف فعلا شغف في البطولة، ممكن نشوف تنوع في هاي البطولة. فعلا في منتخبات تطورت، في منتخبات من آسيا ما زالت تتطور، في منتخبات من أوروبا، منتخبات مغمورة. إحنا اليوم وين كنا شفنا الكونغو، وين كنا شفنا الكاب فيردي، يعني منتخب الرأس الأخضر من المنتخبات يعني بكل أمانة يقدم كرة قدم جميلة وتدل على تطور الكرة في أفريقيا. هاي المنتخبات لو ما زادت عدد الفرق راح تفقد الفرصة. لكن اليوم إحنا بنحكي عن المشاركة، أكيد الاتحاد الدولي هو همه يكسب الأموال وتوزيعها، يعني توزيع على المنتخبات المشاركة، توزيع على اللاعبين. لكن إحنا ممكن في الأدوار القادمة إحنا بنشوف الشغف واضح، وبكون المنتخبات أخذت فرصة، أخذت تنوع في المباريات. إحنا شفنا في جاب كبير ما بين الفرق اللي شاركت في هاي البطولة، سواء في الدور الأول شفنا نتائج كبيرة، كانت فوارق في النتائج، هاي كلها بتعطي إيجابية ودافعية للفرق.
2: جمال بالعمري، للعلم هذه البطولة حتى الآن تعد الأعلى كعدد مباريات تسجيل 5 أهداف أو أكثر. ناخذها في الجانب الإيجابي في مبارياتها، ناخذها في الجانب الإيجابي ولا السلبي؟ جمال. طيب جمال وتوقف. ها أحمد
4: أبو الوليد،
2: ها تفضل تفضل.
4: طيب أنا نمشي مع الفكرة اللي دارتها الفيفا، 64 منتخب فرضا 64، احنا كعرب الى متى نروح ونشارك ونرجع فقط؟ تهمنا المنافسه فقط، يلا يشاركوا 90 منتخب.
2: المغرب موجود، المغرب موجود يا جمال، المغرب موجود يشارك وينافس.
4: لا ما في احد يروح ما اتوقع احد يروح نهائي ولا
2: المغرب ما يروح بعيد. المغرب ما يروح بعيد
4: كعرب.
2: المغرب ما يروح بعيد.
4: لا يعني انا اقول لك شوف اتوقع انا ربع نهائي اقصى حد للمنتخبات العربيه اللي في النسخه
1: صحيح. انا اتفق معه، هو قال يعني حتى لو وصلناها ل 90 وش طموحنا احنا؟ هل هو مشاركه
2: المغرب النسخه الاخيره
1: خلص المغرب او اذا كان المغرب اذا احنا نتكلم عن
0: يعني بس كان اليوم بس المغرب.
2: تفضل يا نور.
0: يعني أكيد ما أنت ما تختصر الفرق العربية بفريق منتخب واحد. نعم المغرب منتخب، وتجربة المغرب على فكرة يجب أن يؤخذ بها وتدرس بشكل جيد باقي المنتخبات العربية. أما أنه أنت تعتمد فقط على المنتخب المغربي هو من يمثل كل المنتخبات العربية، لا أنا ما أيد هاي الفكرة أكيد. يعني
1: صحيح المغرب أوكي يمثل العرب ويمثل قارة أفريقيا ويمثل نفسه، لكن إلى متى حن المنتخبات المتبقية إذا وصل حتى العدد زي ما قال جمال إلى 90 ونروح نشارك ونرجع؟ يعني بالعكس هذا حتى تقليل.
2: طيب متى متى متى متى متى نشارك ونحقق
1: اذا كان في عمل
4: 2009
2: عمتها
4: 2090
3: فعلا فعلا فعلا العمل اذا كان في عمل منظم. احنا اذا بدنا نحكي على العمل، العمل موجود في السعوديه اليوم، احنا بنحكي عن السعوديه، بنحكي عن قطر، بنحكي عن الامارات، الناس بتعمل هناك، بتعمل على افضل المستويات، سواء بتحضير اللاعب المحلي، سواء باستقطاب اللاعب المحترف، سواء باستقطاب المدربين. نعم كابتن خالد
1: بالعكس خالد عندنا اوكي عمل ممتاز على مستوى الدوري، على مستوى نعم. الدوري والتنافسيه وعلى مستوى الفريق الاول، لكن على المستوى انك انت تنشا اجيال ما عندنا عمل ممتاز،
2: ما عندنا استدامه
1: استدامه
3: هي
1: ما عندنا

0: ما عندك استدامة على مستوى أنت اليوم كأس العالم تحتاج اللي هو العمل المستدام، العمل اللي فيه في خلق أجيال، خلق لاعبين مميزين. أنت كل منتخب
1: أنا قاعد أسمع كلامكم عفواً خالد بس
2: نعم كابتن
1: عفواً قاعد أسمع كلامكم جلد في الذات للمنتخبات العربية. تعرفون منتخب اسمه إيطاليا لا ثلاث نسخ عالم ما تأهل،
0: والسبب
1: السبب إيطاليا ثلاث نسخ ما تأهل.
0: أنا بقول لك
1: من 48 منتخب ما تأهل.
0: أنا أقول لك السبب في المنتخب
1: يعني كأس العالم قوية جدا ولا ضعيفة؟
0: لا قوي، بس أنا أقول لك المنتخب الإيطالي أول شيء تصفياته في أوروبا تختلف المنتخبات في عنده
1: بطل أوروبا 2020.
0: الشيء الثاني ارجع للمنتخب الإيطالي من 2006 إلى الآن
1: بطل أوروبا 2020.
0: أرجع
1: أو 2021
0: من 20 إلى 26.
3: المنتخب الإيطالي شنو تاريخ المنتخب الإيطالي؟
1: 2006 بطل 2006 بطل كأس العالم 2006 بطل كأس العالم.
3: جيد، يعني عندها تاريخ. لو اختفى ورجع هذا لا ضير بها. نعم منتخب إيطالي نقطة عمود بالكرة العالمية، عمود يعني عمود كأس العالم، لأن الكرة الإيطالية معروف عندها جمهور كبير، وأيضا المدرسة الإيطالية أيضا محبوبة الجميع يحبها، لكن هو عنده تاريخ. إحنا إذا تجد قارنة بالمنتخبات العربية لا، أنا يعني أختلف وياك لأنه في اختلاف كامل.
1: أنا نور
3: أنا عندي تاريخ ممكن أستند عليه وأبدي عليه.
1: اللي أقصده التأهل لكأس العالم ليس سهل،
0: بس انت على
1: والدليل ايطاليا
0: مقارنه تلك القاره مقارنه منتخباتك انت في منتخبات اوروبا. والشيء الثاني المنتخب الايطالي في هذا الهبوط معناته ليس مثل جيد، معناته انه هو عنده مشاكل، معناته انه عنده مشاكل على مستوى تكوين اللاعبين، على مستوى انشاء اللاعبين. مين اللاعب الايطالي الان حديث الشارع او موهوب على مستوى العالم؟
2: ما في.
0: لو اجي اقول لك عدد لي 5 لاعيبه ايطالي على مستوى عالي فني ما تلقى، معناته ان عندهم خلل في تكوين اللاعب، عندهم خلل في انشاء اللاعب. انا ما بالعكس، انا ما اروح المنتخب الايطالي كمثلا، انا اروح المنتخبات تتطور، منتخبات سواء عربيه تتطور او منتخبات اسيويه تتطور او صحيح. منتخبات صحيح. اقل منا وتطورت.
3: كابتن احمد يعني طبعا. خير مثال المنتخب البرازيل اللي ضخت لاعبين ومدربين وضخت خطط والفتره طويله للوطن العربي والشرق الاوسط واوروبا، وين المنتخب البرازيلي الان من الحسبه؟ غير موجود، يعني غير مرشح دائما خاصه صحيح. في البطولات الاخيره صحيح. رغم كل طيب. المواهب اللي تمتلكها البرازيل.
1: هذا في الفيت وفي هاشتاج دورينا غير منصتك جمال يقول كابتن جمال منتخب مصر قادر على الوصول لابعد من ذلك، هل تتفق؟ ابعد من ذلك يعني ابعد من دور ربع النهائي؟
4: لا ما أتوقع.
1: ليش؟
4: صراحة ما أتوقع.
1: ليش ما تتوقع؟
4: والله ما أتوقع، لأنه مستوى يعني مستوى المنتخبات العربية تقريبا كله متقارب، ما عندهم يعني إذا لعبوا ضد المنتخبات الأوروبية يعني الصنف الأول، خليني نقول الصنف الثاني يعني مثله ما أدري مثلا هولندا، وهذه راح تكون المأمورية صعبة يعني صراحة، يعني فوارق فنية كبيرة بالمنتخبات، لازم نتقبلوا الأمر هذا. يعني منتخباتنا العربية تعاني، يعني تكلم أنت عن المنتخب المصري، أوكي منتخب مصري واقف منيح، يعرف يدافع يعرف يهاجم، لكن أكثر من ربع النهائي أتوقع ما في منتخب عربي راح يوصل نصف نهائي.
1: أنا قاعد
4: أقول احترامي يعني.
1: طيب أنا قاعد أسمع أساسا من في الإعلام المغربي والإعلام المصري يأملون في الوصول إلى دور نصف النهائي، ومن حقه
0: صحيح
1: قادرين.
0: شوف ممكن يعني ممكن على حسب
4: الحلم حلم يقدر أي واحد يحلم.
1: وش اللي يمنع يعني؟ أنا شاهد المغرب أمام البرازيل مسكت البرازيل وعصرتها عصر، مصر أمام بلجيكا عصرتها
2: مصر عصر. أمام بلجيكا يعني ممكن نيجي نحكي للكابتن جمال بلجيكا مرشح، ممكن يحكي لي مرشح
1: للربع النهائي.
2: مصر أحرج بلجيكا، مصر قدم مباراة جميلة جدا، مباراة ثانية أيضا انضباط تكتيكي عالي، مصر قادر، أسماء اللاعبين الموجودة في مصر يعني تعطي ثقة، المدير الفني جمال حسن يعني دائما في مديح للاعبين، دائما بنشوف العلاقة الأسرية ما بين اللاعبين، وإحنا جميعا بنعرف روح اللاعب المصري في البطولات المجمعة.
4: حتى الرأس الأخضر أحرج إسبانيا، عادي يعني هذه الأشياء هذه تصير، مباريات هذه تصير.
0: هي شوف في دوري المجموعات ممكن يصير أي شيء، لكن نعم. في الادوار الاقصائيه المنتخبات بيصير تركيزها اعلى، بيصير نعم. تفكيرها اعلى، بيصير
1: طيب

0: ليش ما صارت 22؟
1: في 22 الأرجنتين خسر من 2-1 حق الكاس،
0: والمغرب وصلت نصف النهائي. قاعد أتكلم على المنتخبات العربية.
1: أنا أقول لك المغرب
0: كيف وصل وصل النهائي؟
1: ممكن توصل، ممكن توصل.
0: حلو،
1: لكن مو كل مرة يعني. شوف الفوارق، لا شوف حنا نتمنى
0: يعني المغرب يوصل، ومصر يوصل. عفوا وصل بالحظ المغرب؟
1: لا لا ما قلت وصل، ممكن توصل تأدي أداء فني وتوصل، لكن مو كل نسخة بتوصل إذا أنت ما تطورت
2: باستمرارية.
1: حنا بنفتقد الاستمرارية. ممكن تحقق إنجاز اليوم، لكن بعد بترجع تكرر مرة ثانية ما تقدر تحقق، لأن ما عندك استمرارية، ما عندك استمرارية.
0: طيب أحمد على القياس اللي تتكلمون فيه أنتم إذا متابعين الكأس العالم. عفوا بس نورة بعطيك معلومة وبعطيكم المساحة، وبعطيك المساحة أنت يا نور على الكلام تكلم فيه. إسبانيا حققت كأس العالم 2010، 2014 خروج من المجموعات، 2018 خروج أعتقد مجموعات، 2022 خروج من دور 16.
1: صحيح،
0: وقابل أن يخرج على كلامك. وين الاستدامة اللي تكلم عنها في أسبانيا؟
1: صحيح،
0: وينها؟
1: أنا أقول لك المنتخب الأسباني حقق 2008 2010 بطولات، 2012 ثلاث بطولات متتالية، خلص الجيل هذا، انتهى الجيل هذا، هم قاعدين يبنون على جيل ثاني.
0: والجيل هذا
1: في في في 8 سنوات، في 8 سنوات حقق ثلاث بطولات قاريه. والجيل هذا هذا لا زال وصل النهائي،
0: حقق اوروبا،
1: وحقق اوروبا. طيب، وصل نهائي وحقق اوروبا، والان منافس قوي من المرشحين. يعني هم كل جيل يعطونا 10 سنوات، لكن احنا الجيل الواحد في بطوله اليوم تشوفه بعد 6 شهور يختلف، بعد 6 شهور يختلف.
0: انا عند لا قيسه على السعوديه، هو النموذج يا نور، هو النموذج العربي الناجح. هل قادر أن يستمر في كأس العالم؟
2: هو هو هو نموذج ناجح، ونموذج يعني يحتذى به، ويضرب به المثل، هذا ما نختلف عليه. والجميع يتوسم بالمغرب دائما البعيدة. بس أنا يعني مع أحمد أيضا مع الكباتن بخصوص نقطة. إحنا الآن كل الفرق العربية تبحث عن ماذا؟ نصل نقطة احنا كلش سعيدين نكون، يعني نسجل هدف نخليه بالتاريخ.
0: نور نور نور نبغى اداك، نبغى اداك. نعم، كويس. ما نبغى نقطة، نبغى اداك كويس.
2: لا لا لا، والاداء ايضا. انت تخيل لما تحصل نقطة وتسجل هدف تخليه في برواز وتحتفظ به الى سنوات طويلة. فمسألة الاستمرارية، مسألة انه المنتخبات العربية تذهب بعيدا في هذه البطولة، يعني يحتاج وقت طويل. ليش؟ لأنه العملية مو فقط أنه أنت حتى في الدوري السعودي الآن، الدوري اللي عليه كل الأنظار. أنا عملت سنتين كمحلل في دوري روشن، وشفت مدى التطور الكبير في استقطاب اللاعبين أيضا. لكن اللاعب المواطن يجب أنه يأخذ مساحة أكثر حتى يتطور، حتى يروح يحقق هذه النتائج اللي أنت تبحث عليها إحنا كعرب. لكن يروح المنتخب السعودي مثلا بطولة آسيا يخفق ويرجع، معناها في مشكلة. فلذلك وهذا طبعا يعني الكلام يروح على كل المنتخبات. فمسألة تحقيق نتائج كبيرة والذهاب بعيدا في كل البطولات العالمية للمنتخبات العربية يحتاج إلى عمل طويل ومدارس خاصة، والقاعدة الأساسية الاهتمام بها بشكل أكبر لبناء جيل. منتخب الإسباني دائما يخرج أجيال، منتخب الياباني اللي هو من آسيا كيف يتعامل مع المسألة؟ يخطط للبعيد إلى أن يصل اليوم المنتخب الياباني شنو يسوي؟ يحرش كل الفرق ويفوز، وأصلاً ما يفكر بدور المجموعات. المنتخب الياباني يفكر كيف يروح المباراة النهائية. هذا هو العمل اللي إحنا صعب علينا.
3: نقاطعك يا حبيبي يا أبو الوليد أحمد، كابتن خالد نول، منتخبات كلها هارب المركز الثالث عشان تجتنب منتخبات أوروبية تقول لي نتوش كأس العالم. والله من جد نتكلم، خلينا واقعيين. يا
0: للمغرب ممكن يكون الأول،
3: ما أرى الأول في المجموعة.
0: إيه حيفوز على هايتي بفرق 5 أو 4.
3: والله
0: ويأخذ الأول.
3: إذا راح الأول كويس،
0: ومصر بيأخذ الأول. ومصر بيأخذ الأول،
3: بس الباقي والباقي كلهم يتجنبون منتخبات، يعني يحسبون مع مين بنلعب. لا لازم ثالث عشان ما نواجه إسبانيا، واحد هارب بلجيكا، واحد هذه نقضوا كأس العالم هارب يعني منتخبات.
0: يعني أنت لاحظة، أنت قصك، أنت قصك الجزائر، ما تبغى تروح ثاني عشان ما تلعب مع إسبانيا؟
3: والله أنا ودي ما ودي أواجه إسبانيا صراحة كمنتخب.
0: لا تلعب كأس عالم، لا تلعب كأس عالم إذا تفكر بالتفكير.
3: أنا ما ودي أواجه إسبانيا الصراحة. إسبانيا واجهتوها أنتوا أمس وأول أمس، وشفنا اللي صار. أنا ما ودي أعيش تجربتكم، والله ما ودي أعيش الصراحة.

0: بتعيشها بتعيشها وتفوزون ان شاء الله. قول يا رب تفوزون على اسوان يا رب.
1: ان شاء الله تعادل.
0: تبغى تعادل بعد في الادوار القصيه؟
2: احنا بنقابل ميسي ان شاء الله مره ثانيه ونطلع يا جمال.
0: بس عندنا
1: ان شاء الله ان شاء الله تفوزون.
0: يلا والله صدق كلنا كنا قاعد نبكي على جروحنا. اتكلم كعرب وهذا شيء مؤلم لي. انا قاعد اسمع واحد من العراق، واحد من الجزائر، واحد من الاردن، يعني نبكي على جروحنا. وصدق يعني متى نشاهد منتخب عربي او المنتخبات العربيه تتسيد رأس مجموعة وتصل على الأقل في دور 16 4 إلى 5 منتخبات عربية، في دور 8 3 إلى 4 منتخبات عربية فترة طويلة جدا. انفنتينو رئيس الاتحاد الدولي وحديثة عن وقت شرب الماء ولماذا.
3: This decision is based purely on the sporting equity and the sporting merits. And I want to stress this because I hear as well it's about money or things like that. It is not. We don't make $1 more revenues in FIFA with these hydration breaks because all our contracts were signed well ahead of the decision to have these breaks. Broadcasters, maybe they make, they generate more. I don't know. That's great for them. But for us, we make zero additional revenues. And let me say one more thing. I attended the Champions League final this year in Budapest. Great match between Arsenal and Paris Saint-Germain. It was in Budapest in the evening, 20 something degrees, so not hot. There were hydration breaks as well in that match. I didn't hear anyone complain.
0: والله السيد انفنتينو، انا رايي انا قتلت المباريات. المباريات اصبحت الان أربعة، ودينا نضيف فضلك يا مخرجنا، أربعة
4: أشواط
0: وليست شوطين. ثلاث دقائق وموية، ثلاث دقائق وموية، وثلاث دقائق وموية. ما يمديك تتعب إلا تريح، ما يمديك حتى تتعب. ها قتل، كنا نشاهد كرة سلة بالعربي وليست كرة قدم، كرة سلة. ها جمال، ما تدخل جو المباراة.
5: والله صراحة يعني في بعض المرات يكسرون رتم اللعب. يعني في بعض المنتخبات تكون ضاغطة وتكون في الوقت على القوة تاعها، يعني تكسر يعني رتم المباراة. في كثير من المرات نشوف المنتخب يكون ضاغط ويكون يعني في كل قوته، ويكون في مرحلة قوته، يعني يوقفوه ثلاث دقائق بعدها يعني كأنك وقفتها شوط. يعني الفريق الآخر يراجع نفسه، والفريق الثاني اللي كان ضاغط راح يوجد صعوبة في اللعب بنفس الطريقة.
0: أتوقع
5: أن القرار فيه وعليه. يعني
0: أنتم لاعبين، وسبق أن دخلتوا غرف الملابس بين الشوطين. المدرب في غرف الملابس بين الشوطين ما عنده ثلاث دقائق ترى يتكلم مع اللاعبين، ولا لا؟
2: ما يتكلم،
0: ما عنده ثلاث دقائق يتكلم مع اللاعبين. ها على بال الله يكرمك اللي يروح دورة المياه، واللي يغسل وجهه، واللي ياكل لقمه، وذا واللي ذا. ها خلص
2: ما دقيقة ونص أكثر شيء. يعني أنا بالنسبة لي المدربين،
5: أنا في الشباب كان أحمد يتكلم في غرفة ملابس. أحمد هو الكابتن، هو
0: اللي يتكلم يتكلم أكثر من المدرب، يتكلم أكثر من المدرب.
5: خالد يتكلم، كان هو الكابتن.
6: خالد، هذا الموضوع، موضوع التوقف أكيد مثل ما تحدثه الكباتن صح، ويعني الرتم أكيد في بعض الفرق تحتاجه، وفي بعض الفرق تحتاجه أنه يحتاج التوقف، لكن في بعض الفرق هجوم هذا وقتها بالتألق، خلينا نقول في دقائق المباراة، وأنت تجي توقفها في هذه اللحظات. طبعا الموضوع نرجع على الأمور التجارية، تكلم عن 250 يعني مليون حسب ما تحدثوا، أو يعني مبلغ عالي جدا حسب ما سمعته في هذه الأوقات. وتخيل أنه الحكم لا يبدأ المباراة إلا لما يجي له إشعار ببدء المباراة، يمكن في بعض الأوقات تأخر أكثر من الوقت المسموح. حتى
0: صحيح. طيب
2: انا اتفق مع هي قتلت اول شيء. اليوم احنا نحب كره القدم، في ايش؟ ليش نتابع كرة القدم الأوروبية وكرة القدم للتنافس العام؟ السرعة، الرتم، رتم مختلف. ليش احنا نقول متى نوصل مثل رتم الدوري الإنجليزي، مثل رتم الدوري الإسباني؟
0: تتوقع تطبق عندنا هنا؟
2: لا ما أتمنى صراحة.
0: عندنا توقف واحد أساسا، عندنا في الصيف، بس أتكلم في الشتاء.
2: لا الصيف طبيعي على حسب الجو، لكن في عامة أنا ما أتمنى أساسا. احنا نبغى رتمنا يزيد، فأنت تقتله بالتوقف هذا. حنا نبغى نوصل للرتم العالي اللي اللي اللي يخلي اللاعب يستشعر بقوة مباراة.
0: يعني درجة الحرارة 20 أو 15 بعد بعض المباريات حتى اللاعب ما عرق. ها تعرف درجة 15 10 ما يعرق. سوي له هيدريشن ليش؟
6: خالد يعني بوقت خالد سعد كان ياخذ الخط من الخط للخط. تخيل انت
0: والساعة واحدة يلعبون الساعة في الأردن. في الأردن يلعبون الساعة 3 الظهر انا اتذكرها في عز الشمس.
6: كنا نلعب احنا كنا نلعب بالتنجين الظهر وفي رمضان.
4: يعني بصراحة زي ما ذكر الكابتن نور وزي ما ذكرته الكابتن ابو الوليد يعني هو الموضوع تجاري بحت. هو تحدث الفنتينو على حسب كلامه انه الموضوع مش للفيفا العوائد, هي للشركات اللي بتبث وحقوق البث وكذا. طيب. لكن هي موضوع تجاري بحت بكل أمانة. يعني أنا طيب. في مباريات ما بتشوف في لاعبين فعلا ما عرق على أساس أنه هو يأخذ الهيدراشن بريك بكسر الرتم. في ممكن لاعبين يعني أنا من اللاعبين بدخل جو المباراة, وفي لاعبين بدخل جو المباراة ما بيحب يخرج منها خلاص نهاية الشوط.
0: خالد أنت الإيقافات مفيدة أو مضرة؟
4: والله الإيقافات أنا بالنسبة لي يعني مضرة حاليا مضرة. أول شيء في الأماكن اللي فيها لسلامة اللاعبين درجات حرارة عالية وعالية جدا ممكن أنت تعطيهم, لأنه لسلامة اللاعبين. إحنا بهمنا سلامة اللاعبين صحيح. بهمنا سلامة كرة القدم الأركان كلها للعبة. لكن إحنا اليوم الهيدريشن بريك لإيش؟ يعني حتى المدرب
0: للإعلانات يا حبيب.
4: يعني ما في عوائد مادية فقط
0: للإعلانات.
4: إعلانات
6: يعني مبالغ كبيرة كباتن, المبالغ ضخمة والله يسوي ثلاث توقفات.
0: طيب. ترى حتى سمعنا نور حتى مخرجنا يقول حتى هو عندنا إعلانات. خلينا نروح الفاصل. الفلوس مهمة ولا اللوم الفيفا ترى بعد الفاصل. الكرات الثابتة تمنح الجزائر ريمونتادا وتنهي مشوار الأردن المونديالي.

0: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
3: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزين يوميا السادسة مساء على جدة FM.
4: سوبر بيرفكتو.
5: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كلها. يلا انطلق
6: في الزحمة.
5: سوبر سوبر سوبر نار نيرة.
6: مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا. في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: حياكم جديد على قناة السعودية وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى. الجزائر تقلب المباراة على الأردن ب2-1 وبالركلات الركنية. خالد سعد، بشكل عام راضي عن الأردن أم زعلان كأداء ونتائج خلال المباراتين بصراحة؟
1: بالعكس، بشكل عام قبل ما نتحدث عن كرة قدم نتحدث عن حزينين في الأردن على فقدان أحد الأشخاص من جراء التدافعات والأعداد الكبيرة اللي راحت تآزر وتشجع المنتخب في تجمعات سواء في شمال أو في وسط أو في جنوب المملكة. كل هاي الأشخاص كانوا محبين للمنتخب، متابعين. إذن هناك في حالة رضا، رحم الله الفقيد، نسأل الله له الرحمة، نسأل الله له ذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. بكل أمانة كرة القدم متعة، ومتعة الشعوب. إحنا اليوم في الأردن الجميع مبسوط وفرحان من أداء المنتخب بغض النظر عن النتيجة. تحدثنا سابقا وقبل خوض المباريات سواء مع النمسا أو مع الجزائر، تحدثنا عن لاعبين المنتخب، تحدثنا عن الروح اللي بتمتع فيها لاعبين المنتخب. لكن اليوم إحنا شفنا الأداء كان بالإمكان كما يقال أفضل مما كان، كان بالإمكان النهايات تكون أفضل، كان بالإمكان التعادل أو الفوز كان ممكن على منتخب الجزائر. منتخب الجزائر له كل الاحترام والتقدير، قدم مباراة بالكرات الثابتة. ما شفنا هوية الجزائر، ما شفنا شخصية الجزائر، لكن المنتخب الأردني قدم الشوط الأول شوط استثنائي بكل أمانة، بكل المقاييس، الانضباط في الناحية الدفاعية، في التحولات، في الناحية الهجومية، كل هاي، وتحقق هدف. أفضل شيء، أفضل بداية لمباراة أنه أنت ممكن تتأهل عبر بوابتها. لكن إحنا اليوم ما حالفنا الحظ، أخطاء كانتنا أخطاء بالكرات الثابتة.
0: خالد وسريع، أنا أبغى أجوبة سريعة وأنت معي. نعم. سبب الخسارة إذا تعددها لي أسباب سريعا.
1: سبب الخسارة الأخطاء الثابتة وقلة التركيز بالكرات الثابتة.
0: بس جمال السلامي ما يتحمل شيء.
1: جمال السلامي أكيد مدرب، أنا كمدرب أبو الوليد إذا ما يتحمل شيء أمام الجميع وأتحمل مسؤولية. أنا مش مدرب، كل مدرب يجب أن يتحمل مسؤولية قراراته، يتحمل مسؤولية نتائجه، ويتحمل مسؤولية الفريق.
2: خالد
1: يتحمل ما نعم.
2: أنا أشوف يعني الحلو أن مثلا أنت تتقدم بالنتيجة اليوم. السؤال نعم. يعني المنتخب الجزائري نعرف أنه ما هو في الوضع الفني الجيد. نعم. وكان أنت مسيطر، والأكيد المنتخب الجزائري
0: مسيطر كشكل فني، هوية فنية ومسيطرة.
2: لكن بعد ما كسبت سجلت الهدف، ليش سلمت المباراة؟ حتى تحولاتك ما هي بالتحولات، وديت موسى التعمري على الطرف وقلت التحولات، معناتها هذه قرارات مدرب. انت ليش قلت في التحولات؟ ليش ما حاولت انت تستحوذ على المباراه بشكل ايجابي، انك انت تمشي الوقت؟ المنتخب الجزائري بدا يخسر مكانه، حتى تنظيمه في الخلف كان اندفع بشكل كبير. كان هذه نقاط كلها انت تقدر تستغلها كمدرب.
0: كيف يستغلها؟
2: بالطلوع من شوف زي خط دونس اللي سواه مع الأورغواي سواه مدرب الاردن.
0: تفضل نور، من يتكلم نور ولا
3: أخير. يعني اولا اريد يعني اتكلم عن منتخب الاردن، وقد يكون منتخب الاردن الادوات اللي موجوده هو افضل المنتخبات العربيه الحديثه التاهل في هذه البطوله. هو الافضل من خلال الادوات، وكان مؤمن يعني يخرجون بشكل ابه، خاصه انه يملكون لاعب مثل موسى التعمري. نعم هناك غيابات، ايضا يزن غاب عن البطوله يعني، وبعض الاخطاء اللي يمكن تحدث عنها كابتن خالد مليدي، يعني خلينا نقول يروح بالعمق، خلينا انا اروح بالعمق. اعتقد ايضا الخط الدفاعي للمنتخب الاردني ظهر عكس ما ظهر عليه في باقي البطولات والمباريات الاخرى، اللي دائما كان يظهر قوي اكثر، ايضا مع ابو ليلى حارس المرمى اللي طبعا يعني تعرض لانتقادات كثيره، ايضا لم يظهر بالمستوى المعهود. اليوم في هذه البطوله بالتحديد هي بطوله حراس المرمى، كثير من حراس المرمى في هذه البطوله من الفرق اللي خرجوا هم رجال المباراة. إذن كل فريق يحتاج إلى حارس مرمى وخط دفاع جيد جدا يمنع الأهداف. المنتخب الأردني كان فائز لحد الدقيقة يمكن يعني خلينا نقول 70، يعني آخر أوقات المباراة هو كان المباراة لا تزال بيده. نعم تغييرات تتحملها أيضا أسلوب اللعب بالنسبة لمدرب الفريق، المدرب المنتخب الأردني أكيد يتحمل جزء كبير من الخسارة. لذلك يعني بالأخير كان مؤمل أنه الأردن يظهر بشكل أفضل من هذا.
0: إبراهيم مازا ورامي بن 70 اللي لاعب منتخب الجزائر بعد المباراة ماذا قال؟
4: I wouldn't say they took over us, you know. It's just like in the beginning, if the goal we scored wouldn't be offside, I think it would be a different match, but yeah, it was offside, and you know, unlucky. Messi did a hat trick, you know, so it's messy things. But yeah, I think we weren't too bad. You know, some just the little details in the defending, and also you know the last pass in front in the last area, you know. But yeah, we did all in all. Okay, match, you know.
5: Manque d'expérience, oui, je pense, parce qu'on est quand même une équipe jeune avec des gens qui arrivent. Après voilà, comme je viens de dire, on joue l'Argentine. C'était vraiment compliqué d'aller les chercher. Et voilà, il reste deux matchs et on va les jouer à fond.
0: هذا حديث إبراهيم مازة، أحد أبرز المواهب الجزائرية. جمال، محرز وأداء في مباراة الأمس، طلبت أنت فيه في المباراة الأولى وأداء أمس كيف كان أمام أداء صباح اليوم أمام الأردن؟
6: والله محرز أمس ضيع فرصتين، يعني ما كان محرز اللي كنا نتوقع نشوفه، يعني ما كان 100%. لكن أبو الوليد خليني أطلع لك شوية موضوع محرز، أبغى إذا تعطيني دقيقة
0: على محرز ولا على موضوع ثاني؟
6: الجمهور جزء
0: أي تفضل.
6: والله على كل شيء، يعني مو على محرز بس، على كل شيء، يعني على محرز وعلى كل شيء. يعني محرز بعض المرات، ما أدري، في بعض المرات يكون هو في الطوب. أمس أنا أمس محرز أتوقع ضيع فرصتين، انفرادتين يعني ضيع، يعني خلق فرص في الشوط الأول اللي كنا فيه سيئين، يعني ما يعني شيء شيء شيء يحسب له. بس أنا أبغى أقول لك أنه أنا مبسوط أنه الجزائر فازت، لكني خايف على هوية المنتخب اللي بدأت تتلاشى مع المدرب، فهمت؟ المنتخبنا ما يلعبش بالطريقة هذه يا أبو الوليد، لأنه المدرب لازم يفهم المدرب أن المباراة تبدأ في الشوط الأول، ما تبدأش في نهاية المباراة، لأنه هو يبدأ المباراة في الدقيقة 65 المدرب، كأنه مدرب غايب تماما وتحسوا أنه جاء من البيت في الدقيقة 65. احنا نبغى مدربنا يكون من بداية المباراة يكون مركز، لأنه عندنا فريق شاب.
0: 65 دقيقة، عفوا، يعني لازم ال 65 دقيقة الأولى وين؟ كان نايم يعني؟ لما وصل الملعب؟
6: والله ما أدري، هذا السؤال اللي أبغى، هذا الشيء اللي أبغى أفهمه، لأنه دائما نفس الشيء يعني. والموضوع تفضل هذا، يعني مثلا اذا ما مشيت معك في الشوط الاول تجي تقول لي تغييرات والمدرب الشوط الثاني المدربين. لا، انا ابغاك من بدايه المباراه، انا ما ابغاك بين الشوطين، ابغاك من بدايه المباراه، ابغاك تخلص المباراه واكون مرتاح.
0: طيب
6: امس طلعت الروح يعني، فزنا، يعني كل احتراماتي، فوارق فنيه بين الجزائر والاردن كبيره، لكن المنتخب الاردني كان وقف ند للند مع المنتخب الجزائري. اتمنى الشيء هذا ياخذه بعين الاعتبار، وانا الشيء اللي خايف منه هويتنا تروح. انا ما ابغى هويتنا تروح، لازم يحافظ على هويتنا.
0: طيب ابى اجي لك بروح بس الجو الثاني، برجع المنتخب الجزائر. خالد سعد، منظر خيالي على حق المدرج الروماني، خيالي. نعم. ولصاحب الفكره اقول له شكرا وصفق له بصراحه.
1: اي والله
0: خيالي، والمنظر امامك.
1: نعم، اصحاب الفكره ابو الوليد، الحكومة أولا، دعم الحكومة ثانيا، الجماهير بتحب بلدها، بتحب منتخبها، فخورين في المنتخب والله اللي حضرت هاي الأشخاص.
0: كم العدد تقريبا إذا عندك معلومة؟
1: يعني في التجمعات كان عندنا في جرش.
0: لا أبغى، لا أبغى المدرج الروماني، أبغى هذا
1: المدرج الروماني. هاي تقريبا أكثر من 400,000.
0: 400,000؟
1: نعم.
0: ستار،
2: ما شاء الله.
0: ما شاء الله.
1: تخيل ابو الوليد، يعني الاشخاص اللي موجودين في المحيط، يعني ما كانوا مقتصرين على نفس المدرج، يعني كانت التجمعات ايضا تجمعات كانت صغيره حوالي هاي المنطقه، فالتجمعات كانت اعداد كبيره، كل الاشخاص حددوا انه مدرج الروماني راح يكون هو المكان اللي بنحضر فيه المباريات، كل الناس اتجهت الى هذا المكان، في ناس ما قدرت توصل لهذا المكان.
0: مباريات الاردن فقط ولا جميع كاس العالم؟ مباريات كاس العالم.
1: لا، مباريات الاردن
0: بس.
1: وتخيل هذا التجمع ابو الوليد بيكون الساعه 6 الصبح او الساعه 7 الصبح.
0: عادرين، عارف.
1: تفضل. المباراه القادمه راح يكون التجمع الساعه 5 الصبح، والناس راح تكون متواجده.
2: ما حد داوم شكله.
0: كل واحد جايب شنطه الكنافه. ها؟
1: رئيس الحكومه اعلن انه الدوام اتاخر للساعه 10. اكيد الموظفين بيروحوا يناموا في دواماتهم.
0: والله ما سحنور.

0: والله هي نفس العملية مع الجميع، لكن أعتقد بالضبط هو منتخب الأردن يعني أو الشعب الأردني أكثر المتضررين، لأنه أوقات مبارياتهم حقيقة متعبة جدا، أوقات الصباح الباكر أكيد الكثير منهم موظفين، لكن حقيقة المنظر جميل، المنظر يعني حالة أيضا في بغداد في باقي محافظات العراق أيضا خالد، حقيقة الكل الملاعب عندنا ملاعب الأندية كلها يعني حطوا بها شاشات كبيرة وأيضا متأخرة، الثانية تأخرت إلى ساعتين يعني خلصنا ناس يعني، فمنظر جميل هذا هو لبلادنا.
1: منظر خيالي، الفكرة خيالية، لأن المدرج الروماني عمره أكثر من 2000 سنة، وتضع فيه هذا الحدث ترويج للأردن بطريقة غير مباشرة. الجماهير الأردنية والجزائرية بعد المباراة من ملعب سان فرانسيسكو.
2: Jordanian team, they got gold, and we are super happy. And like, we are super happy, like we say, like, okay, so that's me, we can go to the next game to Texas with Argentina. But everything has changed later, and unfortunately, we lost the game.
3: Honestly, I had big expectations coming here. It was a bit rough in the first half. But we overcame it. We scored two. Whatever it took. And I'm super happy that we still have a chance to stay in this competition.
1: أجواء خيالية في كأس العالم وأجواء احتفالية، وهذه نتائج مواجهات العرب. أول انتصار أفريقي على أفريقي عربي على آسيا العرب حدث من الجزائر على الأردن. جمال، لوكا زيدان سألتك عن المباراة الماضية، هدفين أعتقد كان يتحملها، ومعنا نور صبري يمكن يفتينا فيها أكثر، والهدف أمس ممكن يتصدى له، هل هو مشكلة للجزائر؟ بصراحة
4: والله انا اتكلم بصراحه، انا ما عندي مشكله ابو الوليد، يعني كان المفروض كان يمسكها، لانه الحارس متى تحتاج الحارس اذا كنت مر بفترات صعبه، يعني لا انا ما نشوفوش بعض المرات ما يكونش حاسم يعني يخليك في اللقاء، يعني كل المفروض كابتن نور يوافقني، يعني انا احتاج الحارس اذا احتاجه اذا كنت في فترات ضعف، يعني
0: تخليني في المباراة حتى ادخل بالموضوع.
4: وهذا الشيء اللي فاقده لوكا زيدان، يعني ما اذا كنا في حاله ضعف ما نلقاوهش حاسم، يعني بعض المرات
1: انا سؤالي الهدفين، هدف الارجنتين الاول والثالث، وهدف
4: يتحملهم،
1: وهدف الاردن الامس يتحمل؟
4: والله عنده فيه مسؤوليه هدف امس، يعني سهل بالنسبه لحارس مرمى، ممكن لو حارس مرمى كان في تمركز جيد ممكن كان يصد الهدف، يعني انا اتوقع رايي الشخصي، ما ادري اذا كنت صحيح او غلط، بس رايي الشخصي.
1: نور افتي لنا كحارس مرمى.
0: كابتن يعني حقيقه يعني لو حتى عدنا الى بطوله افريقيا فراح نشوف لوكا زيدان يتحمل الجزء الاكبر من خروج الجزائر من البطوله، رغم ان الجزائر كان بادي بشكل جيد جدا. هذه نقطة في بطولة كأس العالم، أنا أعتقد يتحمل المسؤولية في الأهداف اللي دخلت مرماه، ويعني أنا أتحمل مسؤولية هذا كلامي. لوكا زيدان لا يليق بحراسة مرمى منتخب الجزائر، لو نظرنا إلى البولحي، نظرنا إلى كثير من الحراس اللي سبقوا لوكا زيدان، أنا أعتقد أفضل بكثير. الجزائر دائما تقدم لنا حارس،
1: ليش يشرك يا طيب؟
0: إيطالي، حارس شجاع، حارس جريب، حارس قائد.
4: أما إشراك أنا عارف وين ودك تروح أبو الوليد.
0: أنا حقيقة يعني
1: متفقين أنت وخالد، جمال ونور متفقين، يعني
0: تفضل. نعم يعني أنا كابتن جمال، يعني شوف في بعض الأوقات في كلام، يعني اكيد احنا يعني انا لو تسالني مثلا عن العراق اكيد راح يعني اتوجس من بعض التفاصيل اللي تنحسب عليه، فانا يعني اكون واضح وصريح. اشراك لوكا زيدان انا اعتقد فيه مجامله كبيره، لكن مجامله

0: يجب أن لا تكون على حساب البلد. هناك حراس، هناك
1: طيب
0: إمكانيات أكثر بكثير، يعني
1: يمكن
0: هناك
1: جمال
0: بعض الكرات وبعض الأهداف، يعني حقيقة أخطاء بدائية.
1: يمكن جمال يفتينا، هل في حراس في المنتخب
2: صحيح.
1: الجزائري غير لوكا، ولا بس اللي موجودة لوكا؟
2: لا في حراس ثانيين،
1: هنا
2: في حراس
1: هذا الجواب.
2: انا شوف
1: هذا
2: انا
1: الجواب
2: اتحمل كم
1: لنور صبري.
2: مسؤوليه كلام.
1: اذا في حراس غير
2: ايوه
1: لوكا
2: في حراس
1: معناته ان
2: محليين، في
1: لوكا زيدان مجامله
2: في بنبوط،
3: مجامله
2: في بنبوط حارس كويس،
1: زيدان
2: في بنبوط حارس كويس،
1: ابوه لاعب. بس
2: انا ما جامل احد.
1: طيب
2: مستحيل مجامله تكون على حسب البلد، انا ارفض الشيء هذا.
1: طيب
3: بالضبط،
4: يعني مجاملة، على ملخص الكلام مجاملة، مشاركة لوكا زيدان مجاملة لأبي، هذا اللي سمعته منكم. خالد سعد، سؤال أخير عن الأردن. التعمري تعودنا عليه في الطرف اليمين، قاعد أشاهد رأس حربة في مباراتين وغير موجود، شو الفكرة؟
5: الفكرة بتعرف غياب يزن نعيمات أو غياب رأس الحرب الصريح أثر على المنظومة بكل أمان. التعمري إحنا هو من أميز اللاعبين في الطرف الأيمن، لاعب يسجل، لاعب يتحرك، لاعب عنده الارتداد والسرعة وردات الفعل، لكن إحنا شفناه في مركز رأس الحرب مرات، يعني في المباريات بنشوفه هو يعني ما بيلعب كلاعب يعني محطة للفريق، بيلعب هو لاعب يعتمد على السرعات. هاي أثرت نوعا ما على المستوى الفني. شوف بكل أمانة، يعني مش دفاعا عن موسى التعمري، موسى التعمري يحمل على كاتفيه ويحمل على عاتقه أنه هو يعني بده يساعد المنتخب الوطني، بده يساعد منتخب الأردن، هو اللاعب، هو وجهة اللاعبين الأردنيين، هو المحترف في أوروبا، هو بده يساعد اللاعبين. كثر الضغط اللي ترى عمله على نفسه هو أثر عليه سلبا.
4: خالد خالد خالد خالد، هو بالعادة نتعودنا على علوان يلعب في الطرف اليسار ولا لا؟ صح،
5: علي علوان، علي علوان في الطرف
4: الطرف اليسار كان يزن،
5: نعم.
4: وعلوان على اليسار وعلى اليمين، على اليمين التعمري، جاب علوان،
5: نعم.
4: على اليمين وجاب التعمري راس حربة، لا علوان يلعب على اليمين، حاس الدني
5: ومرضي على اليسار،
4: ها.
5: محمود المرضي لعب على اليسار،
4: حاس الدني.
5: فهاي خيارات مدرب ابو الوليد، لكن احنا شوف احنا بنحكي اليوم اللاعبين في كل مركز من مراكز المباراه، في كل وقت من اوقات المباراه قدم، يعني قدم افضل ما عنده اللاعب، لكن انا اليوم كمدرب بخيارات اللاعبين لما بختار اللاعب، هل انا بختار اللاعب بناء على النقص العام ام بختاره
4: طيب.
5: على انه في افضل مكان له للاعب؟
1: انا عشان استفيد من قيمه اللاعب احطه في مكان المفيد، النقص في الخانه اللي انا ناقص فيها، انا كذا عندي نقص بس ما ازيد الضرر مرتين، يعني ما ازيد النقص بوجوده في كراس حربه، وما ازيد الطرف نقص وانا خسرت خانتين بدل ما هي خانه، اقلل من النقص بوجوده في مكانه واخلي اللاعب، اشوف اي حل، اجيب اي مهاجم في الدكه كراس حربه.
4: طيب واضح. طيب اخيرا بس اعطينا هذه مواجهه الجزائر المحتمله، مع الجزائر تقريبا بنسبه كبيره بحول الله متاهل الى دور 32، سيلعب امام من؟ المركز الثاني سيواجه اسبانيا، المركز الثالث سيواجه امريكا. حلوه، تبغى ثاني ولا ثالث جمال؟
2: والله الله يستر من الثاني، انا ابغى الثالث حبيبي.
1: أوف. المنتخب الامريكي اصعب واقوى. شوف جمال، المنتخب انا متابع المنتخب الامريكي، انا متابع المنتخب الامريكي،
0: المنتخب الامريكي
2: والله تجربتكم ما ابغى اعيشها، خلي امريكا ولا اسبانيا.
1: بس المنتخب الامريكي ترى يا جمال يمكن من المنتخبات القويه واللي قاعد يقدم صوره ولاعبين على مستوى عالي، لاعبين محترفين، اللي يقلل من المنتخب الامريكي.
4: هذا يقول لك، هذا يقول لك جمال هرب، ها يبغى الثالث ما يبغى الثاني. ها جمال
2: والله تبغى ثاني.
5: كابتن احمد، انا شايف ابو الوليد كائن من كل الفرق، لو بيقابل الجزائر بكاب فيردي بده يحكي لك انه انا مش متفائل.
1: جمال هو زعلان،
5: هو زعلان، زعلان على الاداء، زعلان على الاداء الكابتن جمال بكل امانه. المنتخب الجزائري جميعنا بنعرف
2: والله زعلان من الاداء، زعلان من الاداء صراحه، لانه قادرين نقدم افضل، يعني زعلان
4: طيب.
2: لانه مو ال 11 اللي لازم يلعبون احمد
4: طيب.
2: انت عارف
4: بس
2: المدرب
4: طيب.
2: يحط تشكيله يعني
4: طيب. خلونا صريحين باختصار
2: طب.
4: بس الجزائر افضل لها تقابل اسبانيا ام امريكا؟ سريعا نور.
0: فريقين صعبين، انا اشوف فريقين صعبين جدا جدا.
4: صاحب الارض

0: أم صاحب الطقطقة؟
1: يعني والله قلت لك صعب، لكن ممكن يعني حكم الخبرة نشوف أنه يلاقي المنتخب الأمريكي أفضل.
0: أفضل من خالد.
2: المنتخب الأمريكي أسهل من المنتخب الإسباني.
0: أحمد،
3: المنتخب الأمريكي أقل من الإسباني، لكن
0: سوك تعدى
3: أقل من الإسباني، لكن إنه قوي. يعني هو كقيمة
4: غيرت كلامك،
3: لا لا، كقيمة فنية أحسن من أقل من المنتخب الإسباني، لكن المنتخب الأمريكي صعب. يعني في كل الحالتين الله يعينكم.
0: جمال،
5: خربة خربة والله، اختار أمريكا.
0: طيب أنا أقول بعد الفاصل. كيليان مبابي يصل هدف المونديال 16 من 16 مباراة في كأس العالم.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، مساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس الثامنة مساء على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
4: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
3: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
4: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
3: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
4: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
3: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
4: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
3: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
5: حياك الله من جديد على قناة السعودية وإذاعة جدة FM ومنصة شاهد ومنصة الأولى. أهداف منتخب فرنسا تاريخيا، كيليان مبابي ب 60 هدف، أوليفر جيرو 57 هدف، تيري هنري 51 هدف. شكل كل مباراة مبابي ها
6: يغير،
5: بيروح الى ارقام عاليه جدا. احمد ابى حد نروح نتحدث عن بكل تاكيد عن مبابي.
6: اعتقد ان اللاعب اللي مميز في كل الحالات، لاعب موهوب، لاعب عنده سرعه، لاعب قوي بدنيا. الارقام والاهداف اللي تتكلم عنها هذا شيء طبيعي، جوده عاليه في الانهاء، في المهاره، في السرعه. فاعتقد ان امبابي قادر يحقق جميع الارقام، خاصه مربوطه في السن، يعني اللاعب لا زال صغير في السن وراح يكسر كل الارقام العالميه.
5: الأرقام العالمية، هذا ليونيل ميسي ب 18 هدف، مبابي ب 16 هدف، وبدأ الصراع بين ميسي ومبابي، والأقرب من هيكون هداف العالم تاريخيا خلال السنوات القادمة. نور خالد جمال أحمد،
7: يعني يعني بالنسبة لمبابي أكيد هو أصلا داخل يعني تحدي كبير مع ميسي بالتحديد. لاحظنا أنه حتى يوم أمس لما أخرج ديشان باللحظات الأخيرة كان نادم على الفرصة اللي ضيعها. هو حقيقة يعني أنا بحكم أنه المهاجمين دائما يعتبرون أنانيين، يعني يفكرون بنفسهم، يفكر أنه شلون يسجل. فمبابي من هذه النوع

0: انه يفكر بنفسه قبل ما يفكر بالنتيجه بالعموم، فيفكر كيف يكسر الارقام. هذا ما شفناه حتى بالدوري الاسباني. لذلك يعني بعمره بامكانياته، ايضا امكانياته عاليه يجب انه نعترف. والفرق انه ميسي اكيد سيعتزل دوليا، رونالدو سيعتزل دوليا، ممكن المنافسه يعني ايضا يعني ممكن نقول هالاند، بس هالاند اكيد فريقه ما يشجع انه دائما يكون متواجد في كاس العالم. لكن امبابي اكيد سياخذ يعني وقت طويل ليسجل اهداف كثيره ويكون هو الهداف التاريخي.
1: يعني المؤشرات اللي المؤشرات لمبابي هو من سيكون الهداف التاريخي لكأس العالم الا اذا جاء واحد وكسر ارقامه. كيليان مبابي مهاجم المنتخب الفرنسي ماذا قال بعد المباراه؟
2: notre partie de où on attaquait elle était regorgée d'eau. Ils ont passé 20 minutes à nettoyer la partie où on défend, mais ils n'ont pas passé du temps à nettoyer la partie où on attaque. Donc ça c'est un désavantage. Je voulais qu'ils passent le même temps pour nettoyer les deux parties du terrain. Léo marque toujours. Il a toujours marqué, il marque, il marquera toujours. Si je veux regarder ce que fait Léo, je vais devoir faire encore plus. Donc non, je ne regarde pas du tout ce qu'il fait. Je pense seulement à aider mon équipe. C'est sûr qu'en aidant mon équipe, je mets des buts. Et quand tu mets des buts, bien sûr, tu te rapproches de ce genre de sphère. Mais comme je l'ai dit, on a un grand chemin qui va être compliqué. Et on va essayer de tout faire pour sortir victorieux de ce chemin qui est périlleux.
1: خالد، هذا مبابي 16 مباراة في كأس العالم سجل 16 هدف، ما في لاعب حققها قبله،
3: والأرقام راح تزيد أبو الوليد.
1: 16 مباراة 16 هدف، هدف في كل مباراة،
3: 16 هدف، يعني لاعب متكامل، لاعب يعني قيمة كبيرة للمنتخب الفرنسي. أيضا يعني من كل الأسباب الموجودة والعوامل اللي موجودة عنده كلاعب، لكن إحنا نشوف الأدوات اللي موجودة للمساعدة من اللاعبين. حاليا اللاعبين في المنتخب الفرنسي من افضل اللاعبين كجوده، مساعده اللاعبين، يشعروا انه كيليان مبابي هم لازم يقدموا له الهدايا بكل امانه. يعني ما في الانانيه من اللاعبين. هو ذكر كابتن نور صبري انه هو اللاعب المهاجم دائما يشعر بالانانيه، ومرات مطلوب من اللاعب يكون اناني في الانهاء، لكن كيليان مبابي تحدث انه هو بيعمل لمصلحه الفريق، ما في مقارنات مع ميسي، لكن هو سيذهب بعيدا بهذه الارقام.
1: طيب كل تأكيد. طمنا على أيمن حسين كابتن نور، عسى أمورة طيبة، ممكن يشارك.
0: أنا أعتقد أيمن بعد المباراة يعني كان هناك يعني تطمين للجماهير أنه سيشارك، يعني هو حس بشد عضلي وترك المباراة، يعني رغم أنه يعني الأيام قليلة يعني عكس المباراة الثانية.
1: سيشارك أمام السنغال،
0: يعني سيلعب المنتخب العراقي حسب ما ذكروا انه سيشارك في المباراه الثالثه.
1: ترى للمعلوميه، ترى اذا فاز العراق ممكن يتاهل، ترى ثلاث نقاط تؤهلك الدور الثاني.
0: بالضبط، هو العراق عنده فرصه. عنده فرصه. نعم،
4: انا اتمنى نور انه يشارك الحمادي مع ايمن حسين كمهاجمين.
1: لعبها في المباراه الاولى.
4: انا اتمنى يعني
0: لعبها اول مباراه،
4: فاعتقد انه عنده فرصه. للحمادي لاعب على مستوى الفردي جيد الكره في الارض، عكس ايمن حسين مختلفين في التفاصيل، فانت تحتاج لاعبين مختلفين.
1: ايمن حسين بعد المباراه لاعب المنتخب العراقي ماذا قال؟
5: احنا جمهورنا دائما موارنا، وين ما نروح باي مكان باي بلد جمهورنا يكون ويانا. الشعب يحب بلده، يحب وطنه، واحنا ايضا كلاعبين احنا نقدر هذا الشيء. لكن هاي كرة القدم، كرة تلعب امام المنتخب الفرنسي، منتخب كبير، لاعبين على مستوى عالي، قدم كل ما عليه. لكن هاي كرة القدم بالاول والاخير هي اسقاء بسيطه، وقدم اللي علينا، وانا بالنسبه لي فخور لاخواني واصدقاء اللاعبين.
1: إن شاء الله يعود سليم مقابلته أمام السنغال في المباراة القادمة. شاهد بس الخال الجمال أرقام المنتخب الفرنسي في المباراتين، في الشوط الأول والشوط الثاني، هذين انفجرون في الشوط الثاني بس للعلم. ها، في المباراتين، الشوط الأول سجلوا هدف، الشوط الثاني سجلوا خمسة. في المباراتين، الشوط الأول سجلوا سددوا 8 تسديدات، الشوط الثاني 22 تسديدة. الاستحواذ طبعا قريب.

0: ونشوفه هو المرشح الأول. يعني المنتخب الفرنسي لاعبين يصنعوا كثير فرص، يسي نفس
1: شوف
0: كرة ميتة، يعطيك تمريرة
1: على
0: لاعب مثل
1: الامكانيات
0: أوليزيه لو
1: اللي
0: تشوف مباراة ضد السنغال، عنده إمكانيات كبيرة.
1: على الامكانيات الموجوده،
0: فأنت
1: انا اعتقد المنتخب
0: تفضل
1: الفرنسي،
0: أحمد، تفضل تفضل.
1: المنتخب الفرنسي عنده ميزه ان لعيبته غيرنا بدنيين، لاعيبه مساحات. فكل في الشوط الثاني الفرق المنافسه يترك مساحات، تبدا المساحات
2: ارقام فارق الكبيره 5-1 22،
1: لان هم لعيبه مساحات وسريعين. يعني انت لما تتكلم على ديمبلي على امبابي،
3: موضوع العمر، يعني لاعبين اعمارهم صغيره، يعني
1: صحيح.
3: اعمارهم جيده، في الحاله البدنيه جيده جدا جدا عندهم، يعني مع الموهبه مع اسلوب اللعب مع الادوات اللي، يعني خلينا نقول المراكز، مركز يخدم مركز، هي الاعمار الصغيره خاصه بالجانب الهجومي مثل ما تحدث كابتن جمال. الجانب الهجومي للمنتخب الفرنسي حقيقه مرعب جدا.
2: في احصائيه ايضا طلعت كابتن نور والشباب البقيه، المنتخب الفرنسي خلال المباراه الاولى اكثر فريق عمل السبرنتات اللي السرعات وصلت الى 160.
4: نعم. نعم ابو الوليد.
2: تفضل.
4: وهذا السبب، ان شوف اللاعب البديل، يعني شوف وجود اللاعب البديل بيضغط على اللاعب الاساسي، كما ذكر الكباتن انه اللاعبين في نفس المستوى، اللاعب الاساسي واللاعب البديل، اذا لما يكون عندك 6 مهاجمين في افضل حالاتهم، هذا تنافس، هذا بيزيد ضغط على اللاعب الاساسي، بيقدم افضل مستويات. بتشوف اللاعب البديل لما بينزل بيحاول معدلات الجري تكون اكثر من اللاعب الاساسي، فعشان هيك احنا بنشوف فروقات ما بين الشوط الاول والشوط الثاني، شوط الانهاء، شوط اعياء الفرق المنافسه ايضا بيشتغل فيه وبيستغله المنتخب الفرنسي.
2: طيب هذا ابو عدي في هاشتاج دورينا غير منصه اكس، كابتن نور يقول انا اختلف مع الكابتن نور صبري، هالاند راح يكون هداف العالم وراح ينفرد بالصداره لان احصائياته مع منتخبه 50 مشاركه مسجل 59 هدف. من ابو عدي وبغيرك تجاوب، هدافين الهدافين كاس العالم الحالي، من تتوقعون ان يكون هداف كاس العالم الحالي؟ عندك طبعا الان ميسي 5 اهداف اي الحالي.
3: يعني اعتقد ما بين ميسي وما بين امبابي.
2: امبابي
1: نفس الشيء، انا اعتقد امبابي اقرب، لان المنتخب الفرنسي ممكن يوصل لابعد مرحله، منتخب الارجنتيني
2: امبابي. انت
1: امبابي، المنتخب الارجنتيني ممكن يوصل دور الثمانيه دور نصف النهائي، لكن المنتخب الفرنسي انا ممكن ارشح
2: مباراه ميسي امام الاردن القادم،
1: بس البعد، يعني المنتخب وين يوصل؟ ممكن المنتخب الارجنتيني يوصل دور الثمانية.
2: تضع صوت جمال.
1: مع اني انا اتمنى ميسي.
2: جمال
4: هاي كيليان امبابي هدا، كيليان امبابي
0: هدا. والله ضحكتني يا ابو الوليد.
2: ها جمال، ميسي ولا امبابي هداف كاس العالم؟
0: لا لا امبابي، امبابي انا اروح امبابي. امبابي
2: خالد؟
4: كيليان امبابي.
2: ورونالدو نسيتوه، رونالدو غير موجود هداف كاس العالم. الجماهير العراقيه من العراق بعد مباراه فرنسا والعراق.
5: خسرنا المره الثانيه وسهرنا وتعبنا، بس اهم شيء تونسنا وعادي، اهم شيء شرف المحاوله، والاهم انه العراق وصل لهاي المرحله، وصل لكاس العالم.
6: يعني احنا كنا نتمنى الاداء يكون افضل على اعتبار انه الاسماء الموجوده لا باس بها، محترفين عندنا هوايه بدوريات اوروبيه، ممكن يكون بها نفس الفرق اللي يلعبون بها نفس لاعبين الفرق. بصراحه قله الخبره انا اعتبرها هي السبب الرئيسي للتعامل مع اجواء هذه المباريات. مثل ما قلت، غلطين بنفس الطريقه بحارسين مختلفين، سلمنا المباراه بشكل محزن بصراحه.
2: هذه حديث الجماهير العراقيه، وهذه نتائج العراق، خسر من فرنسا 3-1 وخسر من النرويج 4-1، ومع ذلك ما زال عنده امل في التاهل، اذا انتصر بحول الله امام السنغال انتصر وتتاهل الدور 32، وبحول الله دور 32 تتغير الامور كلها بعد الفاصل. سويسرا وكندا يتصدران المشهد وشعار الفوز ولا بديل عنه، حافز قطر امام البوسنه لبلوغ التاهل.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد FM. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي، من الأحد إلى الخميس 3 مساءً على جدة FM. قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29. 29 مع مريم العمري.
1: هيا كرم جديد على قناة السعودية وإذاعة جدة FM ومنصة شاهد ومنصة الأولى. المتبقي 25 هدف ليصل للألف هدف رونالدو. أحمد،
2: يوصل يوصل. حين تكلمنا يمكن من بداية الموسم وقلنا يوصل رونالدو يعني بداية الموسم القادم إذا كمل يعني، فأعتقد أنه راح يوصل للألف هدف. وهو وهو أساسا حاط يمكن هذا هدف من أهدافه.
1: تفضل.
2: فأنا أعتقد أن رونالدو قادر يعني، خاصة إذا كمل الموسم القادم مع النصر مع المشاركات وعدد مباريات، فأعتقد أنه قادر يحقق.
1: شرقا وغربا لا يتقن إلا كتابة التاريخ.

0: في عالم المستديرة هناك من يطارد اللحظة وهناك من يصنعها، وكريستيانو رونالدو دو سانتوس أفيرو منذ أكثر من عقدين من الزمن يفعل الأمرين معا. بعد المباراة الأولى ارتفعت أصوات، أين رونالدو؟ هل انتهى رونالدو؟ وهل مازال قادرا على صناعة الفارق؟ أسئلة تكررت في كل مكان، لكن كعادته لم يتحدث كثيرا ولم يدخل في أي جدال، انتظر فقط اللحظة المناسبة ثم رد بالطريقة التي يعرفها العالم جيدا. أمام أوزبكستان خرج كريستيانو ليقول للجميع أنا هنا، ليس بصوت مرتفع بل بهدف وبحضور وبشخصية قائد يعرف كيف ينهض كلما ظن الآخرون أنه سقط. رونالدو ليس هنا ليدخل سباقا مع أحد ولا ليطارد إنجازات الآخرين، فهو بنى تاريخه بقدميه وصنع مجده بنفسه وكتب اسمه في أعلى صفحات اللعبة منذ سنوات طويلة، وما يفعله اليوم في هذا العمر لم يحتد عالم كرة القدم أن يراه من مهاجم مازال ينافس على أعلى مستواه. لا تطلبوا من رونالدو أن يثبت شيئا بعد الآن، فقط استمتعوا بالمشاهدة، فحين يرحل العظماء لا يبقى إلا الندم على أننا لم نستمتع بهم كثيرا.
1: يا ستار، ست نسخ مسجل فيها، ها؟ رونالدو مسجل في ست نسخ كأس عالم من 2006 حتى 26 خالد سعد، لو في سابعة سجل بعد ما شاء الله،
2: لو في ثامنة ولو في العمر كمان فترة بيسجل. رونالدو ماكينة أهداف، ماكينة تسجيل أهداف، ماكينة رونالدو الشغف. أنا مشكلتي مع رونالدو في منتخب البرتغال من تسجيل أهداف ليست بالمشكلة من رونالدو، لكن مشكلة من بقية اللاعبين. ظهرت في وسائل الإعلام البرتغالية والعالمية، شفنا مؤخرا أبو الوليد، شفنا عن علاقة متوترة ما بين اللاعبين ورونالدو، يعني كيف نظرة اللاعبين لرونالدو هاي المؤثرة. لكن رونالدو يعني في التقرير المحترم اللي سمعناه بنى تاريخه بقدمه. رونالدو لم ينتظر هدايا من أحد، عمل واجتهد، يعني بكل أمانة أسطورة في كرة القدم، في عالم كرة القدم. نتمنى أن يسجل الألف والألفين هدف.

0: رونالدو بعد المباراة ماذا قال؟
1: Bueno, no sé qué contestarte porque es una pregunta un poco no tiene mucho sentido, pero bien. Sería top, pero lo más importante era hoy ganar para pasar en el grupo y estar preparado para lo que viene. Sabemos que vamos a tener un partido duro contra Colombia, pero el objetivo principal era pasar del grupo y lo logramos. Jugué bien, marqué, ayudé al equipo, el equipo ha estado muy bien y seguimos. Yo sigo siempre. Más cedo ou mais tarde, eu estou lá. Por isso, é continuar o meu trabalho. Eu acredito muito naquilo que faço. Acredito muito que quem trabalha, Deus ajuda. A minha carreira foi sempre assim. Não ia mudar nada. E estou muito feliz. Porque para mim, o principal é a equipa. Estar unido com eles, estar unidos com as nossas famílias. Que isso sabemos que podemos controlar. Tudo o resto que vem de fora não podemos controlar. Porque sabemos que quando não jogamos bem ou não ganhamos, somos sempre atacados. Principalmente eu, mas já, como disse anteriormente, já estou acostumado e sigo o barco.
0: رونالدو نور
2: والله هي رونالدو كريستيانو رونالدو يعني شكلا واسما وصورة فقط هي من تتحدث أسطورة كبيرة في كرة القدم ولا يزال يقدم الكثير مسألة وصوله أيضا إلى الرقم 1000 بالنسبة للأهداف يعني مسألة وقت لا أكثر خاصة وأنه يعني أكيد لا يزال هناك مباريات في البطولة وممكن يعني أيضا يسجل أهداف كثيرة خاصة وهنا يدخل منافسة الآن مع مبابي أيضا ومع ميسي ويشاهد اللاعبين الآخرين يسجلين فهو يدخل هذا التحدي يعني هذه العقلية اللي عندها قدرة على هذا الشيء فقادر يصل إلى لهذا الرقم هذا أولا ثانيا يمكن أنا أتفق مع الكباتن بخصوص أنه هو داخل أيضا في تحدي مع لاعبين البرتغال هذه نقطة موجودة أيضا بعض التصريحات بعض الكلمات اللي تكون تحت الحزام خلينا نقول
0: واحد مر في كل نور الرجل مر في كل التجارب ومر في كل الضغوط ومر في كل شيء لذلك الأمور طيبة مباريات الغد من سيلعب أمام من بس للتذكير بنما وكرواتيا الساعة 2 فجرا كولومبيا والكونغو الديمقراطية الساعة 5 فجرا اللي تهمنا مباراة البوسنة والهرسك وقطر الساعة 10 مساء سويسرا وكندا الساعة 10 مساء سريعا بس مباراة البوسنة والهرسك وقطر إذا بغى توقعات انسوا العاطفة ونبغى العقل أحمد سريعا
3: تعادل
0: تعادل منور
4: تعادل
0: تعادل
2: أنا أشوفها
0: تعادل جمال
5: بوسنا
0: وانا اروح قطر ان شاء الله تسويها قطر يا رب العالمين يا رب تسويها قطر ليه لا ها وتتاهل ونفرح لجميع المنتخبات العربيه نور خالد جمال احمد يعطيكم العافيه نقول سبحان الله خير موعدنا غدا بحول الله

جدة اف ام على هواك. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.
2: كأس العالم.
3: في مونديال السويد 1958 دخل منتخبا الأرجنتين وألمانيا الغربية أرض الملعب بقمصان متطابقة تماما وبلا طقم بديل للتانجو، ليضطر منتخب الأرجنتين إلى استعارة قمصان صفراء من نادي مالمو السويدي في مباراة حفرت في الذاكرة بألوان غير مألوفة.
2: كأس العالم.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

جدة اف ام على هواك. لكل واحد منا بصمة، لكن الأهم ما نوع هذه البصمة؟ هل نترك أثراً إيجابياً يحافظ على البيئة؟ أم نزيد من التلوث دون أن نشعر؟ اختر أن تكون بصمتك خضراء، فالعالم لا يحتاج إلى أشخاص مثاليين، بل إلى أشخاص واعين.

0: ويكند معايا أنا هبة شعبان
1: وأنا أسامة الغريبي
0: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

0: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة اف ام.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر.

0: العاشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: كأس العالم.
3: الكأس الحالية للمونديال والتي صممت عام 1974 تمثل شخصين يرفعان كوكب الأرض، توصف بتحفة غازانيغا. هذه النسخة تحمل سراً في قاعدتها، فاللوحة المخصصة لحفر أسماء المنتخبات الفائزة حتى نسخة عام 2038 فقط. بعدها سيكون الفيفا مجبراً على تعديل القاعدة أو ابتكار لوحة جديدة لاستيعاب أبطال المستقبل.
2: كأس العالم.
4: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلمات
2: اللي يلا انطلق
3: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
3: في الزحمة معايا أنا أمينة العبد الله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
4: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي على اكس @جدة _ راديو وقناتنا على اليوتيوب وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو وفي سناب شات جدة اف ام وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
5: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معاً نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يومياً السادسة مساءً على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
2: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: التنمية المستدامة أشبه بمعادلة في طرفيها الجيل الحالي والأجيال القادمة. يسعى العالم إلى حل هذه المعادلة بالطريقة الصحيحة من خلال استخدام الموارد الطبيعية دون إفراط أو تفريط، لتكون النتيجة تنمية قائمة ودائمة، معا لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
0: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد، نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
3: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزير، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبدالله من الأحد إلى الخميس الثامنة مساء على جدة FM.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السرور. يلا انطلق
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا انا امينة العبد الله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
2: جدة اف ام على هواك.
3: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
4: تسعة وعشرين الآن على جدة اف ام.

يا هلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، اكيد 29 على جدة اف ام. يا هلا وسهلا، راح نكون معاكم على مدى ساعة كاملة من الزمن، فقط كونوا معنا. طيب 29 ياتيكم من الاحد الى الاربعاء العاشرة مساء. يا مساء الخير والسعادة والبهجة، واكيد تقبلوا تحيات فريق العمل من الاعداد والتقديم. انا مريم العمري، الإخراج والإبداع أكيد لمخرجنا سلطان المحياوي.

طيب احنا نعود لكم مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكل اصدقائنا اللي بيتابعونا في كل مكان، نرحب فيكم اكيد ويا هلا وسهلا، ويسعد اوقاتكم بكل خير وسعاده، واكيد اوقاتكم تمطر وردا. برضو حابه انوه في بدايه حلقتنا انه يعني سوري منكم، عندنا الواتساب في مشكله تقنيه، فانتم ممكن تشاركونا اكيد وتكتبوا مشاركاتكم على حساب إذاعة جدة في منصة إكس، أو ممكن على الدايركت مسج في الحسابات الخاصة سواء في سناب شات أو منصة إكس. أكيد أرحب فيكم، يا هلا وسهلا بالجميع. طيب اليوم خليني نبدأ، أو خلينا نبدأ الموضوع للدكتور عبد الله بن سلطان السباعي، استشاري الطب النفسي. قال إيش قال؟ قال خطوة واحدة تطمئن قلبك تجاه المجهول. كيف؟ يعني الحياة بطبيعتها قائمة على الاحتمالات بشكل كبير، قبول هذه الحقيقة يخفف بدرجة كبيرة القلق، فبدلا من الانشغال بما قد يحدث، ركز على التعامل على ما يواجهك فعليا. هذا القبول لا يعني اليأس، أوكي، بل هو وعي بأن بعض الأمور تخرج عن نطاق سيطرتك، ودورك هو فقط تقبلها. هذا كلام الدكتور عبد الله السباعي المستشار في علم النفس، يقول هذا هو موضوعنا اليوم، عن هذا المصطلح أو هذه النظرية في الحياة، تمام، اللي هو الإنسان اللي ممكن يخاف من المجهول. طيب ليش إحنا نخاف من المجهول أكثر مما يستحق؟ ما في شيء ممكن يتعب الإنسان في هذه الحياة أكثر من إنه يحاول السيطرة على ما لا يستطيع السيطرة عليه، أوكي؟ إحنا نخاف دائما من الشيء اللي بيصير، بس أحيانا نخاف من الشيء اللي لسه ما صار ونحن قاعدين نحطه في بالنا. نخاف من بكرة، نخاف من النتائج، نخاف من الاحتمالات، من القصص اللي ممكن تصير أو اللي ما راح تصير أصلا، فنعيش معارك كاملة داخل عقولنا بينما الحياة ما زالت في بدايتها، أو المشوار أو الموضوع أو إنه

ممكن هذا كله ما يصير أصلا. يعني بكل بساطة هذا هو موضوع. أكيد في دراسات نفسية وعلمية وسلوكية في هذا الموضوع. اليوم هذا هو موضوعنا، ما هو أكثر شيء مجهول قاعد يقلقك وتفكر فيه كثير؟ هل أنت من الناس اللي بتفكر دائما في كل الاحتمالات؟ وكم مرة اكتشفت أن الشيء اللي أنت خايف منه ما حدث وما صار، وبالعكس ما في أحسن منه؟ وما هي الطريقة اللي أنت بتتبعها في حياتك اللي بتساعدك على التعايش مع المجهول؟ هذا هو موضوعنا اليوم. أكيد تقدروا تشاركوا على الدايركت مسج حساباتي الخاصة. أكيد ترحب فيكم منصة إكس وسناب شات، ونغني مع سلطان ونرجع.

0: 26 على جدة FM.
1: طيب نعود لكم مستمعين الكرام. هلا وسهلا بكل أصدقائنا، نرحب فيكم. أكيد أنتوا بتسمعونا في الحرف 29، تقدروا أكيد تشاركوا على الدي أم دايركت مسج في حساباتي الخاصة، سواء في سناب شات أو منصة إكس. نعتذر اليوم الواتساب في مشكلة، فروحوا هناك وشاركوا. يا هلا وسهلا فيكم. طيب اليوم نتكلم عن الخوف من المجهول، وممكن بخطوة واحدة تطمئن قلبك تجاه المجهول، وخطوات كثير. هذا هو موضوعنا اليوم. من الناحية النفسية، خليني أقول العقل البشري دائما مبرمج على البحث عن الأمان، ولهذا السبب لا يحب الغموض، ما يحب النهايات المفتوحة، يبغى يعني ملف يسكر هذا الملف، يبغى يعرف نهاية الطريق، يبغى يعرف النتيجة. فلما ما يعرف إيش اللي راح يصير، يبدأ بصناعة الاحتمالات، يبدأ بصناعة الأفكار، يبدأ بصناعة الأوهام. والمشكلة أنه أغلب هذه الاحتمالات عمرها ما تكون إيجابية، دائما سلبية. لهذا ممكن إحنا فجأة كده نلاقي نفسنا قاعدين نقلق من أمور ما حدثت أصلاً. فهذا الشيء اللي يعني بيصير. طيب ليش البعض ممكن يخاف من المجهول؟ بعض الأشخاص بيخاف من المجهول أكثر من غيره. كلنا أتوقع يعني كإنسان يعني كل نخاف من المجهول، بس نسبة الخوف تختلف. البعض يقول خلاص زي ما تجي تجي، يعني okay، يعني مو في يدي، يعني أنا ما في يدي، أنا أعرف إيش راح يكون في بكرة ولا الأسبوع اللي بعده ولا الشهر ولا السنين الجاية. البعض لا، يكون عنده نسبة الخوف أكثر. طب ليه؟ دحين نعرف ليه. ليش البعض يخاف أكثر من غيره من موضوع البكرة، من موضوع المجهول، من موضوع الشيء اللي ما صار؟ لأنه أحيانا البيئة تأثر في هذا الموضوع، في تنشئة الإنسان. البيئات اللي فيها كثير من التوتر والمشاكل، البيئات اللي فيها الاستقرار قليل والمليئة بالمفاجآت المؤلمة، هذا الشيء يأثر في شخصية الإنسان، فيتعلم دائما إنه هو يتوقع الأسوأ، يحط أسوأ الاحتمالات، وكأنه يحاول يحمي نفسه. لكن في الحقيقة هذا الشيء يرهقه، لأنه هو ما عاش في بيئة مستقرة، ما عاش في بيئة مطمئنة، وفي كثير من المفاجآت المؤلمة الغير جيدة، فارتبط عنده هذا الموضوع بالخوف. طيب يمكن في البداية تكلمنا، قلنا إنه قبول المجهول لا يعني إنك أنت سلمت وقلت خلاص. أحيانا الاعتراف يكون مريح، إنه مو كل الأمور ممكن تكون تحت سيطرة هذا الإنسان. يعني في فرق بين إني أنا استعد للمستقبل وإني أعيش تحت المجهول أو أسير لهذا الموضوع. في دراسات نفسية، نعم في الكثير والعديد من الدراسات النفسية والسلوكية في هذا الموضوع. طيب في دراسة لجامعة كامبريدج قالوا إنه الأشخاص اللي بيعانوا من صعوبة تقبل الوضوح أو عدم اليقين أكثر عرضة للقلق والتفكير المفرط والضغوط النفسية من غيرهم. قالوا إن الخوف من المجهول قد يكون أحد المحركات الأساسية للأمراض النفسية أو للقلق المزمن، وهذا الشيء كله رح ينعكس أكيد لمشاكل صحية. طيب إحنا مكملين معاكم، نطلع نغني مع سلطان ونرجع.

29 على جدة اف ام. أهلا وسهلا مستمعينا الكرام، أكيد أنتم معنا في الحرف 29. اليوم موضوعنا بنتكلم عن الخوف، ومش أي خوف، الخوف من القادم، الخوف من المستقبل، محاولة الإنسان سيطرته على الشيء الذي لا يمكن السيطرة عليه. مو كل شيء نقدر إحنا نتحكم فيه ونسيطر عليه، في أمور كثير في الحياة أكبر مننا، وما علينا لأننا إحنا نساير هذا الوضع أو أننا إحنا نكون في هدوء ونسلم في النهاية الأمر لله عز وجل. طيب عبد الله بركات، يا هلا وسهلا على سناب شات، يقول رسالة اليوم: لا تجعل قيمتك مرتبطة برأي الآخرين فيك، فبعض الناس يرونك بعين تجاربهم لا بعين حقيقتك. اعمل الخير وطور نفسك وامضي في طريقتك بثقة، فالشجرة المثمرة ترمى بالحجارة لكنها تظل تعطي الثمار. مساك يمطر وردا. مريم سلطان مستمعي الحرف 29، يا هلا وسهلا بك يا عبد الله، ومساءاتك وأوقاتك وكل مستمعين الكرام تمطر وردا وأخبار سعيدة يا رب. طيب إيش أكثر شيء مجهول ممكن اليوم أنت تخاف منه؟ وهل أنت من الأشخاص اللي بيفكروا في كل الاحتمالات؟ كم مرة اكتشفت أنه كل اللي قاعد تفكر فيه ما لي أساس من الصحة؟ أكيد أستقبل مشاركاتكم على الدايركت مسج في حساباتي الخاصة، سواء في منصة إكس أو سناب شات، ويا هلا وسهلا فيكم. طيب خلينا نروح لمشاركاتكم. طيب سلمان من الرياض، يا هلا وسهلا بك يا سلمان، ومساءاتك كلها خير وسعادة. يقول الموضوع اليوم حقيقي جاف وقته على الجرح. يقول أنا اكتشفت أنه أكثر الأشياء اللي خوفتني في حياتي ما كانت يعني موجودة، أو بتكون موجودة لكن مو من الأحداث نفسها، بل من القصص اللي صنعتها في مخيلتي وفي رأسي. شكرا على لطرحكم هذا الموضوع. شكرا لك يا سلمان، وأكيد زي ما أنت قلت طبعا أحيانا إحنا نكبر القصص ونعمل سيناريو وأفلام، وفي النهاية ما يصير شيء. هو جميل أن الإنسان يضع كل الاحتمالات ويفكر في أكثر من اتجاه، لكن برضو كمان يكون يعني متوازن، يكون في وعي ويكون في توازن. طيب نورة من مكة، يا هلا وسهلا. طيب نورة بتقول أحيانا يكون المجهول أجمل مما نتوقع. يا سلام، صح، أحيانا المجهول على فكرة بيكون أجمل مما نتوقع. خلينا نكون متفائلين، يعني نحاول نكون متفائلين. تفائلوا بالخير تجدوه، ما عند الله يكون أجمل دائما وأفضل. أحيانا إحنا نشوف سيناريو معين وحطينه في بالنا إنه هذا اللي المفروض يصير في القادم الأيام، لكن يريد الله عز وجل إنه يغير القصة بشكل كامل. وتأكد إنه أي تغيير هو في صالحك 100%، لأنه في النهاية الله عز وجل سبحانه وتعالى لا يأتي منه إلا كل الخير. الحياة لم تبنى على اليقين الكامل، ولو عرف الإنسان كل ما سيحدث له لفقدت الحياة جزءا كبيرا من معناها. مضى من الوقت نصف ساعة وبقي مثلها. نرحب بكل أصدقائنا اللي انضموا إلينا الآن، وأيضا كل اللي كانوا معانا في نصف الساعة الأولى. تقبلوا تحياتي، أنا مريم العمري، والإخراج أكيد لسلطان.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا، أكيد أنتم معنا في الحرف 29. أهلا وسهلا بكل أصدقائنا. طبعا اليوم إحنا بنتكلم عن المجهول، وقلنا في بداية حديثنا إنه اليوم الموضوع من مقال للدكتور عبد الله السباعي استشاري الطب النفسي، قال: الحياة بطبيعتها قائمة على الاحتمالات، قبول هذه الحقيقة يخفف بدرجة كبيرة القلق، فبدلا من الانشغال بما قد يحدث ركز على التعامل مع ما يواجهك فعليا في اللحظة الحالية. هذا القبول، قال، لا يعني اليأس، هو وعي بأن بعض الأمور تخرج عن نطاق سيطرتك ودورك هو تقبلها. وهذا هو اللي احنا بنتكلم عنه اليوم. أحياناً المجهول أو شيء اللي ما نعرفه ممكن يزعجنا ويتعبنا لأنه مفتوح على احتمالات كثيرة. المشكلة إنه العقل، قلنا، لا يملأ الفراغ بالأمل غالباً، بل يملأه بالخوف. يتخيل الخسارة قبل أن تحدث، ويتوقع الرفض قبل أن يأتي، ويعيش الفشل قبل حتى أن تبدأ التجربة. هنا بيصبح الإنسان متعب، ليس من الواقع، بل من نسخة الواقع اللي هو عاشها وصنعها من أفكاره في داخله. المجهول يكشف علاقتنا بالسيطرة. أحياناً إحنا لا نريد معرفة المستقبل لأننا فضوليون، بل لأننا خائفون. نريد أن نعرف عشان نطمن، نريد أن نضمن حتى نهدأ، نريد أن نسيطر حتى لا نتألم، وهذا الشيء طبعاً ما راح يصير 100%. ليش؟ لأنه بكل بساطة الحياة لا تعطي ضمانات كاملة، ولهذا كلما زادت حاجتنا للسيطرة زاد خوفنا من المجهول. طيب، خليني أقول كمان أنه في لحظات الوعي ما تخلي خوفك من الاحتمال السيء يحرمك الاحتمال الجيد أو الاحتمال الجميل. الحياة لها أوجه كثيرة. إحنا ما نخاف من المجهول عشان هو مظلم. أحيانا نتعلم كيف ممكن إحنا نمشي في الظلام، نعرف

نعرف نكون إحنا أيضاً مصدر النور. طيب خلينا نشيك هنا ونشوف، يمكن يكون في مشاركات. عموماً أنا قرأت أغلب المشاركات. ريم من الدمام، يا هلا وسهلا، وصلت مشاركة ريم. ريم تقول: كنت أخطط لكل شيء في حياتي بالتفصيل، ولما ما يصير الشيء اللي أنا أخطط له كما أريد أشعر بالانهيار. تقول: بعد كذا تجربة تعلمت أني أترك مساحة للحياة. الله يا ريم، حبيت هذه الزاوية، أن يعني إحنا نترك مساحة للحياة. تقول: مساءاتكم سعيدة، مستمعي الحرف 29 وفريق العمل. شكرا لك يا ريم، أكيد أتفق معك. كمان أبو نواف، يا هلا وسهلا بك يا أبو نواف من القصيم، يقول: اليوم يقول أنا في مرحلة جديدة، وكل مرحلة جديدة كانت تخوفني أكثر من اللي قبلها، لكن لما أنظر للي أنا تجاوزته وفعلا أجد نفسي تجاوزت أشياء كنت أظنها في يوم من الأيام مستحيلة. وهذا هو الكلام اللي إحنا بنقوله، الأشياء اللي أصعب منها إحنا تجاوزناها في يوم من الأيام، كنا نشعر أنه مستحيل إحنا نتجاوز وتجاوزنا، وها هنا اليوم إحنا قاعدين نتكلم عن الموضوع. طيب عموما إحنا مكملين معاكم، نطلع نغني مع سلطان ونرجع، لا تروحوا بعيد.

29 على جدة اف ام. يا هلا وسهلا بكل اصدقاء واحباء فقرة احساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: كان اسمها بالحب يعبر مسمعي، وخيالها بالدفء يملأ أضلعي. كان اسمها بالحب يعبر مسمعي، وخيالها بالدفء يملأ أضلعي، وكلامها رغم البعاد يضمني ضما ألاقي فيه كل تمتعي. كان اسمها بالحب يعبر مسمعي، وخيالها بالدفء يملأ أضلعي، وكلامها رغم البعاد يضمني ألاقي فيه كل تمتعي. كانت رسائلها تفوح بعطرها، كيف الشعور إذا غدت يوما معي. كانت رسائلها تفوح بعطرها، كيف الشعور إذا غدت يوما معي. لازال عندي للغرام بقية، والعين من حاجاتها لم تشبعي.